0: وقت الكاف.
1: تحياتنا لكم الناس الكل، هذا كان كوكتيل انغام الغربيه معكم لليوم. واصلين تقريبا في نفس النسق، مريت ماخر بعيد برشا، نحكي على فيروز الغرب كما يحلو لي اني ناديها، نحكي على سيلين ديون اللي كيد ايقونه الفن، عندها قائمه طويله برشا ومن الفنانين اللي ما تلقيش اغنيه من اغانيها اللي ما تسمعش ولا مش حلوه. خليكم مع كوكتيل مع سيلين ديون، اختيارنا اليوم في زملاء فنانه.

نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي الباطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتوا العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيا ما تقولوا

تحياتنا ليكم الناس الكل من جديد، مرحبا بكل اصدقائنا وين ما يسكو صوت اذاعه الكيف، بين كلمه ونغمه بالطبيعه معاكم مواصلين بين المشوار حتى للاربعه بالطبيعه مع بقيه الاختيارات. السلام عليكم الناس الكل مع بدايه اخر اسبوع تقريبا قبل العوده المدرسيه. كنت تقولي مين ينسينا علاش توجع فينا؟ ليه مش نرجع فيكم فقط، هو اوكي الناس الكل نهيئوا روحنا نفسانيه لتغيير الريتم، ناخذوها بشكل ايجابي، تغيير في ريتم الحياة زي يخلي الشخص يخرج من الروتين، إن شاء الله يتخلق روتين حلو، روتين منظم زيادة. علاش لا؟ العوام اللي فاتوا أكيد واحد لقى ثغرات تغلط أو كيحاول يصلحهم حتى في الريتم بتاعه نتاع حياته اليومية، باش هكا يكون هو أرتاح والعائلة الكل تكون أرتاح بطبيعة ويوصل الأهداف في وقت أسرع. علاش لا؟ إن شاء الله الكل تكونوا بخير وصحة وعافية، أهم حاجة أنتوما والصغيرات الكل. كالعادة احنا مواصلين ديما في بقية اختياراتنا بالطبيعة، ومع إيقاعاتنا ديما في بين كلمة ونغمة.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: تحية كبيرة أكيد ومجددة لكل مستمعينا، مازلنا معاكم بالطبيعة ديما على موجات إذاعة الكيف. باش نسمعوا توا أغنية من أغاني الفنانة أصالة، أغنية رجعنا للعام 93 وكانت خرجت في ألبومها الثاني وكانت بوابتها الحقيقية للشهرة في مصر وفي العالم العربي. نحكي على أغنية لو تعرفوا اللي كانت خرجت في ألبوم اللي يحمل نفس الاسم كما حكينا عام 93. كلمات الأغنية ترجع للشاعر الكبير عبد الوهاب محمد، وعلى الرغم من أنه ربما تحس أنها هكا مش عاطفية بحتة، لكن الحقيقة أنه شاعر وجه كلماته في الأصل لأولاده حبا وتعلقا بهم. الحان لحنها الموسيقى العبقري سيد مكاوي، تعتبر واحدة من الأغاني من آخر الألحان اللي قدمها قبل رحيله لتكون مسك الختام لمسيرته الفنية الخالدة. هذه غنيتنا كيف تسمعوا بعضنا توا مع الفنانة أصالة في لو تعرفوا.

0: ساعته الكاف.
1: تحيتنا لكل متابعينا وين ما يوصلك صوت إذاعة الكيف. مازلنا مع بقيت ما اخترناكم من موزيكا وكل عدم من روبريك روبريك نمشي والموند واخر من الأنغام من لو تعرفوا باش نمشي مع كوكتيل من الأغاني هكا المغربية مع أغاني الراي والأنغام المغربية زيد الحديثة شوية في كوكتيل شلين اللي عجبكم نسيكل نسمعوا مع بعضنا.

0: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: إذا كان نغم جريت وجريت أكيد برشا فيكم يحبوا مختلف الأغاني هذيا، وإحنا ديما كيما عودناكم السويعة الأخرى نرجع شوية هكا الأغاني القديمة شوية، أغاني الحنين، أغاني ترابيات، مازالوا باش يكونوا حاضرين معانا إن شاء الله بعد شوية زادة، مختلف الأنماط الموسيقية تكون موجودة معانا. باش نمشيو زادة الطرب بعد لحظات باش يكون موعد مع العندليب الأسمر على بكري شوية، باش نبدأ ترابيات لليوم، باش نسمعوا أغنية مع العندليب الأسمر في انتظار هذية. نذكركم اللي تنجموا كالعادة تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل في باج راديو كيف، وين بطبيعة كان عندكم حد هكا تحبوا تسلموا عليه، وإلا بطبيعة إذا كان عندكم حاجة معينة تحبوا تسمعوها مرحبا بكم معنا الناس الكل. زاد اقتراحاتكم بالنسبة للحصص الجاية زاد كيف كيف مرحبا بكم معنا الناس الكل. نمشيوا مع موعود مع العندليب الأسمر وراجعين.

إذا كان مقطع مع العندليب الأسمر إن شاء الله تكونوا استمتعتوا به. ما زلنا معاكم مع بقية اختياراتنا الغنائية، والمرة هذه نوصل الحنين. حنين حبيناها تكون مع الأغاني الشرقية هكا القديمة شوية، مع بدايات عدد من الفنانين. نسمع مع بعضنا كوكتيل اخترناه لكم وراجعين.

تحياتنا لكم لسكون، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مختلف اختياراتنا الغنائية بالنسبة لليوم. غيرنا شوي في ترتيب الأركان الحقيقة، هكا شوي شوي فما تغيير صغير برشا. تربيت اليوم ما كنتش حاضرة معنا في آخر المشوار مع أغاني الحنين، مع الأغاني هكا القديمة شوية من الشرقيات، باش يتواصل معكم مشوار في آخر ما اخترنا لكم بطبيعة من موزيكا. نذكركم ديما بالتواصل مفتوح لكم الكل، إذا كان عندكم اقتراحات للحصص الجاية زادة مرحبا بكم معنا ديما الناس الكل في باج راديو كيف. غدوة إن شاء الله يجدد اللقاء في نفس التوقيت، خليكم.

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: تحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من دليل الفلاح. وفي هذا الدليل نحاول تقديم بعض التوصيات الفنية بما يتيح بعض المعطيات في الإرشاد الفلاحي لتنجم تعاون الفلاح في إطار مكافحة الأمراض وأيضا الاستعدادات لمواسم الجديدة الفلاحية. شلك العادة من الآن إلى حدود الواحدة مع الأستاذ شادي العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، نقدم كل ما يمكن من هذه الإرشادات إن شاء الله تكون فيها برشا منفعة وبرشا فايدة لأصدقائنا الفلاحة. نمشي النغم ثم نعود.

0: الفلاحة مستدامة.
1: تحية متجددة أكيد لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في فلاحتنا المستدامة وفي إطار دليل الفلاح. اليوم أستقبل كالعادة ضيفي الأستاذ شادلي العبيدي، مهندس عام وأستاذ باحث في المدرسة العليا للفلاحة بالكيف. سي شادلي مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا، وكالعادة نتواصل في هذا اللقاء المباشر إلى حدود الواحدة. موضوعنا لليوم إن شاء الله باش يكون حول الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى في وقت عشنا فيه يعني موجة من الحرارة قوية برشا، تقلبات مناخية ما زلنا نستنى وننتظر إنها تكون حاضرة، معناها في شهر سبتمبر في موسم الخريف تحديدا، حتى الناس تنخرط في الموسم المقبل. إذن مساء النور وأهلا وسهلا بك سي شادلي.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية ليك وتحية للسادة المستمعي ومستمعات إذاعة الكيس. إذن كما تفضلت سيدة رفيقة، هي بعد موسم الحر لمنطقة كانت طويلة نسبيا الصيف هذايا وكانت ربما قاسية شوية، ولكن الحمد لله إن شاء الله معناتها بوادر الخريف بدأت تظهر شوية، ننتظر في إن شاء الله تقلبات معناتها متواضعة ومتوسطة شوية إن شاء الله من الغدوة بعد غدوة حسم أشرات الأولية لعناصر المناخ.
1: وبالمناسبة بالمناسبة سي شادلي، كنت اسمح لي نقدم البلاغ التحذيري اللي مازال كينزل معناها على الصفحة الرسمية لوزارة الفلاحة والموارد المائية، اللي تعلم من خلاله كافة الفلاحين والبحارة بناء على نشرة المتابعة اللي تم صدورها عن المعهد الوطني للرصد الجوي، يرتقب انه تشهد الأحوال الجوية تقلبات بداية من ظهر الخميس 10 سبتمبر 2026، وباش تكون ملائمة لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال تتراوح بين 30 و55 ملم، ثم تشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي. فما هبوب لرياح قوية، تساقط محلي للبرد، وينتظر تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بتاريخ الجمعة 11 سبتمبر، مع إمكانية تواصل الأمطار الرعدية خاصة بالشمال والجهات الغربية. يعني احنا معنيين بها بصورة يعني مباشرة. في السياق هذه طبعا تدعو الوزارة الفلاحة مربي الماشية باش يتوخوا أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية، من بينها إيواء الماشية داخل الإسطبلات والأماكن المغطاة والأمنة، الابتعاد بها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتجميع المياه، تثبيت البيوت المكيفة، حماية المعدات والآلات الفلاحية حتى لا تتعرض للأضرار جراء الرياح القوية أو تساقط البرد، حماية الأعلاف والمحاصيل اللي تم تجميعها ونقلها إلى أماكن جافة محمية من تسرب مياه الأمطار، وتوصي البحارة بعدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر، وإحكام شد المراكب والسفن بالموانئ وتأمين المعدات البحرية لمنع اصطدامها. طبعا هذا بلاغ تحذيري من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تبعا لنشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي في إطار تقلبات إن شاء الله تشهدها بلادنا 10 سبتمبر و11 سبتمبر 2026، وإن شاء الله تكون أمطار وغيث نافع سي شادلي هكا ولا
2: إن شاء الله تكون غيث نافع، وإن شاء الله بوادر طيبة للخريف إن شاء الله والموسم القادم الداخل توا. وبالمناسبة معناتها في نفس السياق تقريبا، معناها المحاذير هذه والتحذيرات هذه معناتها والإنذارات راهي هامة برشا، معناتها ما يلزمش واحد يغفل، لأنه كما جاء في نص الإنذار أنه بعض المحاصيل ربما ما زالت في العراء البرة وما زالت ماهيش مأمنة وماهيش واحد، فمعناتها تو وقيت باش المحاصيل الواحد يحطها في أماكنها الطبيعية في الخزن ويحافظ عليها، لأنه معناتها الخطورة واردة في كل الحالات. في نفس السياق معناتها قلنا الحصة هذه باش نخصوها نتحدث على
1: الاستعدادات
2: موسم الزراعات الكبرى، معناتها الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى، ولكن في نفس الوقت معناتها حبيت معناتها باش نبقوا في ارتباط بما بجل المواسم اللي هي تنتهي والأخرى مواسم تبدأ إلى آخره. فحكينا المرة الأخرى على موسم البطاطا، قلنا بدأ موسم البطاطا في أوت، معناتها بدأ بعملية الإنبات وتو في الوقت هذا المفروض يكون معناتها صارت الزراعة والغراسة نتاع البطاطا زراعة صارت، وهي البطاطا تعد من الزراعات الكبرى حتى هي لأنها على مساحات كبرى وعملية الري راهي متواصلة. فقط تذكير ببعض معناتها العمليات الزراعية، هي في البداية قلنا تو تقريبا هي راهي صار الإنبات والمفروض يكون معناتها تو الإنبات جيد لأنه وقع التنقية من الأول والاختيار وتنقية البذور من البذور المريضة والمكسرة والآخرة هي ما تزرعش هذيك. فعملية الإنبات معناتها شو المطلوب هو مراقبتها تو تكون عملية متناسقة ومتجانسة، وبعض معناتها وعملية التسميد اللي معناتها في الداخل في إطار حزمة فنية كاملة. عملية التسميد تبدأ خاصة بالتسميد الأزوتي من الأول لأن نحب نمو خضري جيد في الأول في الشهرين الأولى، نحب نمو خضري جيد باش يبدأ بعد نحكو على بعد شهر سبتمبر في منتصف شهر أكتوبر نحكو على عملية تكوين الدرنات معناتها البطاطا تحت التراب. ففي الأثناء تقريبا من الأسبوع هذا والأسبوع الجاي إذا كملت عملية الإنبات النجم نبدو في عملية التحمير والتحويض والعزق معناتها حول الشجيرات والنباتات البطاطا باش معناتها التربة تكون خفيفة، لأنه معناتها خاصة معناتها مش تو معناتها يعني شوية يخرج مع أخرى 10 أيام أخرين، لأنه باش نهيئوا الأرض لي أو نهيئوا المحيط النبتة لتكوين الدرنات ولدخول الهواء ودخول الماء ونمو خضري جيد. هذا هو العمليات المطلوبة توا. كذلك بنفس المناسبة معناتها العمل اليدوي لازم يكون ديما حاضر، لأنه في نفس الوقت نكون نراقبوا في النباتات تظهرش نبتة مريضة لأنه الظروف كل ملائمة لظهور الأمراض خاصة الفطرية توا، لأنه الرطوبة متوفرة وقت النزقوا معناتها ديما الرطوبة متوفرة والحرارة متوفرة، فالأمراض الفطرية وارد جدا أنها تظهر المديو ولا الجيارة ولا غيرها، كذلك بعض الحشرات إذا تم في التربة ولا غيرها، والنباتات اللي هي ذابلة واللي هي ماتت واللي هي مكسرة واللي هي واحدة هي لابد ديما من تنقية الحقول منها ونخرجوها البر. هذه هي معناتها باختصار معناتها متابعة لموسم البطاطا.
1: واضح سي شيلي، وخاصة احنا خصصنا لها يعني الحصة الماضية باش نحكيو عليه كيفاش نستعدوا معناها البطاطا الاخر فصلية، وان وكما تعرف فما ازمة بتاع بطاطا في السوق حتى في الاسعار متاعها مرتفعة، وحتى البطاطا اللي موجودة فيها برشا معناها عيوب يعني في اطار الاصابات متاع الامراض وعلى الفطريات.
2: برشا بطاطا منها اللي موجوده في الاسواق هي توراهي ما كانتش معده للاستهلاك، كانت معده للانبات وللزراعه، وربما ما مشتش والا نبطلوا ما عادوش يزرعوا ولا كذا يهبطها للسوق باش يبيعها، خاصه البطاطا اللي تلقاها والا معناتها سوء خزن معناتها عمل
1: حتى في مظهرها الخارجي تحسها متبدله متغيره معناها في اللون للون الرمادي.
2: اذا ما تخزنتش في ظروف طيبه معناتها خاصه من التهويه او نقص رطوبة وبقعة شاحة واحد وظلمة راهي
1: تتأكسد. هذه نعرفه الكل أكيد برشا من المستمعين الناس كل معنية باش تحصل كعبة بطاطا لبيس معنيها مجهود كبير في الفترة هذية. دونك هذيك علاش ردوا بينا على الموسم القادم للناس اللي بدت وانخرطت معنيها في زراعة البطاطا الآخر فصلية باش تنجم توصل بها لبيس، يلزم تويكة تستغل معنيها الفرصة هذية متاع التحويض ومتاع معنية تتنفس المحيط متاع البطاطا باش تنجم ترتوي وتبعد عليها ربما الأمراض خاصة منها الفطرية اللي ترتفع معناها أو يرتفع ظهورها مع الرطوبة ومع ارتفاع درجات الحرارة. هكا ولا سي شادي؟
2: صحيح، لأنه نستغلوا الأوقات هذه اللي مازال النهار طويل شوية نسبيا، فخاصة عملية حسن التصرف في عملية الري. معناتها الري مش معناتها نصبوا الماء كيف مجارة، وعملية الري لازم تكون مدروسة تعطي حاجية النبتة فقط، خاصة قطرة وأغلبها هي تعطي حاجية النبتة فقط، ما تعطيش بالزيد، ولكن كذلك ما تخليهاش تعطش ما تخليهاش معناتها 3 أيام ولا 4 أيام ما تشربش وتعطش وتبدأ تذبل وتشيح. فحسن التصرف في عملية الري هي معناتها عامل من عوامل اللي نجح معاه بطبيعة الحال التسميد، خاصة التسميد الأزوتي في الأول وبعد التسميد الفوسفاتي والبوتاسيوم اللي هو حسب الرزنمة هو تم فهم التواتر في الاستعمال وحتى في الزرعات. هذه كلها معناتها واحد يحترمها ويحترم بطبيعة الحال ويقوم بالعمليات الزراعية هذه كما قلنا ويراقب الأمراض إلى آخره بحول الله الموسم ينجح. وأسهل موسم راه بالنسبة خاصة بالنسبة للشمال الغربي أسهل موسم البطاطا هو الموسم الآخر فصلي
1: هذا
2: ومعناتها ويوصل بشرط أنه يكمل بكري معناتها يكمل قبل دخول ديسمبر نهاية نوفمبر.
1: واضح به سيشيد لي يعني على موعد إن شاء الله وبإذن الله إن شاء الله تكون معناها الأمطار هذية باهية ومستحبة للأرض والبلاد والكل. شو مطلوب من الفلاح يتهيأ معناها لاستقبال هالأمطار هذية ويستعد معها استعداده لموسم الزراعة الكبرى؟ هل تكفي مطرة واحدة باش يبدأ معناها يتهيأ للزراعة ويحضر روحه، وإلا مازال بكري شوية في جهات الشمال الغربي خاصة وإنه فما خطر متاع يعني برد، نزول برد متاع عوامل تعرية نجم تكون بسبب يعني هالزخات القوية متاع الأمطار، السحب الرعدية اللي تجينا على معناها ماهيش متوقعة انه الأودية نتوقع معناها في ظل الظروف هذه تحمل ومعناها تكون فيها برشة انجرافات. دونك شنية الحاجات اللي نجم ياخذ حذره منهم الفلاح في الفترة هذه مع التقلبات، بداية التقلبات خلينا نقول، وإن شاء الله تكون كلها أمطار رحمة في نهاية الأمر
2: إن شاء الله غاية النافع نحن نقوله. ولكن معناتها الفلاح بصفة منفردة برشا حاجات ما نجمش شبهها مثلا، ولو أما يحاول يخفف من حدتها ويستعدلها شوية معناتها الحالات القصوى اللي معناتها عناصر المناخ سواء كان الرياح وإلا الأمطار ولا البرد والواحد معناتها الفلاح بصفة منفردة يحاول
1: هي جوائح
2: بعض العملي
1: هي جوائح طبيعية
2: بعض العمليات الزراعية فقط معناتها هو تو تقريبا معناتها اللي هي المحاصيل اللي هي مازالت على رؤوس الأشجار هي الزيتون ومازال الرمان مازال ربما العنب مازال
1: تفاح شوي
2: على رؤوس الأشجار
1: والتفاح زاد مازال شوي سي شي
2: التفاح بطبيعة الحال التفاح والأجاص والصفرج هذوما معناتها التفاحيات بصفة عامة شنو ثم اللي هي في نهايتها كيما التفاح والأنزاس والواحد نعتبره في نهاية الموسم. بالنسبة للرمان والعنب تقريبا في منتصف الموسم ثم عنب طاح بكري وثم يطيح مؤخر شوية. بالنسبة للرمان معناتها مازال ما طاحش، هو هذا هو الشهر نتاعه ونقولوا معناتها قويل شهر سبتمبر هذه هي طيب الرمان. فقط نذكروا حاجات زادة متعلقة بالأشجار المثمرة هي في نهاية الموسم.
1: هو ثم سؤال لو عنا سي شادي يتعلق بخطر معناها نتاع ذبابة الزيتون، هل انه موعدها توا معناها في موسم الحرارة وإلا لا؟
2: اي موعدها توا في موسم الحرارة وحكينا عليها برشا مرات انه المراقبة لابد تكون واليقظة لابد تكون موجودة. إذا كان نشوفوها برشا مرات معناتها ذبابة ولا نعملوا معناتها مصايد اللي عنده معناتها غابة نتاع زيتون كبيرة معناتها يعمل حتى مصايدي ولا كبيرة ولا صغيرة معناتها حتى هكتار نتاع زيتون يعمل مصايدي يعلقهم في الجر بنسبة 10%. معناتها إذا كان عنده 100 زيتون يعلق 10 مصايد في الجهات الكل نتاع الحقل نتاعه. المصايد هذه تعطيه فكرة على حجم الإصابة وحجم تواجد هذه الذبابة. الذبابة كما قلنا قبل أنه ذبابة الزيتون كما ذبابة الغلال الأخرى الذبابة المتوسطية هي في حد ذاتها ما عندهاش ضرر، ولكن هي تبيض على حبة الزيتون، تبيض على كعبة الزيتون، وكعبة الزيتون ومعناتها البيوض متاعها بعد تفقس معناتها بعد نهارات بركة مش برشة جمعتين تقريبا أو ثلاثة تفقس وتعمل يرقات، واليرقات هذيك تعيش في وسط الكعبة وبعد تلقى الكعبة خامرة وتأثر على إذا ما أثرتش على الصابة كلها تأثر على جودة الزيت. فهذه الخطورة متاعها، فالبش واحد يتحذر منها يعمل مصايد يعلقهم. وإذا كان المصايد هذه معناتها حصلت برشة في نهارين ثلاثة ولا في أسبوع تحصل برشة لابد من التدخل برش المبيدات على الحقل كله باش لطرد الذبابة هذه من الحقل باش ما تبيضش. اما اذا باضت في حبات الزيتون راهي ما عادش فيها ما عادش نلقوا حل معناتها لانه البيوض
1: وقتها معناها الأنسب يعني المبيدات تكون عضوية معناها بعيد.
2: الأنسب هو الرصد من الأول كما قلنا ومن مش من توم معناها من أول الصيف ديما نرصدوها من أول الصيف من جوان تبدأ تحومي مع السخانة هذه. من الرصد يبدأ كما قلنا بكري في السخانة. إذا حصلنا برشة في المصايد هذه بطبيعة الحال لازم ندخل على بكري مرة ولا اثنين ولا حتى ثلاثة مرات في أثناء فصل الصيف هذا فصل الحرارة باش ما تبيضش على حبات الزيتون.
1: واضح. وهي معناها حتى هي حتى تخلي معناها أعراضها واضحة معناها سهل ياسر يفيق بها الفلاح.
2: ما تظهرش من الأول راه حتى معناتها هي تنقب كعبة الزيتون معناتها تحط الطريقة نتاعها على الحبة نتاع الزيتون تبيض ما تظهرش الأعراض راهي ما تظهرش كان بعد شوية
1: كي تخلي
2: حبة الزيتون تتلون قبل وقتها تكحال معناتها الحبة تكون خضراء تكحال قبل وقتها هذيك راهي مصابة راهي معناتها من داخل فيها اليرقات وقاعدين معناتها ينخروا فيها من داخل ويعيشوا عليها اليرقات هذيك فالحبة تتلون بكري على بكري أولا وربما تنجم تطيح.
1: واضح. والمداوات الفردية غير مجدية معني في السياق هذا لأنه وارد جدا أنه
2: من يبدأ حق المعزول وحده والزيتون ما بحذاش زيتون آخر أنت مضطر باش يداوي وحده وينتهي. إذا كان حقول الزيتون بجنب بعضها برشا لابد تكون المداوات جماعية.
1: واضح واضح سي شادي. دونك هنا ننتبه
2: فقط تبقى بالنسبة شوية على الأشجار المثمرة الأخرى كما قلنا الرمان. الرمان من الأحسن نضج الرمان على قريب هو تو يمكن جمع 10 أيام أخرين معناتها يبدأ الرمان ينضج. كما ذكرنا سابقا أنه نحبسوا عملية الري قبل بجمعتين قبل بجمعتين 10 أيام إلى أسبوعين معناتها نحبسوا عملية الري على الرمان باش تنضج الكعبة. ديما هذه في الغلال ديما نحبسوا قبل ما تنضج الكعبة معناتها الثمار نحبسوا عملية الري.
1: يعني مبدئيا اللي عنده الرمان تويكا يحبس على عملية الري.
2: اي لانه الرمان وجهه وقريب ينضج فقبل النضج باسبوعين على الاقل 10 أيام الى اسبوعين نحبس عملية الري باش تنضج. ولانه عملية النضج هي الكعبة والحيوانات تخسر الماء نتاعها معناتها تنقص من الماء نتاعها باش تحلى اكثر وتنضج كما ينبغي. هذا هو المطلوب. بعد الجني تو نحكوا عليها في ربما في مناسبه اخرى كيفاش معناتها تنظيف الحقل الى اخره. اما تو معناتها مراقبه ديما المراقبه لابد منها مراقبه الحقول تو قبل عمليه النضج نحبس عمليه الري نراقبه على الامراض على الحشرات خاصه اللي تدور تو في السخانه الى اخره في انتظار معناتها بدايه الموسم. كيف بالنسبه للاجار للمواسم اللي انتهت مثلا التفاح والانزاف مازال بكري شوي ولكن تو نحكوا على بعد عمليه الجني شنو نعملوا في الحقل نتاعنا ونحكوا عليها في مناسبه اخرى.
1: واضح.
2: ومعناتها نسكروا القوس هذايا ونرجعوا للموضوع نتاع الحصه نتاع اليوم
1: الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى. ايوه أول حاجة ننتبهوا لها ولا أول حاجة نستعدوا بها معناها باش نخوضوا غمار موسم الزراعة الكبرى في مراحله الأولى.
2: أي كما قلنا هو الاستعداد مش من تو من بكري كما ذكرنا سابقا أنه الفلاح اللي معناتها فلاح بالحق ومركز في فلاحته وهذاك هو مستقبله وهذاك هو خدمته وهذاك واحد الموسم نتاع السنة مثلا تو صحيح هو الحراسة والزراعة في اكتوبر ونوفمبر ولكن الاستعداد يبدا حتى من شهر جوان. كيفاش يبدا من شهر جوان؟ كما قلنا معناتها باش يخلي البذور نتاعو يختار ساعة البذور ويختار الحقول اللي باش ياخذ منها البذور يختار البذور نتاعو. كان عنده فواضل نتاع مبيدات نتاع مناول اللي يتفقدها اللي مازالت صالح يخباها الى اخره برشا حاجات معناتها كما قلنا من أول الصيف.
1: دليل الفلاح اللي نحاولوا من خلاله تقديم بعض الإرشادات الفنية والتوصيات العامة في الإرشاد الفلاحي اللي تنجم تنفع برشا من فلاحتنا خاصة مع بداية المواسم الفلاحية الجديدة. وإحنا اليوم خصصنا الموضوع للحديث عن موسم الزراعات الكبرى عودة مع الأستاذ شيري العبيدي المهندس العام والأستاذ الباحث بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف شريكي في تأمين هذا اللقاء مباشرة على موجاتنا. وفقط نعلم كل مستمعينا أنه إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم بإذن الله تنطلق شبكتنا الخريفية على موجات إذاعة الكيف ويتغير موعد لقائنا في دليل الفلاح من الثلاثاء إلى يوم الخميس بإذن الله في حدود الرابعة إلى غاية الخامسة، يعني كل خميس إن شاء الله نتقابلوا معكم بإذن الله، حاولوا مع بعضنا مع الأستاذ اللاشيدي نقدموا كل ما يمكن أنه يفيد الفلاحة من توصيات في الإرشاد الفلاحي والإجابة على استفساراتكم اللي توصلنا للبرنامج، واللي ساعات تبقانا على الصفحة الاجتماعية باش نجاوبكم عليها تباعا. إذن سيجي نرجع لك، ونرجع لك كما تعرف مهم جدا، نرجع شوية للحملات الوطنية لتحاليل التربة بأراضي الزراعة الكبرى. إلى أي مدى تعتبر الخطوة متاع تحليل التربة بالنسبة للفلاح خطوة أو إجراء يعني أساسي معناها في إطار الاستباق متاع المواسم، يعني قبل ما تدخل وتزرع وتحذر روحك وتعمل دراسة الجدوى متاع المشروع متاعك وشنو باش تزرع السنة، قمح وإلا شعير، باش تبدل بقوليات وإلا لي، باش تزرع أعلاف، شنو الحاجة اللي إذا نلاحظوها على تربتنا وعلى نوعية التربة متاعنا تخلينا وقتها نقول ويلزم ننخرطوا في حملة الوطنية لتحليل التربة، وإلا نمشي نطالب أني نحلل التربة متاعي؟
2: شكرا لك سيدة رفيقة، موضوع هام جدا وضروري راهو معناتها تحليل التربة. علاش ونفسر علاش تحليل التربة؟ خاصة إذا تم حملة ولا ما تمش حملة، من الأحسن الواحد إذا عنده مستغلة خاصة معناتها متوسطي الفلاحين والكبار الفلاحين لابد باش يعمل تحليل التربة. تقريبا مش مكلف برشا، أنا حد علمي معناتها مش مكلف برشا، ومعناتها والجهات الرسمية تقوم به، معناتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، معناتها أنا معناتها إذا ما نيش غالط راهو معناتها ب بأسعار رمزية ويعاونوهم معناتها الفنيين في أخذ العينات، ما يأخذش واحد عينات وحده كيف ما جاء.
1: معناها هو يتقدم مطلب للمندوبية، والمندوبية معناها
2: خرج معه ومعناتها وجوه يأخذوا له العينات يعملوا له التحليل وشوف التربة نتاعه وش فيها. علاش قلنا هام ياسر معناتها تحليل التربة؟ لأنه على ضوء تحليل التربة خاصة إذا كان تحليل شامل معناها لجل العناصر ما نقولوش كلها، مش يعطيك اقتراحات، هو التحليل في حد ذاته يعطيك اقتراحات شنو الزراعات اللي ممكن تقوم بها. نجم يكون واحد معناتها عنده ارض ما هيش نتاع قمح وهو يزرع في القمح، نجم يكون واحد ارضه ما هيش نتاع اشجار المثمر وهو يعمل في الاشجار المثمر. فتحليل التربه ضروري جدا وممكن يسر يجنبك برشا نفقات. تحليل التربه كذلك معناتها لعمليه التسميد، معناتها الارض نتاعك تصلح للزراعات الكبرى مثلا قمح وشعير وفرينه واعلاف وغيرها. ولكن معناتها العناصر خاصه العناصر الضروريه النيتروجين والفوسفات والبوتاسيوم معناتها وحتى العناصر الاخرى اللي ماهيش ما تطلبش برشا كميات موجوده، ولكن ثم عدم توازن لان قاعدين ديما نعطوا في الامونيتر وفي الفوسفات والبوتاس، ثم عناصر اخرى هامه جدا ولكن النبته تحتاجها بكميات ضئيله. تنجم تكون مش موجوده بالكل وبالتالي تتكون معناتها تمثل مشكل كبير في عملية تغذية النبات. وبالتالي معناتها إذا عملنا تحليل التربة نشوف العناصر اللي هي العناصر الكبرى والعناصر الصغرى بأي نسب موجودة، ومعناتها تنجم تكون معناتها الأرض متاعك ما هيش مستحقة فصفات وانت تعطي فيها فصفات لهنا معناتها مش تتجنب بعض النفقات واللي تعطي لها مونيتر بركة مثلا،
1: وتفهم معناها طبيعة التربة متاعك شنو تنجم تنتج، معناها ما تكونش مجهودك يمشي هكيك هباء.
2: اي بطبيعة الحال اي معناها طبيعة التربة متاعك كما قلنا بكر تصلح، يعطيك معناتها اقتراحات تصلح، هذه تصلح لزراعة البطاطا، تصلح مثلا لزراعة الحبوب، تصلح لزراعة الأشجار المثمرة، للزيتون، للأعلاف، الواش تصلح يعطيك. وبطبيعة الحال مع ربما معناتها يكملها الواحد بحزمة فنية أخرى، شنو التداول الزراعي الأنسب في الضيعة متاعك، شنو الحاجات اللي لازمها تدخلها، لازم ضروري تدخلها، ما تقعدش ديما تزرع تعمل قمح ورا قمح ورا شعير ورا قمح ورا شعير، فهذه الأرض تكل كما يقولوا الفلاحة، معناتها الأرض تتعب ومعناتها تستنزف من المعادن وتستنزف من العناصر الغذائية للنبات.
1: واضح. دونك هنا سيشاد لي نفهم الكلام انه ما تكونش عملية التسميد عملية اعتباطية هكيكة وحدك معناها تقوم بها، الا ما تمشي معناها لي تقوم بعملية تحليل للتربة هكيكة تسهل على روحك، وساعات تنجم تضمن معناها مصاريف زايدة معناها في اطار معناها
2: تربح نفقات زايدة معناتها تعمل بها حاجه اخرى، تنجم تعمل بها اخرى، تنجم تكون انت كما قلنا تعطي في بعض الاسمده اللي هي مش ضروريه في في الضيعه نتاعك معناتها زايده.
1: وانسب وقت انسب وقت سي شادي نجم معناها يمشي فيه الفلاح باش يختبر التربه نتاعو، باش يعرف معناها ياخذ يقدم عينه ولا يجي شكون ياخذ عينه، انه هو الوقت المناسب اللي نجم يختاره؟
2: هو على طول العام تنجم تاخذ العينات، على طول العام تنجم تعمل تحليل على طول العام، ولكن توا باش الواحد يحضر روحه للموسم هذا المفروض راهو معناتها من شهر جوان عمل المطلب نتاعو، وحتى اللي يخرجوا الفنيين وياخذوا العينات، ولكن تو ما زلنا ماناش متاخرين، مازالوا شهرين تقريبا على الزراعه، مازلنا ماناش متاخرين معناتها ان شاء الله معناتها يجاوبوا معناتها الادارات الجهويه يجاوبوا مع الخويا الفلاحه بسرعه، تكون ثم امكانيات بطبيعه الحال، ماهوش باش يخدموا حاجه اكثر من طاقتهم، تكون ثم امكانيات متاحه لخطر للتنقل وكذا وتحليل التربه في المخبر ربما يتطلب معناتها بعض المستحضرات الى اخره، فهذا كله اذا كان كله متوفر مازال عندنا الوقت، يعني لازم تو يحط المطلب نتاعو في ظرف شهر واحد يكمل العمليه هذه كلها، وتكون عنده النصائح اللازمه والحزمه الفنيه اللازمه باش يخدم ان شاء الله مرتاح ويتجنب بعض النفقات الزايده.
1: بي الخطوة الثانية اللي نجموا معناها نركزوا عليها بعد طبعا تحليل التربة شنو هي بالضبط؟
2: قلنا نلخصوا معناتها الاستعداد لموسم زراعة الكبرى وموسم الفلاح بصفة عامة في نتاع الخريف هذايا زراعة الكبرى والا الأعلاف، معناتها ثم ثلاثة مستويات تقريبا من الاستعداد، استعداد معناتها بإعداد التربة، إعداد الأرض، خدمة الأرض، وثم التصرف ما يسمى بالتصرف في الأعشاب الطفيلية، نشوف عليه التصرف في الأعشاب الطفيلية كيفاش نتصرفوا فيها معناتها، كيفاش نقاوموها معناتها من اللي نزلت قبل ما تظهر. والحاجة الأخرى هي الصعيد الآخر هو معناتها البذور، والبذور ربما نخصوا لها حصة كاملة معناتها وحدها، كيفاش نختاروا البذور، أنا هي البذور الباهية، أنا هي مش باهية، أنا هي شنو دور البذور، شنو اهميه البذور في الزراعه. الصعيد الاخر معناتها المستوى الاخر من الاستعداد هو استعداد اللوجستي كما حكينا بكري شويه، معناتها عرجنا عليه شويه بكري، الاستعداد اللوجستي هو تحضر كل ما يلزمك للموسم معناتها من بذور، من معناتها مبيدات نتاع العاده معناتها نتاع اعشاب طفيليه ونتاع ربما الامراض الفطريه اللي تظهر في بدايه الربيع، معناتها لازم يحضر الموسم نتاعو الكل من ادوات العمل الى اخره، يكون حاضر الموسم نتاعو من الاول، مش بعد يبقى يلوج في المبيدات ولا في الاسمده كيف معناتها ينجم من اول الصيف يكون عنده المخزون نتاعو من الاسمده، من المبيدات، من ادوات العمل، من حتى اللي يستحقه كله في الموسم باش يبدا يخدم مرتاح على طول العام، ما يبقاش يلوج ويشري بالغلا ويمشي مسافات كبيره باش يلوج على حاجه، فهذه كلها معناتها ربح للوقت وربح حتى للنفقة معناتها للفلوس. الاستعداد اللوجستي هذا، فقلنا اعداد التربة معناتها على ربما نستنوا المطرة الأولى هذه إن شاء الله تكون غاية نافعة وتكون كميات معتبرة من الأمطار باش تسهل عملية كما نقولوا حل التربة، حل الأرض، الحراسة الأولى، الحراسة المتوسطة والعميقة شوية في الأول، ومن بعد معناتها وإن كان هي الحراثة هذه عادة معناها باش نقلبوا حتى مخلفات زراعية نتاع الصيف، القش والواحد ما تبقى منه، ونحلوا الأرض باش نستقبلوا أمطار الخريف، باش ما تضيعش أمطار الخريف كيف
1: معناها باش تعاون التربة إنها تمتصها، عبارة معناها تحويض للتربة.
2: نحلوا الأرض حراثة عميقة شوية، ماذا بينا نستعملوا أولا محاريث ذات الأسنان ماهيش ذات الصحون، حاجة الأولى. الحاجة الثانية الحراسه ضد الانحدار، ما لازمش معناتها اذا كان عندنا انحدار في اي اتجاه من الاتجاهات ما نحرثوش فوق ولوطه، نحرثوا معناتها ضد الانحدار باش نقصوا شويه من الانجراف ونربحوا الماء ما يضيعش، معناتها الماء الامطار ما في مياه سيلين ما تضيعش باش تشربها الارض كلها هكاك، معناتها نقصنا من الانجراف، ربحنا مخزون مائي جيد، ومعناتها تفادينا معناتها راهو الانجراف هو معناتها ضياع الخصوبه معناتها خصوبه التربه تضيع معناتها القشره البرانيه نتاع الارض هي خصوبه التربه اللي هي في 10 و 15 سنتيمتر الاولانيين
1: وخاصه انه معناها مقبلين على التقلبات الجويه هذه اللي ساهل ياسر في تضاريس الشمال الغربي تكون سبب من اسباب التعريا والا الانجراف نتاع التربه.
2: بطبيعه الحال خاصه اذا مطر قوي بطبيعه الحال هي باش معناتها تهز ما تبقى من مخلفات زراعيه واذا كان ثم التربه معناتها ماهيش متماسكه شويه باش تهزها التربه بطبيعه الحال وهذاك علاش معناتها كما قلنا التصرف هذايا معناتها ماذا بينا المخلفات الزراعيه القش الواحد ما حقوش على بكري خاطر اذا كان حرقناها في الصيف تو تبدا الارض عريانه بالكل معناتها اول مطره نتاع خاصه نعرفوا مطر خريف ديما قويه اول مطره معناتها مش تعري التربه وبالتالي المخلفات الزراعيه ذيك ديما نخلوها غطاء للارض اولا ينقص من عمليه التبخر اللي تصير في الصيف وثانيا معناتها يحمي حتى التربه تو من نقص من الانجراف نتاع الامطار القويه هذه.
1: هذه منتصورها صعيبه شويه سي الشيء اللي خاصه مع نسبه ارتفاع نسبه الحرائق معناها في الصيف نتاعنا السنه. صعيب
2: انه غير منصوح معناتها حرق المخلفات الزراعيه القش الواحد في نهايه الموسم. الاحسن يخليها غطاء نباتي غطاء او طياز اسمه غطاء للتربه. باش ما تتبخرش باش كميات الماء الموجوده فيها ما تتبخرش
1: يعني تعاون التربه تحافظ على التراوة نتاعها
2: ما تتحركش برشا التربه تكون معناتها تكون بيئه ملائمه نوعا ما لبعض الحشرات النافعه والكائنات الدقيقه النافعه اللي هي تعيش في التربه ما تبقى ما نقدرش عليها لانه كان الغرض من الحراسه انه باش
1: سي شادلي يظهر لي انقطعت المكالمة مع سي شادلي نعرفش وين الإشكال. على كل حال نرجع لك اليوم نحكيه على الاستعدادات الخاصة لموسم الزراعة الكبرى على أهمية يعني ضمان التزود المنتظم والكافي بالأسمدة تحسين برمجة الحاجيات وتوزيعها في الأجيال المناسبة لتنجم تضمن حسن سير الموسم الفلاحي مساحات المخصصة للحبوب المروية وأهميتها ودورنا في التعامل مع الموارد المائية خاصة في ظل شح المياه حتى نجم نعز الأمن الغذائي والتوسع في المساحات المخصصة للزراعات الصناعية كما زراعة السلجم تنويع الدورة الزراعية تقليص التوريد وتعزيز الانتاج المحلي. هذا رهان مهم جدا على عاتق الفلاح في هذا الموسم الجديد. شنحاولوا احنا مع بعضنا في دليل الفلاح يعني مع كل حصة نقدموا أكثر ما يمكن من النصائح والإرشادات. إذا نرجع لك سي شادلي مرة أخرى قيمة يعني الاهتمام أيضا والتعامل مع الميكنة الفلاحية الجرارات نوعية معناها أو طريقة الحرث واستقبال الموسم سواء في تقليب الأرض وإلا حتى بعد في موسم البذر بعد الحرث. هذه زيادة من الخطوات المهمة اللي يلزم الفلاح يدرسها توا يلزم يتعامل معها ويخطلها في موعدها كواللي سي شادلي.
2: فعلا على ذكر معناتها الالات الفلاحيه ونعرفوا اللي غلاء معناتها الكلفه نتاع الحراسه او خدمه الارض التوجه تو معناتها وماذا بين معناتها الخوين الفلاح الكل يزيد ناخذ فكره اكثر على التوجه نحو الزراعه اللي تنقص من خدمه الارض برشا معناتها زراعه كما تقنيه البذر المباشر ولا التخفيف من العمليه خدمة الأرض نقصوا من خدمة الأرض برشا لأنه خدمة الأرض برشا أحيانا ما فيهاش فائدة كبيرة كما حكينا ولكن نحن تو كنا نحكي على الطريقة التقليدية أنه نعمل في حراسة عميقة في الخريف وبعد معاودة باش نرطبوا التربة شوي باش ما تخسرش الماء نتاعها ومن بعد نزرعوا هذا اللي كانوا يعملوا به قبل ولكن الأفضل والتقنية الجديدة هي تو توجه نحو عن وأثبت منتها جدواها تو عندها تجربة عندها برشا انه معناها نخلوا المخلفات الزراعيه في نهايه الموسم الفارض نخليها كغطاء معناتها يحفظ الرطوبه داخل التربه ويحافظ على التربه خصوبه التربه ويحافظ على الكائنات الدقيقه اللي موجوده داخل التربه الى اخره ونربحوا معناتها حتى كي تجي المطر نتاع الخريف هكا ما تضرش اذا كان ثم غطاء ما تضرش معناتها ونجموا بعد تالي معناتها حتى الزراعة نزرعوا بذر مباشر من غير معناتها حتى حراك. وذي أثبتت جدواها أن ربحنا في النفقات نتاع خدمة الأرض الحاجة الأولى. الحاجة الثانية ربحنا الخصوبة، ما خسرناش خصوبة كما قلنا بكر ما كملش معناتها الفكرة أنه مقبل معناتها يحرث في ربيع آخر ربيع وإلا في مباشرة بعد نهاية الموسم يقلب الأرض باش معناتها الديدان اللي كانت معناتها تضر في الزراعات تموت. لا هي ذيك صحيح يمكن الديدان الضارة تموت، ولكن حتى برشة أخرى برشة كائنات أخرى نافعة كيف بتخسرها. وبالتالي معناتها العملية ماهيش مجدية، معناتها الحراثة في أول الصيف ولا آخر الصيف الحراثة العميقة هذه ماهيش مجدية برشة. فتو البذر المباشر هو معناتها أفضل، ولا حتى على الأقل التخفيف من العمليات لخدمة الأرض هذه. واستعمال خاصة استعمال للآلات أو المحاريث ذات الأسنان، معناتها ماهيش ذات الصحون، ليس الشر ديسك
1: ذات الصحون لأنها معناها تتعمق برشة معناها في قلبة التربة.
2: أول عندها برشة سلبية. أولا هي معناتها تنثر التربة، معناتها ترتبها برشة التربة الحاجة الأولى. والحاجة الثانية تعمل معناتها تسطح التربة تحت على مستوى معناتها 15-20 سنتي اللوطة، تسطح التربة معناتها ما عادش تنفذ، ما عادش المياه السيالة ما عادش تنفذ إلى الأعماق. هذا هو هذه سلبية نتاعها. في نفس السياق معناتها كما قلنا معناتها قلنا بكري التصرف في الأعشاب الطفيلية والأعشاب الأعشاب الضارة هو تو مع الأمطار الأولى، ولكن عملنا حراسة الأولى هذه بعدها بشوية اشتنبت معناتها مستبدأ تنبت البذور نتاع الأعشاب الطفيلية تنبت معناتها يتكون عندنا غطاء نباتي نتاع أعشاب طفيلية أعشاب بصفة عامة. فهذاك ما يسمى واللي هو عنده سقو ينجم معناتها يعمل عملية ري أو ما يسمى بالبذر الكاذب، يعمل عملية ري حتى تنبت الأعشاب هذه ومن بعد يقلبها فيرتاح منها على الأقل المدة الأولى شهرين ثلاثة شهور الأولى بعد الزراعة نتاع الحبوب يرتاح من الأعشاب الطفيلية ما تنبتش. إذا كان أعطاها فرصة باش تنبت التو ومن بعد يقلبها يقضي عليها. فبعد ما انتهى على الاقل في بدايه الموسم تاع البذر ما تنبتش فيه مع حبوب تاع القمح ولا تاع الشعير ولا واحد.
1: واضح معناها كانه يعطيها فرصتها في انها تنبت تويكا باش من بعد ما تعطلهوش.
2: اي اذا كان في السقو لازم يتحكم فيها. في البعلي كما توا مع الامطار الاولى هذه اذا حرثنا الارض ولا حتى ما حرثناش على الامطار الاولى هذه مطر الاولى والثانيه مش يبدا ينبت الحشيش معناتها الاعشاب الطفيليه مش تبدا تنبت. نقرب شوي الموسم البذر ونقلبوها هذه معناتها اللي نبتت توا الاعشاب اللي نبتت توا نقلبوها اولا نقضوا عليها وثانيا نحضروا ما يسمى ب مهد الزراعه ومهد
1: البذر
2: مهد البذر مهد الزراعه نحضروا التربه اللي للزراعه سكه اولى ومن بعد معناتها بذر نعملوا بذر مباشر سكه ثانيه. فهذه تعاوننا باش نصرفوا في النباتات في الاعشاب الطفيليه هذه بطرق ما غير ما ندخلوا دواء معناتها على الاقل تربحنا شهرين ثلاثه في الاول. اذا كان معناتها باش حتى كي الزراعه نتاعنا معناتها القمح ولا الشعير ولا اذا زرعوه يطلع في الشهرين ثلاثه الواعي يطلع بكري شويه ويوصل لمستوى نمو جيد من غير اعشاب طفيليه من اللوطه معناتها من الاول، فيكون هو حصل معناتها مستوى معنا نمو جيد ونجم معناتها ما تغلبوش معناتها الاعشاب الطفيليه تظهر من بعد.
1: واضح.
2: الربيع بركه معناتها في شهر فيفي وبدايه شهر مارس ممكن الوقت ذاك معناتها ندخلوا بالطرق الكيميائيه او اذا اضطرينا معناتها اذا كان ما كانش ضروره مش معناتها اذا اضطرينا معناتها اذا النباتات الطفيليه هذه الاعشاب الطفيليه كثرت برشا وفاتت الزراعه نتاعنا من غلبت الزراعه نتاعنا وقتها ندخلوا بالمبيدات الكيميائيه
1: واحنا نحاولوا بطبيعه الحال ترشيدها
2: بدايه فيبري تقريبا ونهايه فيبري.
1: نحاول بطبيعة الحال ترشيدها الأقصى ما يمكن معناه من درجات الحذر، لأنه اليوم الغذاء كما تعرفوا مربوط بالصحة، ونشوفه في تأثير المبيدات الحشرية والمبيدات الكيميائية على كل ما يتعلق بغذاء الإنسان في ظل ظهور معناها الأمراض والمستجدات معناها الخطيرة متاع عديد الأمراض المربوطة بالصحة وبالغذاء. دكتور سي شادلي عفوا نرجع لك اليوم باش نحكو أيضا زيدة على نقطة مهمة، التداول الزراعي. هل أنه الأنسب التداول الزراعي الخروج معناها من منطقة الزراعات الكبرى باتجاه كل ما يتعلق بالصناعات بالمواسم الأعلاف الصناعية كما سلجم وكما الكلزة وغيرها معناها من الحاجات المستجدة تو معناها تدخل في عملية الفلاحة الصناعية بين ظفرين، وإلا للأعلاف المركبة كما الذرة كما غيرها معناها اللي متعودين بها، أنه الأسلم معناها باش ينجم يحقق المعادلة في الموسم بتاعه الفلاح سي شادلي؟
2: طبيعة الحال معناتها التداول الزراعي ضروري، والفلاح معناتها حتى من قبل كانوا يعملوا فيه، كان معناتها بطرق تقليدية كان الفلاح معناتها عام يزرع وعام يزرع في كيف الأرض، فهذيك مجدية نوعا ما، ولكن باش ما تعملش معناتها ما عادش باش ما نخسروش وقت معناتها نخلوا الأرض ترتاح بالكل، ندخلوا معناتها زراعات أخرى معناتها عام نعملوا عام حبوب وعام مثلا بقوليات معناها فول ولا جلبانة ولا وإلا حلبة وإلا معناتها بقوليات أخرى، ولو العام الثالث مثلا نجم ندخلوا زراعات صناعية دي كما السلجم وغيرها، ولو العام الرابع نجم نعملوا أعلاف وهكذا، معناتها هو نقسموا الضيعة نتاع اللي عنده معناتها الضيعة نتاعو الكل يقسمها على ثلاثة وثلاثة، معناتها مقاس مش بالضرورة يكونوا قد قد معناتها ثلاثة مقاس، إذا كان عنده ثلاثة قطارات ينزل يعمل قطارين وحدهم قطار ونص قطار وحده ونص قطار الآخر وحده، وباش يدور معناتها الزراعة يدورها معناتها السنة زراعة الحبوب لهنا العام الآخر نزرعها في البقعة الآخر.
1: واضح واضح
2: هكذا معناتها التداول الزراعي هذاك هو ترتيح الأرض من غير ما نخليها بور.
1: واضح.
2: هو البور معناتها يرتح الأرض صحيح وتنبت الأعشاب إلى آخره وتسترجع الأرض شوية من الخصوبة نتاعها، ولكن في عوض رتح الأرض بطريقة هذه رتحها ونستغلوها في نفس الوقت، وكما معناتها في نهاية معناتها الحصة هذه نحب نذكر أنه معنى الأخذ بكل هذه الجوانب هو اللي يخليك تتصرف في الضيعة نتاعك بطرق أسلم بطرق أنسب وبطرق معناتها بأقل الأضرار وأقل النفقات، معناتها كما قلنا تو التصرف النباتي في الأعشاب الطفيلية مش مضطر ديما نخلو التدخل الكيميائي نخلوه آخر حاجة
1: آخر حل،
2: معناتها حسن التصرف في الضيعة يجنبك برشا برشا نفقات زايدة وبرشا أضرار زايدة نتاع مبيدات وغيرها.
1: واضح سي شادلي، احنا وصلنا لختام مشوارنا اليوم في دليل الفلاح، ان شاء الله نتقابل معك الخميس القادم باذن الله من الاربعاء للخمسة في موعدنا الجديد في الشبكة الخريفية المقبلة باذن الله، وان شاء الله المنفعة خاصة لكل مستمعينا ان شاء الله فيها برشا فايدة لفلاحتنا ولأمن الغذائي. شكرا لك والى اللقاء.
2: شكرا.

0: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجمل الصباحات التي تبدأ بذكر الله، أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله سواه. اللهم إنا نسألك في صباحنا هذا الخير والتوفيق والأمل وسعة الرزق وراحة البال. اللهم اجعل محبتنا فيك وبارك لنا في يومنا هذا. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن إخلاص الحب في الله، فالإخلاص رباط وثيق يقوم عليه الحب في الله، وذلك من شأنه أن يجنب المصالح الشخصية في العلاقات ويطرد النفاق والرياء. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيها. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أي أحب كل منهم الآخر محبة حقيقية بحيث اشترك في جنس المحبة الدينية وتفرق عليها. ومن إخلاص الحب في الله ومظاهره التناصح بين المتحابين، فالنصيحة هي دعاء الآخرين لما فيه صلاحهم، فالنصيحة لا تشكل شرطا من شروط الحب في الله فقط، وإنما تعتبر من واجبات وحقوق المتحابين في الله. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد وردت أحاديث نبوية عديدة تبين وجوب التناصح بين المسلمين، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويعتبر إفراد الله سبحانه في الغاية والهدف من المحبة شرطا مهما، فلا يقبل من المسلم أن يشرك في حب الله أهدافا أو غايات دنيوية أو عاطفية. كما ينبغي للمتحابين في الله أن يحبوا الخير لبعضهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن شروط الحب في الله أيضا الالتزام بأداء حقوق المسلمين بين المتحابين، فهي مما يعين على زيادة الصلة والتواد بين الناس. ومن هذه الحقوق رد السلام وقبول الدعوة وعيادة المريض والتبسم في وجه من يحبه في الله والصفاء السريرة تجاهه ولين الجانب معها. وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه،
وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والحب في الله هو ثمرة من ثمرات حب الله تعالى، كحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم ومجمل الأنبياء، وحب الصحابة والتابعين والعلماء والصالحين. والمحبة في الله هي فضل وعد الله تعالى به عباده الصالحين. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قد أخبر الله تعالى أنه جعل لعباده القبول في الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وكلما زاد الإيمان زادت المحبة، وكلما نقص الإيمان نقصت هذه المحبة.

نواصل أحبتي في الله في بيان أسباب الحب في الله، ومن أهم هذه الأسباب حب الله وحب رسوله وكتابه، بالإضافة إلى معرفة أجر وفضل الحب في الله، حيث أن معرفة المسلم لأجر وفضل الحب في الله تعالى يجعله يحرص على تحقيق هذه المحبة الصادقة وتربية نفسه وقلبه على ذلك وتقديم هذه المحبة للمؤمنين. ومن الأسباب أيضا سلامة الصدور، فسلامة صدر المسلم من الأمور التي تجعل قلبه لا يحمل كرها لأحد. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم بالجنة لأنه كان يتحلى بسلامة الصدر. التواضع وعدم التكبر، فتحلي المسلم بخلق التواضع يجعله يقارن عيوبه مع عيوب الناس فلا يتكبر عليهم ويحبهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. ومن فضل الحب في الله، وعد الله تعالى عباده المؤمنين بأن يجعل لهم محبة في قلوب عباده الصالحين وأوليائه المتقين. وقد من الله تعالى على عباده بأن ألف بين قلوبهم، وقد ذكر الله تعالى الصحابة الكرام مادحا إياهم في قوله سبحانه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد بشر الله تعالى عباده المتحابين فيه بأنه سيزيدهم حبا يوم القيامة في وقت يكون فيه المتحابون لأسباب غير الله تعالى في عداوة وبغضاء، كما في قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله سبب لاستظلال العبد في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله، وهو في يوم شديد الحرارة والشمس مقتربة من الناس. فذات يوم تحدث رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وهو يخطب بالناس عن عباد ليسوا بأنبياء ولا رسل ولا شهداء، ويغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بسبب محبة الله تعالى لهم وقربهم الشديد منه. فجث رجل من الأعراب على ركبته من تعجبه مما سمع، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وطلب منه أن يصفهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله سبب لاستشعار حلاوة الإيمان، فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يحشر مع من أحب، وكانت هذه بشرى فرح بها الصحابة الكرام،
لأن حبيبهم كان محمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحابته الكرام رضوان الله تعالى. وفي الحديث بشرى عظيمة لمن أحب الله ورسوله وأحب صحابته وعباده المؤمنين واقتدى بهم. اللهم اجعلنا من المخلصين في محبتك ومحبة نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومالنا وولدنا. اللهم اجعل حبنا لك كله وسعينا كله في مرضاتك. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستغفرك فغفرت له واستنصرك فنصرته ودعاك فأجبته. اللهم أفض علينا من نورك حتى نرى حكمتك في كل شيء، واجعل لنا نورا نميز به بين الحق والباطل، وافتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل، وزدنا حكمة وفهما ومعرفة وعلما، وأخرجنا من ظلمات الجهل واكرمنا بنور الفهم. اللهم اجعلنا من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وفي الختام أحبتي في الله، أسأل الله لكم في هذا الصباح راحة تملأ نفوسكم، ورضا يغمر قلوبكم، وعملا يرضي ربكم، وسعادة تعلو وجوهكم، وذكرا يشغل أوقاتكم.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لي.
1: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية: الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديما 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

غفلت عن ذكري معبودي وطاعته، وقد مشيت إلى العصيان في هممي، فاغفر ذنوبي وكن يا رب منقذنا من الشدائد والأهوال والتهم. قد أثقلتني ذنوب ما لها أحد سواك يا غافر الزلات واللمم. كن منجدي يا إلهي واعف عن ذلل وتب عليه من الآثام واللمم. لاح المشيب وولى العمر في لعب، وصرت من كثرة الأوزار في ندمي. مضى زماني وما قدمت من عمل، يا خجلتي من إلهي بار النسم. نامت عيوني وأهل الخير قد سهروا، أجفانهم في ظلام الليل لم تنمي. قاموا إلى ذكر مولاهم فقربهم وخصهم بالرضا والفضل والكرم. وليس لي غير رب الخلق من سند، أرجوه يوليني بالغفران والكرم. لا أرتجي أحدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم. ثم الصلاة على المختار من مذر محمد المصطفى المخصوص بالكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح المسرات والأفراح والبشرى المنتظرة الجميلة. قولوا يا الله، قولوا بسم الله.

الصلاة على الرسول هي تاج الأذكار، تشفي المريض، تصلح الحال، تجلب المال، تشرح الصدور. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل أحزان الدنيا تخجل، لعلها من جمال الصلاة على الحبيب ترحل. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي، وحقق لي ما أتمنى، ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تخذلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء.

اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا، واسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وانزل علينا رحمتك وأنت أرحم الراحمين، دعوناك دعوناك أفتجيب؟

أخشاه أن يكون صعبا هون، وما أخشاه أن يكون عسيرا يسره، وما أخشاه أن يكون شرا اجعل لي فيه خيرا ولا تجعلني أخشى سواك. يا ربي إني أستودعتك أداية فاض بها قلبي، فاستجبها لي يا كريم، وبشرني بما يفرحني وأنت خير المبشرين. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم إني أسألك القبول بين الخلق، وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من مليته أمري. يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله، أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي ولا أعرف كيف أرفعها إليك. إنك حسبي ووكيلي وقوتي، إنك جابر كسري وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك واكفني بك، وقلت أنك أنت القريب وأنك أنت المجيب.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة جميلة عطرة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابها عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. وصل اللهم أيضا وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين وفي كل ملة ودين وفي العالمين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل اللهم وسلم وبارك عليه كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون، وعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، وعدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الستار. إلى السلام.

0: السادسة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز الأنباء. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبارك يومكم وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. يلتحق اليوم حوالي 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. هذا وستشهد ولاية سليان فتحها مؤسستين تربويتين جديدتين لاستقبال التلاميذ بالتوازي مع تواصل أشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية وفقا للمندوب الجهوي للتربية عبد الله المغري. وفي ولاية الكاف يواصل المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة توزيع المساعدات المدرسية على عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بمختلف معتمديات الجهة، داعيا مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا المد التضامني. نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. انطلقت أمس بمعتمدية تبرسق أشغال مشروع تهذيب وإدماج حي الزهور الذي يشمل عمادة تبرسق المدينة، وذلك في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بإشراف وكالة التهذيب والتجديد العمراني. ويشمل المشروع تهيئة وتعبيد الطرقات وتحسين شبكة تصريف المياه المستعملة وتعزيز التنوير العمومي إلى جانب إحداث حديقة عمومية بكلفة جملية تقدر ب4 ملايين دينار. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر. وكانت الشركة قد أعلنت تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة التي كانت مبرمجة صباح أمس نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. عالميا استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر أمس الاثنين جراء غارتين لطيران الاحتلال الصهيوني على مدينتي غزة وخان يونس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وبشدة، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في مفاوضات معها، مؤكدا انفتاح بلاده على خيار المفاوضات. حذر أنطونيو غوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة من تزايد الهجمات على المنشآت النووية وتسارع عوامل الانتشار النووي، مشيرا إلى أن العالم يقف على اعتاب ثورة في مجال توليد الطاقة النووية، وهي ثورة تتطلب إدارة ورصدا دقيقين. نهاية الموجز، نلتقي تمام السابعة، يوم سعيد للجميع.
2: صباح الخير.

صباح النور، صباح الخيرات، صباح المسرات، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت على موجتنا، موجات إذاعة الكيف، 4 دقائق بعد السادسة صباحا. صبحية هذا اليوم الثلاثاء، اليوم 15 سبتمبر 2026. اليوم يوم يعني موش عادي في تونس، موش عادي داخل الأسر التونسية، المجتمع متاعنا التونسي يحتفل ب 15 سبتمبر على إيش؟ لأنه يوم العودة المدرسية. نعرف أنه العودة المدرسية حاجة مكرسة في تونس، حاجة مقدسة في تونس، نعطيها أهمية كبيرة. إن شاء الله عودة ميمونة لكل وليداتنا، لكل تلامذتنا، إن شاء الله بالتوفيق لهم، إن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله تقلل هالسنة هذية بأكثر النجاحات. بعد شوية نعطيكم طقسنا لليوم كيفاش باش يكون، وبتبيع باش نرجعوا أكيد باش نرجعوا على الحدث اليوم اللي تعيشوا تونس، العودة المدرسية 15 سبتمبر.

أكيد باسم الإله نبدأ وعلى النبي المحمد رسول الله نبدأ لقاءنا هذا اليوم ونصلي دعاء يوم الثلاثاء اللهم في صباح يوم الثلاثاء افتح لنا أبواب رحمتك واكتب لنا من الخير أوفره ومن السعادة أكملها ومن الرزق أطيبه واغفر لنا ولوالدينا ولمن نحب واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا وأملا واملأ قلوبنا طمأنينة ورثا وبركة لا تزول. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم أنت العظيم الذي عز شأنك وأنت الرحيم الذي فاض على الوجود أحسانك وأنت الغفور الذي شمل كل شيء وغفرانك أنت الغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك افتح لنا مغليق الأبواب وهيئ لنا خير الأسباب ووفقنا وارزقنا وبارك لنا فيما أعطيت إنك على كل شيء قدير اللهم آمين.

وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. ما زلنا في بداية لقائنا الصباحي، بداية متنا الثلاثاء 15 سبتمبر. هيت نعطيكم فكرة أولية على طقس الثلاثاء، طقس اليوم اللي يرجع فيه صغيراتنا وليداتنا الطلبات اللي مذا يرجعوا المدرسة والتعليم. إن شاء الله ربي معاهم. تتسم حالة الطقس نهار اليوم بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط مع إمكانية نزول أمطار متفرقة. الرياح اليوم من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وتكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون اليوم مضطرب بالسواحل الشرقية، قليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال ومناطق الساحل، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما تتراوح بين 33 و36 درجة ببقية الجهات. دونك اليوم يلتحق نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26-27 بزيادة سنة. وليداتنا الصغيرات زادوا 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية حسب آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. يتوزع العدد هذية بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بحسب التعليم الإعدادي التقني. تقريبا نصف المرحلة الابتدائية ونص الثاني. بون المرحلة الابتدائية أزيد ربما شوية، لكن تقريبا تتشابه الأرقام، والنص الثاني يشمل الزوز مراحل الإعدادية والثانوية. ولاية سلينا اليوم باش تشهد فتح زوز مؤسسات تربوية جديدة لاستقبال التلامذة بالتوازي، مع تواصل أشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية حسب المندوب الجهوي للتربية بسلينا. الحقيقة إن شاء الله أشغال الصيانة هذه اللي بديت مخر وإلا ما كملتش، إن شاء الله تكمل باش تخلي المجال لوليداتنا للتلامذة للطلبة وإنهم يرجعوا في أحسن الظروف. بعد شوية نحكيوا على المشاكل والمشاكل، لأنه إلى حد اليوم يعني صيفية كاملة ما فماش أشغال. وقت اللي ندخلوا سبتمبر ويبدأ نحضروا للعودة، نتفكروا ترميم ونتفكروا الأشغال ونتفكروا الصيانة ونتفكروا هكلا الصور اللي طايح ويزمنا نرموه، ونتفكروا أكل شبابك. علاش مش منذ اليوم الأول من العطلة ندخلوا فيها الأشغال هذه، ندخلوا في عملية الصيانة، حتى أنه ناخذوا وقتنا ساعة دابور لأنه تبدأ المدارس فارغة ما فماش تعطيل. ما نخلوهاش لآخر لحظة، وقت ترجع تلامذة نتفكروا الصيانة ونتفكروا الأشغال. وربما هذه هو اللي عطل زادة ربما بعض المؤسسات التربوية من استقبال الطلبة والتلامذة. إن شاء الله نتفائلوا خير، خلينا نكونوا إيجابيين، وإن شاء الله عودة موفقة، عودة ميمونة لوليداتنا لصغيراتنا.

يا ورد مفتحة على خده، غني لنا في شدي الحاجة الأنغام الصباحية، تغنى بالورد. هذا هو أنا ليت ورد مفتح، وما نجموش نستغنيو على عدنان الشواشي. يا ورد مفتح على خده زيدا، مرحبا بكم، مرحبا بالورود، وكنستقبلوكم. نذكركم أنه لقاءنا اليوم باش يكون لقاء استثنائي باعتبار العودة، نعيشه على وقع العودة المدرسية. فما حملة بمناسبة العودة المدرسية نقاط في بعض المعاهد، أمام المعاهد هالحملة هذه كما قلت بمناسبة العودة المدرسية. باش تكوننا اليوم أمام معهد عمارة، باش تكون هالنقطة هذه في جندوبة، في سليانة، وفي في بيجا أيضا. زملائنا ومراسلينا باش يكونوا على استعداد إنه باش ينقلونا هذا الحدث، وكما قلت باش نتحدث عن حملة بمناسبة العودة المدرسية. جوستومون الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 26-27 من خلال جملة من الإجراءات اللي ترمي إلى تعزيز السلامة مرورية بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة المدارس اللي موجودة على الطرقات الرئيسية وإلا بالمناطق اللي تشهد كثافة مرورية مرتفعة. في هذا السياق هناك توصيات وزارة الداخلية بهدف ضمان العودة المدرسية في أفضل الظروف من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين واعتماد العمل الاستباقي. ما هوش باش يقتصر فقط على تأمين يوم العودة المدرسية، بل باش تشمل زادة القيام بمعاينات ميدانية لمحيط المؤسسات التربوية، خاصة المدارس الموجودة على الطرقات الرئيسية وفي المناطق اللي تعرف أو تعرف كثافة مرورية. المعاينات مكنت من تحديد عدد من النقاط اللي تستوجب التدخل، كما المؤسسات اللي تفتح أبوابها مباشرة على الطريق، وإلا اللي ما تتوفرش فيها بالشكل الكافي بعض شروط السلامة، كما الأرصفة، كما ممرات المترجلين، والتشوير الأفقي والعمودي، ومخفضات السرعة، والإنارة، والحواجز الواقية. هذوما الكل باش تكون فيهم هالحملات اليوم. على كل احنا حتى نرجعوا اليوم مع زملائنا اللي باش يكونوا حاضرين على عين المكان، وباش ننقل لكم الصورة كما هي في أول يوم بالنسبة للعودة المدرسية وانطلاق السنة الدراسية 26-27. باش نخليكم مع مارسيل خليفة، مارسيل خليفة ونغم ريتا. ذكركم بتوقيتنا 43 دقيقة بعد 6 صباحا.

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: السابع صباحا هنا على الموجات أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يلتحق اليوم بمقاعد دراسة نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذة بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بسنة الدراسية الماضية. وعلى صعيد الخارطة المدرسية سيرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة، كما تم الإعلان عن استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة، بينها مدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة التي ستفتح أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين عن الدراسة ممن أعمارهم بين 12 و18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة. وبولاية سليانة ينطلق الموسم الدراسي الجديد الذي يشمل فتح مؤسستين تربويتين جديدتين لاستقبال التلاميذ بالتوازي مع تواصل أشغال سليانة بعدد من المؤسسات الأخرى. أكد المختص في علم النفس عاطف اللبادي ضرورة الإحاطة بالتلاميذ ومرافقتهم في الاستعداد النفسي للعودة المدرسية اليوم بعد فترة طويلة من الراحة للتأقلم داخل المؤسسات التربوية، وخاصة بالنسبة للتلاميذ المنتقلين من مستوى أساسي إلى مستوى إعدادي أو التلاميذ المقبلين على امتحانات وطنية. وبمناسبة العودة المدرسية الجديدة شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة بضرورة اتخاذ مختلف الأطراف المعنية كل التدابير اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة البذور والأسمدة بكميات مقبولة لضمان إنجاح موسم الزراعات الكبرى بالجهة. استشهد مساء أمس فلسطينيون بعد قصف الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس، وأصيب أكثر من عشرات آخرين جراء قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وإنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تحرك طارئ لكبح تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: صباح الخير.

رجعناكم في جزءنا الثاني من مراوات الماتينال صبحية الثلاثاء 15 سبتمبر. يرجونا قسم الأخبار تقريبا أقل من الصيف ساعة باش يقدم لكم معنا من نشرة الثامنة 7.4 كيكا يتم الاتصال بالمعدل الوطني للرصد الجوي حتى نعطيكم فكرة ضافية وكيفية عن حالة طقسنا اليوم في أول أيام العودة المدرسية. أوناتوندون مراسلينا وال يعني اللقاء مع الربط مع المعهد الوطني للرصد الجوي هيت نرجعوا مع المدلي هذية لفيروز. هي الحقيقة مش فيروز، الفرقة العربية الكندية تغنينا أجمل مغنيات فيروز في 5 دقائق.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. كيف ما سبقت أعلنت قلت أنه باش نمهزكم للمعهد الوطني للرز الجوي حتى نعطيكم أكثر تفاصيل عن حالة طقسنا اليوم. طقس خريفي نجم نقوله يعني في المعدل العام. وكبش عطينا أكثر تفاصيل سي بلال اللي يحيي حضر معنا اليوم في المباشر. سي بلال صباح النور، صباح الخيرات.
1: صباح النور أخت ليلى، مرحبا بك، مرحبا بكيف مستمعين إذاعة الكاف.
0: شكرا. طقسنا خريفي بامتياز به، فما نسمة حسيناها اليوم الصباح باش يتواصل هكا ولا لا سي بلال؟
1: إن شاء الله باش تواصل لك خلال هذا اليوم وكذلك يوم الغد إن شاء الله الأربعاء. فترة استقرار ظرفي قاعدين نعيشوا فيها حاليا، معناتها معنا سمات كما قلت أنت، معناتها شمالية ساتم في ساهم في ترتيب معناتها خاصة الأجواء. اليوم متواصلة بعض السحب العابرة اللي باش تكون على أغلب مناطق البلاد، ما فماش معناتها تقلبات أو معناتها تغيرات في حالة الطقس خلال هذا اليوم مقارنة بيوم أمس. باش تكون أكثر كثافة السحب خاصة في المناطق الساحلية الشرقية، معناتها خاصة بجهة الوطن القبلي ومحاليين في جهة الساحل، تكون مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة والضعيفة لغير مع تواصل طائرات هوائية اليوم القطاع الشمالي اللي بشكون سرعتها قوية نسبياً خاصة قرب السواحل الشرقية وضعيفة معتدلة ببقية الجهاز، ودرجة حرارة اللي بش تروح القصوى عامة اليوم 128 و 33 درجة، أقل شوية في المرتفعات الغربية وكذلك مع تشمل الغربي خاصة في جهة كيف وكذلك مع تفيتيل شيء كسرين بشكون في حدود 25 درجة، وتصل محليا إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. الاستقرار هذا بيتواصل كذلك خلال اليوم الغد مع بعض الأمطار فقط اللي بشبقى متمركزة بأقصى السواحل الشرقية خاصة بجهة الساحل، أمطار ضعيفة كذلك ومتفرقة مع تواصل هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي بشكون سرعتها عامة ضعيفة لما تدخل اليوم الغد، وارتفاع طفيف فقط بدرجة إلى درجتين مقارنة إلى اليوم في درجة الحرارة. ومن المنتظر إن شاء الله بداية اليوم الخميس ثم تقلبات جوية معناتها اللي بشكون تمثل في خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة تبدأ في المناطق الغربية في مرحلة أولى ثم تتجه للجهات الشرقية للشمال الوسط وكذلك محليا الجنوب الشرقي مع إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة وكذلك

0: لما هبيت من الرياح اللي هي أثناء ظهور الخلية الرعدية تنجم تتجاوز سرعة 60 كيلومتر في الساعة. الرياح باش تكون يوم الخميس معناتها في المرحلة الأولى من القطاع الجنوبي تساهم معناتها في ارتفاع نسبي في درجة الحرارة مقارنة بهذا اليوم واليوم الغد، والحمل الحراري هذاك هو اللي يساهم في تكون الخلية الرعدية. وإن شاء الله معناتها بداية معناتها كذلك معناتها متواصلة معناتها الأمطار هذه إن شاء الله معناتها في يوم الجمعة وخلال نهاية الأسبوع إن شاء الله.
1: نعم شكرا سي بلال يعطيك الصحة.
0: شكرا
1: يومك من أسعد الأيامات. 18 دقيقة بعد السابعة صباحا نذكركم وأنه الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلمكم باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس هذا انطلاقا من نهار اليوم 3-15 سبتمبر. ونذكر وأنه الشركة أعلنت تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة اللي كانت مبرمجة صبحية يوم أمس نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. اليوم تنجموا تستأنفوا السفرة متاعكم إذا كان كنتوا ناويين وقاصدين ربي بين تونس وعنابة. سفرة ميمونة سفرة طيبة.

0: جناحك وسيرنا.
1: احنا اولادك يا تونس نحبك ونعزك ديما، تربينا تحت جناحك. هذوما الانغام اللي انا نحب الشباب اللي توا يفطر في فطور الصباح والتلامذة والصغيرات، اذا كان الوالدين اذا كان لم حالة راديو في الكوجينة نحبهم يسمعوا هالانغام هذيا. لا يجيك يوم يا بلادنا كيما غنيت سوسن الحمامي، كيما غنى كمال رؤوف النجاتي، احنا اولادك يا تونس. هذه تحيه لشباب تونس، تحيه لاولادنا، تحيه لمستقبل تونس اللي يتوجهوا اليوم لمقاعد الدراسه. كما قلت زوز ملايين و341 تلميذ بمختلف الجهات، زياده سنه 22 الف، تبارك الله 22 الف تلميذ صغيرات وتلميذه. وعلى صعيد الخارطه المدرسيه يرتفع عدد المؤسسات التربويه الى 6178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة. وأعلنت الوزارة وزارة التربية بالطبيعة عن استحداث ثلاثة فضاءات تربوية خصوصية جديدة، بينها مدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة، واللي باش تفتح أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين عن الدراسة من أعمارهم تتراوح بين 12 سنة و 18 سنة، أبناء الجهة والمناطق المجاورة، باش تواصل وتوفر لهم مرافقة فردية. وطريقة دعم تنطلق من احتياجات ورغبات الفئة المستهدفة بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تمكينهم فرصة ثانية لاستئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية وتوفير التوجيه والإحاطة.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تمام 7:30. عناوين النشرة الإخبارية. صباح الخير مستمعينا الكرام، ضمن عناوين نشرة الثامنة اليوم، التحاق أكثر من مليوني تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة وإحداثات تربوية جديدة بولايتي سليانة وباجة. بولاية الكاف تواصل توزيع المساعدات على عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بمختلف معتمديات الجهة. الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يطالب بضبط التدابير اللازمة وتوفير مستلزمات الإنتاج لإنجاح انطلاقة موسم الزراعة الكبرى. بولاية باجة انطلاق أشغال مشروع تهذيب وإدماج حي الزهور ضمن برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

0: باش نرجعوا بعد الانغام، اكيد فما انغام، لكن في انتظار وانه مراسلين هيكونوا حاضرين ومتاكده انهم في الميدان، وهذوما هما مراسلينها مراسلي الميدان العمل الميداني ان شاء الله باش نتواصل معاهم حتى كما قلت نواكبوا مع بعضنا التحاق وليداتنا وشبابنا وتلامذتنا وصغيراتنا بالمدارس الابتدائيه بالمعاهد الثانويه وبالاعداديات. معنا رفقه زميلتنا الجميله رفقه العبيدي من جندوبه، تتحدد لنا مين بالضبط في جندوبه. رفقه صباح النور، صباح الخيرات.
1: صباح الانوار ليلى، صباح الفل والاثنين، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعينا، تحيه لكل فريق العمل معاك، عوده موفقه للناس الكل بطبيعه الحال، يعني كلنا في ريتم جديد هذا اليوم.
0: اليوم ريتم واليوم طاقه وحيويه جديده مع الريتم اللي تغيره مع العوده المدرسيه، اللي نعتبره عرس اليوم ونعتبره حدث وطني بامتياز، يعني التحاق اليوم بمقاعد الدراسه كما قلت نحو 2,341 تلميذ بمختلف الجهات. هات نبدأ بالشمال الغربي وتحديدا جندوبة يا رفقة.
1: بالفعل احنا اليوم تحديدا في مدينه عين درهم العوده كانت لها استعدادات كبيره، معناها بالنسبه لسنا على مستوى ولايه جندوبه لحد الان مانيش نشوف معناها في العباد قاعده تتوافد معناها على المدارس. يمكن نعتبر زي درجين اخرين تبدا الحركيه اكثر، نشوف بعد الصور طبعا. وبشقة اليوم تدشين مدرسه جديده احدث تربوي جديد في فنانه، تحديدا مدرسه الانطلاقه اللي فيها 121 تلميذ. المدرسه هذه مدرسه جديده كانت كل الايامات اللي فاتت معناها كانت خدمه كبيره برشا باش تكون حاضره في الوقت وحاضره
0: تبع معتمديه عين درهم. هذه مدرسه الانطلاقه
1: فنانه بالنسبه للاحداث هذا الجديد،
0: فنانه
1: معتمديه فنانه يعني مدرسه الانطلاقه، مدرسه جديده نموذجيه في الشكل نتاعها في الخدمه اللي خدمت فيها الكل. ان شاء الله طبعا بالتوفيق للتلميذات اللي باش يكونوا موجودين بشقه تدشينها اليوم بشكل رسمي وافتتاحها باشراف طبعا السلطه الجهويه بعد شويه 8 نتاع الصباح. الاحداث نتاع جبله مثلا المدرسه الاعداديه مع الاسف معناها كانت المفروض تكون ذات اليوم جاهزه في تبارك لاحتضان التلاميذ، ولكن نظرا لعدم استكمال الاشراف دونك باش تكون ان شاء الله في نوفمبر. كيكا 39,000 تلميذ في المرحله الابتدائيه يلتحقوا اليوم بمقاعد الدراسه بتراجع ب 185 تلميذ على السنة الفاتة، وانخفاض هذا رجعوه لتراجع في النمو الديموغرافي. بطبيعة عدد كبير من المشاريع اللي كانت موجودة طيلة الفترة هذه على مستوى الإحداثات، على مستوى التوسعة، على مستوى الصيانة في عديد المؤسسات حسب كل معتمدية والأولوية.
0: وهالتراجع وهلا وربما هالصيانة اللي ما زالت إلى حد الآن، لأنه هذا هو موضوعي أنا اليوم، حكيت على الصيانة المتأخرة على الأعمال المتأخرة في ما يخص المدارس وال الاعداديات. هذا يمثل عائق نتصوره رفقه، يمثل عائق كبير في ما يخص العوده اليوم
1: رفقة. يعطل طبعا هما طبعا هذا تعطل نوعا ما العوده، ولكن تقريبا استكملت كل المشاريع على مستوى الصيانه والتهيئه والمتابعه، وتم رصد الاعتمادات حتى على مستوى الاسوار بالنسبه للمؤسسات اللي عندها مشكل في الاسوار كما حكينا على بن بشير.
0: نفس المشكل اللي يتكرر في كل المنطقه، انه السور يكون ماهوش كامل، انه نعديو عطله كامله ماناش نتحطوا على الصيانه. احنا نرجع للعوده المدرسيه ونبداو نتحطوا على الصيانه والتعطل في هالمرحله ومع هتواصل اشغال الصيانه اللي تنجم تكون عائق لهالاستقبال التلامذة جدد بالتوازي مع أشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية.
1: هم على كل حال على مستوى كنا البارح حكينا بأكثر تفاصيل ليلى على خاصة الصيانة كما كنت تحكي، واثنين عطوا أولوية مطلقة أيضا لوضعية المبيتات المدرسية، وضعية المطاعم المدرسية، إشكالية النقل معناها التنقل التلميذ في ظروف طيبة ثم معناها خطوط جديدة، وكيف معناها الشركة وفرت معناها عدد من الحافلات اللي موجهة طبعا كلها لنقل المدرسة كليمبا والطلبة. بالنسبة كما قلت كيف تم اعتمادات وقع ردها وأيضا تحويلها من وزارة التربية، معناها كانت خاصة مش من حكاية الأسوار هذه بتاع المؤسسة التربوية اللي فيها اللي انطلقت فيها الأشغال، ثم اللي اشتغلت قريبة كما مدرسة بشير، معناها صيانة كاملة باش تعهد كامل باش كل المدرسة هذه. بالنسبة لحملات النظافة كيف ليلة تقريبا شهدتها المؤسسات الكل على دونها بالنسبة للمؤسسات في وسط المدن أو المناطق الريفية، خاصة تم التركيز أيضا على المناطق الريفية بشراكة، معنا كان مجهود مشترك لأنه تعرف المجهودات مع مختلف الأطراف، تحكي لهنا عن النظافة، على حكاية الدهن، على حكاية الماء، توفير معناها صهاريج متاع ماء تلبس ما فيهاش ماء، الوحدات الصحية إلى اهتمام خاص خاصة الوحدات الصحية الإسلام ذا ما تعرف معناها الحياة المدرسية على قد ما تكون الظروف نتاعها طيبة على قد ما نحكي على نتائج مدرسية متميزة أيضاً، وهذا اللي أعطوه هذا السنة معناها أعطته وزارة التربية أولوية، وعلى مستوى جهوي كان تم معناها خدمة كبيرة على في الشأن هذا
0: الطائفة،
1: وتواصلت كنا تابعنا معاهم وباش نتابعوا معاهم في الفترة
0: ومازلنا باش نتابعوا معاك رفقة، مازلنا باش نتابعوا معاك إذا كان فما جديد تتصل بنا
1: بشوية تليمبات
0: فوالا
1: يلتحقوا بالمؤسسات التربوية نشوفوا استواجهم بعد شوية بزافش نكون في معناها نلتحقوا بعد
0: نكون موجودين وإحنا حاضرين معاك باش نكونوا حاضرين معاك في الأجواء هذية في العودة. خلينا نمشيو مع فاتن التوجيني اللي هي حاضرة معنا من بيجا. فاتن صباح النور.
2: صباح الورد ليلى، نهارك كله ياسمين،
0: نهارك أسعد ليامات، نهاركم من أسعد ليامات. الأجواء الأجواء العودة المدرسية في بيجا، حددنا مين أنت بالضبط في بيجا يا فاتن؟
2: من معتمدية أمجاد الباب ليلى، الحقيقة اليوم خليني أقول واحد يرجع لصغره، يرجع لأيامات الزمان مع الزينة مع القداية مع الرتبة. الحقيقة تبارك الله الوليدات كلهم منورين، إن شاء الله ربي ينجحهم، وتحية كبيرة بالطبيعة للأولياء اللي نحاو ملحمهم واللي هما ما تخروش حتى جهد باش تكون هالعودة هذية وباش تكون هالفرحة هذية. البارح معناتها الكلها في الحمام، الكلها تدوش،
0: الكلها في الحزيمة السشواري
2: معناتها الأولاد والبنات ليلى الزوز. عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية أكثر من 28,200 تلميذ في المرحلة الابتدائية موزعين في المؤسسات التربوية الكل في ولاية بيجا. بالنسبة للإعدادي والثانوي 32,000 تلميذ 794، هذوما وليداتنا اللي اليوم يلتحقوا بالمؤسسات التربوية. بعض المؤسسات التربوية ليلى خاصة اللي في الابتدائي معناتها عملوا تقسيم انه السنة الأولى والثانية والثالثة هما يلتحقوا 8 بمقاعد الدراسة باش هكي كان يكون شما ابتزاز كبير، ثم الرابعة والخامسة والسادسة يلتحقوا من بعد. شما مدارس ابتدائية حلت وصلت حتى نهار لحد باش الأولياء يطلعوا على القائمات الإثنية اللي فيها صغارهم، يطلعوا على الأقسام ويشوفوا شنية الوثائق مثلا إذا كان فما حاجات باش يجيبوها. أذكر هذا أنه الحقيقة العودة هذه تتميزت بإحداث جديد اللي هو معهد سيدي إسماعيل من معتمدية بيجا الجنوبية في 9 مركب إداري ومركب صحي، بخلاف أشغال الصيانة والتهيئة اللي شملت 17 مؤسسة تربوية وبناء 7 جديدة بالمدارس الابتدائية. نذكر زادة أنه بالطبيعة تمت صيانة المطاعم والمبيتات، ثم تم بناء مطعم جديد وصيانة 5 مطاعم أخرى. كان زادة كيف تدخل وشفناه معتها بمعارضة عرضت كل المجهودات اللي كانت في بلديات المعتمديات، التدخل بالطبيعة لإضفاء لمسات من الجمال في محيط المؤسسات التربوية، ودهن بالطبيعة هالمؤسسات التربوية وكل ما تحتاجه من تزويق وطلاء. إن شاء الله عودة ميمونة للخيرات الكل. نذكر زادة كيف المادة التضامنية ليلى، 1000 مساعدة من كلوب روتاراكت من تونس، شملت عمدون، نفزة وتستون. الهلال الأحمر بدوره فرع بيجا يسعى أنه مش تكون فما 500 مساعدة، لأنه وزع ومازال يوزع معناتها حتى ال 20 سبتمبر ما زالت الحمله بتاعو في ولايه ديجا، معناتها حتى اللي يسمعوا فينا توا ومازال عندهم ما ينجموا يساهموا به في نجاح الحمله هذه. ان شاء الله اويدا اويدا تكون سنة موفقة
0: إن شاء الله. إن شاء الله
2: في اللحظات هذه في قبل ما تكلموني بشوية بدايت معناتها الحقيقة قاعدين نشوفوا جماعة الكوليج مش لوحدهم كبار وكبرجال ونساء حري جماعة المدارس كلهم البنات بالطبليات فما شكون اللي بلاش معناتها جايين في ريودا لحتى
0: أجواء جميلة أجواء جميلة فاتن
2: نعم والأباء نعم. مرافقينهم قدام المدارس
0: نعم شكرا فاتن يعطيك الصحة صورة جميلة جدا قدمتها لنا نتصور أنه المنظر حلو برشا اليوم في كامل مناطق الجمهورية ثنية زينة لوليداتنا لصغيراتنا وثنية زينة ليكم الناس الكل ثنية زينة مع توفيق الشرقي
3: مرحبا بكم الناس كلها وإن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق. احنا ديما امام ارتفاع عدد الحوادث ديما نبحثوا على الحلول باش نتصدوا لهذه الظاهره. للتقليل من الحوادث يلزم نلتزموا بالسرعه المحدده، يلزم نمنعوا استخدام الهاتف الجوال اثناء السياقه، يلزم ديما نقوموا بالصيانه الدوريه للعربات، ربط حزام الامان، تحسين البنيه التحتيه للطرقات مع تجديد الرقابه المروريه وتوعيه السائقين بقواعد السلامه. شنو دور السائق وسلوكه كيفاش يلزم يكون على الطريق؟ يلزم يلتزم بالسرعة وعدم الإفراط فيها ويتجنب القيادة المتهورة. يلزم يمتنع عن استخدام الهاتف اللي شتت له الانتباه متاعه بأي شكل. يلزم يترك مسافة كافية بين العربات لضمان القدرة على التوقف الطارئ. يلزم يتوقف باش يأخذ قسط من الراحة وقت يشعر بالتعب وإلا الإرهاق دون أنه ينسى إلزامية استعمال حزام الأمان. هذا بالنسبة للسائق، أما بالنسبة للعربة بالطبيعة يلزم يقوم بالصيانة الدورية كما فحص الإطارات الفرامل الأضواء بانتظام للتأكد من سلامتها. يلزم كذلك يحاول أنه يحسنوا البنية التحتية كما يقوموا بإصلاح الحفر إضاءة الطريق المظلمة وتحسين المنحدرات وهذا من مشمولات البلديات. يلزم كذلك وضع إشارات واضحة وتخطيط مروري سليم لتوجيه السواق. بالطبيعة الدولة عندها زادة ضلع في هذا الموضوع، قوم بالرقابة الصارمة، تطبيق العقوبات الحازمة ضد المخالفين. يلزم كذلك إطلاق حملات إعلامية مستمرة باش نعرفوا بمخاطر الحوادث، ويلزم زادة ندرجوا مفاهيم السلامة المرورية في المناهج التربوية. هذا كله بالطبيعة هدفنا هو هدف واحد، ما تنساوش أنه العنصر البشري والمركبة والطريق هما مثلث السلامة المرورية. إن شاء الله ديما طريقكم آمن. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي
4: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
5: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بالجميع في أخبارنا الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر 2026. البداية بالمقابلات المؤجلة عن بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم يوم الأربعاء غدا 6 سبتمبر الساعة 4 مساء، زوز مقابلات عن الجولة الثالثة، اتحاد بنقردان يستضيف النادي السيوخسي، الحكم سيف الورتيني ومع حمزة جعيد في تقنية الفار، والترجي الرياضي الجرجيسي مع الاتحاد الرياضي المنستيري، الحكم سفيان الورتيني وفرج سراج عبدلوي في تقنية الفار. اللقاء المؤجل الثالث يتلعب يوم الخميس 7 سبتمبر في ملعب باردو بين الملعب التونسي والنادي الافريقي، يدير هيثم طرابلسي ودافيد سماجك من سلوفينيا حكم فار في هذه المقابلة. يبقى ثلاثة مقابلات مؤجلة عن البطولة. يوم الأحد 20 سبتمبر على الجولة الرابعة النادي الصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي، والنادي الافريقي مع الترجي الرياضي الجرجيسي، وعن الجولة الأولى اتحاد بنقردان مع نادي حمام الأنف. الأولمبي البيجي تعاقد رسميا مع المتوسط الميدان الهجومي منوبي الحداد 30 سنة بعقد لمدة زوز مواسم يدعم به خط الهجوم، خاصة في فريق الأولمبي البيجي اللي سجل زوز أهداف أو ثلاثة أهداف في بداية الموسم الجاري، وعنده زوز نقاط بعد أربع جولات في بطولة رابطة الأولى لكرة القدم. النادي الإفريقي يبرم عقد احتراف للاعب يوسف المختاري 18 عام. اللاعب كان قضى شهر في هذه الصائفة في فترة معينة مع فريق بايرن ميونخ الألماني. النادي الإفريقي دخل في مفاوضات مع فريق أردا البلغاري للتعاقد مع متوسط الميدان النيجيري إيديو أكينتولا، هذا اللاعب اللي ينشط في بلغاريا، وعقده يتواصل حتى 2027، لكن هناك إعجاب من ماهر كنزاري باللاعب في انتظار إتمام الصفقة. الملعب التونسي يعلن تعاقده مع متوسط الميدان يوسف أومارو لاعب منتخب النيجر ليرجع للفريق بعد فترة قضاها مع الملعب التونسي في موسم 2024-2025. أمضى عقد بموسم مع الفريق وسبق له لعب في الاتحاد المنستيري الترجي الرياضي والموسم الماضي في الحزم السعودية. الترجي الرياضي التونسي يعطي راحة بأربع أيام للاعبيه قبل الدخول في تربص تحضيري بعين درهم استعدادا لعودة نشاط بطولة رابطة الأولى بعد مباريات المنتخب الوطني التونسي في تصفية كان 2027 ضد أوغندا وبوتسوانا 24-29 سبتمبر، وزوز مقابلات ودية ضد مالي وموريتانيا نهار 3 و5 أكتوبر المقبل. الرابطة الثانية لكرة القدم والجولة الأولى لمرحلة الذهاب ستلعب يومي السبت 19 سبتمبر والأحد 20 سبتمبر اللي همنا المجموعة الثانية نهار الأحد. أولمبيك الكيف يرجع لملعب الكيف الرابطة الثانية لكرة القدم بعد ما كان يلعب في الرابطة الثالثة. أولمبيك الكيف يستضيف اتحاد قصور السيف ماضي 3:30 وفي ملعب العويني بالقيروان الشبيب القيروني مع جندوبة رياضية، ولو أنه هناك إمكانية لتأجيل انطلاق البطولة بسبب الوضعية المالية لأغلب الأندية وعدم خلاص ديونها وعدم تأهيلها للاعبيها المنتدبين. 20 نادي ممنوع من الانتداب في الرابطة الثانية، يعني إمكانية كبيرة لتأجيل انطلاق بطولة الرابطة الثانية. النادي الرياضي كيف يعقد جلسته العامة التقييمية يوم السبت المقبل 19 سبتمبر الساعة 5 مساء في مركز الديمقراطية والمواطنة والتنمية بالكيف سيدي كاري. بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة في تونس تنطلق اليوم، وجولة اولى فيها في التسعة المنتخب المصري مع غامبيا، الساعة منتصف النهار الجزائر مع تشاد، منتخب كونغو الديمقراطية مع الكامرون ماضي 3، 6:30 متاع العشية المنتخب الوطني التونسي يبدا المنافسة بلقاء غانا، والتسعة تاع الليل رواندا مع جمهورية افريقيا الوسطى. كل المقابلات باش تكون في قصر الرياضة بالمنزا. اليوم في أبيجان في كوت ديفوار تنطلق بطولة افريقيا للأصغر بعد نهاية بطولة افريقيا الأوسط اللي فازت بها مصر على تونس في النهائي 31-29. بطولة أمم افريقيا للأصغر تنطلق اليوم، منتخبنا يلعب في المجموعة الثانية، واليوم يبدأ المنافسة نص نهار ضد المنتخب الجزائري في نفس المجموعة المنتخب المصري مع منتخب مدغشقر في الساعة 1 ظهرا. كرة اليد كذلك النادي الافريقي أعلن البارحة رسميا تعاقده مع الثنائي الحارس عمار الشعباني الحارس السابق للترجي الرياضي التونسي ولعب كذلك بألوان جمعية الحمات، والظهير الأيمن المصري عبد الله إمام لاعب سموحة المصري، زوز عقود بموسم للزوز ملعبية. على مستوى دولي كأس أبطال آسيا الجولة الأولى الشمال بمشاركة محمد علي برمضان يتعادل مع اتحاد جدة السعودي 1-1. محمد علي برمضان لعب مقابلة كاملة واعطى كرة الهدف الوحيد للشمال في دقيقة 63. الأهلي يتعادل مع بختكور الأوزبكي 1-1. القادسية والوصل 2-1 للقادسية السعودي، والاستقلال الإيراني فاز على السد القطري 3-0. اليوم زوز مقابلات، الخمسة العين الإماراتي مع النصر السعودي، والسبعة وربعة للهلال السعودي مع الغرافة القطرية. على مستوى أوروبي البارح في بطولة إسبانيا جولة خامسة، في ريال انهزم ضد ريال بيتيس 2-1. في إنجلترا الجولة الرابعة ليدز يونايتد فاز على نيوكاسل 4-1. وفي إيطاليا جولة رابعة كومو يواصل نتائجه الإيجابية، فاز على بارما 2-1. إنتر بعد ما كان خاسر 2-0 يعود ويفوز 5-3 على أودينيزي. وتورينو انهزم ضد روما 2-0. أنهي بأبرز المباريات اليوم في البطولة الإسبانية. تتواصل الجولة السادسة اليوم، الستة رايو فاليكانو مع إسبانيول برشلونة، السبعة ديبورتيفو ألافيس مع فالنسيا، وثمانية ونص إلتشي مع ريال مدريد، كأس إيطاليا الخامسة جنوة مع سود تيرول، ثمانية فيرونتينا بيزا، كأس رابيط محترفين الإنجليزية ثمانية غربا ويست هام مع تشيلسي، ثمانية إبسويتش تاون مع أرسنال، ليفربول توتنهام ريدينغ برينتفورد. وفي البطولة المصرية اليوم الأهلي مع بوقير الستة، والمصري مع الاتحاد في نفس التوقيت. نهاية الموعد الرياضي الأول على موجاتنا، نلتقي بعد الواحدة في موعد رياضي ثاني. إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة كانت على موجاتنا من تقديم زميلنا كريم العويدي. نهزكم نرجعوا للإيفينمون متاعنا اليوم. الحدث هو عودة وليداتنا لمقاعد الدراسة. يلتحق اليوم بمقاعد الدراسة كما قلت أكثر من 2 ملايين بمختلف الجهات. رينا مدرسة الانطلاقة معتمدية فرنانة في جندوبة. مشينا البيجة وخلينا نشوفوا الجو العام والأجواء في السليانة. ويحضر معنا زميلنا ماهر الهماسي. ماهر صباح النور.
1: صباح الخير، أكيد تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
0: شكرا ماهر. عطينا الأجواء، عندك 52 دقيقة بعد السابعة. نتصور وأنه أمام المعاهد والليسيات والمدارس الابتدائية في سليانة تقريبا نفس الجو العام. وليدات صورة جميلة، ناس صغارنا تلامذتنا ماشيين متواجهين لمقاعد الدراسة.
1: هو تقريبا اهم يوم بالنسبه للعائله المصريه.
0: هو حدث وطني هو اليوم
1: بالطبيعة، يعني من اهم مهما كانت الظروف فيما العائله التونسيه اهم حاجه عندهم انه توصل صغيراتها اولادها للمكتب مقاعد دراسه. هيك ثم حركيه كبيره برشا. عندي ملاحظه صغيره قبل ما نبدا، هو التروتينات. الحقيقه برشا تلامذه صغيرات قاعدين التروتينات. نشوف واحنا تو مثلا تو في اللحظه هذه بالذات احنا وين اللي في نيك في حي مدرسه حي الجمهوريه. ثم برشا امبوتياس، ثم برشا اكراه بثمان، وفي المقابل ثم البروتينات. معناها نصيحه للاولياء، يا اخوي ما عشت على البروتينات الصغيره، لانه
0: صحيح
1: سبحان الله ظاهره منتشره لبرشا. ونشوف تو تعدوا قدامي، معناها زوج بيت صغار على بروتينات واحده. معناها هذه ملاحظه.
0: طيب ليه ملاحظة قيمة ماهر؟ وعلى ذكر كلامك، أنا نهارين ثلاثي شاب تلميذ، يعني نطوره تلميذ، قص عليا بالتروتينات، يعني شهر لا دهمت فيه. الله لا يقدر، الله لا يقدر، يعني هذه أصبحت ظاهرة. سيتان فينومين عندنا في تونس، ويزم يشوفوا لها حل، لأنه بعد شوية باش يكونوا حاضرين معنا السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية. أتو نشوفوا حل في الحكاية هذه مع المرصد الوطني لسلامة المرور. ماهر
1: بالفعل، عشان الأولياء يأخذوها بعين الاعتبار، يعني مهمة الأولياء هذه يعني قبل ما تكون مهمة ناس أخرى. عودة مدرسية كما قلنا أكيد جدا فما شوية حركية، فما معاها، فما شكون فرحان أكيد، فما شكون مش فرحان لازم يقرأ جاي من العدة. فقط احنا بعد شوية ربما في اللحظة هذه وزير التربية موجود في معتمدية أبو عرادة، وبعد شوية باش يكون نتصور مع 8:30 باش يكون موجود في مدينة سليانة للإطلاع على انطلاق السنة الدراسية. إن شاء الله نحن ناخذ معه حوار، نحكي شوي لأنه بعض الأمور اللي تستحق إنه نحكيه عليها.
0: نعم.
1: في علاقة بالعودة المدرسية في ولاية سليانة. الحقيقة شفنا إحنا تقريبا منذ شهر أو أكثر حملات النظافة اللي قامت بها تلف البلديات مع التجهيز مع الأسلحة من المعاهد التربوية من المؤسسات أيضا أمام في المداخل المدن، كانت حملة كبيرة برشا الحقيقة. أيضا شفنا عديد الإصلاحات والمشاريع مقام بها وزارة التربية في عدد من المعاهد. نعرف البنية التحتية دي مثل إشكال وتحدي بالنسبة لوزارة التربية. 1000% الصالح للشراب، لأنه نعرف اليوم ثم مشكلة بتعمل الصالح للشراب في عدد من المدارس الابتدائية. لأنه اليوم مثلا أنا نعرف أكيد أما مدارس في هذه اللحظة هي مش مية صالح للشراب. شو مش تم العملية، نعرف يعتمدوا على السهاريج والجرارات شي وصل المية للصغيرات الموجودين غادي. أيضا مثلا النقل المدرسي واللي مسألة أخرى مهمة في ولاية سليانة. كما تعرف الناقلين والغرف الجهوية للسقف الريفي كانوا قرروا أنهم منذ مدة أنا ما هوش يأمنوا نقل التلامذة في السنة هذه، لأنهم ما همش خالصين 26 و25، وأيضا عندهم إشكالية متاع طرقات تقريبا أكثر من 60 ناقل موجودين في ولاية سليانة. إن شاء الله الإشكال هذا أيضا يتحل، لأنه مهم برشا ونعرفوا التجربة متاع النقل الوطني أكثر في النجاح متاعها. واليوم ونشوف التلامذة اللي كان يمشي بالخمسة وستة كيلومتر بتشوف المدرسة في ظروف الصوديان والحيوانات البرية والكل، اليوم يوصل في وسيلة نقل ويمشي يقرأ كيف وكيف الناس الأخرى. سهل الإشكال هذا يتحل في أقرب فرصة، والناقلين هذولا يقوموا بنقل هالتلامذة هذول، لأن ولاية سليانة تقريبا من الولايات الأكثر الولايات اللي فيها عدد تلامذة يتم نقلهم عن طريق النقل في أيضا مسألة المبيتات، تم شوية إشكالات في بعض المبيتات، مثلا الأحباب نفكروا عم ناول المبيت موجود كل شيء متوفر لكن مش تعمل فيه السلام ده لأنه مفهماش خايمين مفهماش موظفين، هذه إشكال آخر
0: ديما فما نقص، ديما فما نقص. إذا كان أي حاجة كاملة تنقص في الهياكل وإلا تنقص في العمالة. شكرا ماهر.
1: وي أختم حاجة أخرى.
0: وي ماهر
1: هو المادة التنظامية لازم يكون، لأنه اليوم نعرف الأسعار والغالية، ثم ناس ما تنجمش ما تقدرش باش توصل ولادها المكتب، الناس كل تعاون بعضها في هذا.
0: نعم شكرا لك ماهر، الخط عندك وقت لي فما فرصة. نذكروا أنه في معتمدية بارادة وزير التربية باش يكون حاضر اليوم، إذا كان عندك فرصة باش تدخل الخط مفتوح لك بعد موجز الثامنة أو بلتو نشرة الثامنة.

وهذا يعتبر نشيد الأمة اللي تسون مدارسها، هذا نشيد يتقرى ويتعلم لوليداتنا. تحية ليهم، صباحكم أمل وعمل ووفاء للوطن. إنه يوم العودة المدرسية جعله الله طالع خير على الجميع.

0: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة، أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة وإحداثات تربوية جديدة بينها مدرسة الفرصة الثانية بباشا. الاتحاد الجهوي لفلاح بجندوبة يطالب بضبط التدابير اللازمة وتوفير مستلزمات الإنتاج لإنجاح موسم الزراعة الكبرى. بعد انتظار لسنوات، انطلاق أشغال مشروع تهذيب وإدماج حي الزهور بتبرسق من ولاية باجة لتحسين ظروف عيش المواطنين. يلتحق اليوم بمقاعد الدراسة نحو 2,341,000 تلميذ بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، و 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. وحسب وزارة التربية، فقد ارتفع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال هذه السنة مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، أي بزيادة تقدر ب 2,993 مدرسا. وعلى صعيد الخارطة المدرسية، سيرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة خلال هذه السنة، كما تم استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة بينها مدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة التي ستفتح أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين عن الدراسة ممن أعمارهم بين 12 و18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة، لتوفر مرافقة فردية وطريقة دعم تنطلق من احتياجات ورغبات الفئة المستهدفة بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تمكينهم من فرصة ثانية لاستئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية وتوفير التوجيه والإحاطة. وبولاية سليانة ينطلق الموسم الدراسي الجديد الذي يشمل فتح مؤسستين تربويتين جديدتين لاستقبال التلاميذ بالتوازي مع تواصل أشغال سيانة بعدد من المؤسسات الأخرى وفقا للمندوب الجهوي للتربية عبد الله المغري.
1: تتميز هذه العودة بمولودين جديدين، عندنا مدرسة الإعدادية بالقاسم الشابي ببوعرادة جاهزة لاستقبال التلاميذ، طاقة الاستيعاب 382 تلميذ، فيها فضاءات تدريس متوفرة، الإطار التربوي تم تعيينه، العملة إطار الإشراف مديرة جديدة وقيمة عامة جديدة. أما بالنسبة للمدرسة الابتدائية حي حشاد بسليانة المدينة، إحداث جديد فهي كذلك جاهزة ومجهزة، تنطلق في البداية بقسمين، قسم تحضيري وقسم سنة أولى، ويتم تباعا خلال السنوات القادمة تسجيل تلاميذ من أقسام أخرى. بعد ذلك لدينا 34 مشروع جاري، إما يتمثل في توسعة أو إضافة قاعات جديدة أو صيانة طفيفة أو صيانة عامة، كذلك لدينا مشاريع أخرى مبرمجة.
0: وضمن المد التضامني لتوفير المستلزمات المدرسية، وصل المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بولاية الكاف توزيع المساعدات على عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بمختلف معتمديات الجهة، داعيا مكونات المجتمع المدني للانخراط في هذا المد التضامني وفقا لرئيس المكتب سفيان الجزاني.
2: المساعدات المدرسية تمتعت بها جميع معتمديات ولاية الكاف، دخلت معنا عدة جمعيات ووددية وزارة التربية وعدة بنوك، زرعوا الفرحة والبسمة عدة تلاميذ، وكان معنا أبرز ممول هو التضامن التونسي اللي كانت متع عدة مدارس بعدة مساعدات. الدعوة باش يشاركوا معنا عدة جمعيات في المساعدات المدرسية. المساعدات الاجتماعية شملت جميع المعتمديات، مشينا المعتمدية السرس، مشينا المعتمدية تجروينة، القلعة الخصبة، قلعة السنان، معتمدية الدهماني. ندعو عدة جمعيات أخرى باش تنخرط معنا إيجابي وباش تزرع الفرحة لدى العائلات المعوزة.
0: وفي سياق متصل بالعودة المدرسية، أكد المختص في علم النفس عاطف اللبادي ضرورة الإحاطة بالتلاميذ ومرافقتهم في الاستعداد النفسي للعودة نهار اليوم بعد فترة طويلة من الراحة للتأقلم داخل المؤسسات التربوية، وخاصة بالنسبة إلى التلاميذ المنتقلين من مستوى أساسي إلى مستوى إعدادي أو التلاميذ المقبلين على امتحانات وطنية.
3: اليوم العودة المدرسية تتطلب أنه نأخذ التلميذ بتؤدى، نأخذه بشوي شوي، لأنه نعرف أنه فترة العطلة تتوالى، فترة العطلة يكون الوقت موش كما الوقت النظامي نعرفه. ثم أقسام السنة السابعة هو أكثر سنة يكون فيها أكثر إشكاليات للمؤسسات الدراسية اللي تتطلب أكثر عناية، تتطلب أكثر فهم، تتطلب أكثر تفاهم للفئة هذه. علاش نحكي على السابعة بالأساس؟ لأنه يصير فيها تنوع، يصير فيها تحول على مستوى المضامين، على مستوى المؤسسة، على مستوى العلاقات. هذاك علاش اليوم يعني المرشدين والناس اللي تهتم بكل الأسرة التربوية بهذه المؤسسات لما تكون متفاهمة أكثر كيف الأقسام النهائية، أول عام التحذير النفسي، التحذير التربوي، التحذير الدراسي. يعني الحياة المدرسية ما هيش فقط نتيجة مدرسية، نحكي على حياة كاملة اللي فيها النوادي، تحسين العلاقات اللي فيها مرافقة، وهذا دور اللي قسموه الولي وتقسم المؤسسة المدرسية. الأسبوع الأول مش كل أسبوع صعب شوية على التلاميذ على الأستاذ، الأسبوع الثاني يبدأ أكثر الناس حاضر، يبدأ أكثر نشاط، تبدأ الناس تركز أكثر وننخرطوا فعليا في السنة الدراسية.
0: كل ما نتمناه هو سنة دراسية موفقة للجميع، ونرجو أن تكلل بالنجاح والتألق. ضمن أنبائنا أيضا، وبعد انتظار لسنوات انطلقت أمس بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة أشغال مشروع تهذيب وإدماج حي زهور الذي يشمل عمادة تبرسق المدينة، وذلك في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بإشراف وكالة التهذيب والتجديد العمراني. ويشمل المشروع تهيئة الطرقات وتعبيدها وتحسين شبكة تصريف المياه المستعملة وتعزيز التنوير العمومي إلى جانب أحداث حديقة عمومية، وفق ما يضيف عضو المجلس المحلي بيت برسق مولدي بن اسماعيل.
4: يوم تاريخي، مشروع تنينيه برشا، مشروع تابع لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، يشمل جزء عمادات، عمادة عين كرمة، جزء من عماد برسق المدينة. المشروع هذا يكلفته حوالي 4 مليارات، ممول من ميزانية الدولة، قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، وهبة من الاتحاد الأوروبي. والهدف من المشروع هذا تحسين البنية الأساسية وتسهيل تنقل المواطنين، يشمل تعبيد طرقات، تنوير عمومي، تركيز حديقة عمومية، أناس قعانات لعبات سنوات من طرقات مكسرة ومحفرة، ويستنوا يشوف فيه المشروع يجلس على الأرض الواقع. وإن شاء الله توصل الأشغال في أحسن الظروف وتحترم الأجال، هي أجال وإن شاء الله مش تكون 300 يوم، وتكون هذه خطوة إن شاء الله أولى لمشاريع أخرى تستحق المنطقة.
0: طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحر بجندوبة بضرورة اتخاذ مختلف الأطراف المعنية كل التدابير اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة البذور والأسمدة بكميات مقبولة لضمان نجاح انطلاقة موسم الزراعة الكبرى بالجهة، وفق ما يضيف رئيس الاتحاد لطفي الجمازي.
5: أمطار الخريف هي ثمينة جدا، خاصة في تحذير الأرض من الحراثة. نأمل باش تتوفر البذور بحيث تصل الوقت المناسب نتاعها، تتوزع في إطار المسالك القانونية نتاعها وما تمشيش معايير، خاصة كل عام الفلاحين الصغار هم الحقيقة اللي يتكبدوا برشا معاناة في الحصول على البذور. كذلك مادة الديابيل تعتبر مهمة جدا، وما فماش صعبة نتاع قمح من غير ما نحكوا على الديابيل. إن شاء الله يتوفروا هذوما للزوز الوقت المناسب نتاعهم باش فلاحة ننطلقوا في موسم جديد بكل أريحية، ونخدم على رواحنا ونحقق في ذاتي خاصة بالحبوب. هي ككل عام تصير جلسة، نحن في انتظار الجلسة هذه حتى نقف على مدى استعداد الإدارة متاعنا لمستوى الجهوي في ولاية جندوبة، شنو الكميات البذور باش تتوفر السنة، كيف الديابي، هذا كل يخلينا ناخذ فكرة مدى استعداد الجهة في استقبال موسم الفلاحي الجديد.
0: وفي شأن الفلاحي كذلك، نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. جاءت هذه الدعوة تبعا لتسجيل نزول حجر البرد بمناطق للإنتاج بالجهات الغربية، والذي انجر عنه أضرار متفاوتة حدة على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات، ما قد يؤثر سلبا على النمو الخضري العديل الأشجار وطاقتها الإنتاجية إلى جانب تدني المردودية الاقتصادية. كما دعت الوزارة إلى التدخل الفوري بالمداواة بحقول الخضروات، وذلك باستعمال مبيدات فطرية قابلة للامتصاص مصادق عليها للتوقي من الأمراض الفطرية، وأوصت بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداواة باستعمال أحد المبيدات التي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم، مع ضرورة مراعاة فترة ما قبل الجني عند القيام بالمداوات. وطالبت الوزارة بجمع الثمار المتساقطة من جراء حجر البرد حتى لا تكون مصدر عدوى بالآفات ومساهمة في تكاثرها. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانوناً. ودعت الوزارة المؤسسات المعنية لتسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسمياتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع النافذ. وأكدت أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، فضلا عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها. ضمن أنبائنا العالمية، استشهد مساء أمس فلسطيني بعد قصف الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس، وأصيب أكثر من 10 فلسطينيين جراء قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة غزة. قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن 13 مدنيا أصيبوا في هجمات شنتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران اليوم على مدن بالمملكة. وقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وإنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. وفي منشور آخر على حسابه، أعلن ترامب أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة، وإحداثات تربوية جديدة بينها مدرسة الفرصة الثانية بباجة. الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة يطالب بضبط التدابير اللازمة وتوفير مستلزمات الإنتاج لإنجاح موسم الزراعة.

0: 26/2027
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
0: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
0: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرامج الجديدة على موجات إذاعة الكاف
0: بكل الألوان.
2: مرحبا بكل من التحق بنا في ساعتنا الثالثة من ماتينال ثلاثاء 15 سبتمبر 2026، العودة المدرسية وجملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية، خاصة المدارس اللي واقعة على الطرقات الرئيسية وبالمناطق اللي تشهد كثافة مرورية مرتفعة. هذاك علاش جات توصيات وزارة الداخلية بهدف ضمان العودة المدرسية في أفضل الظروف من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين واعتماد العمل الاستباقي. هذاك علاش احنا زميلنا توفيق الشرني حاضر من أمام إحدى المعاهد باش يوثق لنا وباش يعطينا الأجواء العامة لتأمين يوم العودة المدرسية. توفيق صباح النور.
3: صباح الخير ليلى، تحية ليك وتحية لكل أصدقائنا المستمعين. أكيد اليوم نعيش على وقع العودة المدرسية، الكل حقيقة متجند لتأمين هذه هي العودة، وإن شاء الله يا رب تكون عودة آمنة وميمونة لكل أبنائنا التلاميذ. في الحقيقة فما حركية مرورية كثيفة اليوم، وضعي طبيعي جدا بشاهدوا كل مختلف شبكة الطرقات. هذاك علاش وزارة الداخلية تقريبا أعدت خطة وطنية وجهوية لتأمين هذه العودة لحماية أبنائنا التلاميذ من الحوادث المرورية وكذلك من الظواهر الإجرامية. الحقيقة لاحظنا انتشار أمني واسع في كل محيطات المؤسسة التربوية وعلى المفترقات وفي كل شبكة الطرقات. مش حدثنا على الخطة الأمنية ليلة اليوم. سعيد مش كل معايا السيد محافظ الشرطة أول سي محسن القاطري، رئيس فرقة الأرشاد وممثل منطقة الأمن الوطني بالكاف. مرحبا سي محسن.
4: مرحبا بك. في البداية رحبوا بإذاعة الكاف.
2: مرحبا.
4: بالنسبة لنا احنا كمنطقة الأمن الوطني بالكاف تم اعداد مخطط يتواصل طيلة السنة الدراسية بالاعتماد على تركيز الدوريات بمحيط المؤسسات التربوية لمقاومة مختلف الظواهر الإجرامية، منها ترويج المخدرات، استهلاك المخدرات. وبالتوازي تم اعداد مخطط مروري يرتكز على تركيز الدوريات المرورية بجميع المفترقات المؤدية للمؤسسات التربوية والجامعية لتسهيل حركة المرور وفي نفس الوقت لحماية أبنائنا التلاميذ من الحوادث. وفي ذات السياق معناها تم أحداث زون 30 اللي هي متعلقة بتحديد السرعة بالمناطق القريبة من المؤسسات التربوية والجامعية، اللي في نفس الوقت اللي هي معناها باش نحاولوا نحدوا من حوادث المرور ونحميوا أبنائنا التلاميذ.
3: الولي سي محسن يطالب بحماية ابنه، يحب يقول لك أنا ولدي يحب يقرأ، يحب يرجع لي في أمان، يحب نحميه من المظاهر السلبية والظواهر اللي تكثر خاصة أمام المؤسسة التربوية وبمحيطات المؤسسات. كيفاش نجموا كمعنا فرق أمنية بمختلف التشكيلات اللي لاحظناها اليوم تقريبا متواجدة بكثافة، كيفاش نجموا نطمنوا الولي ونخلوا له ولده يروح له في أمان؟
4: بالنسبة لنا احنا يعني هذاك علاش قاعدين نخدموا وبقدرة ربي باش نخدموا على طول السنة من خلال تركيز دوريات قارة ودوريات متنقلة بمحيط المؤسسة التربوية، المسالك مواد المؤسسة التربوية، باش نحميو أبنائنا التلاميذ من مختلف الظواهر الإجرامية اللي هي معناها استهلاك وترويج المخدرات سيرتو. وبقدرة ربي معناها نطمنوا أوليانا، وإحنا بكلنا بطبيعة الحال أولياء، معناها بقدرة ربي باش تتعدى سنة دراسية موفقة وما يصير كان الخير.
3: أكيد أنه زاد الثقل في خطة زاد لتفادي الازدحام المروري باش نخلوا الأولياء تفصلوا وليداتهم، وزاد دعوة الأولياء باش يبعدوا سياراتهم على الطريق ربما المؤدي للمعاهد المؤسسات باش هكا نخلوا وليداتنا تفصل معناها في وقتها للدراسة وتكون عودة آمنة إن شاء الله ديما على مختلف طوال السنة الدراسية.
4: هذا بطبيعة معناها في منطلق السنة الدراسية معناها نخطوا لجميع معناها سبل النجاح السنة الدراسية من خلال تركيز انتشار مروري بمختلف الطرق مختلف المفترقات.

0: تسهيل حركة المرور وحماية أبنائنا من حوادث المرور. وفي نفس الوقت معناها مع تفعيل نظام زون 30 بتحديد السرعة بقدرة ربي معناها نحمي أبنائنا من حوادث المرور وتكون سنة دراسية موفقة.
1: نطمنوا الأولياء على وليداتهم إن شاء الله.
0: قدرة ربي نطمنوا الأولياء على وليداتهم.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك سيد محافظ الشرطة أول سي محسن القاطي رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بالكاف. هكا ليلة عملنا دورة تقريبا اليوم وشفنا حقيقة انتشار أمني كبير وشفنا زادة حرص كبير من لدن الجميع لإنجاح العودة المدرسية. والخطة هذه ماهيش باش توقف اليوم، لا باش تتواصل طوال السنة من أجل أن نوفر ظروف ملائمة لأبنائنا التلاميذ، تكون عودة آمنة، تكون الطريق آمن، وتكون زادة حماية أبنائنا من الظواهر السلبية والإجرامية، خلينا نقول الإجرامية اللي ساعات تتوفر أمام المؤسسات التربوية وقرب محيطات المؤسسات التربوية. وإن شاء الله طريق آمن لكل أبنائنا التلاميذ ليلى.
2: شكرا توفيق، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، وكبت معنا هل العودة المدرسية معاينات ميدانية لمحيط المؤسسات التربوية، خاصة كما قلت المدارس الموجودة على الطرقات الرئيسية وفي المناطق اللي تعرف كثافة مرورية كبيرة. هذية هو فيما يخص إجراءات تعزيز السلامة المرورية بمحيط المدارس، وجملة من الإجراءات أنا حكيت عليها منذ اليوم الصباح اللي ترمي إلى تعزيز السلامة المرورية خاصة بهل المدارس هذه، والاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور، حارسين كل الحرص على ضمان العودة المدرسية في أفضل الظروف. شكرا لك توفيق، يعطيك صحة.
3: إذاعة صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
4: إشهار.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا، نتكلم في التليفون.
6: مع بوليدو في الغونتخي قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
7: اريدو طور عالمك.
4: اشهار
3: هاي تك.
2: نمشي بكم للهاي تيك، نفتح صفحة التكنولوجيا، العالم الرقمي والعالم المهووس بكل ما هو جديد، ويوميا كل ثانية يطلعنا الجديد. آيفون الأبل تطلعنا بآيفون ديو، يطلق ثورة الهواتف القابلة للطي. ايوي الآيفون اليوم نتوها سور دو، لكن سعره قد يعرقل الانتشار، السعر متاعه ياسر مرتفع. خلينا نتحدث على الأبل، كما قلت الآيفون ديو يطلق ثورة الهواتف القابلة للطي، ولا تزال الهواتف القابلة للطي تمثل شريحة صغيرة جدا من سوق الهواتف الذكية، لا تتجاوز حصتها حاليا 2%، حكاية فارغة 2% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية عالميا. لكن دخول أبل إلى هذا السوق عبر الآيفون ديو قد يغير قواعد اللعبة حسب المتخصص في أخبار الأبل لدى بلومبرغ في نشرة باور أون الصادرة نهار 13 سبتمبر. من المتوقع وأنه تصبح الهواتف القابلة للطي هي الشكل الأكثر انتشارا بين الهواتف الجديدة خلال العقد المقبل، فيتحول يعتقد وأنه قد يشبه إلى حد كبير ما حدث مع الهواتف الذكية بعد إطلاق أول الايفون. تقوم يعني هو الايفون يمكن انه يؤدي للهواتف القابلة للطي الدور نفسه اللي تلعبه الايفون عند اطلاقه عام 2007 تم اطلاق ايفون اول مرة في سوق الهواتف الذكية. لكن بعد مرور 6 سنوات على اطلاق هاتف الابل اصبحت الهواتف الذكية تمثل غالبية الهواتف المباعة حول العالم، بينما وصلت حصتها اليوم الى نحو 85% من إجمالي مبيعات الهواتف عالميا. يعني فما مشكلة صغيرة يواجهها والسبب الرئيسي هو السعر. السوم نتاعو يبدا سعر الايفون ديو من 1.999 دولار، ما يجعله اغلى من سعر جهازي الايفون التقليديين تقريبا، وتفرض الابل اسعار اعلى في بعض الاسواق الخارجيه في محاوله للحفاظ على سعر البدايات في الولايات المتحده الامريكيه. ونمشي مع موضوع آخر الحقيقة، نتحدث ديما فيما يخص الهواتف الذكية، فما هاتف قد يتحول إلى أداة قوية للكشف عن المياه البيضاء في العين. هذه آخر الدراسات كشفت قدرة الهواتف الذكية على مساعدة الأطباء في فحص مرضى العيون عن بعد، ويصبح الهاتف الذكي أداة مهمة في الكشف عن اعتام عدسة العين المياه البيضاء، خصوصا في المناطق النائية اللي يواجه سكانها صعوبة في الوصول إلى أطباء العيون. الدراسة الجديدة اللي كشفها باحثون في الهند تكشف أنه أطباء العيون اللي فحصوا عن بعد صور للعين التقطت بواسطة هاتف ذكي توصلوا إلى قرارات بشأن إحالة المرضى للعلاج كانت متطابقة بدرجة كبيرة مع قرارات أطباء فحصوا المرضى بأنفسهم. وتفتح النتائج هذه الباب أمام استخدام الهواتف الذكية لتسهيل فحوصات العيون في المجتمعات اللي تعاني نقص في خدمات الرعاية الطبية المتخصصة، بحسب تقرير نشرته ديجيتال ترندز. هاي تيك
4: إشهار.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
6: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرساله حتى 30 سبتمبر.
7: اريدو طور عالمك.
4: إشهار.
2: بعد قليل باش نتحدثوا واكيد باش نرجعوا لي مراسلينا، وباكيد باش نرجعوا لي لي روبريك اللي تعودتوا بها في الماتينال، لكن من المواضيع اللي باش نتحدث فيها في لقائي اليوم باش نتحدث عن تنظيم الدوره السادسه من صالون التشغيل اللي ينطلق يوم 8 و 9 اكتوبر المقبل للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثه في الكفاءات. لكن اون اتوندون هيد نرجعوا مع أنغامنا هذية جديدة الفنان غازي العيادي، انت غنايا كي نسمعها.

0: وصلتنا صور مدرسة الانطلاقة من معتمدية فرنانة، واللي زميلتنا مراسلتنا رفقة العبيدي حكيت لنا عليها. المدرسة النموذجية هذه في شكلها، وتم تدشينها اليوم بإشراف السلطة المحلية، مدرسة الانطلاقة ومدرسة الابتدائية ساحة المعتمدية بعين دراهم. الصور موجودين على الباج متاعنا راديو كاف بوينت ان، تنجموا تدخلوا للباج وتشوفوا الصور الجميلة متاع الوليدات الصغار في أول يوم ليهم في العطلة في السنة الدراسية بعد عطلة، والمدرسة حلوة برشا إن شاء الله. المهم أنه نسنوها هالمدرسة دي ونحافظوا عليها. نهزكم للحديث عن دورة سادسة من صالون التشغيل اللي بش يكون حاضر نهار 8 و 9 أكتوبر المقبل، للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات، وهذه بش يحتضنوا مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. كما قلت رونديفو امبلوا، واللي تنظموا منصة كيجا بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. الصالون هذية حسب المعطيات سيتيح للباحثين عن شغل والطلبة والخريجين الجدد والمهنيين، باش يعطيهم فرصة الالتقاء بالمشغلين والتعرف على عروض وفرص مهنية جديدة، أيضا استكشاف آفاق التدريب وبداية المسار المهني وإلا تطويره. تنطلق فعاليات الصالون يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل، وتتواصل إلى يوم الجمعة 9 أكتوبر من 9 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية، مع تأكيد المنظمين على أنه دخول مجاني ومفتوح أمام كل من يرغب في المشاركة. وفما لقاءات، فما انتدابات، وفما تواصل مباشر مع المؤسسات وورشات تطبيقية ونصائح مهنية تهدف إلى مساعدة اللي بيش يشاركوا على تطوير مساراتهم المهنية، الاستعداد بصورة أفضل لمتطلبات سوق الشغل. جسمه نرجع مع رفقة العبيدي اللي بشترجع لنا في كاسكيت أخرى، توا بشترجع لنا بشتعطينا أسعار السوق في ولاية جندوبة. رفقة صباح النور، صباح الخير مرة أخرى.
1: من جديد نصبح عليك
0: من جديد،
1: عودة من جديد. اليوم
0: الصور شفناهم وحلوين ياسر ياسر ياسر يا رفقة، وإن شاء الله هالمدرسة الجميلة هذه كما قلت إن شاء الله نحافظوا عليها ويحافظوا عليها هالأولياء والتلامذة والمشرفين الكل حتى تبقى منارة للعلم.
1: هي المدرسة ذيك فقط توضيح، هي مدرسة ساحة المعتمدية بعين دراهم اللي كانت
0: في بالي مدرسة الانطلاقة.
1: حتى فنانة إن شاء الله بشكون عادنا الصور بعد شوية، لأنه تبعنا ديجا احنا هبطنا تصور على صفحتنا الرسمية زاد مزيانة برشا، وباش بعد شوية بشكون عادنا زاد الصور للمدرسة وللتدشين نتاعها والانطلاق الفعلي اليوم في مدرسة الانطلاقة بفنانة. هذيك زاد كانت مدرسة كانت شهدت أشغال كبيرة عندها 3 أو 4 سنوات التالي، ولليوم كما تشوف جميلة جدا، معناها
0: الحقيقة
1: وحافظوا على المعمار نتاعها بصفة عامة باش تبقى التصوير المزيان نتاع قبل هي بيدها مع إدخال التحديثات الجديدة. نمشي معاك لفقرة أسعار السوق. الفقرة القفة التونسية على كل هو اكتظاظ كبير، العبد هذا ولدها باش يقرا وممتو معناها يقضيو في قضية
0: حاجة وحوجة اليوم.
1: أكثر حاجة معاه بيتجاج، معناها خاطر مش موجود بالكميات المتوفرة،
0: مش متوفر هي الطلب أكثر من العرض.
1: زيد شوية حسب اللي شفته أنا توا، يمكن زيد شوية 9 ما عادش تلقى مثلا
0: جيب. صحيح
1: أي وغلي السوم نتاعو وقت اللي كان 7490 ديجا توصل حتى الدجاج جاهز للطبخ 10000 11 دينار فخاب الدجاج وداند كيف معناها ثم أنواع، هو ثم البيلون وثم الأفخاب الكاملة، دونك لسوين بين 8990 حتى 14 دينار، ثم أنواع أخرى مطوحة توصل حتى 18 دينار و 19 دينار، كبدة حتى 20 دينار، الكلاب 21 دينار، ثم الكعبة المفوحة والجوانح مفوحين كيف سومهم بين 12-13-14 دينار، العظام 12-100 وتطلع وتهبط مرة 13-160 مرة 12-100، لكن طلعت على السوم اللي كانت فيه 900 مليم، العظام العادي ب 2000 و 2500 وصلت حتى 2900 الحارة. هذا بالنسبة للدجاج. العلوش كيف محافظ على السعر متاعه في 60 دينار، البرجني في 50 دينار، الباقي 45 دينار للهبرة، المخلط في 35 و 38 دينار، رش علوش بين 20 25 دينار، قطع علوش بين 15 8 دينارات، المرقيز حتى لل 45 دينار و 50 دينار، الكبده حتى لل 50 و 55 دينار. بالنسبه للبيه الفايده الخضر، البطاطا ما طاحش سومها براتيكمون، بقات في 2400 المده هذه الكل. ساعات في الاسواق الاسبوعيه تكون في 15 100، لكن في المجمل في السيد الايام ديما بين 2300 2400 2000، البصل بدينار و 12 100، الفلفل حتى 3400، طماطم بدينار و 15 100، تمام 800، القرع الاحمر بين دينار و 15 100، القرع الاخضر 2500 مش موجود عند الناس الكل، هذا عند الخبر الكل. السنيه كانت محافظه على نفس السعر نتاعها طيله الصيف 17 100، الربطه الفقوس بين 12 100 حتى 17 100، الخس والليتو الكعبة ب 17 100، الخضار الورقية ب 500 مديم، الربطة الباذنجان حتى 2800. بالنسبة للدجلة 8 دينارات و 500 ل 11 دينار و 800، التفاحة ب 1500، الكيوي 12 100، ثم لانزاس 8 دينارات و 500، 7 دينارات و 500، 6500، العنب بين 6000 7000 و 8 دينارات، القرص بين 2500 3 دينارات و 500. هذه مختلف الأسعار بالنسبة اليوم ليلى، ما شفناش الحوت، هو موجود معناها لكن ما شفناش الأسعار نتاع الأسماك اليوم.
0: نعم، شكرا يا رفقة، يعطيك صحة.
1: شكرا لك، إلى اللقاء.
0: يعيشك، بارك الله فيك. نمشي مباشرة باش نبقاو مع مراسلينا من جندوبة، نمشيو للبيجة مع ميكرو تروتوار، وباش نبقاو في السوق وباش نبقاو في الأسعار، ماناش خارجين من الأسعار. هذه هو المحور متاع ميكرو تروتوار مع ناجي. صباح النور ناجي.
2: بخير ليلى، وصباح الخير كيف مستمعين إذاعة بخير.
0: يا سيدي يعطيك صحة، بارك الله فيك. من خلالك نحيي كل مستمعينا الكرام في ولاية بيجة. على شو باش تحكي لنا اليوم؟ وين باش تهزنا بالضبط
2: اليوم ليلى؟ باش نهزكم اكيد للتجار يخدموا في الاسواق في مدينة بيجة.
0: حقيقة
2: ليلى ديما احنا علاقتنا ديما معناها في الاحترام بين التجار وبين بالطبيعة اللي هما يخدموا في السوق. احنا هبطنا لوسط البلاد اكيد انهم على وضعيه الاسواق ديما ليلى، لانها مازال المسلسل هذايا نتاع تهيئه سوق يكون يليق معناها سواء بالناس اللي تخرج بالمواطن اللي يخرج للسوق باش يمشي يلقى فضاء واحد. ليلى ما يجيش برشا فضاءات اسواق وماهيش مهيئه. يوم اشكاليه كبيره سواء في الصيف والا في الشتاء بالنسبه للناس اللي تنصب واللي يحبوا اكيد يحبوا سوق تكون منظمه ليلى تكون مثقفه، اللي حد الآن للأسف غايبة. احنا سألنا التجار على الأسواق، يعني نسمع مع بعضنا شنو قالوا أو نرجع
0: نسمع مع بعض.
3: على الأسواق تو في ولاية باج، التاجر بيد وناصب منه للمطر باه يريح، ومطر وسقع وواحد حاط سلعة بيضاعة يعلم به كان ربي سبحانه باش يلقط نهار أولاد واخم سقفة محلات ثم ولايات يوروا فيها ما شاء الله، في معناها اللي يقتل في ظروف طيبة واللي يبيع في ظروف طيبة معناها، والنظافة خاطر تنجر عليها نظافة على شيء تو تشوف فيها متهمشة بصفة غريبة.
4: عائلات
3: ناس عائلات ناس يجي باش يلقط نهار مسكين السلعة تحطها منها للمطر تتبخز. أي مشروع في ولاية باج تقول ها ومش نعملوا يضرب سيني سنين ثم ناس تموت وما ما تشوفش النور هذاك. أما كتاجر وكمواطن يجي باش يقري كان إن شاء الله يفتح النظر وإن شاء الله ربي يهديه.
5: وضعية مزرية مش غياب سوق، لازم تايت السوق ويزم نظبط السوق ويزم كل شيء، السوق يزم يكون من زمان المرابط راه تحت المطر تخدم تحت في الطبعة تخدم في كل ظروف خايبة وصعيبية. طبيعي يعملون بقعة باهية وبقعة مهيئة ومعناته سوق
6: يا أولا السوق يشوفونا حاجة.
3: والله تحب نقول لك بكل صراحة بالنسبة لبلدية باجة قصرة في الحكاية هذه كولاية كبلدية ككل، ما فماش سوق مركزية عاملها تحت سوتيران تحت الأرض من اللوطة، عمرها ما كانت عم تجي مرشية ذيك باش الناس تقضي منها ولا عاد باي حاجة أخر مرشي المزارع هذاك يجي مرشي
0: فلا اللي شديته في مرشي. وذا هي مزرية هيئونا السوق والبلدية مقصرة، هذه هو تقريبا نفس الشكاوي ونفس التعليقات نيجي اللي نشوفوها. راه مش عندكم انتم كنا في بيجة، نتصور في كامل المناطق الجمهورية تحديدا في الشمال الغربي.
2: هو ليلى بطبيعة اكيد ملاحظة هذه شاملة على الاسواق اللي لابد راه المواطن ولا التاجر يحب سوق تكون منظمة مثقفة معناها السوق اليوم عليه. لانه ليلى خليني علاش انا اليوم اتركت الموضوع هذايا، اكيد السادة المستمعين يتذكروا حكينا برشا على السوق فضاء جديد. السوق جديد السوق جديد ليلة اليوم تقريبا ماشي ويفرغ معناها بصفة تدريجية من ناس مشيت تنصب. علاش ليلة فرغ السوق؟ لانه السوق ما هوش مهيئة اليوم يمشي ينصبوا لانهم منهم معناها الشمس معناها المطر اللي جات في المدة الاخرى ليلة زيادة لانهم حتى التصريف نتاع على المياه الامطار ما فماش. والحقيقة دوريات المياه كونها تيجي باش يلقى على الاقل يلقى سبالة موجودة غديكة معناها يلقى الماء موجود على عين معناها هي مؤخرا الامانة البلدية عملت السبالة يلقى ماء وبعيد على حتى المواطن بدات تشتت الافكار نتاعها وليلة ما فماش سوق. وفي المدة الاخرى شفنا معناها الاستعداد للعودة المدرسية وفما التجار اللي ينصبوا كيما اليوم معناها بدلوا لهم المواقع نتاع الانتصاب والمواطن ما جاش ليله وين يمشي بالضبط باش يحضر لاولاده باش يشري لبسه باش يشري معناها كل ما لازمه. الجاي يروحوا المواطن بعد جمعتين اللي هما ما خدموش معناها بالنسبه للتجار هذوما ورفضوا وبلدي باش رجعتهم معناها بالنسبه لل معناها الاسبوع الفارط معناها رجعتهم المكان نتاعهم اللي هما ينصبوا به وقريب للمدينه على الاقل. المواطن اللي يجي من بعيد واللي يجي قريب يلقى اسواق معناها اماكن انتساب معناها متقاربه ليله ما يلقاش روحه متشتت. هو يلقى سوق واحد فضاء واحد اللي هو يكون جاهز ومثقف وهذا ما يطلبه اليوم التاجر ولا المواطن ليله باش على الاقل هو يمشي يقضي شؤونه ويعرف روحه وين ماشي. ما يقعدش المواطن يدور الحقيقه بين على اليمين على اليسار وما يلقاش فضاء يليق به ويليق معناها بالناس الكل سواء زوار زياده اللي يجونا ابار ليله بسوق نهج خير الدين باشا لانه سوق هذا راهو كان الحوانة تبركة وشفنا رفع الانتساب معناها وشفنا التشكيات اللي هي متواصلة متاع الانتساب الفوضى.
0: ان شاء الله ان شاء الله تتحسن الظروف. احنا دائما وقت نقدموا مثل هذه المداخلات والريبورتاجات هذيا انه باش الحقيقه نسلطوا الضوء والساده المسؤولين ان نسلطوا عليهم الضوء نتاع النقائص هذيا نتاع انه التقصير من عند شكون سواء من عند المواطن ولا حتى من عند الجهات والسلطات المعنيه. شكرا لك ناجي يعطيك صحه بارك الله فيك. 46 دقيقه بعد الثامنة صباحا مازلنا مواصلين معاكم. أنا الحقيقة فما صورة ريتها فما فيديو ريته على مواقع التواصل الاجتماعي متاع البارح. الصورة هي الحقيقة البارح عمال في شانتي بني مازالوا يخدموا في الليل والضوء يخدم في الإعدادية برج العيف ويقول لك الليل مخر وهما يخدموا وهما يعملوا فك يصبتوا فك الدال هذيك متاع الساحة هذيك اللمسات الأخيرة. يقول لك الاستقبال الوليدات اليوم ويشكروا في المقاول. أنا منيش فيهم الحقيقة بون يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم لكن منيش فاهمة علاش مشكولين بتبيع لكن علاش ديما ليلة صلاة الله علاش البارح في الليل مع الضوء يسيمنوا في الساحة تلام ده اليوم باش تدخل صباح بكري باش تدخل صباح بكري. الخلطة متاع السيمانة ما زالت جديدة المرمى محلولة علاش ديما في آخر نتفكر السيانة متاعنا في آخر لحظة. هذه تقريبا الملاحظات جتني في كل على كل المستويات بالنسبة للصور متاع المدارس متاع المعاهد إنه في آخر لحظة نرجع نصلحوهم. التعليل تصلالة ليل تصلالة ما إعدادية برج العيفة عندها سنوات وإحنا نحضروا فيها بإعدادية برج العيفة البارح في الليل مع الضوء نصبتوا في الهال ونصبتوا في الساحة متاع الإعدادية. على كل هذه ملاحظة إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله كل الجهات يعني اليوم كما قلنا أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة اليوم على موعد مع الدراسة مع انطلاق سنة دراسية بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة.

نذكر أنه في ولاية سلينا اليوم بشيقة فتح زوز مؤسسات تربوية جدد لاستقبال تلاميذها بالتوازي مع تواصل أشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية حسب ما صرح به المندوب الجهوي للتربية سي عبدالله المغيري. واليوم وزير التربية في معتمدية بعرادة نهزكم لتمشيوا للصور اللي حاضرة في موقعنا الرسمي افتتاح السنة الدراسية 26-27 بالمعهد الثانوي شارع البيئة بيجا. وشكرا لناجي الخلولي اللي وفر لنا هلا الصور هذه، تنجموا تدخلوا وتشوفوا الصور. اليوم زيدا احكينا على مع توفيق، دخل معايا زميلنا توفيق الشيرني فيما يخص الحمله اللي تقوم بها وزاره الداخليه اليوم على مستوى يعني المداخل نتاع المعاهد، سقطوا المعاهد الموجودة على المتاخمة للطرقات. اليوم فما حملة كبيرة من أجل العودة المدرسية، إجراءات كبيرة اليوم وتعزيزات كبيرة للسلامة المرورية بمحيط خاصة المحيط المدارس، إجراءات رامية إلى تعزيز السلامة المرورية بمحيط المدارس التربوية خاصة المدارس كما قلت اللي موجودة على الطرقات الرئيسية وبالمناطق اللي تشهد كثافة مرورية. المرصد الوطني لسلامة المرور هذه الحقيقة اليوم هو جاي في إطار تنفيذ توصيات وزارة الداخلية بهدف ضمان العودة المدرسية. ودخل معنا سي محسن القاتري رئيس فرقة الإرشاد. ما نعرفش اسكو باش نختموا مع الزمن الجميل، نختموا مع دليدة رحمة غزل الهواء. إن شاء الله عودة موفقة. اليوم عشنا معاكم ذكريات، أحلى الذكريات هي ذكريات العودة المدرسية. بالتوفيق لوليداتنا إن شاء الله، بالنجاح وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله.

خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروح تسمع فيا تسمع فيا

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: التاسعة صباحا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. موجز الأخبار. تحية طيبة. التحق اليوم حوالي 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. هذا وتشهد ولاية سليان اليوم فتح مؤسستين تربويتين جديدتين لاستقبال التلاميذ بالتوازي مع تواصل أشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية. بولاية الكاف يواصل المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة توزيع المساعدات المدرسية على عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بمختلف معتمديات الجهة، داعيا مكونات المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا المدى التضامنية. نصحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. انطلقت أمس بمعتمدية تبرسق من ولاية باجة أشغال مشروع تهذيب وإدماج حي الزهور الذي يشمل عمادة تبرسق المدينة، وذلك في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بإشراف وكالة التهذيب وتجديد العمرانية. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر، وكانت الشركة قد أعلنت تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة التي كانت مبرمجة صباح أمس نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردماء وعنابة. قال تحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن 13 مدنيا أصيبوا في هجمات شنتها جماعة الحوثية المتحالفة مع إيران اليوم الاثنين على مدن إخميس أمشيت وأبها والطائف بالمملكة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وبشدة، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في مفاوضات معها، مؤكدا انفتاح بلاده على خيار المفاوضات. إلى اللقاء.

استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة

صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل مستمعينا الكرام. يتجدد معكم الموعد في برنامج استوديو الناس في توقيت جديد في شبكه خريف وشتاء 2026 2027 من 9 حتى لل 11. استوديو الناس كالعاده، كل ما يهم الناس، كل ما يهم حديث الناس، وفي متابعه اكيد لمجموعه من المواضيع اللي تمس المواطن مباشره. اليوم اكيد حديث الناس في ركن حديث الناس هو العوده المدرسية. إن شاء الله بالتوفيق لكل التلامذة اللي يرجعوا اليوم في السنة الدراسية الجديدة 2026-2027. إن شاء الله بالتوفيق لهم، إن شاء الله سنة دراسية مكللة بالنجاح. اليوم زوز ملايين 341 ألف تلميذ بمختلف جهات البلاد إذن يلتحقوا بمقاعد الدراسة. إن شاء الله موافقين هذيل باش ننطلقوا به إن شاء الله في ركن حديث الناس. دكتورة سندس العبيدي تكون حاضرة معايا، أكيد نتحدث بكل طاقة إيجابية، أكيد برسائل إيجابية ننطلقوا في حصتنا لليوم في استوديو الناس في ركن حديث الناس. أيضا ركن من الفكرة للمشروع كوتش نسيمة العيفية تكون حاضرة معنا كالعادة، نقدموا نصائح لكل من له رغبة في بعث المشاريع، نقدموا لكم الخطوات الكل من الفكرة حتى للمشروع. أيضا في الجزء الثاني من لقانا باش نبدأ إن شاء الله مع ركن في الثقافة القانونية. كل مرة ناخذ موضوع ونشوف التكييف القانوني متاعه، أما المنطلق متاع الموضوع يكون من حديث الساعة المرتبط بالأحداث الآنية، ونحاول ناخذ المفهوم القانوني متاعه باعتبار أنه أنا أمس في حدث ورائي تحدثنا على أنه النيابة العمومية فتحت تحقيق في شبكات التخريب أو في اللي قاموا بتخريب شبكات الكهرباء والماء، تخريب الملك العمومي. اليوم باش نشوفوا التكييف القانوني للعمليات الإجرامية هذية. الأستاذ حبيب الشعبي إن شاء الله يكون حاضر معنا وناخذ المعطيات والتفاصيل القانونية. ركن البلاغات من المفروض ركن ثقافتك الجبائية، الأستاذة هبة عنالي اليوم تعذر عليها الحقيقة أنها تكون حاضرة معنا باعتبار عندها مجموعة من الالتزامات إن شاء الله الأسبوع القادم. وبعد جولتنا مع أخبار الجهات، مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع الموجود. أرجو الكفة.

0: مرحبا مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نبدا معكم اذا مستمعينا الكرام ركن حديث الناس، كما قلت اليوم العوده المدرسيه. نستقبل معايا دكتوره سندس العبيدي في الركن هذايا. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بك مدام سندس.
1: صباح النور مدام خيره في هذا يوم العرس المدرسي في تونس. هي. ان شاء الله ديما فرحين
0: ان شاء الله يا رب
1: العوده في بلادنا.
0: بالحق اجواء خاصه اي واستعدادات خاصه من الاسر التونسيه للعوده المدرسيه مدام سندس، بنكهه خاصه الحقيقه العوده المدرسيه مهما كانت راو المشاكل ومهما كانت الهينات، اما العوده المدرسيه تبقى بالحق بنكهه خاصه.
1: بالحق صحيح، علم مدام خير، شكون ما يحبش العلم، شكون ما يحبش الحاجات اللي تحط ولادنا على السكه، ما يحطش معناتها من غير مستقبل، من غير حاجه واضحه. معناتها المدرسه دي تعمل تكوين لشخصيه ولادنا، تفرحنا. نحب مدام خير نرحم بالحق ديما، كل رونتري نتفكر حاجه.
0: اي
1: نحب نرحم على الشهداء.
0: اي الله يرحمهم وينعمهم ان شاء الله.
1: خرجنا الاستعمار وخلوا وليداتنا اليوم يمشوا للمدرسه هم مرفوعين الراس. ألف رحمة ونور عليهم، خاطر الناس هذوكم الناس هذوكم خرجوا أولادنا من العبودية. ألف رحمة ونور عليهم، وإن شاء الله وليداتنا هما اللي ياخذوا المشعل،
0: إن شاء
1: الله وليداتنا هما اللي يواصلوا ويحافظوا على البلاد هذه العزيزة برشا، بعلمائها بتلامذتها بالموظفين نتاعها بالعاملين نتاعها، بلاد عزيزة برشا إن شاء الله الكلنا نحافظوا عليها إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: عودة ميمونة لنا الكل يا
0: إن شاء الله يا ربي. اليوم إذا زوز ملايين 341 ألف تلميذ وتلميذة مختلف جهات البلاد يلتحقوا بمقاعد الدراسة، بزيادة سنة قدرت ب 22 ألف تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. هذه آخر المعطيات والأحصائيات اللي تقدمها وزارة التربية مدام سندس بالنسبة للخارطة المدرسية. أي الخارطة
1: إن شاء الله يواصل إن شاء الله يدخل ويواصل، وإن شاء الله كلهم يخرجوا بشهيدهم وبمراكز باهية تنور البلاد، وإن شاء الله يقع استغلالهم.
0: أي أنا باش نشوف أي تفضل مدام.
1: بما أن الأسرة التربوية هي فيها الكل، معناتها فيها احنا الأولياء، فيها التلميذ في حد ذاته، نحب نتوجه برسالة لكل مكون من مكونات الأسرة التربوية، ونبدأ بالتلميذ. إن شاء الله عام مبروك عليك السيد ابن التلميذ، وين كنت معناتها في الجامعة في المدرسة في المعهد، إن شاء الله العام يتعدى باهي. انضباط، اقراوا عرواحكم وراكم والدين تعبين برشا، وراكم دولة موفرة لكم مدارس، موفرة لكم معلمين وكل شيء، معناتها ثم تلامذة في بلاس أخرين وصغار في بلايس أخرين ما عندهمش حد شيء، احنا نطمحوا للأفضل، ما زاد نخزروا للي ما عندوش زاد مش احنا نحمدوا ربي. وليداتنا تحملوا مش حلمكم بركة، راكم تحملوا زاد حلم متاع أسر متاعكم متاع بيين تعب عليكم متاع أميات بيت ما ترقدش. هذوما لازم تحملوا الأمان، ولازم تكونوا على قد المسؤولية، ولازم تخدموا باش تفرحوا والديكم.
0: أي.
1: الرسالة الأخرى موجهة زاد الأولياء الفرحين بعودة المدرسية. نحب ديما نقول كيفاه أهم حاجة في الصغير، صحيح نحبه يجيب معدل باهي، أما راهي تبقى أهم حاجة الاستمرارية. يعني الصغير يبقى يواصل قرايته للآخر، يوصل الأوبجكتيف فينال متاعه، حتى ولو كان المعدل متوسط وقاعد ينجح معناتها كل عام وصفا وقاعد يعمل باز، هذيك باهية خير من إني نبدأ معناتها العام هذاك نحب ولدي يجيب معينات اكسيلون وما نخزرش القدام. وهذه تتبنى عليها حتى الخدمة في الدار، حتى المعاملة مع الصغير، حتى المعاملة مع نفسيته كل شيء. يعني ديما ما نحبسوش الدنيا على معدل مش باهي، ما نحبسوش الدنيا على نوت مش كما كنا متوقعينها.
0: أنت أحلتني مدام سندس، أحلتني على تصريح أنا شفته البارح لرئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، صرح يقولك التعليم في تونس تقريبا منذ عقدين أكثر التركيز ولا على الأعداد أكثر منه الجودة.

0: يبسطوا ويخدموا، معناتها يبسطوا ما يهولوش مشكلة، معناتها تحط في عدد ولا تحط في مويان. أما الحاجة اللي نحرصوا عليها على أولادنا ديما يقفوا، وقت اللي يطيحوا يقفوا، هذه هي
1: أيه.
0: اللي نحبوها احنا. وهو الصغير كيف يقف يقف أقوى وشخصيته تقف خير، فنحن ديما نركزوا على وليداتنا على نفسيتهم،
1: أيه
0: ونحبوا عندهم
1: بالضبط.
0: في شخصيتهم الانضباط والاستمرارية، هذوما هما أسرار النجاح. راه مش كان تلميذ ذكي راهو باش ينجح، ولا مش كان تلميذ عنده شكون باش يبقى ينجح، راهو التلميذ المنضبط والتلميذ اللي يستمر في المثابرة للآخر نفس، راهو ذاك إذا أغفي كيف وكيف الناس، معناتها اللي خدمت، معناتها دي أكثر حاجة نحب نوصي عليها الأولياء.
1: أيه
0: حاجة أخرى زد نحب نوصي، بالله بالله بالله خليه ولادكم يجتهدوا شوية في مخاخهم،
1: أمم
0: راهو مش ليتيود هو اللي باش ينجحهم، راهي مخاخهم، راهو التحصيل الدراسي اللي
1: أيه
0: عنده في
1: أيه
0: مخه هو اللي باش يوصله. فحاولوا لو ماكسيموم تخلوا التلميذ يكون مسؤول شوية،
1: صحيح
0: على قليلة
1: صحيح
0: ما
1: أيه
0: تقريهوش يتيد في كل المواد، قري على قليلة في الحاجات اللي تحسوا ضايع فيها شوية،
1: أيه
0: الاخرين خليه يجتهد. ثم لي باراسكولير عندنا الانترنت، يعني تو وانت وفرت المعلومة ليتيد اكثر،
1: أيه
0: اللي هي معلومة ما عادش فيها حتى مشكلة، وتحل الانترنت تلقى، تمشي المكتبة تشري في اي بلاصة تلقى معناتها
1: أيه
0: المعلومة. فيا حبة زي لو كان الاولياء يوفروا شوية فليساتهم
1: أمم
0: ويخلوا اولاد يطلعوا لهم مش اعتماد، اعتمادين،
1: يعملوا على رواحهم. أيه
0: لانه التلميذ كي تقريه يتود في كل شيء راك تعطيه انت سينيال اللي هو ما ينجمش يوصل وحده،
1: أيه
0: راك انت تتشكوا في امكانياته وتشكوا في مخه، ويولي مريض تذيه او تبدا من الابتدائي من بعد نزيف يستمر للبكالوريا.
1: أي
0: ومعناتها ثم ناس موفره ميزانيه كامله ب 600 ب 700 دينار تمدها
1: صحيح
0: يتود، وتلقى تلميذ يسكن في بلاصه نائيه وما يقراش يتود ويطلع من المتميزين ومن الناجحين. هذه المقارنة هذه نحب نعملها أنا باش تفيق الناس الكل، اللي راهم وليداتكم راهم عندهم مخاخ، راهم ينجموا يخدموا، راهم يثابروا أكثر، راهو يبدأ عنده الكاليتي نتاع الانضباط والاستمرارية والمثابرة، والله لا يستحقها
1: أيه
0: التلميذ يتي.
1: صحيح صحيح
0: فأريف أنا نقول فما أولياء الحقيقة ما يعجزوا باش يأطروا أولادهم، يكون عندهم مستوى تعليمي معين ولا حاجة، أما مش في كل شيء. العدد راهو لا يشترى،
1: أيه
0: راهو اللي عنده في راسه ذاك هو البيه الفايده، ذاك هو التحصيل الدراسي. فنخدمه ديما على الكاليتي،
1: هذا هو.
0: هذا هي. ورساله اخرى مدام خيره باش
1: أيه
0: نزيدوا
1: تفضل. أيه
0: نوجهوها
1: تفضل.
0: للاطار التربوي، تحيه قبله قبله على جبين كل مربي يعمل باخلاص في هذا الوطن. فما برشا مربين مدام خيره نورات في تونس
1: صحيح
0: بالحق،
1: صحيح
0: والله فريمون انا نحب نحكي عليهم هما سبيسيالمون، تلقاه يحس التلميذ ولده مش هو مش حاجه اخرى، ما
1: صحيح
0: تلقاه يخدم معاه بالدوبل بالتريبل ويأطره ويزيد يكلم الولي ويحاول كيفاش ينجح معناتها القسم ويرفع المستوى نتاعو. تحيه جليل واكبار ليكم بالحق الساد المعلمين كيف كان، ونحب نقول لكم راهو مصير الوليدات راهو في ايديكم. السيد المعلمين حاولوا ديما تعدلوا في وسط القصر،
1: أي
0: حاولوا ديما تعاملوا التلامذه ليس بش شنو يخدم بوه شنو تخدم امه، عاملوا كتلميذ كيف
1: أي
0: وكيف اي
1: أي
0: تلميذ معاه في القسم. رساله اخرى راهو ريت التلميذ كلمه تهزه وكلمه ترده،
1: نفسية
0: ردوا
1: نفسية
0: والله
1: التلميذ
0: يا
1: راي
0: مدام
1: مهمة
0: خيره
1: جدا.
0: راهو
1: أي أي أي
0: كلمه المعلم راي تخرج يا اما كالرصاص ولا
1: صحيح
0: توقد علما في نور في دماغ التلميذ. نحب نعرج والله فما صغار، انا راني نحكي على روحي
1: أي
0: خليك ما نحكيش على بعيد،
1: أي
0: انا مدام خيره كنت مع معلمه كانت باش تعمل لي معناتها حطتني اخر القسم، نسيتني خلتني اتعسفت علي لاجل الدروس الخصوصيه، ومن بعد ما الحمد لله معناتها زعما تحطمت انا
1: أي
0: ديموراليزي.
1: أي
0: نفكر روحي انا تو في المشهد هذاك سنه ثانيه ابتدائي، معلمي يقول لي راك ما تعرفش تقري، طيب انا صدقت
1: آه
0: ما
1: طبيعي
0: نجمش انا نفهم في ثانيه
1: تمست
0: ابتدائي كيف ما
1: النفسية
0: يفهم
1: متاع
0: المعلم.
1: الصغير. أي
0: اي فيا حبذا لو كان المعلميه تكون كلمه تبدلهم، انا
1: أمم
0: كي بدلني بابا الوالد وقتها نقلت معناتها معلمه عباره اوقدت
1: أي
0: الشمعة هكاهو.
1: أي أي
0: فانتم
1: باش
0: الكلمه
1: نفهموا
0: الباهيه
1: الفرق.
0: وكل
1: أي
0: تلميذ في القسم نحن مسؤولين عليه،
1: أي
0: سواء هو الاخراني ولا الاولاني نتاع القسم.
1: هذا هو
0: ويا
1: هذا هو
0: حبذا ركزوا عليهم الكل،
1: بالطبيعة.
0: فما توا دي بيداغوجي المعلم مطالب انه يطور روحه حتى ولو ما يعملش دي فورماسيون، ثم دي بيداغوجي مودرن تعرف كيفاش تتعامل مع التلميذ تلامذة سمعية، تلامذة بصرية، تلامذة حسية، يا حبذا المعلم يجتهد يقدم كور يلم.

0: مذوم الكل، باش التلامذة الكل تفهم، وما يحب ذا الكلمة الباهية مع التلميذ، ونشجعه وانت باهي وانت تقرا وانت تنجم تقد روحك وانت تنجح. والله يا مدام خيرة، انا مرة اعيطت لي، مازلت نقرا، خذيت كي غير خذيت الأستاذية وجيت باش نمشي نعاود في مدرسة، كي دخلت القسم تلميذ تلميذ انا نقول له تكلم اكتب، وصحابه الكل مدام راهو ما يفهمش، راهو يعاود في العام هذا، وراو سيدي يقول له راك ما تفهمش، وسيدك الاخر يقول مش ما نقولوش كلمه اخرى.
1: أي.
0: فانا قلت لهم ريتو التلميذ هذا انا اليوم باش نقري، ومتاكده اللي هو باش يبقى يجاوبني. والله يا مدام خير، حتى كامله التلميذ يشارك ويجاوب
1: بطبيعة، لأنه أعطيته ثقة في نفسه، راي عامل الثقة مهم جدا طبعا.
0: ما فماش تلميذ ما يفهمش والتلميذ يفهم، راهو ثم التلميذ عنده مانير معينة، وثم التلميذ يحفزه المعلم ويطلعه لفوق، وثم التلميذ يهبطه المعلم لوت. فأولادنا أمانة بين أيديكم سادة المربين، إن شاء الله ربي يوفقكم، نعرف الكونديسيون دو ترافاي ماهيش سهلة، نعرف الظروف اللي تمر بها تونس ولا في المدرسة ولا في التعليم، لكن الكل واحد يوقد الشمعة متاعه، خلي الوطن واقف، الوطن باق لنا.
1: نعم
0: الكل
1: نعم.
0: كل واحد
1: وإن
0: من
1: شاء الله أي وإن شاء الله
0: من بلاسته يمد الخير،
1: هذا
0: ويود
1: برغم كل شيء.
0: راهو مع الميت حسهم كالاولياء، يشوف تلميذ ناقص صبات غدو يشري له، يشوف تلميذ ديزيسبيري يجبدوا على شيره ويحكي معاه ويفدلك ويخرجوا خلاص من الريتم اللي هو فيه. فما برشا مراهقين توا منعوا من اساتذه واعيين، برشا شدوهم وعرفوا كيفاش يحكوا معاهم وجبدوهم ليهم وحطوا وخلوهم على السكه وعلى الدراسه. فانتم ما تحقروش الخير، ريت هذاك التلميذ كي تمنعوا انت منعت شعب، راهو
1: بالطبيعه
0: احنا التلاميذ نتاعنا كي يطلعوا واعيين ويطلعوا قارين ويطلعوا مثقفين، مانيش باش نلقوا الحبوسات معبيه مدام خيره، باش نلقوا وطن يظهر، وباش نلقوا بلاد تثمر، وباش نلقوا اطباء ينورونا، وباش نلقوا عمل ينورونا. شو معناتها ذا هو، وكل واحد فيكم لا تحقرن من المعروف شيئا.
1: هذا هو،
0: والله حتى تشيلوا تمدوا التلميذ حتى ضحكة في وجه
1: ينجم يحدث الفارق، ينجم يحدث الفارق صحيح، وفما برشا تجارب وبرشا أمثلة. هذايا أكيد كل ما نرجوه إن شاء الله. بالنسبة للعودة المدرسية كما قلت راو كما قلت مدام سندس، هي راو فما مشاكل، وما زلنا ننتظروا في إصلاح المنظومة التربوية ككل، وما زلنا ننتظروا في برشا إصلاحات تشمل المنظومة التربوية. نتحدثوا على جودة التعليم في تونس اليوم، اليوم فما المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وعليه رهان كبير برشا الحقيقة اليوم انه باش يغير شويه من الوضع، انه باش تصير اصلاحات جديده وجذريه وعمليه خاصه، وتكون عندها المردوديه. باش نتحدثوا على جوده التعليم، وانه التعليم ما يكونش محل تجاذبات خاصة. خليني نعرج على نقطة البارح اللي عملت جدل كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي تبع يعرف فما كراس مدرسي، مدام غليف متاع كراس مدرسي هو أحمل تصويرة لحقيقة غير لائقة، صورة غير لائقة، انتبهوا لها الأولياء، يقول لك احنا جينا نشوفوا في الكراسة هذه، الغليف متاع الكراسة لحقيقة التصويرة ما نعرفوش عليه معناتها التصويره هذيك بالطريقه هذيك ماهيش لايقه، ماهيش لايقه. انا واحده من الناس شفتها الحقيقه، معناتها الغليف نتاع الكراسه هذيا باش حبيت نفهم شنو اللي صاير، ماهيش لايقه بالكل، ويمكن تحمل حتى رسائل ما نعرفوش. تبقى المهم انه الغرفه الوطنيه لصانعي الكراس المدرسي البارح قدموا اعتذار وقالوا اللي ما تبقى من الكميات اللي موجوده معناتها في المكتبات وفي السوق باش يتم سحبها، وقدموا الاعتذار. هذاك علاش نقولوا ما نخلوش التعليم في موقع الجدل والتجاذبات وغيره، ننأى بالتعليم، بالحق نتحدثوا على جودة متاع التعليم، ونتحدثوا على رسائل إيجابية، ونتحدثوا على إن شاء الله أنه سنة نخدموها الناس الكل بضميرنا، وهذوما وليداتنا في نهاية الأمر، وهذوما مستقبل البلاد مدام سونتس.
0: اي مدام خيرة، راي هي رسائل بدت بشوي بشوي بعد الاهداف نتاعها، راي اهداف. انا نجاوبك من استراليا تو، نجاوبك من استراليا، تلامذة تو في استراليا عندهم يوم الاحتفال بالمثلية. نجاوبك من استراليا، ثم تلامذة يخلطوا عمرهم 6 سنين يولوا هما يختاروا الجنس نتاعهم انس ولا مذكر، ويجي ويلبس التلميذ لبسة بنات والبلاية تلبس لبسة الاولاد، مع تغيير للفطرة البشرية. هذا توا وين وصلت ليه استراليا، دت بالحكايات هكا. فاحنا نتمنى ولو كانت الدوله ما صارت ما صارت حاجه احنا ناخذ حاجه صار ما دي تبدا على اساس الدوله. ما يخرج حد شيء للمكاتب من غير تاشيره شيء ما يخرج لا كرارس لا كتب لا حد شيء لازم يقع تاشيرها صايم امورها واضحه وتخرج خاطر هذه مش اول مره مدام خيرت قداش من مره نشوف كتب مدرسيه ولا قصص فيها حاجات معناتها تخل بالاخلاق والا تغير الفطره نتاع وليداتنا ونحن نحب نقولوا زاد البلاد هذه راهي عندها حر راسها الحمد لله موجوده لله. ناس تدافع على الحق ودافع على اخلاق وليداتنا نحبهم يطلعوا سويين وناس عاديين وعندهم اهتمامات اخرى ارقى واحسن وما نحبوش يعملوا لهم معناتها الانحراف هذا بالاخلاق نتاعهم. فنتمنوا من الدوله بالحق انها تتدخل في الموضوع هذا نتمنوا لو كان وزاره التربيه ما فيها بيس كل دار تباع ولا دار نشر يكون فيها تاشيره يا اخي وشنو فيها احنا تفقدوا الكراسي الكل والكتب الكل قبل ما تهبط للشيوخ وما غير ما تصير لنا الضجه هذه جمله والحمد لله جت ثم ناسنا بها وفاقره
1: اي بفعلا
0: تتعدى اي ومع وسائل التواصل الاجتماعي زاد هذه بالحق عاونتنا معناتها باش نكونوا ديما اجور ديما نتبعوا البلاد هذه عندها ناس تعس عليها وعندها ناس تحبها وان شاء الله اولادنا يواصلوا في نفس المسار
1: هذا هو ان شاء الله يا ربي. هذا شنو حبينا احنا حبينا نبدو بالطاقه الايجابيه نعرجوا على نقاط سلبيه تبقى نكونوا ايجابيين ميسيلش نكونوا ايجابيين ان شاء الله يا ربي سنه دراسيه موفقه في انتظار ان شاء الله اصلاحات قادمه في المنظومه التربويه. نخليك مدام سندس يعطيك الصحه اكيد نعرف انت زاد عندك التزامات باش توصل صغيراتك توا للمدرسه ان شاء الله بالتوفيق لهم يا عايش
0: صغيرات تونس الكل حبوا وليدات تونس راه منورات اعطوهم لو ماكسيموم وكل واحد من بلاصتو ازرعوا اللي اي حاجه باهيه حتى ولو الدنيا الكل خايزه ما تعرفش وقتاش تنور ان شاء الله منوره تونس يا رب
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك دكتوره سندس العبيدي اكيد على تامينك معنا اليوم هذه الركن من حديث الناس تحياتي ليك شكرا ليك والى اللقاء مدام سندس ان شاء الله نهارك اسعد الايام. فقط لنضيف بعض الارقام بالنسبه للخارطه المدرسيه باش يرتفع عدد المؤسسات التربويه ل 6178 مؤسسه خلال السنه الدراسيه الجديده كما اعلنت وزاره التربيه ايضا عن استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة بينها مدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة اللي باش تفتح أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين عن الدراسة اللي أعمارهم بين 12 و18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لتوفير مرافقة لتوفر مرافقة فردية وطريقة دعم تنطلق من احتياجات ورغبات الفئة المستهدفة بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تمكينهم من فرصة ثانية لاستئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية وتوفير التوجيه والإحاطة. بمناسبة العودة المدرسية أيضا وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن شرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الوقاية من مخاطر المخدرات يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأكيد هذية زادة موضوع الساعة إن شاء الله باش يكون موضوع غدوة لمحالة هو هذية في حدث ورأي لأنه مهم جدا اليوم التحسيس بخطورة هذه الظاهرة خاصة في محيط المؤسسات التربوية. نعاود نقول إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع. هذه كان ركن حديث الناس نختم في الركن هذية بعد شوية نمشي مع ركن من الفكرة للمشروع

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: نرجع ونواصل معاكم ركن من الفكرة إلى المشروع. كالعادة كوتش نسيمة العايفية تكون حاضرة معايا في الركن هذية. نستقبلها معايا مباشرة على الخط. صباح النور ومرحبا بيك نسيمة. أهلا وسهلا بيك.
2: صباح الأنوار. مرحبا بك السيدة المستمعين ومرحبا بيك.
1: يعيشك. مرحبا بيك أنت زيدة معانا في الركن هذية. من الفكرة للمشروع كوتش نسيمة نسموه. اليوم احنا انطلقنا في الركن وفي الفقرة هذية. اليوم انت اخترت باش تتحدث عليه وقتاش الانسان يقرر يعمل المشروع متاعه. تقول لي عقلية رائد الأعمال، المهارات، كيفاش يختار فكرة المشروع اللي فيها إمكانية ربح بالنسبة ليه وللمشروع متاعه. مهم معناتها التفكير وتوقيت التنفيذ أصلا، معناتها لفكرة هذا المشروع تكون محددة في الزمان والمكان. كوتش نسيمة تفضل.
2: مرحبا بسيدة وسيدك المستمعين والمستمعات. التوقيت الأهم من قبل التنفيذ هو القرار، لأنه عادة أو أغلب الناس اللي تمشي تختار مشاريع لأنه مغروم بريادة الأعمال أو لأنه يحب يكون هو نقوله نحن بدرجة عارف يحب حلمة بالنسبة لريادة الأعمال. عادة تبدأ جاية من خلفية ثقافية ولا من محيط عائلي ولا من عندهم في الهستوريك متاحهم في التاريخ العائلي في الكالتشور. واحنا في تونس ما غير جهوية، اما نقولوا ديما مثلا ناس من جهة الفقس ديما عندهم ميل باش يعملوا مشاريعهم الخاصة باش يستقبلوا. فهي عقلية أساسا ثقافة ريادة الأعمال.
1: أي
2: هي عقلية وثقافة مدام خيرة. أساسا هو بالانجليزي نقولوا مايند سيت ولا إيتا ديستري. فما بروفيل شخص عنده مجموعة من المهارات، نقولوا بروفيل يعني أساسا هم يسموهم مهارات ناعمة أو مهارات يعني مربوطة بشخصية الإنسان، وأولها الاستعداد للمبادرة. إنه احنا نقولوا بادرة يعني إخذاء خطوة الأولى.
1: أيوة.
2: فعقلية إنه نبادر حتى تبدأ من إنسان يكون حتى في وسط العائلة متاعه في القسم يشارك يقدم الحلول، عنده لك الإبداع بما يلقى الحلول المختلفة. ساعات تبدأ من الصغر. الإنسان هذيك مختلف في المحيط متاعه، عنده ياخذ ديما هو الانيشيتيف كما نقولوا احنا. وعنده ميل إنه احنا في نقولوا في الدنيا فما زوز أنواع من الأشخاص.
1: أيوة.
2: إنسان كي تعطيه المشكلة ديريكتومون بطريقة واعية وغير واعية يخمم حل.
1: أيوة.
2: ممكن نعمله. وإنسان آخر كل ما تعطيه حل يخلق لك مشكلة. فهو ساعات يكون استعداد وراثي، لكن هذا لا يعني إنه نجم نحن نطور العقلية هذية والثقافة هذية بالتدريبات بالمعرفة بصقل الذات بأن نغيروا الحوار الداخلي مع الذات يكون مشجع. باش نوصلوا للنهار خاطر هي أنا باش ناخذ قرار.
1: هي يظهر لي أصعب مرحلة مرحلة اتخاذ القرار كوتش نسيمة. أي لأنه هذه تقريبا أنا في كل مرة نرجع عليها الحقيقة، لأنه في كل مرة اللي تكون عنده فكرة الصعوبة أنه باش يأخذ القرار، يقول باش نبدأ باش ننطلق باش تكون عندي فكرتي وباش ننطلق، يكون متخوف برشا. هذيك المشكلة الأساسية ساعة في البداية من الأول الساعة. تفضل كوتش.
2: يعطيك الصحة. لهنا مثلا الأحسن أنه هي صعيبة برشا. علاش؟ راهو خاصة للوليداتنا المتخرجين وخيينا والأصحاب اللي ما عندهمش معناها إمكانيات زايدة باش ينجم نقولوا نحن يغامر بها في مغامرة غير محسوب. بالنسبة ليه القرار أنه يمشي في يبعث مشروع قرار مصيري، قرار يهم مهنته يهم مستقبله يهم حياته العشرة ولا خمسة سنين من القدام أقل حاجة.
1: أي.
2: بالضبط أنا نشبهها بقرار الزواج قرار العرس. هل أنا اخترت الشخص المناسب وهل أنا في الوقت المناسب؟ ساعات نحن قبل ما ندخل باش نلوجوا على الشخص نسأل روح سؤال، هل أنا جاهز باش ندخل في المغامرة متاع بعث مشروع؟ لازم فما برشا خدمة على الثقة بالنفس، برشا خدمة على تقدير الذات، والأهم مدام أني نخرج من عقلية الضحية.
1: أي
2: لأنه لهنا باش نعمل خيار نسبة النجاح ونسبة الفشل ناخذوا بالاسباب من بعد هذاك علاش نعملوا الدراسات. وهذه لهنا القوس الصغير اللي نحب نحلو. نحن راهو نعملوا التمشي كامل باش نفاليدوا الفكره ونفاليدوا البزنس موديل او النموذج الاعمال، وبعد نعملوا الدراسه بتاع المشروع بناء على المنهجيه هذه كل، باش وقتها نجم نقرر هل المشروع هذا عنده امكانيات نجاح او لا. ريت هي كلها يعني انا باقي في الاحتمالات، باقي في نقولوا بالفرنسي لانسيرتيتود يعني في عدم اليقين.
1: اي
2: كل خطوه وين نمشي فيها عباره انسان يحس روحه كي يبدا انسان ماهوش مهيئ وماهوش مقبل، يحس روحه كي يمشي فوق رمل متحركه.
1: اي
2: وخاصه نرجع نقولوا لهنا هي داخليا الانسان يبدا في صراع مع نفسه، خاطر هذا قرار مصيري باش ناخذ قرار باش نعمل التزامات باش باش باش باش باش نبدل التوجه المهني نتاعي، ما عادش باش نلوج على خدمه، ما عادش باش نعمل كونكور. وعلى القرار الاول فيه المحيط العائلي عنده دور، ونحن خاطر مجتمعات في ثقافتنا القرارات المصيريه هذه نشاركوا فيها العائله الكل والاصدقاء، بالتالي راهي تكثر برشا. وكل واحد يعمل كما نقولوا نحن يعمل عليك بروجيكسيون تاع المخاوف نتاعه ولا نتاع الافكار نتاعه،
1: يمكن انطلاقا من تجربته هو هاك الفكره هذيك المسبقه واللي تمس بها الطرف المقابل. راه ساعات يجيك مثلا انسان ما نجحش يمكن هو في المشروع نتاعه، يجي هيك عدم النجاح هذيك معناتها يمروا الشخص المقابل فيه غادي وين تصير يمكن المشكله ناسي معاك
2: ولا المشكله. نحن ديما نخافوا من التغيير جينيرالمون، هو اي تغيير انه ساعات نقول حتى كيف دوره التكوين نقول لهم يحكي بدل المخده نتاعه ولا اللي بدل البلاصه نتاع النوم يتقلق.
1: أي.
2: نحن هما في الفمانيس في التنميه الذاتيه يقول لك منطقه الراحه، هي مش منطقه الراحه، هي منطقه التعود، منطقه الروتين. فكرة إني أنا نخرج من لايف ستايل كامل، خاطر راهي ريادة الأعمال سيتان ترافاي أبلانتون يعني عمل كامل بدوام كامل ومش 8 سوايع، لا أنت تخدم على ذمة مشروع كي نجم ياخذ لك 12 15 و16 ساعة. مانيش نصعبوا فيها، لكن هو قرار كما نقولوا عليه ارتدادات. فنهار اللي أنا نقرر وقتاش توا السؤال نجاوبوا عليه، وقتاش نقرر باش نعمل مشروع قبل ما نختار الفكرة، يلزمني نشتغل على ذاتي باش نطور برشا مهارات حياتيه نسموهم نحن، بما فيها الثقه بالنفس.
1: أي.
2: بما فيها القدره اني نسمع الاصغاء واني نفرش. بما فيها تقدير الذات، بما فيها اني نقبل تقدير الذات لانه جزء منه نكون فخور بانجازاتي وثقتي، وجزء اخر نتعلم نتعامل مع ثقافه الفشل وثقافه ونقبل المخاوف نتاعي ونقبل التردد نتاعي ونقاط الضعف نتاعي كجزء مني باش نجم نتعامل معاهم. لهنا لانه هي هذيك الجيستيون تاع ستريس اللي باش يعمل الانسان مع روحه ومع المخاوف، واللي نحن رو حتى نفسيا يعني في يقول لك اكثر حاجه اكثر سنتيمون ولا شعور يحركنا هو الخوف. لانه تحت الخوف وتحت الواحد الناصية او الكورتكس فرونتال الجبهه المنطقه في المخ اللي مسؤوله على القرارات، ما تنجمش تخمم وتاخذ قرارات عقلانيه وراسينا. اللي حركنا هو كي نبدو تحت المشاعر هذه المندفعه والكل، اللي حركنا هو نسموه سيرفو ايموشنال.
1: اي
2: حتى قراراتنا ما تبداش ركزه كما نقولوا نحن مانيش واقفين على ارض صلبه. فالمرحله الاولى نتاع الخدمه الانترافاي سور سوا اللي باش نعمله على روحي باش نوصل انا من المرحله من النضج والتوازن العاطفي والنفسي اني ناخذ القرار هذا عن وعي وعن اراده.
1: لانه راهو نتصور كوتش نسيمة نتصور انه باش ناخذ القرار انه تكون فما جرأة ساعة في اتخاذ القرار، والجرأة هذه من شنو تجي اساسا؟ من ثقته في الفكرة نتاعه. زيد مهم جدا راهو انسان كي تبدا الفكرة واضحة بالنسبة ليه، الرؤية واضحة بالنسبة ليه، لهنا ينجم يتخذ القرار. أما كي تبدأ عنده شكوك في الفكرة متاعه، هل إنه مش تنجح زعم المشروع ما ينجحش، وهك الأسئلة هذيك الكل، من هنا ما ينجمش يقدم، ما ينجمش يأخذ الخطوة وتجيه الجرأة إنه بش يتخذ القرار إنه بش يبعث المشروع متاعه.
2: أنا الحقيقة نحكي في مرحلة ما قبل الفكرة. شوف أنا نقتنع بحاجة، الفكرة ما تنجم تفاليديها إلا بناء على دراسة أولية للسوق ودراسة للإطار والكل.
1: أي.
2: الفكرة قابلة للتغيير. أنا لأنه هو رائد الأعمال الناجح بعد شوي باش تلقيه عمل 3 و4 مشاريع.
1: اي
2: فنحن نخدم على اهم حاجه في الحلقه بتاع رياده الاعمال هو صاحب الفكره، مو للفكره في حد ذاته. خاطر علاش كي نوصل انا المرحله من الثقه بالنفس، وراه نرجع ونقول الجرأه ولا الشجاعه، مانيش نشجع في المغامره انا بالعكس، هو يعني لا تلقوا بانفسكم للتهلكه. نحن لهنا نحكوا باش الانسان يكون صريح.
1: ثمانية
2: تقدره قرار بعد المشاريع تحت ضغط، أما ضغط من نوع آخر، ضغط إنه هو انغلقت في أمامه كل الأبواب، مخه يزين له هكا كأنه هو ما عنده حتى حل في الظروف هذه غير إنه يعمل مشروع، فيأخذ القرار بالإكراه، مخه يصور له ويبدأ. أنت محلق صور أنت إنه نقول لك مثلا كتب تاكل في حاجة وأنت ما تحبيش وتغصب على روحك، شوفك ردة الفعل العكسية اللي باش تعملها. فهذا مشروع انت قررت باش تاخذ مشروع عن إكراه. لهنا ماذا بينا انه راهو الفكرة ريادة الاعمال، لان نتعامل مع الاصدقاء اللي قلت في
1: اي
2: منها تكون بالمحبة بالترابي كما نقولوا احنا، لانه هي علاقتك بالفكرة متاعك وبالمشروع متاعك. في كما مشروع انا ديما بيت نشبهها مشروع الزواج، اذا ما فهمتش القبول والرضا من الطرفين ما سميش هك الشغف هك المحبة، هذيك اللي باش تخليك غدوة صابر وباش تقوي ما يسمى بالصلابة ولا المرونة النفسية الريزيليونس، لأنه راهو وين نعمل وحكينا فيه نحن حتى هنا وياك باش نحضر الدوسي باش نلوج على التمويل باش نبدل الفكرة ونحضر برشا تسمى باش نطيحوا احنا بالدليل نقولوا باش نطيحوا ونعاودوا نقوموا باش نكونوا هاك المرونه النفسيه الصلابه هذيك ريزيليون بالفرنسي هي اللي انا فما اللي ترجموها صلابه، انا بالنسبه لي نحسها المرونه.
1: اي
2: المرونه هذيك والقدره على التكيف والتاقلم مع التغييرات اللي وقتها نجم نهار اخر نجم نسير المشروع نتاعي، لانه نجم تصير لي اشكاليه نولي بالضبط الكالتشر والمايند سيت نتاعي كلها حل مشاكل. عندي مشكل مرحبا يجي اخويا كيف كون بيفير نجم شنيه الحلول وين اش نجم نعمل. الفكره في طرح انك نطرح روحي الاسئله يعني خلاصه تو عمليا كيفاش نجم
1: راهو اللي يسمعوا فينا توا واللي هما مهتمين ببعث المشاريع، علاش احنا انا علاش سميتهم الفكره للمشروع؟ لانه حتى ما قبل الفكره وصولا للمشروع راهو مهم جدا الانتباه للكلام اللي تقول فيه كوتش. يمكن تقولوا لا وكلام نظري وان شاء الله، هذايا المهم راهو فيما بعد باش تتجسد الفكره نتاعك وتوصل لمرحله انك باش يكون عندك المشروع الخاص نتاعك وانك تضمن على القليله النجاح نتاعو. تفضل كوتش.
2: اذا كنا نعملوها بار انالوجي نشبهوها انا باش نبني دار.
1: اي
2: قبل ما نعمل البيانو وقبل ما نعمل حتى شيء باش نختار الارض اللي باش نبني عليها.
1: اي
2: حددت الارض باش نمشي نشريه باش نشوف التربه ذيك اللي ني هل هي التربه ذيك صالحه للبناء ولا تربه متحركه بغدوه باللي باش نستثمر فيها نشري. التربة هذيك هو رائد الأعمال والأرض هي رائد الأعمال في حد ذاته. فناكي نقعد قاعدة كما نقوله نحن أونيت مع روحي نكون واضح وصادق مع نفسي صادق أنه هو راه كل شيء بالتجربة يتعلم. خطر وهذه أهم حاجة نتعلموها في ريادة الأعمال، الفشل جزء من اللعبة.
1: أي
2: part of the game. The game. It's part of the game. لكن ما هوش فشل، هو ستان أبرنتيساج تعلم learning. وبعد نتعدي الحاجة محلها اسمها learning by doing أو التعلم بالممارسة. على ذلك يقول لك هو أحسن خبير، هو رائد الأعمال أحسن خبير في المشروع متاعه، ودور المرافق ولا الكوتش هو باش يرفق في الرحلة هذيك باش يثبت معاه. معناه كما نقوله نحن باش يكونوا ريفيرونس ولا المراية متاعه بأنه هو مشي على سنية. لكن في النهاية القرارات الكل شكون باش ياخذها؟ هو صاحب الفكرة. نحن دورنا في الإحاطة وفي المرافقة مش باش نقولوا اعمل المشروع هذاك يناسبك خير، يعني نمشي نقول اختار الشخص هذاك اللي باش تعدي معاه حياته وهذاك يناسبك خير. ما تنجمش ما تنجمش تكون انت عايشه بعقليه الضحيه مفعول به وتعمل قرار ديسيزي في حياتك باش تكون صاحب مشروع وباش تسير غدوه مشروع وباش تتعامل مع خرفاء وباش تتعامل مع مزودين وباش تتعامل مع تمشي سيستم كامل. الفكرة وين علاش مقتنعة وهذه ماذا بي حتى نوجهها للكل، ريادة الأعمال في الدول المتقدمة تتقرب من المدرسة الابتدائية، ثقافة المهارات هذه الحياتية رأي هي ثقافة نغرسوها من الصغر في نوادي في دور الثقافة. كان تسمح معاه إذا فما دار ثقافة ولا دار شباب يحبوا نعملوا بحذيهم نادي أنا موجودة خاصة الوليدات الصغار.
1: أيوة.
2: لأنه قدوة هو كيتخرجوا أنت عنده العقلية بتاع رائد أعمال نجم تلقاه في المجتمع المدني ويصنع التغيير نجم تلقاه يخدم موظف في شركة كما في جوجل ولا يخدم لكن هو الليدر نحن نحكو على القائد الانتربرونور في النهاية ولا رائد الأعمال رانا قاعدين نأسوا في قائد مش في عارف قائد يعرف يتعامل عنده من الصلابة والمرونة ويعرف يسمع ويعرف يجيري وكما نقولوا نحن يبقى دمه بارد ويتوتر ويغضب لكن يعرف يتعامل مع المشاعر متاعه يمكن هي أصعب مهارة إدارة الانفعالات والمشاعر أو ما يسمى بالذكاء العاطفي والتقدير الذاتي يعني كنوصلوا نخدم على الحاجات هذوما إن نبدأ مستقر نفسانيا والمخ متاعي لهنا ينجم العقل الإبداعي متاعي والمنطق يجاوبني كي نبدأ في حالة من السكون في حالة من الهدوء ومخي يفرز ما يسمى بالليزرمون دو بونور اللي هما باش ينشطوا لي ويخلوني نلقى الحلول ووقتها نلقى في بلاصة الفكرة نلقى عشر
1: أي.
2: ونتسكي الفكرة ونبدأها في المحيط متاعي كي نلقى الفكرة متاعي ما هيش مناسبة وتونجوها في الحصص الأخرين كيفاش نختار نعرف الفكرة باش نصح باش نلخصها الفكرة المناسبة هي أول حاجة الفكرة تتمشى معايا أنا وأنا النجم نعملها بالظروف متاعي في المحيط متاعي بالمهارات متاعي هذيك أحسن فكرة
1: ني.
2: واللي الإنسان واللي نعرف روحي أني غدوة عندي ناس مستعدين باش يعطوني فلوس باش ياخذوا هاك الفالور القيمة اللي نبش نعطيها لهم أو الميزة التنافسية دونك هي مثلا مش فكرة مشروع نفس المشروع ينجموا يعملوا عشرة بالناس كل واحد باللمسة متاعه كل واحد بالفكرة متاعه كل واحد بالمهارات متاعه الأهم من الفكرة والأهم من المشروع هو صاحب المشروع
1: واضح هذوما كما قلت راهم يعني مجموعة من النصائح قبل أصلا ما نجو حتى للفكرة الاستعداد ساعة أنه باش يكون عندي مشروع هذا راهو مهم جدا توا كوتش نسيمة في المراحل هذوما مهم انه يكون عندنا نتواصلوا مع المدرب مساعد مرافق باش ينجم يعاوننا في المساله هذيا ويسهل علينا اكثر ما يمكن بطبيعه الحال خاصه الانسان اللي عنده الرغبه ومازال ما قررش راو مهم جدا
2: لانه لهنا باش نشوفوا نرجع مره اخرى للهيكل راه والله في تونس عندنا هيكل مسنده ما شاء الله يعني لهنا انا كي خاصه في ذات التشغيل يعني والفضاء المبادره عندهم دورات تكوين تبدا من كيفاش نلقى الفكره وبعد كيفاش نطورها ثم عندنا زاد دورات التدريب في المهارات الحياتيه يعني هذوما كل حاجات مجانية متوفرة على ذمة يوفرهم يعني
1: الهيكل هذوما اللي هما هيكل المسين داي
2: مكاتب التشغيل وفضاء المبادرة وبالعكس دورات التكوين هذية اللي شاركوا فيها الخيال حتى غدوة تخليهم ياخذوا ملحة نتاع مرافقة اللي هي يظهر لي على 24 شهر 200 دينار تعاونوا في الديماراج وقت يشارك دورات التكوين زيدا وان شاء الله تو في الاسابيع الجايه يدخلوا معنا لخيين من
1: الخدمه
2: نتاعنا عندنا محضنه المؤسسات في الكيت مثلا عندنا محضنه المؤسسات نتاع المشاريع
1: اي
2: وعندنا محضنه المؤسسات نتاع المشاريع الخدمات والصناعه لزوج موجودين في بوليس او واحده في الجزائر والاخرى في الفلاح يقدموا حتى راهو ومركز اعمال الكيت زيدا ولو انه توا نصور عندك فكره بالوضعيه الاستثنائيه
1: الوضعيه نتاعهم انا كنت دخل معايا الحقيقه وكنت عرجت عليه الموضوع بالنسبه لمراكز الاعمال اللي موجودين في تونس الكل اليوم عندهم مشكله ان شاء الله بالحق يقع تعاطي مع المشكله هذه وحلها خاصه رينيس اشهره توا تخدم من غير اجور مش معقول بصراحه مش معقول الحق مراكز الأعمال ناس راي منذ انطلاقة مراكز الأعمال منذ انطلاقة لليوم سنوات وسنوات توا أشهرة بالحق أشهرة ناس تخدم من غير شهري ما يهمهمش قاعدين ياخذوا في الشهري مش معقول بصراحة
2: يخدموا ويقبلوا في الناس وتمشي بحذاهم ويفرحوا بيك ويجاوبوك ويأثروك لأنه هذيك هي المعاملة راهو الناس اللي تخدم في المجال هذايا حتى نحن المدربين راهو جزء كبير من خدمتنا نخدموا فيها بمحبة.
1: أي.
2: وهي بالحق راهو ريادة الأعمال في جزء كبير منها محبة وغرام كما نقولوا خاطر تبدأ تخدم في حاجة تحبها غدوة راهو مثلا مش ما باللي صعوبات اللي باش تلقاها وباللي باش تتغشش وباش تعاود تبدل المشروع وما تمشي لك شوي تبدل القوانين وتتبدل ومع ذلك باش تصر.
1: اي
2: انت تعمل اون سي بارامور بالمحبه معناها مثلا خير من المحبه باش ننسوا
1: باش نجموا اي باش نجموا نستمروا باش نجموا نواصلوا بطبيعه الحال. هذه شنو اللي عنا اليوم في من الفكره المشروع كوتش نسيمة وقتاش نقروا ناخذوا معناتها وقتاش نقروا انه باش يكون عندي المشروع وهذه
2: الاجابه البسيطه والسهله ما فهمتش بشكل معين هو ساعات احنا نقولوا هك الصوت الداخلي الانتويسيون تاعك اذا انت حسيت بالرغبه وباش تمشي في المشروع
1: ما تستناش دونك نقدموا
2: واي وامشي دق البيبان والمرحلة متاع الدراسة والمرحلة متاع التفكير والدورات التكوينية اللي تعملهم بأخرهم تتقرر تلقى روحك هل بالحق باش تمشي في المشروع ولا لأنه هذيك الرحلة كي باش تعيشها باش تتعلم منها في الحالة كلها هي إثراء
1: واضح
2: نمشو لها نمشوهاش بالغصرة نمشو لها بمحبة
1: هذي إن شاء الله اليوم النصائح في الركن متاعنا كوتش نسيمة إن شاء الله بالحق يخذ احنا قاعدين نقدمه في الركن هذي كما قلت بالخطوة بالخطوة باش نسهلوا عليكم أكثر ما يمكن لأنه نعرف أو فما برشا ناس برشا برشا وشباب خاصة عندهم الرغبة أنه يكون عندهم المشروع الخاص متاعهم اتبقى فما تخوفات فما مراحل من حتى من قبل انه ما يخمم في المشروع يكون متخوف يقول لك زعما ننجح زعما ما ننجح زعما هذيا وضعنا اليوم هذيا فما واقع اليوم مش باش نستنوا زيدا كان انه الوظيفه العموميه ولا الانتداب في الوظيفه العموميه اللي راه فما كان احنا ما نجمناش نكونوا نخدموا في الوظيفه العموميه عنا مجال واحد اخر انه هو نجموا راو نقوموا بمشروعنا الخاص فما برشا هكا ولا كوتش نسيمة فما هيك المسانده تنجم تعاونكم فما برامج اليوم تنجموا انتم تكونوا موجودين فيها وتنخرطوا
2: توا فما برنامج اراده ان شاء الله
1: الجمعه الجايه اي
2: وبشويه ان شاء الله بدا باش نوسع شويه لانه عندنا في الكيف لهنا مثلا ولا حتى في الجامعه في جندوبه ولا الكل فما طلب اللي باش نحكوا على الستارت اب يمكن ولا المشاريع المجدده ان شاء الله نحققوا لها نخصصوا لها
1: ان شاء الله
2: خاطر هذيك اللي تخلق الثروه وهذيك الاجيال الجديده اللي طالعه توا ما شاء الله يعني راهو الوسائل التكنولوجيه سهلت برشا بدا من نجم
1: يعاونونا باش
2: نلقوا الفكره
1: باش
2: نفهم روحي
1: وبش واضح كوتش نسيم يعطيك الصحه كوتش نسيم العايفيه اكيد في مرافقتك لينا زاده في الركن هذي نحاول نبسطوا اكثر ما يمكن المعطيات بالنسبه لكل اصحاب افكار في المشاريع نتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله
2: الله يخلوهم لنا بربي
1: ما يسالش تنجموا تتواصلوا معنا او حتى على الباج نتاعنا باج راديو كيف تنجموا في وقت حتى المداخله تتواصلوا معنا وتطرحوا اسئله مرحبا بكم ان شاء الله نجاوبوكم عليها الاسبوع القادم شكرا لكم كوتش نسيمة العافية نتقابلوا الثلاثة الجاي ان شاء الله في نفس الركن مع موضوع جديد نختموا معكم الجزء الاول من استوديو ناس نرجع معكم ان شاء الله في الجزء الثاني تابعونا دائما في استوديو ناس تواصل معكم حتى للحديث

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: صباح الخير، تمام 10 هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. التحق منذ صباح هذا اليوم بمقاعد الدراسة نحو 2,341,000 تلميذ بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. وخلال السنة الدراسية الجديدة ارتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة، وتم استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة، بينها مدرسة الفرصة الثانية بولاية بجة. وبولاية سليان انطلق الموسم الدراسي الجديد الذي يشمل فتح مؤسستين تربويتين جديدتين لاستقبال التلاميذ بالتوازي مع تواصل أشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية. وفي سياق متصل بالشأن التربوي، أكد المختص في علم النفس عاطف اللبادي ضرورة الإحاطة بالتلاميذ ومرافقتهم في الاستعداد النفسي للعودة المدرسية بعد فترة طويلة من الراحة للتأقلم داخل المؤسسة التربوية، خاصة بالنسبة للتلاميذ المنتقلين من مستوى أساسي إلى مستوى إعدادي أو التلاميذ المقبلين على الامتحانات الوطنية. طالب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة بضرورة اتخاذ مختلف الأطراف المعنية كل التدابير اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة من بذور وأسمدة بكميات مقبولة لضمان نجاح انطلاقة موسم الزراعة الكبرى بالجهة. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم، حيث كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق تعليق سفرة هذا القطار نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري الشقيق على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. أعلنت شركة شبكة تونس للتجارة عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. وضمن أخبارنا العربية، استشهد أمس فلسطينيون بعد قصف الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس، وأصيب أكثر من 10 فلسطينيين جراء قصف استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة غزة. قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن 13 مدنياً أصيبوا في هجمات شنتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران اليوم على مدن بالمملكة. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 11. إلى اللقاء.

Studio Ness. Studio Ness. Studio Ness. على موجات إذاعة

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نرجع معكم هذه الجزء الثاني من استوديو الناس، يتواصل معكم ان شاء الله حتى لل 11. نرجع في الركن القانوني، ثقافتك القانونيه. كما قلت في بداية تقديم اللقاء، باش نربطوها بالأحداث الساعة. في كل مرة أكيد نختاروا موضوع أما يكون عنده ارتباط زيادة بالجانب القانوني، باش هكاكا نقوموا بالتكييف القانوني. الأستاذ حبيب الشعابي حاضر معنا اليوم في الركن هذية، مع بداية هذا الركن إن شاء الله في استوديو الناس. حاضر أستاذ حبيب شعابي، استقبلوا معايا.
1: مرحبا بيك
0: بحنور أستاذ، مرحبا
1: بكل سرور.
0: يعيشك، مرحبا بيك وبارك الله فيك أستاذ حبيب شعابي، أكيد على تفاعله معنا، مرحبا بيك. أو كمل الاستشارات القانونية، نرجع في ركن الثقافة القانونية أستاذ.
1: إيه وهذه المواضيع المحددة أنا عندي
0: تقريبا. إيه مرحبا بيك أستاذ، شكرا ليك يعني. لأنه فما مواضيع على حقيقة مهم أنه ناخذوها ناخذوا الجوانب القانونية باش نحاولوا نحسوا ونوعوا الناس انه راهو اكيد راهو معناتها الانسان كيقوم بفعل مخالف للقانون راهو باش يتعاقب بالقانون، باش نبدو معناتها واضحين. فما بالك وقت اللي تكون فما يعني جرائم تمس بالامن العام كيما اللي صار
1: متعمدة
0: خاصه استاذي اللي صار في علاقه بتخريب شبكات الكهرباء والماء، حرائق الغابات اللي صارت، واللي اكيد الحرائق مش كلها كانت بالصدفه ولا هكا غلطه معناتها، لا لانه على ما يبدو فما معناتها ممارسات متعمده واعمال اجراميه،
1: تخطيط اجرامي.
0: اي
1: اجرامي مسبق.
0: شفنا ان هي بالعموميه كانت فتحت بحث تحقيقي للنظر في تخريب شبكات الكهرباء والماء استاذ. وانت كما قلت لي استاذ حبيب الشعابي باش ناخذوا التكييف القانوني نتاعها الاعمال الاجراميه هذيا، وشنو يقول القانون معناتها. نقولوا احنا الكلمه للقانون توا باش نبدو واضحين، في انتظار بطبيعه الحال لانه هذيا باش تكون فما ابحاث وكل واحد يتحمل مسؤوليته. اذا كان بريء توا القانون يبرئه، اذا كان معناتها هو ثبتت عليه التهمه فالقانون بيت الحال باش ياخذ مجراه. استاذ حبيب الشعابي تبقينا احنا باش ناخذوه الموضوع في مفهومه العام، وكما قلت باش نقول الكلمه للقانون، شنو يقول القانون في المسائل هذه يا استاذ؟ تفضل.
1: نعم اخت خيره، نشكرك على الدعوه، ونلاحظ وان الافعال هذه تكيف في الاضرار عمدا بالملك الغير بالنسبه للحاق اضرار بأنابيب الماء أو بأعمدة النور الكهربائي، تعتبر من جرائم اللي نص عليها الفصل 304 من المجلة، واللي في الحقيقة يتدرج في العقوبة. يقول وأنه الفصل 304 من المجلة الجزائية نص على أنه من يتعمد بغير وسيلة انفجار أو الحائق الضرر بما يملكه غيره بالسجن 3 سنوات بخطيئة 2000 دينار. باش نكونوا دقيقين،
0: تفضل.
1: انا نعرف الحاله، ثم انابيب ماء ضخمه تمر عبر جهات معينه وتكون تلك الجهات غير مزوده بالماء صالح للشرب، يعمد الناس الى الحاق ضرر بتلك الانابيب بغايه الحصول على شيء من الماء. ضرر هنا يكون اكثر بكثير من المنفعه هي تكون تقوم بها.

0: ضر بذلك الأنبوب، فأن العقوبة هي جنحة أولا، تكون عقوبتها 3 سنوات وخطير. تدرج المشرع العقوبة يقول وأنه إذا كان ذلك الأضرار يكون بواسطة التفجير آلة مفجرة، فأن العقوبة تولي جناية وليست جنحة، وعقوبتها 10 سنوات باعتبار وأنه معناها عندنا طابع الإرهابي. أنتي بمطرقة أم حديدة تلحق ضرر بأنبوب ماء، هذاك جريمة جنحة من اختصاص الدواء الجناحية بالمحاكم الابتدائية. وإنما الفصل 306 يقول وأنه إذا كانت المفاسد، والمشرع اعتبر اعتمد في الحقيقة عبارة في مكانه، إذا كانت المفاسد قاضية بسرور صحة الشيء أو يسيره في خطر، معناها أنبوب يولي غير صالح للاستعمال لا يمكن إصلاحه يمكن تعويضه، فأن ذلك يجعل من عقوبة معناها شديدة، ويكون السجن مدة 5 سنوات معناها العقوبة القصوى. وإذا كان الإنسان استعمل متفجرات، آلة متفجرة لتفجير ذلك الشيء، فأن الأمر يصبح جناية، والعقوبة في الحقيقة الأمر تتضاعف وتولي 10 سنوات. حبينا ناخذ خيرة
1: أي فضل
0: نبرو أو نعطوا لمحة حول ما هي الأسباب اللي تجعل الإنسان يلحق الأضرار. هي منافع غير مخولة له بالقانون، سواء جيانة وقعت المحاكم نظرت في عدة قضايا، وأنه يحب يستفيد هو ويلحق الضرر بعدد كبير من المجموعة الوطنية. يا سيدي هذا أنبوب ما يمر على داري أنا ماشي لجهة أخرى، من حقه لو احنا عندنا في الفكرة السيئة نقول احنا بلاد الماء والماء يمشي لجهة أخرى، هذا المهم ده في الجنوب بلاد التمر والتمر يجينا احنا، نجيو احنا نقص ونخل ونقول لا بوش معاش لا، هذه فكرة في الحقيقة ما تدلش على أن الناس عندها فكرة التضامن، وكما نشرب أنا في الشمال كما يشرب أخي المواطن في الجنوب من حقه، لأن تونس غير مقسمة بين سكانها، وإنما هي صالحة للعيش من قبل كافة المواطنين، بحيث أن الموضوع عنده أهمية.
1: بالإضافة لهذه أستاذ شعابي، بالإضافة لهذه أنه إنسان ربما هو يقول لك أنا خاطر الماء ما أنا ما يوصلنيش، فهذه الغاية متاعه أنه هانو بش يقص الماء على الناس الكل، أما رو فما زيدة غايات أخرى، خاصة مثلا اللي صارت نعرفوا مشاكل انقطاعات متاع الماء في الصيف، الكهرباء اللي صار يمكن هذه تكون عندها، وأكيد هذه تثبت التحقيقات فيما بعد، احنا منيش بش نخذوا مكان القضاء بطبيعة الحال، بقينا احنا نتناقشوا في حاجة هزت الرأي العام، شفنا الانقطاع متاع الماء متاع الضوء، هذه أحدثت استياء معتها في صفوف المواطنين، أما وقت اللي تكون الغاية ربما من وراءها إثارة البلبلة ولا إثارة الرأي العام، هذه تولي راي بالحق من الأفعال الإجرامية اللي يراوي عاقب عليها القانون، ولهنا يلزمنا ننتبه للناس ربما المغرر بها، للناس اللي عندها غايات هي حبت توصل لها من خلال أنه تمس الناس رو في الماء والضوء، لأنه فما غايات أخرى حبوا يوصلوا لها باش يقوموا بالبلبلة وإثارة الفتنة وغيره، هذه رو زيدة عندها عقوبات أكيد، والقانون حاسم يظهر لي في المسائل هذه يا أستاذ.
0: هذه ترقى إلى جناية،
1: أي
0: ترقى إلى جناية، وهي ترقى إلى جرائم إرهابية، لأن هي الهدف منها ماذا؟ الهدف منها إثارة البلبلة داخل الدولة،
1: نعم،
0: وإثارة الناس على الدولة. أنا الحقيقة أنت ياخد خيرة نعيش كلنا في المجتمع الأزمة الأخيرة اللي عشناها نتاع انقطاع، مش انقطاع الماء، عدم موفرة الماء للشرب،
1: أي
0: قارورة الماء،
1: الماء المعدني
0: الماء المعدني وصلت 5 دنانير،
1: أي
0: معناها وشفت وانت ماك الفيديوهات السيد اللي يبيع ب20 دينار 6 علب من الماء، الحقيقة أنا لمست نوع من القلق في صفوف الناس. أنا الحقيقة وأنا نقولها بكل صراحة حسيت بي نوع من أبنائي على كل حال، الماء المعدن انا والله نبرد ما سبالة ونشربه لي تخفيف الوطن. ولا سيدي علاش احنا يا اخي هو

0: الدولة ليست بالمسؤولة كما قلت أنت يا أخت خيرة، تم أيادي خفية، أيادي خفية. حبيت نلاحظ حاجة أخرى،
1: تفضلي تفضل،
0: وأن الأضرار اللاحقة بالمنشآت هذه منها الماء والنور الكهربائي عقوبتها تكون أشد ومضاعفة إذا كان الضرر اللاحق بغاية التشفي. فصل 6 ينص على بغاية التشفي ماذا؟ من قبل الموظف العمومي. أنا نعطيك مثال، أما مواطن يخدم في إستاج أو يخدم في المستشفى أو يخدم في السوناد وقع فصله على العمل أو وقع معاقبته أو يمشي يضر بك المنشأة العمومية، يقطع الماء، يلحق ضرر، فذلك الموظف باعتباره الضرر اللاحق وكان نتيجة تشفي منه في المؤسسة العقاب يكون شديدا. أنا حاب ننبه الناس وأن العقوبات اللي نتيجة الأفعال يراوها هم عقوبات بسيطة، وإنما لا، عقوبات شديدة لأنها الفعل تهم عدد كبير من الناس وتلحق الضرر لعدد كبير من الناس، وبذلك فأن المشرع نص على عقوبات شديدة إذا كانت في الحقيقة يتجاوز مرحلة. أنا أعطيك مثال، مثلا المشرع لا يعاقب ساق العربة الذي عن غير قصد يصطدم بعمود كهربائي أو يصطدم بأنبوب ماء ويلحق به ضرر، ذاك ليس له النية الإجرامية، وأن ما انفلتت بسيارته وجاءت على أنبوب نتاع ماء وقع به حطب فلا جناح عليه طالما ثبت بجانبه وأنه لم يكن يقصد. المشرع هنا الفصل 304 ينص عند الركن القصدي الخاص، يجب تكون عندك نية الأضرار، وهذه نية الأضرار ثابتة وذلك بتعمد، لأنه النية الإجرامية ثابتة باعتبارك وأنك تجيب مطرقة وقضيب حديدي وتقوم بالحاق فتحة أو إحداث فتحة أو تكسير لأنبوب الماء، فأن الجرم ثابت لا غبار عليه.
1: نعم. هذه إذا كما قلت احنا حبينا بطبيعة الحال نسلط الضوء على شنو يقول القانون في مثل هكذا ممارسات ولا أفعال إجرامية يتم يعني ارتكابها، كما صار زيدا في حرائق الغابات زيدا أستاذ حبيب شعابي، هذه التعدي على الملك الغابي كيف كيف زيدا يظهر لي القانون أيضا والعقوبات كيف كيف تكون مشددة في من يثبت تورطه معناتها في أفعال إجرامية كين صار
0: إلى الإعدام. إعدام إذا كان نتيجة الحرائق هذه نتج عنها الوفاة،
1: أي
0: إذا كان الحرائق وإنسان هو النص الحقيقة يعاقب أو من يلحق يشعل النار بأكوام من التبن أو أكتاف من الحطب، أكل حطب اللي عملوا على الطريق، وإذا كان ويعاقب كذلك الأماكن المفتوحة. الأماكن المفتوحة هي الغابات، الغابات هذه إذا كانت تلحق بها أضرار حرائق وينتج عنها وفاة، كان مثلا يسكن بغابة فتلتهمه النيران بفعل فاعل يموت ذلك الشخص نتيجة احتراق الكوخ متاعه أو تواجده بالصدفة بذلك المكان، فأن عقوبة مرتكب ذلك الجرم هو الإعدام. ونحب نعطي خيرة بتعميم الفائدة بالنسبة للسادة المستمعين، وأن الناس كانوا في الحقيقة يلحقون ضرر بالغابة ليس تشفيا أو نفي أقبل بالدولة، وإنما أنا بحكم من وسط جبلي ريفي كانوا الناس يربوا برشا رؤوس الأغنام والماعز فيعمدون إلى حرق الغابة، لأن الغابة بعد مدة تخلفك تعمل شجيرات صغيرة صالحة للرعي، هذول الناس رعاة الأبقار والماعز، وثم الناس كذلك اللي يبحثوا على مواطن شغل يعمدون إلى أحراق الغابات باش يضغطوا على السلطات الجهوية والمحلية ليوظفوهم في حراسة الأماكن الغبية. قل لك سيدي أنا مش تنتبه الدولة تقول رأي ثم حرائق كثيرة وثم ناس بطالة برن وظفهم حطهم ديفورستي عساسة على أماكن غبية، وبالتالي معناها يتقون شرهم وما عادش تكون ثم حلاق.
1: واضح استاذ. هذه اذا شنو يقول القانون في الممارسات الاجراميه هذه؟ واضح وصريح النص القانوني لكل من تخول له نفسه ربما التعدي على الملك العمومي والا الخاص. رواه الملك العمومي والا الخاص.
0: واحد كي يحرق داره يعاقب عقاب شديد 10 سنوات. نحب كذلك هو موضوع واسع وعريض وبارك الله فيك انت اللي اثرته، موضوع مهم ياسر، وانا باش نلمس ذلك من خلال تفاعل الساده المستمعين. راهو نبه الناس راهو حتى اللي يحرق شوي يحتب او اعشاب تفلي امام منزل فهو مرتكب لجنحه يعاقب عليها القانون.
1: واضح.
0: الناس معناها يجي يلم شوي تحتب او كديشير نتاع دار ويحرقهم، راهو هذاك يعاقب عليه. علاش؟ لانه يتوقع وانه ينجر عنه حريق اكثر من اللي عمله وقت طريف قش وكذا حرقهم قدام داره. لا، هذاك كذلك يجب ان ينتبه السادة المستمعين باعتبار وان هذاك معاقب عنه القانون ويكون جرح.
1: واضح واضح استاذ. هذه اذا الموضوع اللي اخترنا نتحدث عليه اليوم في ركن الثقافة القانونية بشكل كان زيدا نوعوا الناس انه ترد بالها من مثل هكذا ممارسات لغاية او لاخرى في كل الحالات امروا القانون. واضح في انتظار انه ان شاء الله رو مثل هذه الممارسات تكون زيدا ما نعرفش انا رو كاميرات المراقبة راي مهمة جدا حتى في الغابات ربما علاش ليه تعميمها في المؤسسات الحساسة خاصة في البلايس الحساسة اللي هي تنجم تسبب بعدها برشا برشا مشاكل كما صار بالنسبة للماء وإلا الضوء وإلا حرائق الغابات. مهم جدا أن تكون فما استراتيجية واضحة على المدى القصير خاصة في التعاطي مع مثل هكذا أفعال إجرامية والحد منها. أستاذ حبيب شعابي بارك الله فيك، شكرا لك. واضح النص القانوني. يعطيك الصحة أستاذ، نتقابل إن شاء الله في موعد قادمة. تحياتي لك أستاذ حبيب شعبي وإلى اللقاء. كما قلت هذه الفكرة من الركن القانوني، هذه في كل مرة أكيد نأخذ موضوع في اتصال بالواقع بالحديث الساعة اللي يهم الناس باعتبارنا احنا في استوديو ناس، ونحاولوا أنه نأخذ التكييف القانوني متاعه شنو يقول القانون. خلوكم معنا مستمعينا الكرام، مستين معاكم في استوديو ناس. توقيتنا طوال 10:27 نمشي معنا غم وبعد نرجع أكيد وننطلق في جولتنا مع أخبار الجهات.

0: يلا هنبدأ جولتنا مع أخبار الجهات. نبدأ بالكيف اللي قلت كيف تجربين تحديدا. زميلنا مصدق الشيرني حاضر معنا. عسلامة مصدق، مرحبا.
1: مرحبا بك خيرة، ومرحبا بكافة مستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا مصدق. أيوة تفضل يا مصدق.
1: اليوم خيرة بطبيعة الحال، ما نجموش المرور دون المرور بالعودة المدرسية.
0: أكيد زيه
1: هذا الحدث الكبير اللي نتمناه، سنة دراسية طيبة للجميع. الحقيقة الناس كل استعدت، سواء مؤسسات تربوية أو المربين، المدارس تجملت الحقيقة في أبهى صورة، مظهر خارجي جيد جدا. لكن هذا الصدق الحقيقة خيرة أكيد استعدت، بالإضافة إلى البنية التحتية الحقيقة كيف ما قلت لك تجملت كأحسن ما يكون، فيما ما عدا بعض المدارس الحقيقة اللي الصورة نتاعها أي للسقوط. ومن نعطي مثال في مدرسة حي النصر بنبر مثلا، أو مدرسة سيد مطير، الصور كان بالإمكان، يعني وعدنا عطلة كاملة، وعليش ما تبناش الصور، نجو لآخر لحظة ونفكروا
0: ديما نطرحوا هالسؤال هذي يا مصدق. ديما يتطرح علاش آخر وقت، ديما تبقى الأشغال
1: علاش آخر وقت، ونحن كان عدنا 3 أشهر عطلة. يعني كانت الأشغال هذا ما ينفيش أنه الاستعداد للسنة الدراسية مثلا الفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بالكيف الحقيقة قام بمجهود طيب وطيب جدا. قام بعدة دورات تكوينية، مثلا المحور الأول في التنمر بالمؤسسات التربوية، وهو موضوع هام وهام جدا خاصة في افتتاح دراسية. كذلك دورة أخرى بعنوان الإصغاء والوساطة المدرسية لفائدة الأساتذة المكلفين بالتوجيه الجامعي والقيمين العامين وأساتذة النوادي. كذلك دورة أخرى موضوعها الظواهر المستجدة كالعنف والمخدرات لفائدة مدرسي المرحلة الابتدائية والتعليم الثانوي. هذه الحقيقة محاور هامة وهامة جدا تمت إن شاء الله. إن شاء الله هضم اللي الندوات هذه اللي تمت يكون عندها مفعول باهي وعلى على المحيط المدرسي. حاجة أخرى خيرة، حاجة مهمة ومهمة جدا، هي الإجراءات لتعزيز السلام المروري بمحيط المؤسسات التربوية. اليوم كيف ما في كامل تراب الجمهورية ومنها ولاية الكيف، ثم حملات وقاية في محيط المؤسسات التربوية، كيما أوقع عدة جلسات على مستوى الجهوي للوقوف على مدى جاهزية مختلف المتدخلين لتأمين محيط المؤسسات التربوية والجامعية، وخاصة الـ كذلك المراكز التكوينية، وهناك بالضبط يعني التكوين راهو حتى التكوين راهو يدخل في المؤسسات التربوية والمسالك المؤدي إليها، خاصة أنه نحن التكوين ديما نركز على المؤسسة التربوية بالنسبة للإعداديات والمعاهد الثانوية، ولكن الحقيقة ديما ننسوا المؤسسات التكوينية اللي هي مهمة وتطلب تدخل وحماية حماية حماية كبيرة برشا. كذلك معناها وعليش هذا كل لأنه صعب كيف نشوف اليوم تم زحمة الحقيقة كبيرة جدا في سواء أمام المدارس أو المعاهد، طرقات سيارات الحقيقة تم نعطيك مثال في تجربين تم عون أمن، ولكن الحقيقة خلينا نقوله ما واحد وحده ما يكفيش لأنه زحمة كبيرة ياسر. تم دورية بالحقيقة أنا شفتها ديما تكون حتى قارة بالنسبة أمام المعهد الثانوي بتجروين المدرسة الإعدادية، ولكن شفنا الحقيقة عدة مظاهر لابد من تطلب الحزم. الدعوة إذن الدعوة إلى احترام كل بالنسبة للسواق قواعد الجولان، خاصة خيرة ونحن نحكو على علاش ما تمتش مثلا في الطريق الرئيسي مثلا أكل ممرات اللي يمر منها تلامذة، علاش نستنوا حتى يدخلوا تلامذة وبعد هذه تجي الممرات، علاش ما عملناهمش بالنسبه للبلديات هي مش تعملها علاش ما تكونش موجوده تو مش موجوده، حتى اللي كانت موجوده ربما تفسحت شويه بالاقدميه كان بالامكان انه هذه بعض النقاط الحقيقه، لكن كان تكون مش صعيبه الحكايه، مش العمليه مش صعيبه. بالنسبه للدخل المدرسي، الدخل المدرسي الحقيقه اثناء ستزود وزاره التربيه المندوبيه الجهويه للتربيه بالكيف بحافلات جديده الحقيقه توزيع على عدة مناطق، وهذوما موجودين. نعطيك مثال مدرسة الفاس بقلعة سدان، ثم الشركة الجهوية للنقل تأمن يوميا تنقل التلامذة الى المدرسه هذه الحقيقه ويجوا التلاميذ خص معناها يخرجوا اماكن معينه على الطريق والحافل تمر ويامنوا ما فماش مثلا ذاك وقت المطر مثلا وقت الطقس كايب هما بالنسبه للتلاميذ ضاما موجودين ويتقلوا الحافلات الشركه كذلك المندوبيه الجهويه للتربيه توفر حافلات مثلا مدرسة المحجوبة وفرت لهم حافلة عم ناول الحقيقة حتى التوقيت بدل كانوا بالنسبة للتوقيت العادي هما يدخلوا 8 بالنسبة للمدرسة المحجوبة في 7 فارت يدخلوا 9:30 معناها حتى توفر الحافلات هذه تأمن جميع التيم ضاما يدخلوا ووفر لهم النقل لأن هما يسكنوا بعاد على على على على المدرسة وبالتالي حتى التلاميذ اللي يجوا من المناطق هذه يمشوا للمدينة باش يوصلوا بطبيعة الحال كما قلنا نحن هذه ثم مراحلة أخرى هي اقتمت زيارة ديما خير نعاودوا لكن الحقيقة ديما نكروا لكن لابد من حل جذري لقنطرة الصراط الحقيقة مثلا قنطرة الصراط هو سيد الوالي زارها مع الوفد المرافق له هو طلع على القنطرة هذه ولكن هي حلول وقتية جهر بطبيعة الحال لكن الأوحال والمياه كذا كذا ولكن أراو حتى كيما تصبش المطر في جهتنا راهو في مناطق أخرى تصب المطر يجي الحمل يسكر الكياس وهنا تم التلاميذ خاصة التلاميذ اللي يقروا في مدينة تجروين يلاقوا صعوبة وصعوبة كبيرة باش يتنقلوا يجوا لتجروين ولا في العشية تصب المطر باش يروحوا ويلقوا صعوبة وين باش يباتوا خاصة التلاميذ اللي هو بلغتهم غير مقيمين هذه خيرة تقريبا نعم. احصائيتنا للدخول المدرسي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون عوده ميمونه
0: إن شاء الله.
1: وتفادي النقاط عندنا ثم نقاط حقيقه بمرور الوقت يقع تلافيها ونأكد مره اخرى كيما ياكدوا الاولياء اللي بلغوا لي لابد الحقيقه من وقفه حازمه أمام خاصه المعاهد والاعداديات لانه شفنا مظاهر قد معناها تؤثر نحن وليداتنا صغار وكذا قد أطراف خارجية قد تؤثر عليهم وبالتالي
0: نحضوها
1: سنة دراسية وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكافة أبنائنا
0: إن شاء الله يا مصدق شكرا ليك زميلنا مصدق الشيرني كانت هذه إذن مواكبة خلينا نقول العودة المدرسية على مستوى معتمدية تجروين إن شاء الله لما حالة هي الإشكاليات والهينات هذه اللي في كل مرة احنا نرى نثيرها ونتحدث عليها مهم جدا أنه يقع الانتباه والتفاعل مع مثل هكذا مشاغل وإيجاد الحلول شكرا ليك مصدق تحياتي ليك وإلى اللقاء من تجروين نمشي الجندوبة زميلتنا رفقة العبيدي حاضرة معنا رفقة مرحبا لو سهلا بيك
2: مرحبا يا خيرة صباح مرحبا كل عودة ميمونة للتلامذة الكل أبناء زملائنا والتلامذة الكل تحية لكم اللي تسمعوا فينا وإن شاء الله بالتوفيق ونجاح لتلامذتنا عودة كانت ثالثة كنا واكبنا معناها العودة ديجا احنا على مستوى إضافة الكيف يقول لي عادنا من قوت وإحنا نواكب معناها على مستوى مدوبية التربية في مختلف ولايات شمال غربي شنو تلافي النقائص شنو التجهيزات الجديدة شنو البناءات معناها مشاريع الصيانة والتهيئة حملات النظافة خاصة برغم أنه كان تم على مستوى ولاية جندوبة الحقيقة حملات مكثفة جدا ثم حتى الحملات الاستثنائية ثم بعض المؤسسات لما ما كانتش فيها ممكن الحملات هذه وطبعا دعوة دائما لكل مديرية المؤسسات أنه العمل هذا يبدأ من المؤسسة حد ذاتها قبل ما تجي على مستوى حتى مركزي أو جهوي معناها كل مؤسسة نجم تكون بالحملة نتاعها طبعا كان دعم أيضا على مستوى مع البلديات الحملات النظافة على محيط المؤسسة التربوية حتى محلاها راه يدخل في الميز يلقى مدرسة نظيفة
0: نعم
2: ثم بعض المؤسسات التربوية اللي كان بيتها شافوا هما والأولياء في الحملات هذيا
0: أيوة.
2: المؤسسات في حد ذات نفسها هي اللي عملت حملة نظافة وحدها هي إعادة من بعض المؤسسات مؤسسات الدولة أو الأولياء تلامذة جمعيات يعني وحدها تقوم بمثل هذه المبادرات اللي نتمنوها تتعاون على كل المؤسسات التربوية لأنه جميل جدا انه انا وقت ناجع عن مدرستي ونهز مثلا الولي يهز ولده باش يشوف المدرسه تكون في حله جميله شرفوا على القرايه شفنا برشا تجهيزات السنة وقاع توزيعها في عده مؤسسات تربويه حاجه باهيه برشا كما مؤسسات في ثنائيه الحدود بغاد دماء خاصه كما مدرسه بن بشير مدرسه الاحداث الجديده على مستوى الانطلاقه فنانه مكتب الجهه ما زلت معهد جبل ان شاء الله بيانتو معناها تستكمل الاشغال. وهما قرروا ان تتاجل فيه العوده بالسمره بالشارجه في ظروف صعيبه. كانت له خاصة على مستوى كنا اكدنا انه الى اهتمام خاص وكبير برشا سنة على مستوى الأكلة المدرسية المبيتات والمطاعم والوحدات الصحية. هما ثلاثة حاجات عندهم قيمة كبيرة في جودة الحياة المدرسية وتأثير معناها مباشر على النتائج متاع الظاهرات متاعنا. كيف كان يحكي مصدق على الدويات الأمنية اللي كانت موجودة والأمن كان موجود، ولكن دائما على الاقل ثم معناها دوريات قاره في بعض البلايد لحمايه ابنائنا كما قلنا، وهذا طبعا وقع نظر فيه ايضا. ونحكي لهنا على الخريطه المروريه اللي كانت صارت فيها جلسه الاسبوع الفات على مستوى ولايه جردوبه. من بين اهم النقاط اللي وقع التداول فيها واعطاء توصيات انها تتنفذ تزامنا مع العادة المدرسية، استكمال تنفيذ مخفضات السرعة المسابقة للمؤسسات الفنية في المناطق ذات الكثافة والنقاط السوداء، تركيز على 30 بمخيط المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ووضع حواجز أمامها، التثبت في وجود العلامات المرورية العمودية والأفقية والدالة على المؤسسات التعليمية. من بين الحاجات اللي صاروا بها هو بعث نوادي في مجال السلامة المرورية بمختلف المؤسسات التربوية لقيمتها وأهميتها، والتربية المرورية مهمة جدا بالنسبة للناشئة والتلامذة. تنظيم حركة المرور أمام المؤسسات التربوية خاصة في أوقات الذروة، نحكي على 8 متاع الصباح، نحكي على نصف النهار، ساعتين 6 متاع العشية والخمسة متاع العشية، الأوقات يدخل يخرجوا فيها التلامذة لابد من تنظيم حركة المرور أكثر فيها وتنظيم ضمان انسيابية الحركة المرورية. ومن بين النقاط والتوصيات اللي احكي عليها مصدق هو تركيز الدوريات الأمنية القارة والمتنقلة أمام المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية في بناء المليون معناها خير. هذه التوصيات معناها من اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية جندوبة تحت شعار سلامتهم مسؤوليتنا جميعا من أجل طريق آمن لأطفالنا. ونعرفوا بالكذاب الكباب الموضوعي مع العودة المدرسية بشكل غير عادي، اليوم الكراهب في كل ما تنجمش تتعدى معناها بالحق. دونك هنا نحكيو على الدوريات الأمنية ونقاط الأمنية القارة والمتنقلة، وخاصة نحكيو على تنظيم حركة المرور، هذا مهم جدا لانسيابية الحركة المرورية خاصة في أوقات الذروة. هذا فيما يخص العودة المدرسية اللي لحد الآن تعدت بشكل طيب على مستوى ولاية جندوبة وبشكل انسيابي الإشكال لحد الآن. وطبعا نتابع إذا كان ثم طبعا إشكاليات نتابعها في الأيامات الجاية. نمشي على النقل المدرسي والجامعي. إذا عندنا بالنسبة للمشتركين 19,000 مشترك مدرسي وجامعي على مستوى ولاية جندوبة، عندنا 103 حافلة لنقل تلاميذ و 118 حفل أثناء مدرسي وجامعي. نحكي على عدد الحفلات اللي باش يوصل مع نهاية السنة إلى 44 حفلة جديدة. الأسبوع هذا أو اللي بعده باش يكون ثم تسلم 7 حفلات نقل مدرسي وجامعي. الأسبوع الفارط كان ثم 2 حفلات جديدة دخلوا كيف موجهين النقل المدرسي والجامعي. وآخر شهر سبتمبر باش يقع تسلم 5 حفلات نقل مدرسي وجامعي أيضا. ومن الآخر السنة كما قلنا باش تكون بصفة عامة العدد هو 44 حافلة قيمة الاستثمار 24 مليون دينار. نمشي معاك الخميس والجمعة على مستوى مدرسة علوم التمريض بجندوبة، نحكيو على المركز الوطني لليقظة الدوائية لإثارة اليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار رعاية آمنة للأمراض الغير سارية. نهارين بمدرسة علوم التمريض بجندوبة باش يكون نهار تكويني ونهار فيه تقصي ويوم مفتوح نهار الجمعة اليوم المفتوح وقبله بنهار باش يكون يوم تكويني موجه للإطار الطبي والشبه الطبي. وباش يكون كلية الطب تونس بدعم من المنظمة العالمية للصحة، المركز الوطني كما قلنا اليقظة الدوائية، الإدارة الجهوية للصحة الجندوبة، الإدارة الجهوية للحماية المدنية ومدرسة علوم التمريض. ويشرف على هذا المدير العام المركز الوطني الدكتور ياض دافوس اللي بتكون متواجد للإشراف على الأيام التكوينية وأيضا على الأيام اليوم المفتوح معناها اللي تكون بالجمعة. نعاودوا نذكروا المواطنين إنه نجموا يلتحقوا نهار الجمعة لمدرسة علوم التمريض لأنه تكون يوم مفتوح للتقصي بالنسبة لهم فيما يخص طبعا الأمراض الغير سارية.
0: واضح رفقة، شكرا لي. كانت هذه أبرز الأخبار إذن من ولاية جندوبة، وفي أهمها بطبيعة الحال اليوم العودة المدرسية. شكرا لك زميلة رفقة العبيدي، تحياتي لك وإلى اللقاء. من جندوبة نمشي لبيجة، زميلة ناجي الله خلولي حاضر معنا. ناجي مرحبا.
3: مرحبا بك خير ومرحبا بك مستمعي إذاعتك.
0: تقريبا في نفس السياق نصور نيجي، العودة المدرسية، وكان فما أخبار أخرى في ولاية بيجة نأخذها معك مباشرة، تفضل نيجي.
3: شكرا لك خير. أكيد نحكي على العودة المدرسية لأنها اليوم حدث وطني حقيقة بيجة ككل ولايات الجمهورية اللي شفنا الحقيقة خيرة بعد جلسات ماراثونية استعدادا للعودة المدرسية، خاصة من ناحية المؤسسات التربوية اللي شملتها توسعت بعض بعض القاعات، 7 قاعات اللي هي كانت على مستوى عدة مؤسسات تربوية باش يستقبلوا التلاميذ في أحسن الظروف نعرفه، إضافة إلى توزيع التجهيزات اللي هي مهمة كثيرة، خاصة باجز شملتها عدد كبير بين طاولات وكراسي، أكثر من 1000 طاولة تقريبا جديدة دخلت المؤسسات التربوية بالطبيعة باش تحسن على الأقل معناها التجهيزات الموجودة، إضافة إلى الموارد البشرية ضرورية خيرة، لأن شفنا فما توزيع من خريجي 136 إطار تربوي من خريجي علوم التربية و 72 أستاذ تعليم ثانوي خيرا، نعرفوا اثنين الامتحان الوطني اللي شكبيس اللي نعرفوا 72 كانوا التحقوا، العدد التلامذة في بيجة الابتدائي في 28200 يتوزع على 153 مؤسسة تربوية، والثانوي في 32 بين أعدادي أو ثانوي فما 55 مؤسسة تربوية بطبيعة خيرة، معناها بالنسبة للمؤسسات التربوية اللي سنة ثم أحداث جديدة، لأنه خيرة نعرفه المدرسة الفرصة الثانية بدأت في السنة الدراسية 70 تلميذ خيرة، وهذه فرصة تقريبا إن شاء الله يكون العدد أكثر والتلميذات الكل حتى واحد ما يضيع وحتى واحد ما يخرج على بكري كمل الدراسة نتاعه، وهذه المؤسسة التعليمية معناها الثانية في على المستوى الوطني اللي تم نعرف في أبريل خيرة تم تدشينها المؤسسة التربوية هي مدرسة الفرصة الثانية، وهذه باش تعطي المجال العديد المقطعين على الدراسة باش يكملوا باش يبدأوا معناها من جديد وما يخرجوش، نعرف كثيرة برشا انقطاعات قصد مستمرة عن الدراسة كل واحد معناها وظروف نتاعو. بالنسبة للنقل المدرسي لمندوبية التربية عندها 5 حافلات اللي هي 5 حافلات عظومة بطبيعة، إضافة إلى حافلات الشركة الجهوية للنقل ببيجة اللي تقريبا حسب دائرة الاستغلال كونهم معادين الكل خيرة للنقل المدرسي تقريبا، بما أنه اليوم النقل راوي يغطي أغلب النقاط وما زالت الطلبات موجودة باش يوفروا بطبيعة الظروف الملائمة للتلامذة باش بطبيعة يتنقلوا ويوصلوا لمدارسهم في التوقيت اللي نعرفوا خيرة، فما تشكيات عديدة من الأولياء كون إضافة إلى نقص الحافلات فما بعض الرحلات اللي هي تمشي لبعض الخطوط توصل معناها بعد التوقيت بعد 8 اللي يروحوا مخرين خيرة، إن شاء الله الشركة معناها تراعي كون التلامذة الكلية معناها يروحوا في وقت واحد وما نشوفوش التلامذة لأنه معناها يبقاوا في الشارع التلامذة خاصة العشية خيرا نشوفوا ويروحوا الأرياف بعيدة، وهذه معناها إشكالية أخرى إن شاء الله يتم تجاوزها. الجانب الاجتماعي خيرا دون أن ننسى معناها الهلال الأحمر وزع البارح قسط الأول من المساعدات الاجتماعية اللي هو احتف معناها حتى قرابة 500 عائلة من ذوي معناها سواء من الأيتام وإلا من محدودية الدخل بالنسبة للعائلات، وزع قسط أول وإن شاء الله الناس كمل التعاون لأنه بشوارته حتى النهار 20 سبتمبر، إضافة إلى التضامن الاجتماعي ببيجة اللي تقريبا قربت 4000 مساعدة اجتماعية خيرة باش توزع مع بداية السنة الدراسية اللي هي تقريبا معناها بالتنسيق مع مديري المؤسسة التربوية، وخدمة القائمات خيرة موجودة مع السلطة المحلية معناها نعرفوا من شؤون اجتماعية من معتمدية اللي هما يعرفوا تقريبا خيرة أكثر العائلات المستحقة باش يوزع عليهم تقريبا إجماليا خيرا. نجم نقولوا العودة المدرسية اللي شفنا زيادة على مستوى الوحدات الأمنية خاصة المؤسسة التربوية الموجودة على الشوارع الرئيسية، شفنا تمركز الحقيقة خيرا وتسهيل للعودة باش تكون في أحسن الظروف بطبيعة، فما دورية أمنية باش تكون قارة اللي حتى المديرية المؤسسة التربوية كانوا أكدوا عليها لأنه الحقيقة بيحبوا يشوفوا محيط المؤسسة التربوية متاع تدريس مش نتاع اجتماعات ونتاع عناصر مشبوهه واضح. اللي هي عاده ما تكون معجم بجانب المؤسسات التربويه. أيه. تقريبا خيره اليوم حابين حديثنا يكون على العوده المدرسيه اللي عوده ان شاء الله يكون سنه دراسيه موفقه فيما ذكرنا بعد استعدادات وتحضيرات اللي هي تواصلت نجم نقول وتكثفت في الايام الاخيره اخيره للامانه معناها نهايه شهر اوت وسبتمبر ومعناها وكانت معناها جلسات معناها قبل سبقتها جلسات باش يكون السنه الدراسيه ان شاء الله تكون ناجحه والنتائج تكون باهيه
0: ان شاء الله يا نيجي. شكرا ليك. هذه اخبار ولايه بيجا معاك اكيد زميلنا نيجي الخلولي. شكرا ليك. تحياتي ليك نيجي والى اللقاء. نختم شكرا ليك نيجي مره اخرى. نختم معاكم لقاءنا. حاله الطقس اليوم يتميز الطقس بسحب عابره باغلب الجهات تكون احيانا كثيفه بالمناطق الساحليه للشمال والوسط مع امطار متفرقه تهب الرياح من القطاع الشمالي قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه ضعيفه معتدلة ببقية المناطق فيما يكون البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 28-33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي. هكا نوصل معاكم سمينا الكرام الختام لقانا في استوديو ناس لليوم. موعدي معاكم غدوة إن شاء الله في حدث ورأي من نص نهار حتى الماضي ساعة. شكرا لكل مستمعاتنا مستمعينا. شكرا الفريق الكل اللي أمن معنا هذا اللقاء المباشر سليم الرزقي وزميلنا هشام بن صحابة. قبله في التنفيذ التقني زميلتنا سعاد عباس. في التنسيق الديجيتال زميلنا علي اليونسي. نزار الهريقي في الغرفة الرقمية المركزية ونحيي زملائنا في الغرفة الهاتفية. تحياتي لكم الناس الكل. دمتم في أمان الله وحفظوا وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: صباح الخير، تمام 11 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. بمناسبة افتتاح السنة الدراسية، يؤدي اليوم وزير التربية نور الدين النوري زيارة إلى ولاية سليانة لمواكبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد بعدد من المؤسسات التربوية ومعاينة الإحداثات الجديدة في القطاع. وكان المندوب الجهوي للتربية بسليانة عبدالله المغري قد أكد في وقت سابق فتح مؤسستين تربويتين جديدتين لاستقبال التلاميذ بالتوازن مع تواصل أشغال الصيانة بعدد من المؤسسات التربوية بالجهة. هذا وقد التحق اليوم بمقاعد الدراسة نحو 1,341,000 تلميذ بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. وخلال السنة الدراسية الجديدة ارتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة، وتم استحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة، بينها مدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة التي تفتح أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين عن الدراسة ممن أعمارهم بين 12 سنة و 18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة، لتوفر مرافقة فردية ودعم وتنطلق من احتياجات ورغبات الفئة المستهدفة بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي. أكد المختص في علم النفس عطف اللبادي ضرورة الإحاطة بالتلاميذ ومرافقتهم في الاستعداد النفسي للعودة المدرسية اليوم بعد فترة طويلة من الراحة للتأقلم داخل المؤسسة التربوية، خاصة بالنسبة للتلاميذ المنتقلين من مستوى أساسي إلى مستوى إعدادي أو التلاميذ المقبلين على الامتحانات الوطنية. في شأن إخباري آخر، طلب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة بضرورة اتخاذ مختلف الأطراف المعنية كل التدابير اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة من بذور وأسمدة. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم. سجلت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة 486 تدخلا، بينها 158 تدخلا للنجدة والإنقاذ على الطرقات. عربيا، استشهد فلسطيني بعد قصف الاحتلال الصهيوني مدينة خان يونس، وأصيب أكثر من 10 فلسطينيين جراء قصف استهدف أمس خيمة تأوي نازحين في مدينة غزة. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
3: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي. صباح النور، تحية طيبة لكم مستمعينا في أكيد معا نحميها. أكيد اليوم في حكايتنا البيئية إن شاء الله باش نحكو عن النفايات، كيفاش نجمو يتم تحويلها إلى طاقة. تو نعرفوا أكثر تفاصيل من بعد، هو صارت تجربة ومن المأمول أنها تكون إن شاء الله واضحة وباهية وإن شاء الله تكمل الحكاية. إما خلينا نعرفوا شنو نوع النفايات اللي يتم استخدامها. كيف باش نحكو من بعد، بما أنه غدوة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون وطبقة الأوزون والمشاكل اللي قاعدين نعانوا فيها الكل، والاحتباس الحراري والطبقة المهمة اللي تحمي فينا، إيش عملنا فيها مسكينة. من بعد باش نحكو عليها في مع سيوسف الهمامي. كنا حابين زيدا نحكو عن موضوع اللي تسألوا عليه العديد من الوخيين، يقولك في التويرة بعد ما صبت الأمطار أنه ثم العناكب السوداء اللي ظهرت بشكل مكثف، هكية متخوفين منها العبيد شوية. هو سألنا المصالح الفلاحة البيطرية يقولون ما عنيش عليها فكرة، سألنا أهل الاختصاص يقولك هي من المفروض ما هيش سامة، لكن كلهم يقولوا ما عنيش فكرة واضحة وكبيرة أما ما هيش سامة وتطلع صحيح مراي مش بتصب المطر. مطر ما طابتش مع أمهجيست، فقط إنه وقت اللي تكون الطقس بارد بشكل هكية شوية ولا ثم رطوبة فإنه تكون متواجدة، وهي فرق على الأرملة السوداء، لأنه الأرملة السوداء وحدها والعنكبوت الأسود وحده اللي ما هوش سام، إما ثم تفرق ما بيناتهم بالطبيعة، ثم العديد والعديد من العناكب هي ثم زيد الحمراء اللي عندها مخاطر على الزراعات، لكن الأرملة السوداء هي اللي تخوف. الحمد لله ما عناش لحد الآن ما هيش موجودة، وحتى كان توجدت الردوا بيننا منها ولا محالة هذية زيدة. وحسب اللي قريت عليه شوية أنه هو عنده جانب أنه لدغته توجع، لكن حتى كان بيمشي بها واحد سبيطار ما هيش ضارة ولا مميتة ولا تعمل حاجة جراف، يعني صحيح ثم لدغة تدافع بها على روحها ونلقوها أكثرية تجري في الأرض. ونزيد بعد نعطيكم أكثر تفاصيل من اللي لقيته من الخبراء اللي أحكيوا عليها. على كل تحياتنا لكم الناس الكل، نمشي الأول نغم ورجعين.

انا تايه والضحكه هدتني، انا تايه والسكه نادتني، انا تايه والضحكه هدتني، انا تايه والسكه نادتني، لروحي وياك عرفتني.

تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معا نحميها. كيفاش نجمو نحولوا النفايات من نفايات إلى طاقة؟ كيفاش نجمو نستغلوا الفرصة هذية أنه نحولوا النفايات؟ لكن هل أنه النفايات الكل؟ نفايات المنزلية، نفايات المصانع، أنا النفايات اللي نجمو يتم اختيارها وهي اللي يقع تحويلها إلى طاقة، وخاصة أنه ثم

0: ونزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا، هل أنه فعليا، لأنه قريت برشا أنه أكثر من 1000 وشوية ميجاوات ينجموا تكون من النفايات، ونعرفوا أكثر تفاصيل، صارت التجربة ما صارتش، شنو اللي صار فيها. أكيد جدا مع سيمونير اللي باش يعطينا التفاصيل الكل إن شاء الله. سيمونير الحضري، الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في نفايات بالجنوب الشرقي. صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الخير، مرحبا بكم. نجدد انا شكري لكم على الاستضافه، ونرحب بجميع متابعي اذاعه الكاف.
0: الله يخليك. اولا خلينا نفسروا للناس التحويل هذايا، هل انه النفايات كيفاش يتم استغلال النفايات هذايا، كيفاش ناخذوا، هل انه النفايات الكلها يعني من منازل، من مصانع، منين بالضبط النفايات هذايا، او من المصبات ديريكت نجم ناخذوها، أنهي النفايات الصالحة للتحويل للطاقة؟
1: بالضبط. شوف، هي عملية معناها استخراج الطاقة من النفايات، أو ما يعبر عنه تقنيا معناها بالتثمين الطاقي للنفايات، هو عملية نتاع استخلاص ولا استخراج الطاقة الكامنة في النفايات. نشوفوها شنو هي النفايات هذه بالضبط. الطاقة هذه تنجم تكون معناها في أشكال متعددة. على سبيل المثال، تنجم تكون طاقة حرارية نستخرجوها، تنجم تكون طاقة كهربائية، أو كذلك معناها في شكل وقود حيوي، وفما أنواع أخرى متاع طاقة يجب يتم استخراجها من النفايات. هذا الكل مبني ومرتبط ارتباط وثيق بنوعية النفايات. دونك هذاك علاش احنا نأكدوا على نقطة، أنه فما مرحلة تسبق عملية التثمين الطاقي ولا أي تثمين للنفايات، واللي هي عملية تشخيص النفايات. لازمنا نعملوا كاركتيريزاسيون تاع لي ديشي متاعنا، عملية تشخيص، واللي هي من خلالها باش يتم معناها الاطلاع ومعرفة معناتها النوعية وبشكل دقيق متاع النفايات متاعنا، كما وكيفا، وكذلك حتى من حيث معناتها المأتة، معناها البروفونونس نتاعها، يعني سواء كانت متأتية من وحدات صناعية، ولا من وحدات يعني منزلية، ولا من وحدات سياحية اتسيترا، لأنه هذا باش يكون عنده تأثير كبير على نوعية النفايات وعلى نوعية الطاقة اللي نجم نستخلصوها منها.
0: به، شنو هي النوعية متاع النفايات اللي يتم استخدامها؟
1: شوف، هنا احنا كما قلنا فما عديد انواع الطاقة اللي نجم نستخلصوها من النفايات. كذلك النفايات هي كما قلنا معناها التقنية اللي باش يتم اعتمادها باش تكون زادة على حسب نوعية النفايات. يعني مثلا اذا باش ناخذوا على سبيل المثال معناها بالنسبة للنفايات اللي هي عضوية، اللي هي ريش او ماتير اورجانيك، معناها النفايات العضوية، واللي هي تمثل تقريبا معناها الكمية الأكبر ولا القصد الأهم في النفايات المنزلية نتاعنا احنا في تونس. هذه باش نمشيو ونتوجهوا وقتها معناها باش نستخلصوا الطاقة اللي فيها للتثمين البيولوجي. عنده عدة تسميات، فما شكون يسميه معناها المثنى البيولوجية، البيوميتانيزاسيون، معناها هذا هو تثمين بيولوجي لا هوائي، يعني بمعزل عن الهواء، من خلاله معناها تتم عملية تفكيك النفايات عن طريق بكتيريا، يعني بمعزل عن الأكسجين. هي بكتيريا، يعني فما برشا أنواع متاع بكتيريا. نبدأ من البكتيريا اللي تخدم معناها في مجال حتى حراري متاع ذوما اللي ميزوفيل، ومن بعد يجيوا للتيرموفيل اللي هم يخدموا في مجال حراري أكبر. وهنا نوعية البكتيريا هذه اللي تخدم في مجال كما قلنا في بمعزل عن الهواء وعن الأكسجين، تقوم بتفكيك المواد العضوية اللي موجودة في النفايات. ومن مخرجات، من بين مخرجات معناتها العملية هذه، نتحصل على غاز من بينه غاز الميثان. غاز الميثان اللي هو معناها باش يمكننا من بعد سواء من استعماله مباشرة كطاقة، يعني إذا هو في حد ذاته طاقة، أو تحويله إلى طاقة كهربائية عن طريق دي توربين معناها سبيسيال، وهنا ندخل في الطاقة الكهربائية.
0: واضح. به، هذه بالنسبة كمثال العضوية اللي هي تكون في المنازل أو ما نعرفش حتى في الأسواق، يعني كل القشور ولا البقايا متاع الماكلة ولا اللي هو
1: فضلات المنزلية متاعنا، اللي هي تمثل معناها حوالي ولا أكثر من 60% من الحاوية المنزلية متاعنا احنا اللي نعرفوها في تونس.
0: واضح. به،
1: لهنا هذايا يعني ربما بعد نفتح قوس معناها، لأنه هنا عندنا تجربة معناها نموذجية على مستوى معناها توا جزيرة جربة، وهي التجربة الأولى في تونس،
0: أي
1: واللي هي كنت حاب نعطيكم عليها بسطة معناها، ولا ربما
0: أي
1: نكملوا
0: بالطبيعة.
1: نستعرضوا معناها نستعرضوا
0: خلينا
1: أنواع
0: نفصلوا الأنواع وبعد نقولوا
1: أنواع
0: تقريبا.
1: بالضبط. دونك بالنسبة لنوعية النفايات الأخرى اللي هي غير عضوية، واللي هي معناها متمثلة بالأساس يعني في كما نقولوا النفايات البلاستيك والمطاط ونفايات الكرتون الأقمشة، هي نفايات غير عضوية. هذه النفايات هذه زاد من الممكن أنه نستخرج منها معناها الطاقة، ولكن عن طريق يعني أساليب وتقنيات مختلفة كما عملية الحرق.
0: واضح.
1: عندنا محارق هذوما لي زانسينيراتور معناتها اللي يتم اعتمادهم لاستخراج الطاقة الكاملة في وسط النفايات هذه. النفايات هذه احنا تقنيا نسميوها معناها عندها ان بي سي اي معناها اللي هو بوفوار كالوريفيك انفيريور مهم، يعني عندها مستوى او قيمة معناها حرارية او طاقية مرتفعة. دونك هذاك علاش نمشيو الى عملية الحرق نتاعها، لان تمكننا من استخراج طاقة كبيرة. ولهنا عندنا معناها زوز معناها طرق، يا اما نستعمل الطاقه هذيك مباشره يعني كبديل للوقود. عندنا احنا ما يعبر عنه بالارديف اللي هما نستعملوه كبديل للوقود في المصانع اللي تتطلب يعني مستوى يعني نتاع طاقه كبير، كما مصانع الاسمنت ولا مصانع الاجر اتسيتيرا. هذوما معناها نجموا نستعملوا فيهم النفايات هذوما كطاقه بديله يربحونا حتى من حيث معناتها يعني الكلفه نتاع الانتاج، والا يمكن تحويل الطاقه اللي هي متولده عليهم من بعد عمليه الحرق، يمكن تحويلها الى معناها يعني طاقه كهربائيه عن طريق معناها كما قلنا بكري معناها مولدات معناها كهربائيه، ومن بعد يتم استخراجها ولا استعمالها معناها في المجال نتاع الصناعي اللي موجود.
0: واضح. به هذوما تقريبا زوز انواع يظهر لي
1: اي بالضبط،
0: البلاستيك.
1: هما تو انا اعطيت ملخص معناها تقريبا، ولكن هما المجالات من بعد اذا باش ندخل
0: يعني
1: مثلا
0: هما
1: في
0: المجالات عديدة، وهو نفايات
1: مجالات عديدة.
0: نفايات تتعدد لبرشا حاجات، النجمو يعني كل واحدة والقدرة متاحة والطاقة متاحة، ويظهر لي هذوما اكثر زوز اللي هما ينجموا يولدونا اكثر.
1: هما هذوما معناتها يحتويوا على كل واحده فيهم نجم نعطي فيها تفصيل معناتها. مثلا باش نرجعوا للتثمين البيولوجي اللي حكينا عليه الاول مره، راهو ينجم يكون كما حكينا على مستوى الحاويات نتاع معناها المنازل، ينجم يكون في النفايات الزراعيه معناتها ولا الفلاحيه معناها، نجموا نعملوا معناها ميتانيزاسيون نتاع النفايات اللي هي متاتيه من معناتها من الفلاحه ومن تربه
0: واضح.
1: الماشيه. كيف كيف حتى عملية الحرق معناها كيف كيف معناها فيها عديد أنواع النفايات اللي احنا نجمو معناها كما قلنا ذكرنا يعني على سبيل الذكر
0: البلاستيك.
1: البلاستيك المطاط الأقمشة النفايات الكرتونية معناها هم كل أنواع اللي هي تحتوي على طاقة معناها مستوى طاقي كبير.
0: واضح. به لهنا إذا كان هذوما موجودين، هل أنه التكلفة متاحهم باش نحولوهم بالنسبة للمنزلية والعضوية معروفة أنه تاخذ شوية وقت في أنها تبقى نقولوا نحن تتخمر وحدها كيك البكتيريا متاحة وحدها، بش لكن من بعد باش نحاولوها لطاقة، هل أنه التكلفة تكون كبيرة برشا على الدولة ولا؟
1: والله شوف، هو التكلفة أكيد باش تكون معناها احنا كما تعرف في البلاد التونسية معناها مرينا تجم نقولوا احنا توا بالمرحلة الثانية على مستوى يعني التعامل مع النفايات. مشينا في مرحلة أولى وكانت في بداية الألفية هذه معناها مع يعني القطع مع المصبات العشوائية وبعض مصبات مراقبة اللي هي مكنتنا من استخراج معناتها الغازات اللي هي متولدة على يعني خزن ولا ردم النفايات، واستخراج يعني مادة الاكسيفيا واللي هي عصارة النفايات ويعني المعالجة نتاعها.
0: واضح.
1: توا في مرحلة جديدة احنا مشينا اليوم للتثمين. أكيد هو تقنيا باش تكون المبالغ والتكلفة باش تكون أكبر، ولكن أنا نعطي معناها حتى زوز أسباب معناها باش نقولوا أنه ديما أول حاجة ما فماش حاجة باش تكون أغلى من صحة المواطن ولا من البيئة معناها اللي باش نحافظ عليها. حاجة هي. ثاني حاجة معناها ديما في عملية التثمين عندنا يعني كما نقولوا احنا كونتر بارتي، عندنا يعني مقابل للعمليه التثمين، حتى كان خسرنا عليها اكثر، ولكن اون فا ريكوبيري معناها اون تيرم دي انرجي مثلا كما تو كنا نحكي، ولا اون تيرم دو يعني مثلا سماد عضوي. دونك راهو في الاخر حتى في التجارب المقاربه معناها مع التجارب الاخرين، معناها راهو في الاخر لازمنا نمشيو، واذا باش نمشيو
0: وفي الاخر باش نستفادوا من حاجه.
1: مش نستفادوا، وهذاك هو المستقبل معناها، ما نجموش نوخروا بالتوالي،
0: صحيح.
1: واحنا في الاخر معناها راهو لازمنا نمشيو للتثمين نتاع النفايات نتاعنا، واذا باش نرجعوا للتكلفة فراهو كابار كا معناها حسب نوعية النفايات
0: علاش
1: حسب
0: سألتك على التكلفة؟ علاش؟ لأنه هل أنه قادرين اليوم باش ننتجوا الطاقة من النفايات وفي أقرب الآجال، لأنه نعرف التغيرات المناخية ونعرف اللي قاعدين نعيشوا فيه مع العالم أجمع بالطبيعة مش وحدنا، هذيك علاش سألتك هل أنه قادرين وإلا لا، والتكلفة تتكلف برشا ولا لا، باش على الأقل نعرف رواحنا أنه على
1: بالضبط.
0: المدى البعيد ولا القريب باش ننجموا، هذا باش ننجموا ولا ما ننجموش.
1: والله من حيث القدرة احنا نجم نقولوا معناها احنا انطلقنا، احنا يعني اليوم تونس ما عادش في يطور معناها ولا في مرحلة الدراسات فقط، احنا
0: بدأت
1: اليوم انطلقنا يعني نجم نقولوا يعني اوفيسيالمون في عملية تثمين النفايات نتاعنا، وهنا كما قلت بكري باش نحل ربما قوس،
0: الجربة.
1: يعني لأنه اليوم احنا في اللمسات الأخيرة من إنجاز معناها وحدة نموذجية بجزيرة جربة، اللي هي باش يتم من خلالها تثمين حوالي معناها 6000 طن من النفايات المتأتية من النزل. احنا اخترنا وبدينا بالنزل لأنه كما نعرف الكل معناها النزل ديما النفايات باش تكون نضمن أكثر
0: أكبر.
1: عملية الفرز، وبذلك مشينا للمرحلة الأولانية باش تكون على مستوى النزل، ولكن بطبيعة الحال البرنامج إن شاء الله معناه باش يكون بعد على تعميمه على الأقل في مستوى الأول على مستوى معناه أحياء نموذجية، ثم معناها لكامل الجزيرة 6000 طن. هذا برنامج يعني باش يتم تثمينه عن طريق التقنية اللي كنا نستعرضه فيها تو معناها اللي هي البيوميتانيزاسيون، مشروع معناها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي شراكة معناها ما بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وبتمويل معناها ياباني إيطالي، بون إيطالي خاصة على مستوى المساعدة الفنية. بطبيعة الحال مشروع كمان هذايا، وخاصة أنه مشروع معناها الأول معناها على مستوى تونس، معناها احنا معناها فما التضافر نتاع عديد المجهودات باش وصلنا للمرحله هذه، وعندنا معناها شركاء معانا على مستوى معناها القطاع السياحي والقطاع الفلاحي وبلديات جزيره جربه، المجتمع المدني زاد كان ممثل معناها وحافز لينا معناها في عمليه ارساء معناتها المشروع هذايا، واللي هو باش يمكن كما قلنا من معالجه النفايات هذه، ويمكن معناها من انتاج حوالي معناها بون احنا تقنيا نقولوا 1120، ولكن تنجم توصل حتى ل 1400 و500
0: يعني تنجم توصل اكثر.
1: تنجم توصل اكثر، لانه شوف من حيث يعني الانتاج الكهربائي راهو كل شيء عنده قيمه، معناها حسب
0: بالطبيعه.
1: النفايات ونوعيه النفايات، حسب التعامل كل شيء، كل جزئيه عندها قيمه، حتى التعامل يعني العاون اللي يخدم في النزل باش يقوم بالفرز نتاع النفايات هذيك مهم جدا معناها، فهمت؟ يعني باش يكون عنده تاثير من بعد على مخرجات الوحده. العامل نتاع البلديه اللي هو باش يقوم بنقل النفايات كيف كيف، يعني الكومبورتمون هذاك باش يكون عنده تاثير مباشر على نوعيه معناتها المخرجات نتاع الوحده هذيك.
0: واضح. يعني تقريبا 1100 1400 نقولوا الانتاج السنوي باش يكون.
1: احنا من حيث معناها يعني احنا عندنا دو كو جينيراتور اللي هما معناها مولدات كهربائيه، معناها كل مولد كهربائي 80 كيلوات معناها مع بعضهم 160 كيلوات معناها بارور باش يخدموا، اللي هو ينجم يمكننا كما قلنا معناها بالعمليه الحسابيه 1120 ميجا وات، ولكن كما قلنا معناها تنجم النسبه هذه ولا الرقم هذا يزيد ولا ينقص على حسب معناها عديد الظروف اللي هي تعرف انت المتداخلين معناها ماهوش طرف واحد، وهذاك علاش معناها ان شاء الله احنا نامل انه تكون معناها فما يعني عمليه انتاج لكميات كبيره من الطاقه، واللي هي باش يتم معناها ضخها مباشره في الشبكه نتاع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، ولكن زاد لازمنا ننوه بحاجه اخرى انه معناها المشروع هذا باش يمكننا من انتاج حوالي معناها 4000 طن من السماد العضوي.
0: مهم برشا.
1: بالضبط، لانه 6000 طن اللي باش تدخل للوحده الصناعيه البيوميثانيزاسيون، معناها باش تتحول في وحده بيوميثانيزاسيون، معناها باش تكون معناها من المخرجات نتاعها كما قلنا طاقه كهربائيه، وكذلك معناها حوالي 4000 طن من السماد العضوي اللي هو معناها باش يتم معناها استنفع به، خاصه هنا نسقنا مع لخيان على مستوى القطاع الفلاحي باش يكون معناها على مستوى معناها الحقول والضياعات الفلاحية بالجزيرة.
0: إن شاء الله. هذا وقت ايش باش يبدأ فعليا؟
1: والله هو احنا من المفروض انه ان شاء الله باذن الله باش نبداو التجارب على الاقل، معناها التشغيل التجريبي في بداية شهر أكتوبر، يعني تنجم تقول معناها تقريبا وصلنا احنا في
0: هاي
1: اللمسات الأخيرة تو على مستوى معناها تركيز الوحدات الخاصة بمعناتها معناتها الوحدة هذه النموذجية، وفي بداية أكتوبر نبدأ إن شاء الله أولى التجارب معناها، ومن بعد بطبيعة الحال احنا هو مشروع نموذجي مجعول اللي باش نعملوا فيه معناها جميع معناتها التعديلات الصحيحة والتعديلات اللازمة باش من بعد نمشيو للمستوى اللي باش يستوعب كامل معناها النفايات بكامل
0: واضح
1: جزيرة جربة.
0: إن شاء الله.
1: مع العلم انه باش يمكن زاده معناها معطى اخر انا معناها بيئي، واللي هو باش يمكن من تفادي انبعاث، لان يعني النفايات هذه كنخليوها في المحيط الطبيعي نتاعها معناها من غير تريتمون، باش يمكن من تفادي انبعاث حوالي 5600 طن من ثاني اكسيد الكربون.
0: يعني نربحوا من جهات الكل، نوفروا الطاقة
1: بالدرجة الصحيحة.
0: ونرتاحوا من النفايات ونأمنوا بيئتنا إن شاء الله. هذايا باش يكون النموذج الأول في جربة، ثم يظهر لي نموذج ثاني في بلاصة أخرى.
1: والله يشوف هما النماذج معناها احنا تو في تطور التجربه معناها نتاع النماذج، عندنا كيف كيف مشروع اخر على مستوى معناها مدينه سوسه اللي هي معناها على مستوى المصب المراقب، واللي من خلاله يتم استخراج معناتها الغازات اللي متاتيه من عمليه معالجه النفايات بالمصب، ومعناها استعمال الغازات اللي خارجه من المصب معناها في معناها تيار كهربائي، يعني توليد التيار الكهربائي.
0: توليد
1: عندنا
0: التيار
1: تجارب
0: الكهربائي.
1: كيف كيف في صفاقس نتاع فرز، مشروع لفرز ومعناها تثمين النفايات.
0: في بالي زادة ثم في بنزرت وزادة غاز الميثان
1: بالضبط
0: في بيجة، يظهر لي ثم
1: بالضبط
0: في
1: بالضبط
0: الجهات الكل، لكن التجربة الأولانية باش تكون في جربة إن شاء الله.
1: التجربة الأولانية واللي هي باش تكون معناها إن شاء الله متكاملة، يعني من المصدر معناها من الفرز من المصدر إلى غاية يعني إنتاج الطاقة. التجربة الأولانية في تونس هي في جزيرة جربة،
0: واضح.
1: اللي باش ناخذوا يعني نفايات من المصدر نتاعها باش نفرزوها وباش نحطوها معناها على مستوى الوحدة النموذجية للتثمين الطاقي بجربة، واللي هي باش تعطينا من بعد معناها من المفروض انه معناها تكون فيها يعني المخرجات نتاعها الوحيده، الوحده هذه هي السماد العضوي والطاقه الكهربائيه.
0: واضح. إن شاء الله على كل بالتوفيق، وهذا اللي نطمحوا له أنه تكون بيئتنا نظيفة، بيئة نظيفة وعندنا طاقات متجددة نجم نستغلوها من النفايات من أي حاجة. المهم أن نحاولوا أنه نعملوا طاقاتنا ونحاولوا أنه نثمنوا النفايات متاعنا وننقصوا من الانبعاث ثاني أكسيد الكربون، وهكاك على الأقل ننقصوا شوية من التلوث. صحيح تونس عندها مساهمتها ضعيفة على الأخر في التلوث، لكن على الأقل لنا نحن هكا نحصروا احنا مرتاحين انه بيئتنا تنظف شويه ان شاء الله. على كل، يعطيك الصحه على التوضيحات هذه
1: مصطفى،
0: كلها
1: مشكورين
0: سيموني.
1: على إتاحة الفرصة، مشكورين على طرح مثل هذه المواضيع المهمة.
0: الله
1: يعطيكم الصحة.
0: يخليك، واكيد باش يكون
1: الله
0: عندنا
1: يخليك.
0: عوده ان شاء الله وقت لبدايه
1: بعد تشغيل الوحدة.
0: ان شاء الله بقدره ربي. شكرا
1: إن
0: لك يا
1: شاء
0: سيدي،
1: الله.
0: تحيتني لك.
1: مصطفى.
0: شكرا لك، الى اللقاء. هذا سيمونير الحضري الممثل الجهوي للوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات بالجنوب الشرقي، وان شاء الله كما كنا نسمعوا انه يكون ثم حلول عاجله واجله هكاك نجموا نرتاحوا من التلوث وتكون عندنا طاقات أخرى من النفايات اللي نستعمل فيها واللي نرمو فيها في كل بلاصة. نرجعكم.

0: تحياتنا لكم من جديد. أكيد كما سبق وحكينا في البداية أنه باش نحكو عن طبقة الأوزون والاحتفال باليوم العالمي لطبقة الأوزون اللي تعبناها معنا ولا تستغيث ما حدش فيها بالحق من الانبعاثات لعالم أجمع. عالم أجمع الانبعاثات وتحكي برش على ثقب الأوزون وراهو قاعد يتسع وراهو مشاكل باش تصير وراهو انحباس حراري والعديد والعديد من الإشكاليات تحلت لليوم ما تحلتش. ثم حلول عاجلة وإجلة ما ثمش لليوم يعني بسبب التلوث المتكرر التلوث اللي ما توقفش لليوم وما ثمش ما نعرفش بما أنه الدول الكبرى المصنعة رافضة أنه باش تخفض خاصة الولايات المتحدة الأمريكية باش تخفض من الانبعاثات هذه خاصة مع الصناعات الكبرى اللي عندها فالطبقة ما زالت تعاني. غدوة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون هذيك علاش حبينا نحكو اليوم بالمسبق وحاضر معنا سي يوسف الهمامي منسق الوطني للأوزون عن الوكالة بالطبيعة الوطنية لحماية المحيط. حبينا نحكو معها بأكثر تفاصيل ومن بعد زيدا عنا نغم هاكم حاضرين الوكالة ونسمعوه مع بعضنا. تحياتنا ليك صباح نور ومرحبا سي يوسف.
1: اهلا وسهلا صباح النور والياسمين مرحبا بكم ومرحبا بكم مستمعي
0: اذاعه كيف. الله يخليك. غدوه ان شاء الله نهير متاع الاحتفال باليوم العالمي للاوزون كان ناخذوا فكره على البرنامج محاضرينه وشنو اللي باش يصير فيه.
1: بالنسبه لتونس كل سنه تحتفل مع المجموعه الدوليه باليوم العالمي لحمايه طبقه الاوزون اللي هو يصير بالتنسيق مع امانه الاوزون لبروتوكول مونريال والهدف نتاعو هو يعني تحسيس كيف شرائح المجتمع على اهميه يعني حمايه طبقه الاوزون وتكاتف الجهود من اجل ازاله كل المواد الضاره بطبقه الاوزون. اذا يوم 6 سبتمبر اللي هو يوم الغد تنظم الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط ندوة بهذه المناسبة تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة وجميع يعني الدول المخرطة في بروتوكول مونريال ستحتفل بهذا اليوم وكذلك نفس الشعار اللي هو لابد من الدول يعني باش تحييه. إذن نحن خلال هذا الاحتفال باش نسلط الضوء على يعني الانجازات الوطنيه اللي تقوم بها تونس من اجل معاضده المجهود الدولي فيما يتعلق بتخفيف تدريجي لهذه المواد ومرحله ثانيه ازالتها بصفه يعني كليه. كذلك يعني سنحتفل خلال يوم الغد بمرور 10 سنوات من التبريد المستدام في اطار تعزيز كيغالي لبروتوكول مونريال لانه بروتوكول مونريال نظرا للنجاحات اللي حققها على المستوى الدولي في القضاء على 99% من جملة المواد المصنفة لطبقة الأوزون انتقل إلى مرحلة ثانية وهي التخفيض من استعمال مواد ذو ما يسموهم HFC هيدروفلوروكربونية اللي هي مستعملة يعني بنسبة 90% في قطاعي التبريد والتكييف. اليوم الغازات استعملوهم في الثلاجات والمكيفات وأجهزة التبريد. إذن تعديل كيغالي مر عليه إلى حد الآن 10 سنوات يعني منذ سنة 2016 إلى غاية 2026 وبهذا يعني التعديل تمكنت المجموعة الدولية بما فيها تونس من الشروع في تخفيض هذه المواد وبالتالي العمل يعني متركز أساسا على قطاع التبريد والتكييف من أجل يعني الوصول إلى تحقيق تبريد مستدام. التبريد المستدام هو يعني نوفر التبريد ونوفر التكييف لكافة شرائح المجتمع لأنه كما تلاحظوا يعني كوكب الأرض يعني يشهد يعني تغير مناخ كبير وسخونة في درجة الحرارة وبالتالي كافة يعني الناس في الوقت الحالي أصبحوا يعني يستحقوا إلى التكييف خاصة أنه التبريد واللي هو أصبح ما عادش يعني حاجة يعني كونفور يعني بالنسبة للمواطن
0: حاجة أساسية
1: حاجة أساسية ضرورية. فسؤال المطروح هو كيف نوفر هذا التبريد والتكييف لكافة الناس على الكرة الأرضية دون يعني المساهمة في احترار يعني كوكب الأرض. هذه هي معادلة صعبة. إذا نحن نعمل على تغيير يعني التكنولوجيا من أجل استعمال يعني سواء تبريد يعني منخفضة القدرة على الاحتباس الحراري وليس منخفضة على طبقة الأوزون وكذلك نحاولوا باش نستعملوا سواء تبريد اللي هي تكون طبيعية، وبالتالي تكون يعني النتيجة المرجوة هو توفير يعني التكييف والتبريد في جميع أشكاله يعني شرائح المجتمع، ومع التخفيض في الاحترار الحراري. هذه المعادلة
0: يعني يمكن تصير تغيير ممكن في الغازات المستعملة، ممكن هكا ما نعرفش.
1: نعم، هو هذاك علاش احنا غدويكا باش نسلطوا الضوء على مشروع مازلنا كي انتهينا من تنفيذه في شهر أوت، ويتمثل في مساعدة يعني 7 مؤسسات وطنية متخصصة في تصنيع المكيفات المنزلية. يعني ساعدناه من ناحية فنية ومن ناحية المادية باش يغيروا في خطوط الانتاج، وبالتالي المؤسسات هذوما أصبحوا جاهزين منذ الآن.
0: يعني عنا مكيفات اليوم تنجم في تونس تنجم تخدم غير الغاز اللي هو يسبب الزيادة في الاحترار أو حرارة البحر ولا
1: يعني
0: الطقس
1: منخفض يعني القدرة على الاحتباس الحراري.
0: واضح.
1: في الحال من بين 7 مؤسسات عنا عدد 2 مؤسسات بداوا انطلاق في هذا التصنيع. خلينا نسموه باش الناس الكل تعرف ما هو نوع الغاز اللي يلزم نركزوا عليه اثناء اختناء مكيفات هوائيه، اللي هو غاز R32. يعني مطلوب من كافه يعني المجتمع اذا باش يقتني غاز يثبت في الاتيكيت اللي موجود عليه يلزم يلقى نوعيه الغاز مكتوب عليه R32،
0: يعني R32 يلزم يلقاها وقت ياخذ مكيف.
1: ولا يعني ثم يعني ملصقة موجودة دي مع المكيفات موجودة.
0: أي وتكون أسعارها أغلى المكيفات هذه ولا
1: لا؟ لا مش أغلى، مش أغلى، لأنه التكنولوجيا هذه أصبحت يعني متواجدة على نطاق العالمي، وكل دول العالم في تسارع يعني من أجل اعتماد هذه التكنولوجيا. وإحنا كنا سباقين في هذا المجال، ونجموا يعني نقولوا كونه تونس يعني من بين الأوائل الدول اللي هي سارعة تساعد الصناعيين باش يغيروا خطوط الإنتاج.
0: يعني اليوم عنا مكيفات تونسية هبطت للأسواق بطبيعة من غير ما نسموا الماركات، هبطت للأسواق وموجودة ينجموا ياخذوها التوانسة.
1: هبطت وموجودة متوفرة وعندها يعني نجاعة طاقية ممتازة جدا، نظرا لكونه كذلك غاز R32 من ناحية اللي هو إيكولوجي يساهم كذلك في التخفيض من الاستهلاك الطاقي للمكيفات. وبالتالي انا ننصح جميع يعني الناس باش يقتنيوا يعني المكيفات،
0: يعني واحد حاجه نظيفه ويربح زيادة جيبه مش شرتي،
1: يعني هو ثم يربح على مستوى يعني البيئي وعلى مستوى يعني الاستهلاك الطاقي ذلك اقل بنسبه تصل الى 15%.
0: واضح، مهم برشا هذا.
1: لذلك باش نسلط الضوء على مشروع جديد اللي هو يعني في تطور يعني يعني الانجاز، اللي هو زاد مواصله مساعده هذه الوحدات الصناعيه الوطنيه من اجل تحسين الاداء الطاقي للمكيفات. وبالتالي من هنا ان شاء الله الى السنه القادمه باش تكون المؤسسات هذوما تنتج زاد مكيفات تستعمل غاز ايكولوجي اللي هو غاز R32، وعندهم يعني نجاعه طاقيه ممتازه بالترقيم يعني الطاقي يسموه يعني رقم 1 يعني انرجيتيك.
0: يعني ثم مؤسسات صناعية مازالت ما خرطتش نجم تنخرط اليوم باش تكون هي زادة مواكبة؟
1: هما المؤسسات الوطنية اللي هما اللي جيبل يعني اللي كلهم يعني مخرطين وكلهم يعني تلقاو مساعدة من الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتالي عن طريق صندوق متعدد الأطراف لبروتوكول موريال. والمشروع هذا يعني تم إنجازه بالتعاون مع منظمة المتحدة للتنمية الصناعية. وبالتالي يعني احنا حققنا يعني تقدم كبير في هذا المجال، وما زلنا يعني نعمل على يعني تكوين يعني التقنيين اللي هم يقوموا بتركيز المكيفات هذه وبصيانتها باش تكون يعني النتيجه يعني ايجابيه من حيث الصيانة، لانه المكيفات هذوما يعيشوا اكثر من 15 سنة. وبالتالي اذا يكونوا التقنيين متكونين على حسن يعني صيانة هذه المكيفات فإنه المردودية من ناحية البيئية ومن ناحية الإيكولوجية ومن ناحية
0: تكون أحسن،
1: تكون يعني ممتازة جدا.
0: به هو أنت ذكرت المكيفات لكن عنا زيادة الفريجيدرات والثلاجات، يعني ثم برش حاجات أخرى اللي هي زيادة فيها الغاز هذية، هل أنه بيش يتم زيادة العمل عليها وإلا فقط بالنسبة للمكيفات؟
1: هو سؤالك يعني وجيه جدا. بالنسبة للثلاجات في تونس كلها تشتغل إلى حد الآن يعني بغازات تبريد طبيعية اللي هو غاز يسموه Air C100. يعني كل اللي يتم تصنيعهم على المستوى الوطني كلهم يشتغلوا بغاز يعني تبريد طبيعي، وبالتالي ما فماش حتى يعني إشكال من ناحية يعني التبريد المنزلي.
0: واضح، يعني ما فماش مشكلة.
1: يبقى مثلا تكييف، يعني التكييف ترسير، يعني تكييف النزل والبنايات، احنا نشتغل على يعني تطوير يعني تكنولوجيا من اجل استعمال يعني سواء تبريد يعني طبيعيه او منخفضه القدره على احتباس حراري.
0: واضح.
1: في هذا الاطار نحن يعني باش نخدموا برشا على رفع القدرات الفنيه للمهنيين، وبالتالي نحن بصدد يعني ارساء نظام وطني للاشهاد بيكون هذايا خاص بالفنيين اللي هم الفريغوليست بصفه عامه، وكذلك مؤسسات الخدمات السيرفيس اللي هم يقوموا بتركيز يعني انظمه التبريد وتكييف الكبرى باش يكونوا هم يعني مواكبين التكنولوجيا، لانه ديما يعني نقل التكنولوجيا لازم يواكبها يعني تعزيز القدرات الفنيه في جميع المجالات، وبالتالي التعزيز هذا باش يكون مستدام. نحن نعمل على ارساء نظام الاشهاد اللي احنا مشينا فيه خطوه يعني هامه جدا، ومازال لنا كان ان شاء الله الاطار القانوني اللي هو بصدد يعني الاستصدار، وان شاء الله عن قريب جدا عندنا نظام اشهاد اللي هو الاول من نوعه على مستوى يعني الافريقي وحتى كذلك على مستوى الجهوي. هذا كله من شأنه باش يساهم في التخفيض من استهلاك المواد المسمدة لطبقة الأوزون، وتخفيض كذلك من انبعاثات الغازات الدافئة اللي هي تستعمل يعني في قطاعات التبريد والتكييف.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله، واكيد هو مهم برشا مش كان الاحتفال، انه نواصلوا على المنوال هذايا وانه نحاولوا انه نعاونوا طبقه الاوزون باش تبرد شويه وباش نخلوا الكليما المناخ المناسب لينا باش نعيشوا فيه وللاجيال القادمه. اكيد جدا حبينا نشكروك، وعنا النغم اللي هو من كلمات سامي دربز والحان نبيل المقدم وكورال المعالي اللي قدموا أغنية تحكي عن طبقة الأوزون بتبعة، واللي أنتم كنتم مشرفين عليها الوكالة الوطنية لحماية المحيط. حبينا نشكرك سي يوسف، شكرا لك، تحياتنا لك، إلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا سي يوسف الهمامي المنسق الوطني للأوزون عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وبالطبيعة هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من معا نحميها، وإن شاء الله نحاولوا اللي في اليد نجموا نعملوه باش هكاك نحاولوا نقص شوية من الإشكاليات المناخية المتعدة اللي قاعدين نعيشوا فيها. مش نخليكم معنا غم هذية. شكرا لسليم، شكرا سعاد، شكرا لعلي، وشكرا لنزار. تحيتنا لكم الناس كل، إلى اللقاء.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.

0: Ранит! Ранит! Ранит! يا خالد! عمرك ما سمعتني يا خالد! عمرك ما سمعتني! وتوا تسمع فيا! تسمع فيا!
1: منتصف النهار.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. كما ارتفع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة، مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية، بزيادة قدرها 2,993 مدرس. وارتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة تربوية. عاين وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته اليوم لولاية سليانة أجواء العودة المدرسية بعدد من المؤسسات التربوية، ومنها المدرسة الإعدادية بوالقاسم الشابي ببعرادة، وهي أحدث جديد فتح أبوابه اليوم لاستقبال 382 تلميذ وتلميذة. فتحت اليوم مدرسة الفرصة الثانية ببجا أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين عن الدراسة ممن أعمارهم بين 12 سنة و 18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة، لتوفر مرافقة فردية وطريقة دعم تنطلق من احتياجات ورغبات الفئة المستهدفة، بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تمكينهم فرصة ثانية لاستئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية وتوفير التوجيه والإحاطة. تعلم الشركة الوطنية سكك الحديدية التونسية استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عن نابة تونس ابتداء من اليوم، حيث كانت الشركة قد أعلنت أمس الأول تعليق سفرة هذا القطار نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردمة وعن نابة. استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و 27 مصاب، وارتفعت حصيلة عدد الشهداء منذ وقف اطلاق النار في 10 من أكتوبر الماضي إلى 1,375 والمصابين إلى أكثر من 4,600، إضافة لانتشال 831 جثماناً. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى السماح لمحققين دوليين بدخول جميع أنحاء قطاع غزة للمساعدة على جمع الأدلة وحفظها في ظل انتشال أعداد كبيرة من رفات الضحايا من تحت أنقاض المباني المدمرة، محذرا من احتمال ارتكاب انتهاكات خطيرة بما فيها جرائم حرب. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
4: طابت أوقاتكم جميعا مستمعين الكرام، يتجدد معكم اللقاء في الشأن العام كما تعودت متابعة للشأن العام في تونس. اليوم الحديث، كل الحديث عن العودة المدرسية 15 سبتمبر، إن شاء الله عودة موفقة للجميع، كل التلاميذ وإطار التدريس وكذلك المعلمين والإداريين، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل في بداية هذه السنة الدراسية اللي أكيد سبقتها استعدادات كبيرة، سواء كانت من طرف العائلات التونسية وكذلك أيضا من طرف الجهات الرسمية، تحدث على وزارة الإشراف اللي هي وزارة التربية وأيضا المندوبيات على المستوى الجهوي. اليوم باش نتحدث في الموضوع هذايا لكن من الجانب النفسي وكذلك الاجتماعي لهذه العودة المدرسية بعد راحة مطولة، تقريبا بعد 3 أشهر أو أكثر عطلة مطولة. كيفاش نجم اليوم نرجع في فورما؟ كيفاش التلامذة يكونوا حاضرين اليوم لهذه العودة المدرسية؟ نعرف أنه البداية الأسبوع الأول مع الجداول وتنظيم الأقسام وغيرها، كيفاش نجموا ننطلقوا انطلاقة تكون موافقة بالنسبة لكل العاملين في الحقل التربوي وأيضا التلاميذ وكذلك الطلبة. مجموعة من الضيوف يحضروا معنا تباعا باش نتحدث أكثر كما ذكرت على الجانب النفسي وكذلك الجانب الاجتماعي وما يحيط بالعودة المدرسية وكذلك أيضا المحيط المدرسة والإعداديات والمعاهد الثانوية. نحب نرحب سي عاطف البادي المختص في علم النفس اللي حاضر معنا عبر الهاتف. سي عاطف أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بك، تحية ليك، تحية إلى كل العاملين وكل المتابعين إذاعة الكاس.
4: شكرا ليك. بعد شوية أيضا باش يكون حاضر معنا سي زهير العزعوزي مختص في علم الاجتماع، وأيضا باش يكون حاضر معنا سي عماد إلهي الخبير التربوي باش نتحدثوا معهم أكثر كما ذكرت في الجوانب هذية اللي تخص الجانب النفسي وكذلك الجانب الاجتماعي. إذن اليوم تقريبا نحو 2,341,000 تلميذ التحقوا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، فما زيادة تقريبا ب 22,000 تلميذ وتلميذة بمقارنة بالسنة الماضية. سي عاطف، أكيد العودة هذه يلزم فيها أعداد من الجانب النفسي بالنسبة للتلميذ، أيضا للأولياء، نتحدث على العائلة التونسية اللي أكيد اهتمامها كبير بالجانب الدراسي وهو المصعد الاجتماعي هذايا. كيفاش اليوم نستعدوا كيف ما يلزم باش ننجحوا هالسنة الدراسية هذه؟
5: بالضبط، يعني هي اليوم عودة إلى الحياة تدفق شوارعنا بالتلاميذ وبيعني هؤلاء اللي يعطونا يعني نشوة الحياة، يعطونا الفرحة والسعادة. يعني شفنا كيفاش شوارعنا لمدارسنا للمدينة بتاعنا الحياة،
4: حركية كبيرة اليوم. نعم،
5: حركية كبيرة بالضبط. الاستعداد يعني بدأ من وقت التسجيل، يبدأ ديما العائلة التونسية نعرف أنه تقريبا تخصص شهر أوت، معظمهم يرجعوا حتى اللي معندها برشا يحطوا ولادتهم يعاودوا يراجعوا القروه، يعاودوا يرسكلوهم، وهذا في حد ذاته يعني نوع من الاستعداد. ثم اللي يولي يقسم الوقت اكثر، ثم مع وقت تقرب للقرايه ينظم النوم اكثر، يولي ينظم اكثر جدول الاوقات بتاع الصغير. وهذا كله داخل في ضمن الاستعداد النفسي يعني لهذه العوده المدرسيه. بطبيعه الحال هي العطله كانت عطله مطوله شويه، اللي بطبيعه الحال الترفيه مهم جدا بالنسبه للاطفال، الرفاه يعني يدخل ضمن الصحه النفسيه والعقليه وحتى الجسديه، ويعطي للتلميذ يعني دفعه اخرى. ثم بعض العائلات اللي ما تقطعش حبل السره بتاع كل ما يتعلم، يعني تبقى ثم المطالعه العظيمه، ثم ركن حتى ولو بنصف ساعه او ساعه حتى لا تنقطع يعني اوصال العلاقه بين التلميذ وبين المدرسه وبين التلميذ وبين التعلم بصفه عامه، لانه يعني التعلم يهم المدرسه فقط. اليوم يعني الحقيقه يعني بطبيعتنا التلامذه والتوانسه والعائله التونسيه كلها يعني ثم التزام كبير من ناحيه التربيه، التزام كبير من ناحيه التعلم، التزام كبير من ناحيه يعني هذه العوده. نشوفوا كيفاش يعني كل وقت نختار الادوات، وقت اللي نختار الادوات نتاعنا، وقت اللي نغلفوا، هذا كله يدخل ضمن هذا الاطار النفسي. علاش؟ لانه هذا يخلي التلميذ مستعد يعني كامل الاستعداد انه باش يدخل يقرا. ايش معناها يدخل يقرا؟ يعني مش فقط باش يمشي المدرسه ويروح، لكن هذا يعني انه باش يلتزم بكل متطلبات
4: نظام جديد لحياته. نعم
5: بالضبط، النظام الجديد، الانضباط، العمل اليومي، معناته اكثر تنظيم للوقت. اليوم التلميذ التونسي هي يعني اشاره ديما نقولوا لها راهو يخدم اكثر من التلاميذ الاخرين في العالم الكل. لانه جدول اوقات التلميذ اليوم يمتد تقريبا يعني في المعدل بين 8 و9 ساعات، اللي هو رقم يعني مهم جدا، و يعني احيانا يفوق قدره التلميذ وقدره القدره العقليه والنفسيه والجسديه في عمره. يعني رجاء ان نخفف عليها شويه، تكون دروس معقله، تكون يعني كل ما هو دعم للطفل يكون معقلا ويكون حسب احتياجاته، ما نبداش نقرروا في الصغير يعني كل المواد اللي يستحقوا ولا ما يستحقوش. علاش؟ لانه نرى ونقول لك راهو الدراسه داخل المؤسسه الدراسيه هو جزء من التعلم. أخرى راهو مهم جدا حتى تكتمل يعني عملية التعلم، وحتى تكتمل عملية النضج المعرفي لدى الطفل، لأنه ثم مهارات ما تقريهمش المدرسة. المهارات
4: تكتسبهم من الحياة من الشارع من نعم
5: من الحياة من الشارع وأحيانا يعني هك الدرجين نتاع الراحة في المدرسة ناخذها بين أوقات ربما تلخص يعني ما أهم ما يتعلمه المرء من ربط أصيلة
4: بالعلاقات
5: من الفهم الآخر من الفهم الانفعالي من الفهم الاجتماعي هذا مهم جدا يعني إذن يعني العملية النفسية بدأت قبل بشهر وربما سمحت لي بدأ قبل معناها تجسد أكثر وبدأت تظهر أكثر وقت اللي التلميذ انخرط ويغلف ويشري ويختار إلى آخره اليوم هو مستعد تماما شنو بقى كيفاش نحن اليوم نعمله مع التلميذ يعني كمدونة سلوك كيفاش باش نخدم احنا
4: اللي نبحث عليه اليوم سي عاطف اللي نبحث عليه اليوم هو هل التوازن النفسي هذا ليكيليبر وقتاش ننظموا وقتنا نفسيا تكون حاضر انك نعرف كما ذكرت منذ البدايه فتره راحه مطوله كيفاش اليوم نندمجوا مع كما ذكرت الساعات اللي نقضوها في المدرسه والا في الاعداديه والمعهد الثانوي ونكونوا مرتاحين نفسيا لتقبل هالمعلومات وتلقي الدروس بصفه عامه
5: هو تدرج مطلوب احنا كما قلنا الاسبوع الاول سيكون اسبوع صعب على التلميذ وعلى اطار التدريس لانه تم تغير في النسق يعني حتى ولو احنا تعديل نفسيا فانه النسق والجسم والعقل وردة الفعل والاستجابة تتطلب وقت يعني تقريبا اسبوع يكونوا طلعنا يعني فهموا وعرفوا صلاتهم ولت عندهم إيمبونورينتاسيون معناها يعرف الصلاة بتاعه فين يعرف التلميذ يصحابه شكون يعرف المعلمين اللي يقروا فيه كذلك إطار التدريس خاطر ما نعرفوا برشا يكري ويبدل من بلاصة لبلاصة مش كان عنده وضعية عائلية يسوى كل ذلك الأسبوع الثاني والانخراط الفعلي في العملية التعليمية وتكون كل يعني المكونات الأسرة التربوية حاضرة قلبا وقالبا لإنجاح المشوار الدراسي نركز برشا هنا يعني على أهمية الأيامات الأولى والأسبوع الأول والثاني والثالث وخاصة في بعض الأقسام نحكو هنا خاصة على سنوات
4: هذا التخصيص لهنا سي عاطف نتحدث خاصة الجدد السنوات الأولى في المدرسة اللي مشى من المدرسة للكوليج وإلا من الكوليج للليسي لهنا فما شوية متغيرات كيفاش نتأقلموا مع هذا نفسيا سي عاطف
5: بالضبط يعني هذا ما يطلب تحضير أكثر حضور الولي أكثر إطار التدريس خاصة في الإعداديات لأنه حتى الانتقال من الإعدادية إلى المعهد يعني انتقال مخفف ولكن الانتقال من المدرسة الابتدائية إلى الإعدادية هو انتقال مكثف متعدد الجوانب معناها فيه انتقال مضاميني خاطر يولي أكثر كثافة في المواد وأكثر حتى على مستوى الصعوبة وعلى مستوى الفهم
4: وأكثر أساتذة
5: نعم تولي على إيقين أكثر كثافة أكثر تعقيد عنده أكثر من أستاذ أكثر من أكثر من متدخل تربوي ما كانش عندهم القية مثلا المرض البيداغوجي
4: وإدارة وغيرها
5: بالضبط ذلك يعني سنة السابعة باش انتقل من فضاء إلى فضاء ما تنساش أنه مثلا تم اللي يجوا من الريف ومن شبه الحضري باش يولوا بياتة أنا باش بدأ لها من
4: نظام
5: يطلبوا الرفق يطلبوا تدرج يطلبوا أكثر تحسيس أكثر تفاهم حتى نضمنوا لهم معناها تأقلم وتكيف جيد بالسرعة المطلوبة بالنجاعة المطلوبة باش النجم زاد هما يلقوا حظهم وينجحوا يعني خاصة ديما نركز على السنوات السابعة لأنه تقريبا 40% من القطاعات المدرسية دينا من غد وهذا دليل على أنه راه عدم التوافق هذايا مش ديما العنوان نتاعو تلميذ ما يحبش يقرا وإلا تلميذ غير حاضر نفسيا أو فكريا وإنما عنوانه أيضا صعوبة الانتقال وعدم
4: الاندماج
5: لهذا الانتقال ولذلك هذا التحذير الجيد يمكن يجنبنا يعني هذا الرقم الضخم من القطاعات المدرسية لانه اليوم مثلا كنت نتحدث واحنا في الجانب التربوي تعرف اللي في ادبيات علم النفس التربوي وفي علم التربيه بصفه عامه نتحدث عن اثر بيغماليون وهو اثر يعرف بانه يكفي ان يكون الاستاذ او التلميذ يرى التلميذ بصوره جيده ينعكس على النتائج وعلى السلوك وعلى الانضباط على المدى المتوسط والطويل يعني اذا كان معلم يرى فيك تلميذ مجتهد وقراي وباهي حتى ولو انت ما عندكش كاريتي ذوما عندك قدره وعندك امكانيه
4: اي نوع من التحفيز اي
5: نوع من التحفيز اذا يعني تم مسؤوليه وتم رساله نحملوها لاطارنا التربوي ونعرفوه مش غريب عليه احنا في سنوات عملنا فيها من الاطار التربوي ورينا كانت يعني ثم برشا تلاميذ منعوهم الاطار التربوي نتاعهم بحكم القرب بحكم الود بحكم التعاطف وبحكم الفهم والتفاهم بحكم ايضا الثقافه العائله اطار التدريس منعوا برشا تلاميذ من الافكار الانتحاريه منعوا برشا تلاميذ من الانقطاع منعوا برشا تلاميذ من سوء التكيف ومن السلوكات المحمومه بالمخاطر نتمنوا ان ينخرطوا اكثر يعني في هذه العمليه بقى زاد ايضا اليوم وزاره الداخليه وزاره التربيه وكل من هم مسؤولون عن عن الشان العام.
4: نعم.
5: المساحه التي تفسد الشارع بالمؤسسه التربويه لابد من تنقيتها، لابد من مراقبتها، لابد من جعلها يعني مساحه معناها خالصه وللتلميذ. يعني اليوم معناها كل الناس اللي تربصوا كما قلت حتى الباعة المتجولين لها بالأكل اللي هي غير صحيح.
4: نعم.
5: لا المخدرات وغيره. اليوم معناها اليوم مطالبة أن نكثفوا أكثر. التربية شفناها وزارة الداخلية عملت بعض الدوريات في بعض المناطق، لابد من تكثيفها، لابد أيضا من تكثيف المراقبة إطار التربوي أيضا. هذا يسمح لسندتنا باش يكونوا في إطار آمن. ربما يعني أحسن المساحة هذه مهمة، مش ديما يقرأ قصة التلميذ.
4: نعم.
5: باش يحكي هو صديق، باش يحكوا على شنو ثم في التلفزيون، شنو ثم تران. هذا من حقهم، لكن نأمنوا لهم هذا الفضاء أيضا. يعني فضاء الدور الثالث ودور الثقافة ودور الشباب والمكتبة العمومية يجوا للفضاء هذايا ويجعلوه فضاء آمن، يأثوه أكثر، يعطوا أكثر فرصة للتلميذ باش تعرف على الخدمات. اليوم النجم أن نأثث ونجيب الأطفال. أيضا الجمعيات تفتح عمل التطوع ومعناها تربح هذه الطاقة الممتازة، نجم حتى في حملة نظافة، حتى في قرب المحط أو تجهير أو نجبوا غادي مساحة.

0: واليوم يعني احنا نشجعوا برشا اللي عملوه المؤسسة التربوية متاعنا، خاصة في المنع التام لحمل هذه معناتها الشاشات إلى المعهد. أولا باش الإطار التربوي يقري مرتاح، خاطر شفنا يا أستاذي معناها يقري هم يطوروا فيه ولا معلم، وهذا يعني يمكن يسيء إلى صورة المعلم، يمكن يسيء أحيانا حتى إلى تأويل تصرفات يعني بطريقة معناها خاطئة. اليوم أيضا استعمال الذكاء الاصطناعي وغيره وغيره وغيره، خاطر اليوم راهو شوف باش نجم نستعمل الأدوات هذه كما يجب، لابد من عقل يعني يكون تخدم معناها، يكون موجود، يكون تعلم، يكون فهم، يكون واعي، حتى يعني يتم استثمار هذه الادوات كما يجب. اليوم لازم ثم تكامل بين الاسره وبين المؤسسه التربويه، عقلنت استعمال الشاشه واستعمالها فيما يجب ان يكون. نخلوا معناها للطفل حسب عمره مساحه ضيقه يعني باش يكون فيها حسن الاختيار بالمراقبه ومراقبه الولي. الا اذا كان ثم استثمار جيد كتطوير تطبيقات معناها نافعه عليه وللمجتمع، او تعلم يعني معارف نعرف
1: او مهارات
0: قرر اللغات او غيرها، نعم يمكن استعمالها. اذا يعني العقلنا مراقبه الابوين مهمه جدا، وهذا يعني ثم تطبيقات خليك تراقب شنو يعمل ولدك. التحسيس، التوعيه، الحوار، كل هذا ينجم يخلينا معناها نمنع صغارنا من هذا الادمان الرقمي، وهو ادمان حقيقي يعني. اليوم تعرف اللي اليوم ثم كما الاتحاد الاوروبي وكما بعض الكتل بالقانون يعني بعض المنصات تستغل مثلا الاتحاد الاوروبي بالقانون، ثم بعض المنصات يفرض عليها فرضا يعني انها ما تواجهش اطفال بطريقه معينه باسلوب معين، لانه نسبه الادمان على هذه المنصات نسبه كبيره ياسر وما تنجم كان دور الاطفال.
1: واضح. يعطيك الصحه سي عاطف، شكرا لك على كل ما تفضلت به معنا في هذا الجزء الاول من لقائنا اليوم اللي انخصوه للعوده المدرسيه، الاعداد النفسي، ايضا الجانب الاجتماعي، كما نتحدثوا على الادمان الرقمي، ايضا بعض السلوكات المحفوفه من المخاطر لانجاح هذه العوده المدرسيه وايضا انجاح سنه كامله من العمل. نحب نرحب سي زهير العزعوزي مختص في علم الاجتماع اللي حاضر معنا هاتفيا. زهير اهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
2: مرحبا بك وتحياتي لكافة مستمعي إذاعة الكاف، سعيد جدا بالتواصل معكم والتواجد معكم في البرنامج هذا.
1: مرحبا بك. اليوم إذن عودة مدرسية إن شاء الله موفقة للناس الكل، أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد بعد عطلة مطولة نسبيا 3 أشهر أو أكثر. اليوم فما جانب نفسي مهم كنا نتحدث فيه مع سي عاطف اللبادي مختص في علم النفس، الأعداد التلميذ والبحث عن التوازن النفسي للتلميذ عموما في هذه المرحلة. نتحدث اليوم على الانتقال من فضاء إلى فضاء أو تلامذة جدد أو غيره. سي زهير، كيفاش اليوم الجانب الاجتماعي؟ نتحدث اليوم على برشا سلوكات محفوفة بالمخاطر، نتحدث اليوم على الإدمان الرقمي، كيفاش نجموا نوفقوا وأنه نحافظوا على التلامذة اليوم باش يكونوا حتى إذا كان فما الاستعمالات هذه متاع التكنولوجيا وعلم الرقمنة تكون فيها اكتساب مهارات أو نوظفوها في مجالات متعددة اللي هي تعلم اللغة أو التعلم حتى على مستوى الدراسة؟ نعرف أنه فما عديد المنصات اللي تمكن التلميذ من أنه يتلقى الدروس ويتلقى المعلومات، كيفاش نوفقه في هذا سي زهير؟
2: أولا خليني نقول عودة موفقة لكل التلاميذ بالأساس، للإطار التربوي، لكافة العاملين والعاملات بالمؤسسات التربوية من إداريين وعمل وكتب وكل الأصناف التابعة لمنظومة وزارة التربية، وخاصة زادة للأولياء. مهم برشا اليوم ونحن في مفتتح السنة الدراسية 2026-2027 نتحدث شوية على الجوانب الاجتماعية اللي تفضلت بذكر بعض من استفهامات عليها، وخاصة إذا كان نشوفوا الساعة الصعوبات الاجتماعية باش نجموا نحكيوا على حلول ولا نحكيوا على كيف تتعامل الأسرة من وجهة نظر الاجتماعية في علاقة بهذه المسائل. خلينا نقول اللي راهو فما توا صعوبات اجتماعية كبيرة تمر بها المدرسة التونسية منذ سنوات. فما عنا جوانب تفضلت بهم، وفما جوانب متعلقة مثلا بالنقطة الأولانية اللي هي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. اليوم نحسوا اللي فما فوارق اجتماعية واقتصادية قاعدة تزيد بشوي بشوي ما بينات مناطق وما بينات أنظمة للتعليم العمومي.

0: نعم
1: وصراع ما بين التعليم العمومي والتعليم الخاص
0: نعم
1: بالمال إلى غير ذلك.
0: نعم
1: النقطة الثانية مهمة برشا وهي تدخل في السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي هي العنف والتنمر في الوسط
0: مدرسي
1: المدرسي،
0: نعم
1: وهذوما حاجات معناتها ولاو من المظاهر السلبية اللي تتعلق بالتنمر والعنف الرمزي أو العنف اللفظي،
0: اللفظي أو المال
1: وهذا
0: نعم
1: يخلي من وجهة نظر الاجتماعية ينجم يكون عنده تأثير على علاقة التلميذ بالمدرسة وحتى على الشعور بالأمان الاجتماعي للولي من ناحية منظوره علاقته بالمدرسة.
0: نعم
1: النقطة الثالثة اللي هي ضعف العلاقة ما بين الأسرة والمدرسة، وهذا ما يخفاش علينا في الوسط المدرسي أنه فما تراجع في التواصل ما بين الولي والمدرسة، ويكون كان في المناسبات نراوهم في أول العام وإلا في بعض الحاجات اللي
0: المناسبات
1: ربما تكون فما إشكاليات ولا مناسبات نتاع غياب، وهذا زاده يخلي اللي نوع من المسألة الاجتماعية المبنية على شراكة حقيقية ما بين
0: أي
1: الأسرة
0: غياب التواصل لهنا.
1: والمدرسة. النقطة الرابعة اللي هي الانقطاع المدرسي والتهميش، هذا كيف كيف واحد من النقاط الكبيرة اللي هي في صدارة الصعوبات الاجتماعية اللي تعاني منها المدرسة. ما عادش عندنا قدرة على التحكم أو التصرف مع المحافظة على ارتباط بعض التلاميذ بالمدرسة، نقول بعض التلاميذ لأنه الانقطاع المدرسي مهما كانت الأرقام المرتفعة ديما فما عدد كبير يتم احتوائه في منظومة التكوين
0: التكوين المهني
1: المهني
0: نعم
1: والصنعة معينة أو غير ذلك، ولكن وقت تتراكم الصعوبات هذه الاقتصادية والأسرية يكون عندها تأثير على الدراسة وعلاقة الولي بالمدرسة. النقطة الخامسة
0: تفضل
1: والأخيرة
0: نعم
1: واللي هي في أنا نقول في العصر الرقمي هذايا كل ما هو رقمي والتكنولوجيا
0: تكنولوجيا
1: الجديدة، لأن المدرسة اليوم ما عادش هي فقط مصدر للمعلومة، مش للأسف يلزمنا راو نفرحوا ويلزمنا نستوعبوا مليح أنه ثم مصادر متعددة للتعلم والتأثير. كي
0: نعم
1: نشوفوا النظم التربوية في العالم من ناحية اجتماعية يقدموا خدمات مهمة جدا في التضامن المدرسي وفي التعاون المدرسي وفي الانضباط العائلي وغير ذلك. فالمدرسة اليوم ثم إشكال ربما يطرح كما في العالم الكل، مش
0: الكل نعم
1: ربما هو يطرح كما في العالم الكل، متعلق بشبكات التواصل
0: الوصل
1: الاجتماعي.
0: الاجتماعي
1: هذا ما نجموش نخبيوه لأن المحتوى الرقمي اليوم وإنتاج المحتوى الرقمي ولا سهل، ومعنى توضع هالمحتوى على المنصات التواصل الرقمي ولا سهل. هذا يفرض إعادة تفكير من العائلة من الأب من الأم. قبيلة سمعت المختص مشكور وقتها قال على التحكم في نمط وإلى ساعات وإلى وقت استعمال الهواتف
0: هاتف الجوال
1: الذكية،
0: نعم
1: وهذا مهم جدا لأنه يفرض إعادة تفكير اجتماعي على مستوى بنية العائلة وعلاقتها بالعصر الرقمي، لأنه التحدي اليوم راهو على مستوى التعليم من وجهة النظر الاجتماعية ما هوش في سؤال ماذا يتعلم التلميذ، الإشكال مش في شنو يتعلم التلميذ، موجودة المواد وموجودة المادة
0: المعلومة
1: والسبجكت، وإنما في كيفاش يشعر التلميذ داخل المدرسة وهو يتعامل مع أنداده وأقرانه ويتعامل مع إطار تربوي معلمين وأساتذة
0: نعم
1: وقيمين، وهذا النسيج الجمعياتي، هذا النسيج الاجتماعي.
0: نعم
1: علاش نقولوا اللي المدرسة هي الوسط الثاني بعد العائلة تجي المدرسة ومن بعد المجتمع،
0: أي
1: لأن
0: نتحدث
1: هي
0: على
1: القيد.
0: الحياة المدرسية اليوم
1: يعطيك
0: نعم
1: الصحة، هذا مهم جدا في بناء علاقة متاع تفكير في مواطنة اللي ربما تأسس لعلاقة جديدة وتعطي حتى بعض النصائح للتعامل الجيد. مثلا نحن في العودة المدرسية هذه اللي هو موضوع الحلقة، ما انت راهو فما في العائلة فما مثلا نقاط مهمة كما التهيئة التدريجية،
0: جيد
1: ونحن نعرف وانت قلت العطلة طويلة شوية فما تهيئة تدريجية، ما انت راهو فما إعادة تنظيم للتوقيت
0: للوقت
1: اللي
0: والوقت
1: نتاع النوم،
0: نعم
1: توقيت حتى الاستيقاظ زاد كيف كيف، والروتين اليومي
0: نعم
1: شنو يتعمل، شنو الحاجات اللي ما عادش مسموح بها في اللعب، شنو كمية الوقت معناتها راهو الزمن المدرسي يلزم تدريجية. حاجة أخرى اللي هي ما تتعملش برشا في العطلة ويلزم يكون عندها عمل جيد اللي هي الاستماع للأبناء. راهو الأطفال واليافعين واليافعات هذوما في السن هذه راهم يحبوا يحكيوا ولكن ما عندهمش الفرصة للتعبير. عندهم ماذا بهم يتكلموا ويقولوا على برشا حاجات ولكن ثم خوف من أنهم يعبروا خاصة في علاقة بالأب وإلا في الأم. وهذه في العودة المدرسية راهي مصدر قلق كبير لأنه التلميذ أعطينا في المدرسة الخطوات الأولانية خاصة في المدرسة الابتدائية السنة الأولى اللي يدخل فيها وفي المدرسة الإعدادية السنة السابعة اللي يدخل فيها وفي المعهد الثانوي السنة الأولى. الأولى
0: أي تغير الفضاءات لهنا
1: تغير هذا في الفضاء. النقطة الثالثة هي التغير في الوقت والتوازن الزمني. معناتها راهو فما وقت معين ما عادش فما معقول وإلا حاجة معقولة وإلا حاجة عادية أنه يكون فما تلامذة صغار في عمر 13 و14 و15 سنة وحتى المدرسة الإعدادية يقعد سهر لك حتى للعشرة والعشرة ونص متاعي. وهذا معناتها على طول المدة وعلى طول العام وعلى طول الثلاثي اللي هو قصير كل ثلاثي معناتها راهو تجنب أنه يكون فما توازن في التوقيت. حاجة أخرى حكيت الضغط الاجتماعي هذه لأنه اليوم ولات هالأدوات وهالمظاهر الكراسة ما بينت المدعمة وغير مدعمة ويمكن مقارنة ما بينت هذا.
0: سي زهير نستسمحك للحظات نرفع أذان الظهر ثم نرجع نواصل معك اللقاء.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله وسرة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا في الشأن العام. نذكر كل ما التحق بنا الآن أنه اليوم نطرح موضوع العودة المدرسية، الأعداد النفسي، أيضا الصعوبات الاجتماعية. كان حاضر معنا سي عطف العبادي المختص في علم النفس، وحاضر معنا الآن هاتفيا سي زهير العزوزي مختص في علم الاجتماع. سي زهير، نرجع لك مباشرة، نعطيك الكلمة. كنت تحدث على عديد النقاط اللي متعلقة أساسا ببعض الصعوبات الاجتماعية، كيفاش اليوم نجم نتحدث أساسا، وإلا الهدف هو تحقيق الأمان الاجتماعي في الوسط المدرسي وفي الحياة المدرسية عموما.
1: نعم، لأنه هو راهو أنت من المفيد أن نفهم أنه مستقبل المجتمع التونسي، إذا كان فما إصلاح للمجتمع التونسي راهو مرتبط دائما بمستقبل المدرسة التونسية. هذه حاجة بديهية جدا، لأنه جودة التعليم اللي نحكيه عليها تؤثر مثلا على التشغيل، تؤثر على الاندماج الاجتماعي، تؤثر حتى على مسألة الهجرة. وتشوف اليوم الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية والهجرة اللانظامية، ومسألة الوعي والمدرسة قديش تنجم معناتها تحذر أو تضع كما نقوله نحن تنبيه للمخاطر الاجتماعية. كيف الثقة في المؤسسات اليوم نحكيه على عدم وجود ثقة في المؤسسات. المدرسة هي المؤسسة وهي معناتها النواة اللي تنجم ترجع هذه الثقة من خلال جودة في التعليم ومحتوى جيد في التعليم، لأنه إصلاح التعليم في الجوهر متاعه هو مشروع لإعادة بناء المجتمع التونسي.
0: إن شاء الله مع المجلس الأعلى للتربية نشوفوا بعض الإصلاحات أكيد. تباعا من انطلاق عمل المجلس هذايا، من خلال اللجان والناس اللي أهل الاختصاص الموجودين في المجلس هذايا، نشوفوا المنظومة التربوية برؤية أخرى، إذا كان فما استراتيجية عمل جديد، نظر جديد في بعض الخطوط العريضة للجانب التربوي. علاش لا مع المجلس الأعلى للتربية هذايا تتصلح عديد الأشياء. سي زهير، خليني نمشي معك مباشرة، واليوم نتحدث كما كنت تتحدث على الصعوبات. اليوم شنو كما ذكرت الهدف، ولا علاش نبحث اليوم؟ نبحث على الأمان الاجتماعي، نبحث على الأمان النفسي واللي تحدثنا فيه اليوم. فما عديد المخاطر أو عديد السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي تتربص بالناشئة أو تتربص خاصة بالمحيط، المدارس والمعاهد الثانوية وغيرها. كما ذكرت سي زهير، العنف والتنمر في الوسط المدرسي، تحدث على السلوكات، الإدمان الرقمي، أيضا مسألة المخدرات وغيرها. كيفاش اليوم نأمنوا صغيراتنا، نأمنوا تلامذة، نأمنوا هالمحيط المدرسي، ونتحدث وقت على أمان اجتماعي، والولي يكون متمان على صغاره وقت اللي يكون موجودين في الوسط المدرسي، في وسط المدرسة وإلا حتى في المحيط الخارجي.
1: نعم، هما المخاطر اللي تحدثت عليهم يمكن إذا كان صفة موجزة، عنا العنف، عنا التنمر، عنا المخدرات، هذه حاجة جديدة في السنوات الأخيرة. عنا الاستغلال الاقتصادي، لأنه أطفال أقل من 18 سنة قاعدة يتم استغلالها اقتصاديا. ثم الجريمة والانحراف، لأنه معدلات الجريمة ومستوى ظاهرة الانحراف في محيط المدرسة ولات ملفتة للانتباه، وهذا مهم جدا. كيفاش نحميه المدرسة؟ تجربتي وانا اكثر من 30 سنة استاذ تربية مدنية والرافق في مشاريع مع اليونيسيف ومع وزارة التربية. اولا نحن نحكيه على ضرورة بناء المناخ المدرسي الامن وسط المدرسة. قبل ما نحكيه على المحيط، نحن يلزمنا وسط المدرسة، لانه باش تكون فما وقاية من العنف ومن التنمر ومن التحرش ومن هالجريمة والكل، يكون فما استماع للتلاميذ، فما تدخل مبكر، فما آليات، هذا موجود، ولكن أحيانا التفعيل هو اللي يغيب. النقطة الثانية وأنا مختص في علم الاجتماع هي الشراكة مع الأسرة. أنا من الذين يؤمنون كثيرا وبشدة في تحويل الأولياء من مجرد متابعين للنتائج
0: إلى شريك
1: الناس
0: فاعل. نعم
1: تجري، نعم، إلى شريك في الوقاية، حتى في الوقاية من خلال التواصل المنتظم معهم. ما نكتفيوش بك 3 مرات اللي راهم في أول العام، في تقييم الثلاثي الأول، وفي تقييم الثلاثي الثاني، وفي آخر العام.
0: نعم نعم
1: النقطة الثالثة، المدرسة تتفتح أكثر على المحيط، تعاون قبيلة ذكرته على المجتمع المدني
0: مدني.
1: والجمعيات.
0: نعم
1: وأنا ككشاف أيضا نؤمن أن الكشافة هي في حد ذاتها مدرسة
0: مدرسة. نعم
1: داخل المدرسة التونسية، تنجم تعاون بالقدي المختصين النفسانيين،
0: نعم
1: المختصين
0: معين.
1: الاجتماعيين، الهياكل الصحية أيضا، لأنه
0: اي
1: الصحة
0: نتحدث على
1: الجسدية، نعم،
0: الثقافة الصحية
1: مهمة
0: والجنسية.
1: جدا.
0: نعم.
1: أي
0: نعم.
1: ليه نحكي على الصحة الجسدية اليوم؟
0: اي
1: عندنا
0: حتى
1: كامل
0: الثقافة
1: معادلات
0: الجنسية
1: مرتفعة في
0: تنجم تحمي
1: نعم
0: من عديد الإشكاليات. نعم.
1: الكلام ذا معناتها تمشي للتدخين، وتمشي للسلوكات،
0: نعم.
1: لاستعمال مثلا الساندويتش، ولاستعمالك الأكلات السريعة.
0: نعم.
1: هذا راهو فيه تكلفة لا مادية كبيرة، مش تعانيها الدولة من بعد. يعني كنت باش تلقى روحك قدام أجيال صحتها ما هيش في صحة جيدة، من بعد 20 و30 سنة باش تلقى روحك أطفال اليوم عمرهم 15 سنة، بعد 15 سنة في 30 سنة هم معناتها ماهوش في صحة
0: جيد.
1: جيدة.
0: نعم.
1: الحاجة يمكن الرابعة اللي هي المواطنة والمسؤولية، هذا جانب مهم جدا في حماية المدرسة وتقوية الشعور بالانتماء للمجتمع، هو تعزيز الحوار، احترام هيك الاختلاف اللي موجود،
0: نعم.
1: وما أحوجنا خاصة في اللحظات التاريخية هذه في تونس
0: نعم.
1: إلى اندماج اجتماعي أو سلوك اجتماعي يحافظ على الاختلاف، يحل النزاعات بطريقة سلمية،
0: علمية.
1: مش
0: نعم.
1: بالعرف، مش بال دونك فما جانب آخر اللي هو اجتماعي مهم، اللي هو التفكير النقدي، التفكير اللي لا يأخذ المعلومة بسهولة. وترى اليوم اللي مثلا حتى في ارتباط بعلاقة بالشبكة التواصل الاجتماعي،
0: نعم.
1: إشاعة غير موجودة تنجم تتسبب في كارثة في مجتمع، صورة تنجم تتحول إلى مشكل في مدرسة ولا في عائلة. هذا محط برأيي معناتها أهم
0: النقاط.
1: النقاط اللي
0: نعم.
1: تربي التلميذ على الانتماء للمدرسة، وبالتالي الاستعداد للتحول إلى المشاركة المدنية في المجتمع بصفة
0: خليني
1: واسعة.
0: نحكي معك سي زهير في نقطة مهمة لهنا. الجانب كما تحدث على الكشافة، ذكرت مثال انخراط التلاميذ سواء كان في الكشافة في المجتمع المدني، تحدث على الهلال الأحمر التطوع وغيرها، تحدث على النوادي الرياضية والثقافية. شنو هو الدور الأساسي لهذا باش التلميذ يبعد على السلوكات المحفوفة بالمخاطر، يبعد على العنف، ويبعد على عديد هل السلوكات اللي ما نرغبوش فيها أو ما نحبوش تكون موجودة صلب المؤسسات التربوية؟
1: شوف، هو راهو الجمعيات والانتماء للجمعيات مثلا الكشافة والمنظمات
0: نعم
1: الكل،
0: بصفة عامة.
1: الهلال الأحمر
0: نعم.
1: وبرشا جمعيات أخرين متاع أطفال ومتاع، بحكم علاقتي بالمدرسة وبالجمعيات
0: نعم.
1: والحاجات هذه، معناتها شوف راهو دور لا غنى عنه للنسيج الجمعياتي في تدعيم قدرات المدرسة، لأنه الجمعيات تعلم مهارات لا يمكن للمدرسة أنها تعلمهم. كي يقولوا لا يمكن للمدرسة أن تعلمهم، مش معناتها عاز المدرسة، ولكن مهارات حياتية تتطلبها الحياة كيفاش يتلهي التلميذ واليافع في سن المراهقة هذيك، ما تنجمش المدرسة تعديها له، ما ينجمش الأستاذ ولا
0: نعم.
1: الأستاذة تعدي له الحاجات هذيك، إلا ما يكون ثم علاقة بمنظمات وجمعيات متاع الطفولة وغيره. ونجم نعطي أمثلة عديدة. الكشافة، وأنا بحكم كشاف، هي معناتها الجمعية الأم اللي تقدم في خدمات، لو ما عندكش فكرة على عدد الأفواج الموجودة اللي تنشط في المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. عندنا حتى أفواج نتاع أفواج في التربية، في وزارة التربية
0: تربية.
1: بحد
0: نعم
1: في برشا جهات عندنا أفواج خاصة بأتلاك تربوية فيهم السادة والمعلمين
0: مين؟ نعم
1: والأولياء والقيمين والكل. فهذا مهم جدا، لأنك أنت اليوم باش تدعم وتسهل مرور الطفل واليافع هذاك من مرحلة المراهقة لمرحلة النضج والاستعداد للشباب
0: نعم
1: وللمجتمع بصفة عامة.
0: وتحمل المسؤولية. نعم
1: يعطيك صحة، تعمل راي الكثافة كي يمشي في مخيم كشفي مش يتعلم حاجات. انا نقولك بكل صراحة، حتى العائلة
0: اي
1: ساعات
0: يمكن حتى
1: مش فاهم،
0: في
1: يتعلم
0: المنزل ما
1: روح،
0: يعرفهم
1: يتلهب
0: شيء.
1: نظافته الجسدية،
0: نعم
1: يتلهب ملابسه الداخلية، يتلهب بنظافة المحيط. نحن
0: نعم
1: عندنا مبدأ في الكشافة في نظافة المحيط اسمه نترك المكان أفضل مما كان.
0: مكان. نعم
1: نترك المكان أفضل مما كان. وتلامذتنا مثلا، أنا تلامذتي اللي يبدأوا في الكشافة سلوكهم وتعاملهم مع البيئة، مع
0: نعم
1: البيئة فيه وعي مرتفع جدا، لأنه عندنا استراتيجية كشفية في البيئة، في فهم أولا ما معنى البيئة، ما معنى المحيط، وأيضا في التعامل مع المحيط. هذاك علاش ديما شعارنا هو نترك المكان أفضل مما كان.
0: باهي، لو لخص معاك سي زهير اللي تحدثنا فيه كل اليوم، ويعطيك الصحة على كل ما تفضلت به بالجانب الاجتماعي، وتحدثنا على الصعوبات كيفاش اليوم انه تكون حياة الاجتماعية للنشأة او للتلميذ تكون بطبيعة مهمة، يبعد على عديد السلوكات كما ذكرنا المحفوفة بالمخاطر، دور الأسرة، دور المدرسة، فما أدوار بطبيعة لهنا تشاركية بين الناس الكل باش نحقوا هالأمان الاجتماعي. عموما لو نلخص في بعض النقاط، كيفاش نجموا نبعدوا تلامذة اليوم والنش على هالمخاطر الموجودة اليوم اللي تحدق بكل الصغيرات، سواء كان في الإعداديات أو في المدارس أو حتى على المستوى المعاهد الثانوية، ونبعدوا خاصة على مظاهر العنف والمخدرات وغيرها.
1: أولا الساعة يلزم ديما التفكير في مسألة التعليم اللانظامي، معناتها أهمية النوادي وأهمية إعطاء وقت للحوار وللنقاش في الموضوع هذا، لأنه معناتها ما يختلفوش اثنين اليوم أنه التلميذ يعدي في عدد من الساعات كبير وكبير جدا يفوق طاقته
0: اي تحافظ على
1: الذهنية
0: الزمن المدرسي.
1: والنفسية
0: نعم
1: زمن المدرسة وحتى خارج المدرسة، يقرأ في الدروس التدارك
0: اي
1: ويراجع ويعمل الكل بطريقة أنه
0: فما برشا
1: ما
0: ضغط.
1: عندوش،
0: نعم
1: ما فماش فواصل اجتماعية. أنت تحكي على موضوع اجتماعي، الفواصل الاجتماعية اللي مشي تحاور فيها ومشي تناقش فيها ومشي تعلم فيها ومشي تكون فيها فضاءات مفتوحة ما بين الولي والمحيط نتاع المدرسة والمدرسة بكل مكوناتها، هذه مهمة جدا. يلزم تكون فما مكانة خاصة للأنشطة اللانظامية اللي هي النوادي، خاصة المسألة نتاع الفنون نتاع المسرح نتاع
0: اي الرسم
1: الموسيقى،
0: والمسرح
1: هذه
0: والموسيقى.
1: راهي
0: نعم
1: مهمة جدا. لا
0: ينمي
1: يمكن
0: مواهبه ويصقلها. نعم
1: لأن بخلاف ينمي مواهبه، شخصية الإنسان راهي ما هيش قراية برك، ما
0: نعم
1: هيش معدل 18 و19 كهو،
0: نعم
1: مش هذيك غاية المدرسة، ما هيش الغاية إنتاج جيل من التلامذة اللي يجيبوا 18 و19 ولكن هو ما يعرفش يتعامل مع وضعية بيئية معينة، ما
0: نعم
1: يعرفش المحيط من ايش يتكون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي معناتها إعادة نقول أنا بين ظفرين القدر للمربي، لأنه السنوات الأخيرة شهدت معناتها نزول كبير برشا في صورة المربي وقيمة المربي، وهذا ساهمت فيه المجتمع، ساهم فيه والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، ولكن زاد ساهمت فيه وسائل التواصل
0: الاجتماعي.
1: الاجتماعي
0: نعم
1: وحتى الإعلام التقليدي من خلال بعض البرامج اللي تعطي صورة
0: قاتمة نوعا ما.
1: سلبية
0: نعم
1: على
0: نعم
1: موضوع ينجم يكون هو موضوع استثناء ولا حتى كانوا أنت موضوع حقيقي، ولكن ما هوش هذاك هو الأساس والكل. دونك فما خدمة على صورة المربي. الحاجة الثالثة هي أيضا صورة المدرسة. راهو المدارس نتاعنا بين ظفرين فيها نوع من عدم معناتها عدم الجاهزية حتى لتقبل التلميذ باش يقرأ، لأنه المدارس اليوم تشوف المشاكل، مدارس
0: تحط
1: فيش
0: على
1: أطفال،
0: البنية التحتية. نعم
1: مدارس
0: نعم
1: دون عملاء ودون موظفين متاع التنظيف، دون أعوان متاع التنظيف، دون أحيانا مشاكل في غياب الطاولات
0: كراسي.
1: والكراسي.
0: نعم
1: معناتها هذا راهو مواضيع مهمة جدا جدا وعندها انعكاسات اجتماعية،
0: اي
1: لأنك اليوم
0: اليوم
1: صورة
0: اليوم
1: المدرسة
0: يتحدثوا
1: على
0: على
1: الواقع.
0: المدرسه يلزمها تكون جاذبه بكل مكوناتها بكل نواحيها،
1: اي
0: هذا هي
1: جاذبة،
0: معناتها الحلو.
1: ولكن
0: نعم نعم
1: ليس شعار فقط، يلزم تكون
0: اي
1: جاذبة قولا وفعلا،
0: واضح.
1: وجاذبة راهي للتلميذ،
0: نعم
1: لأنه كل العمليات هي تصب في خدمة
0: التلميذ
1: التلميذ.
0: واضح.
1: هذا هي حسب رأيي من وجهة النظر الاجتماعية، لأنه المدرسة اليوم هي المفتاح نتاع التغيير الاجتماعي
0: نعم
1: ونحو الاندماج الاجتماعي. انت ما تنجمش تحكي على اندماج اجتماعي وعندك مشكل في
0: اي
1: المدرسة، وتشوف راهي المشاكل اللي في المدرسة جاية من العائلة، ولكن أيضا في تقاسم ما بين المدرسة والعائلة باش تعطي تأثير على المجتمع.
0: إن شاء الله القادم أفضل. يعطيك الصحة سي زهير على كل ما تفضلت به، إن شاء الله نرجع لك في لقاءات قادمة عبر موجات إذاعة
1: يعطيك
0: الكاف.
1: الصحة سي
0: شكرا
1: فوزي،
0: لك، مرحبا
1: سعيد
0: بك،
1: جدا بالمشاركة بك، وتحياتي
0: نتمنى لك
1: لعائلتك.
0: عودة موفقة. أيضا حب نرحب بسي عماد إلهي الخبير في التربية اللي حاضر معنا أيضا هاتفيا. سي عماد أهلا وسهلا بك،
2: مرحبا بك استاذ عصام.
0: شنو أحوالك؟ وإن شاء الله عودة موفقة اليوم، أكيد العودة المدرسية، الحديث كل الحديث على العودة إن شاء الله، سنة دراسية موفقة للناس الكل. حابين ناخذ معك شوية تفاصيل بالعلاقة بالعودة المدرسية. اليوم تحدثنا في الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، نتحدث معك شوية في الجانب التربوي. كيفاش التلامذة والصغيرات اليوم ينطلقوا في سنة دراسية تكون موفقة؟ شنو هو الخطوط العريضة اليوم اللي نجم تكون موجودة، بالإضافة إلى الإطار التربوي اللي يحرص بطبيعة على أنه يقدم كل ما في وسعه من معلومة بالنسبة للتلامذة اليوم في الأقسام؟ أيضا فما عديدة المنصات اليوم، نتحدث على منصات في ظل هل التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية، فما عديد الجوانب يمكن أنها تضيف للتلميذ اليوم في كل المستويات. سعيمات،
2: أولا أخويا هو عرس نعيشوه كل عام، ونحن في تونس بطبيعتنا كعائلات يعني ورثناها وتوارثناها. العودة المدرسية دائما لها بهجة يعني، وتلقى الفرحة في كل عيلة تونسية. بالتعقيب على كلام الأستاذة اللي دخلت قبيلة على المدرسة الجاذبة، شوف باش نربطها بالمنصات ومنصات، لم أرى جدوى من المنصات التي يعني قامت وزارة التربية ب معناها
0: أحداثها. نعم نعم
2: بعثها إلا سامحني استعراضات بهلوانية. المنصات اللي لازمنا نحن نحكي عليها بالحق هي المنصات التعليمية
0: نعم
2: اللي تكون مراقبة من قبل خبراء، ومعناها خبراء من ذوي الخبرة
0: ميبر.
2: بطبيعة
0: نعم
2: الحال، وتنقل التلميذ التونسي من الانعزال التام على القرية العالمية اللي هي الكرة الأرضية إلى الانخراط في منظومة العالم ومنظومة الذكاء الاصطناعي
0: نعم
2: والعلوم الحديثة. هناك نعكر العودة المدرسية عن ثلاثة يعني محاور كبرى. من ناحية يعني الجانب الرسمي أو المحور الرسمي ووزارة التربية، أولاً مشكل نقص يعني الزاد البشري بالنسبة للعمل كعمل التنظيف أو كعمل استقبال في المدارس الابتدائية أو حتى كمربين وغيره، يعني الثغرات بالجملة. هذا ما يخليش راهي العودة المدرسية أو السنة الدراسية بين ظفرين تحقق معناها النتائج المرجوة والمأمولة منها. معناها يعني كل مدرسة يلزمها عدد كافي من المدرسين، هذه لازم يوقع التخطيط ليه 5 سنين و6 سنين. معناها يعني نحن مشكلتنا في تونس ما نخدموش خاصة في التعليم وفي التربية، ما نخدموش بسياسة المخططات شتي. يعني نحن نخدمه بالطارئ الآني وبالارتجال وبسياسة الترقيع وسياسة معناها اليوم اليوم، معناها يعني نصلح اليوم باش نلقى ثمرة اليوم، وهذا لو غلط. إذن لازم الحكومة ومعناها وزارة التربية تفكر في إيجاد
0: استراتيجية لهنا، نعم،
2: المدرسين عن طريق مخططات. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية إصلاح المدارس بما فيها من البنية التحتية وغيره كذا، لأنه نحن
0: أي الصيانة والتوسعة وبعض الأحداثات الجديدة. نعم
2: نحن ندهن الحيوط وكهو ونقولوا سيء مريق للأمور.
0: نعم.
2: ثانيا لا يمكن الحديث عن عودة مدرسية ناجحة في ظل الظروف المأساوية اللي يعيشها الأستاذ والمعلم اليوم، اللي هو يتذيل سلم التأجير، معناها ويعيش بالحق في تحت عتبة الفقر بين ظفرين. بأي نفسية باش يعود المربي ولا الأستاذ أو المعلم، بأي نفسية باش يعود للقسم وهو بطبيعته يعني متهم ومحطوط في معناها قفص اتهام أنه يتاجر بالعلم وأنه يعني يتيود ودروس خصوصية وكذا. ويعني بأي نفسية، يعني حتى النفسية إذا تحدثت مع زملاء ومع غيره نفسيته أصلاً تعبة، ما يحبش يرجع. ليش؟ خاطر باش يرجع للمعاناة نفسها ونفس السب والتشهير وغيره والسلب وكذا والضغط النفساني والهرسلة وما إلى ذلك، نسموه نحن الاحتراق المهني. يعني لازم وزارة التربية تفكر في استراتيجية لتجنيب كوادرها وإطاراتها التربوية من الاحتراق المهني.
0: نعم.
2: اللي ينعكس على التلميذ، يعني بطبيعته إذا كان المعلم والأستاذ محترق مهنيا ماكش باش تلقى التلميذ والله في حالة جيدة، باش تلقى حتى التلميذ محترق تربويا. هذه نقطة.
0: نعم.
2: بالنسبة للأستاذ، الأستاذ شوف نحن في البرامج الرسمية في تونس عندنا كلمة بالطوط أمتاح يقولك التلميذ هو محور العملية التربوية.
0: نعم.
2: لا، الأستاذ هو محور العملية التربوية، المعلم هو محور العملية التربوية، لأنه دون المعلم ما عندناش عملية تربوية أصلا. فهمتني ولا لا؟
0: نعم.
2: هنا راهو نقولوا الأستاذ هو قلب العملية التربوية، بمعنى لازم الأستاذ أولا نحكوا على استراتيجية التدريس.
0: التدريس، نعم.
2: أولا يعمل تشخيص دياجنوستيك للطلاب اللي عنده عن طريق مراجعة عامة وشاملة، ثم التقييم، التقييم القبلي بعد الدعم والعلاج. بعدها باش يعمل هو خطة عمل طيلة السنة الدراسية باش يرصد فيها المستويات والفروقات الفردية بين
0: هاي.
2: المتعلمين،
0: ويعمل أهداف باش يحققها. نعم
2: بالضبط بالضبط. وهنا أيضا لازم تكون الظروف ملائمة،
0: نعم،
2: لأنه في ظل الاكتظاظ اللي نعيشه فيه توا، يعني من أقل قسم تلقى فيه 30 تلميذ،
0: نعم،
2: الاستراتيجية دي ما تكونش ناجحة 100%.
0: نعم.
2: لأنه إنسان باش يقيم 30 تلميذ مثلا نقولوا فيهم 5 ولا 4 ولا كذا من الحالات الخاصة، خاصة توا مدارسنا ولا الدامجة أصبحت من المدارس الدامجة من الحالات الخاصة. هذا بالنسبة للولي خويا، الولي هنا دوره محوري جدا.
0: نعم.
2: الولي لازم أولا يتابع صغيره وينظم وقته، خاصة تنظيم الوقت. عندنا مشكلة الوقت في الأولياء، خاصة الأزواج الموظفين اللي تلقاه مثلا يخدموا في إدارات 8 ساعات وغيره، معناها مساكن ما ينجموش يواكبوا أولادهم وكذا، يعني تلقاه كل يحطوه في جاردوري أو في حضانة أو في هيكل
0: أي لمدة نهار كامل تقريبا 8 أسابيع. نعم.
2: ويصبح الطفل شبه منسي، خاصة أنه زاد هذا طلب بالتماس من الأولياء جنبوا أولادكم من الأعمال الزايدة. بربي تخيل أنت تلميذي في قصتها متاع الصباح يطلع 8، بعد يمشي المدرسة يطلع 8 الماضي ساعة، بعد يرجع يتغدى في سويعة، وبعد يرجع يقرأ للستة السبعة متاع العشية، وزيد يروح لدارهم يقرأ. والحلول على الجرارة، تخيل أنت التلميذ هذا شنو باش تصنع منه؟ تصنع منه إنسان غبي بين ذكرين. نعم. يعني به. ثم عندنا مراقبة استعمال الهواتف بالنسبة للأطفال،
0: أي.
2: خاصة حتى نجم تقول تجنيب الأطفال من الهواتف في بداية السنة الدراسية باش يتعودوا بالريتم الجديد أو بالنسق،
0: أي نظام جديد وتوقيت جديد. نعم
2: بالضبط بالضبط. أيضا الهدوء والنوم الكافي لكن بالنسبة للأولياء، بالنسبة للوليدات، لأنه الريتم والإيقاع متاع الصيف
0: أي 3 أشهر راحة تقريبا أو أكثر، معناها صعيبة باش يرجع للإيقاع متاع الحياة المدرسية. نعم
2: نحن الشعب التونسي شعب محتفل بالحياة، شعب يحب الحياة.
0: نعم
2: التكليف ديما يعني السهريات، والريتم يكون الريتم ماهوش منظم،
0: اي
2: يكون الريتم فوضى بعض الشيء. لكن كي تجي القراية ثم تلام ده يجوك بنفس ريتم الصيف. هنا الدور الولي باش يبدل الريتم للأولاد وتدريجيا بطبيعة الحال مش ضربة واحدة،
0: اي
2: باش يمشي على السكه نقولوا نحن، فهمتني؟ ايضا الاتصال السليم والصحي بالاستاذ والمعلم.
0: نعم
2: ثم اولياء يجي عارك، يجي من الباب يعمل عركه، فهمتني؟ عندنا اليات تواصل مع الاطار التربوي، انا اون دي كونت هو الاطار التربوي باش يطلب من الولي معناه حاجات تعجيزيه، او باش يظلم الطفل. نحكي على الاطار التربوي الشريف، معناه مش الحالات الشاذه التي
0: نعم
2: تحفظ ولا يقاس عليها،
0: نعم
2: فهمتني؟ هنا لازم الولي يعمل آلية تواصل صحية وسليمة مع الولي باش يحقق أكثر ما يمكن من المنفعة لابنه بطبيعة الحال،
0: نعم
2: فهمت؟ هذا وأيضا تجنب العلامات، لكن الأعداد هذيك ولدي جاب 18 ولدي جاب 17، راه الأعداد هذيك ما تعكسش حقيقة التلميذ، راه
0: نعم
2: تنجم تكون أعداد وضعت للترضية فقط. ساعات ولي مثلا عنده آلية تواصل غير صحية مع المعلم، المعلم ولي خايف من مشاكل، خويا 18 نعطيه 17 هو مستواه يكون أقل
0: أقل
2: مثلا،
0: نعم
2: وهذا هو هذا هو.
0: هذا تقريبا اللي حابين نتحدثوا فيه. ذكرت بعض الإشكاليات سي عماد، أيضا بعض النصائح بالنسبة للإطار التربوي، أيضا الولي التلميذ اليوم في ظل العودة المدرسية أكيد البداية صعبة شوية باش نتأقلموا مع الإيقاع الجديد للحياة المدرسية. نتحدثوا على بطبيعة على بعد فترة طويلة من الراحة، أكيد الإيقاع بشوية بشوية، الأسبوع الأول الأسبوع الثاني تقريبا نجم نشوفوا عودة بالنسبة للتلامذة والإطار التربوي للريتم هذايا اللي بطبيعة نعرفه الثلاثي قصير، وهذايا تقريبا يلزم فيسع نتأقلموا مع الوضعية الجديدة
2: أكيد
0: ونتمنى. نعم
2: هو عندي أسئلة على
0: تفضل
2: محالة
0: تفضل
2: تطرحهم،
0: ونختم سامي، ما عادش عندي الوقت. نعم
2: المستمعين يجاوبوا عليهم. علاش مستوى القراءة والكتابة والحساب في تراجع مستمر عند أغلبية المتعلمين لسنين؟ طب
0: نعم
2: تتوقع حتى تراجع، علاش الفوارق بين الجهات والمؤسسات كبيرة برشا؟
0: نعم
2: علاش الدروس خصوصية ولات شبه ضروري، يعني شبه ضرورية عند برشا عائلات؟ أنا نحكي مش نحكي معلم يفرضها، لا
0: نعم
2: العائلة هي اللي تفرضها على روحها، يعني تلقى الولي مهووس بالدروس الخصوصية. علاش؟
0: نعم
2: أيضا علاش الأستاذ يعاني من الضغط والإرهاق والاحتراق المهني؟
0: باهي
2: ثم يعني آخر سؤال، علاش الولي يفقد الثقة في المدرسة العمومية؟ هذا أهم سؤال.
0: باهي نرجعوا ان شاء الله باكثر تفاصيل للاسئله هذوما سي عماد، نحاولوا الاجابه عليهم، وان شاء الله تكون الاطراف الكل موجوده بطبيعه في الاطار هذايا. شكرا ليك، شكرا ايضا سي عاطف العبادي، شكرا سي سهير العزعوزي، شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي دائما عبر موجات اذاعه الكاف، الى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام الواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء. وضمن عناوينها: وزير التربية يعطي إشارة افتتاح الموسم الدراسي الجديد من المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي ببعرادة، وفي النشرة مواكبة لأجواء العودة المدرسية بولايات الشمال الغربي. مدرسة الفرصة الثانية بباجة تفتح أبوابها لاستقبال المنقطعين عن الدراسة وتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي. المجلس المحلي للتنمية بجندوب الجنوبية يطالب بالتسريع في تنفيذ إجراءات التوقي من مخاطر موسم الأمطار والتقلبات المناخية. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. كما ارتفع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة، مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية. هذا وأعطى وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال زيارته ولاية سليانة إشارة انطلاق الموسم الدراسي الجديد من المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي ببعرادة، وهي أحداث جديدة فتح أبوابه اليوم لاستقبال أكثر من 300 تلميذ وتلميذة. وفي هذا السياق أكد وزير التربية في تصريح لمراسلنا ماهر الهماسي، أكد العمل على أن تكون العودة المدرسية آمنة ودون إشكاليات، مشيرا إلى أن الأحداثات الجديدة وتوسعة عدد من المؤسسات التربوية سيساهم في حل إشكال الاكتظاظ بالأقسام.
3: عودة هادئة، عودة آمنة، عودة تتوفر فيها كل عناصر النجاح بإذن الله. اليوم كانت الخيار أن افتتاح العودة المدرسية تكون من معتمدية بعرادة، معتمدية بعرادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة بمواصفات عصرية فيها كل المكونات التي يحتاجها المربي وتحتاجها الأسرة التربوية وتحتاجها التلاميذ، مؤسسة أنيقة إلى أبعد الحدود، فك الاكتظاظ في معتمدية بعرادة. ونحن نعتقد اللي كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد في كليته. وخطط وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة التي تليق بالمربين وبالتلاميذ، أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها وإعادة بنيتها التحتية. ما زال الكثير لم ينجز بعد، مطالبون ومحمول علينا مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات، المندوبيات الجهوية والسلطة الجهوية تعرف ذلك أننا نسدد كل حاجياتنا، وما زالت في الأسبوع الأول تتغير الحاجيات ربما لسبب أو لآخر، ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذلك.
1: وبولاية الكاف التحق اليوم 43 ألف تلميذ وتلميذة من مختلف المستويات الدراسية بمؤسساتهم التربوية في ظروف طيبة ودون تسجيل إشكاليات، بالتوازي مع فتح المدرسة الإعدادية ببرج العيفة أبوابها لاستقبال التلاميذ بعد استكمال بنائها وتجهيزها، وفقا للمندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي.
4: اليوم استقبلت مؤسساتنا التربوية 177 مدرسة ابتدائية و47 مدرسة إعدادية وثانوية، أكثر من 43 ألف تلميذ في ظروف طيبة. وفرنا النقل اليوم الحافلات الخمسة اليوم خرجوا إلى المناطق المحددة والمعتمدين إطار التربوي كل موجود، ما عندنا شغورات. المدرسة الإعدادية برج العيف لذات فرحانين، أولياء فرحانين، قاعة جاهزة، مجموعة صحية. الهدف نتاعنا كان أن تفتح إعدادية برج العيفة أبوابها إلى التلاميذ نتيجة رغبة الأولياء، رغبة التلاميذ. بهذا وفرنا معنى الضغط اللي كانوا يعيشوه في التنقل إلى الإعدادية برنوسة. إن شاء الله في القريب ما تفوتش المدة تقريب 20 يوم وتكون جاهزة، وكذلك سننطلق في المبيت والمطعم إن شاء الله يكون في نهاية شهر نوفمبر جاي. لإعاشة ذلك على مستوى الإعاشة، اليوم تم تزويد تقريب جميع المؤسسات اللي بها مطاعم مدرسية، وهي 27 مؤسسة إعدادية وثانوية، والظروف إلى حد الآن طيبة والحمد لله.
1: وبولاية جندوبة افتتح اليوم الموسم الدراسي الجديد وسط أجواء طيبة، وفقا للمندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي الذي أكد أن المدرسة الابتدائية الانطلاقة بفرنانة فتحت أبوابها اليوم في حلة جديدة بالتوازي مع توزيع مساعدات على التلاميذ.
5: كانت صورة جميلة جدا اليوم في المدرسة الابتدائية الانطلاقة بفرنانة، وهي مدرسة أحداث دشن فيها السيد والي جندوبة السيد الطيب الدريدي، مناسبة تم فيها الافتتاح وتوزيع مساعدات على التلاميذ. مدرسة مجهزة بالطاولات وبكافة المعدات، مدرسة يؤمل فيها أن تنتج الحياة، وستكون كذلك بمرافقة ومتابعة جيدة جدا من وزارة التربية ومن المندوبية الجهوية للتربية. في نفس الوقت كانت هناك أجواء في مختلف ربوع ولاية جندوبة، في الحقيقة كل المؤسسات كانت في مستوى تطلعات التلاميذ والأسرة التربوية، وكان موعد ناجح بأتم معنى الكلمة. من هنا انطلقنا، طريقنا مازال طويل، لدينا مجموعة من التحديات للعمل على تجويد الأداء المدرسي، للعمل على النقل المدرسي، للعمل على إقامة وإعاشة التلاميذ.
1: وبولاية باجة انطلقت اليوم السنة الدراسية الجديدة بمختلف المؤسسات التربوية بالجهة وسط أجواء مميزة وتمنية التلاميذ والأولياء بموسم دراسي موفق. مراسلتنا فاتنة تجاني ومواكبة لهذه الأجواء.
6: والله خايفة شوي، أما فرد وقت فرحانة خاطر دخلت الكوليج وكبرت.
1: ببراءتها تحدثت عن أول يوم لالتحاقها بالمدرسة الإعدادية، وبين فرحة اللقاء مع الأصدقاء والتخوف من البدايات، عاش التلاميذ والأولياء اليوم الأول من العودة المدرسية على وقع مشاعر مختلطة.
7: والله باهي، رغم أنها بنتي خايفة هكا على صحابها، هي فرحانة قالت قسم برشة، حاجة جديدة هكا مختلفة تماما عن المدرسة. فرحانيني ولا متشوقين؟ لا بنتي متشوقة للعودة، تحب تحكي على أصحابها. أمور عادية ومنظمة وصافا الحمد لله، جدول صافا، نحن متعودين بها المدرسة هذه، وولادي كل قراوا فيها وصافا والحمد لله.
8: بالنسبة للأقسام ما تبدلوش، إن شاء الله المعلمين لاباس، إن شاء الله عام مبروك علينا وكا. شيخين بالطبيعة عاملين جو هذاك، باش نعمل إن شاء الله عام موفق وكا.
9: عندي بنوتة في المدرسة كاتريماني بريمير، إن شاء الله ربي ينجحها هي وصغيرة الكل. عودة مدرسية كالعادة، الأولياء ديما متحمسين كيفهم كيما التلامذة، وصغيرات مزيانين محلاهم. طب شوفوا الجداول وإن شاء الله ربي ينجح. تو صغيرات دخلوا كي يخرجوا نفهموا نعرفوا احنا الترتيب بتاعهم وجداولهم وأوقاتهم وكل شيء، وحتى المعلمين معناها. كيما تعرفي الأولياء كل عام كانوا أول عام، ديما فرحانين وديما متحمسين، وإن شاء الله ربي يوجههم خير.
1: بين التحذيرات المادية والمعنوية للعودة المدرسية، انطلقت سنة دراسية جديدة بما تحمله من تحديات وانتظارات عسى أن تكلل بالنجاح للجميع. وفي هذه الأثناء أكد المندوب الجهوي للتربية بباجة مالك ستيتي في تصريح لمراسلنا بباجة ناجي الخلولي أن العودة المدرسية كانت سلسة في ظل استكمال مندوبية التربية بالجهة كافة الاستعدادات وتجهيز مختلف المؤسسات التربوية وتدعيمها بالإطار التربوي.
10: كانت عودة مدرسية سلسة منذ بالجهة والطلاب باشا قامت بعديد التحضيرات على غرار توسعة بعض المؤسسات التربوية بناء 7 قاعات تم إحداثها في السنة المالية 2026 وهي جاهزة لاستقبال أبنائنا التلاميذ. أيضا شرعنا في توزيع التجهيزات المدرسية الضرورية تجاوزنا تقريبا 1000 طاولة تم توزيعها على المؤسسات التربوية. تم توزيع 136 معلم من خريجي إجازة التربية والتعليم التعليم الثانوي اللي 72 مؤسسات تم توزيعها على المؤسسات التربوية حسب الحاجيات. بالنسبة لعدد التلامذة في الابتدائي عندنا 28294 تلميذ وزعوا على 152 مؤسسة تربوية. بالنسبة للتعليم الثانوي عندنا 32794 تلميذ ب 55 مؤسسة في التعليم الثانوي. بالنسبة للإحداثات عندنا مدرسة الفرصة الثانية جاهزة 70 تلميذ التحق بها مبدئيا. بالنسبة للنقل المدرسي مندوبية التربية بباجة لديها 5 حافلات تعرض بها في مجهودات شريك النقل إن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة للجميع.
1: هذا وفتحت اليوم مدرسة الفرصة الثانية بباجة أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين عن الدراسة ممن أعمارهم بين 12 سنة و18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لتوفر مرافقة فردية وآليات دعم تنطلق من احتياجات الفئة المستهدفة بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تمكينهم فرصة ثانية لاستئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية والتوفير التوجيه والإحاطة. مدير مدرسة الفرصة الثانية بباجة فريد المالكي يضيف:
11: مدرسة الفرصة الثانية فرع راجع بالنظر لوزارة التربية، تم شريحة معينة هدفها المدرسة اللي هي ما بين 12 و18 سنة يكونوا منقطعين تماما، لأنه الهدف من المدرسة هو نقضيه على الانقطاع المدرسي، نهتم به احنا طاقة عملية توجيههم وتأثيرهم وإعادتها للمؤسسات التربية ولا للتكوين المهني ولا حتى يحل الحساب الخاص. هي راية بوابة للنجاح من خلال الوليدات المنقطعين هذوما نحلوهم آفاق أخرى باش يرجع يقرأ ويلتحق بالمدارس الإعدادية أو الثانوية حسب الخيارات نتاعو ولا يلتحق بالتكوين المهني. نحن توا معناها قاعدين نقبلوا في الوليدات وديجا نحن نعملوا في المحاثات، راهي المادة تتم عن طريق محاثات أولى محاثة ثانية محاثة مدعمة ومن بعد تالي يقع مرافقتهم عن طريق بعض البرامج، يقع في بعض المواد فرنسية إنجليزية رياضيات إعلامية.
1: ونبقى في أجواء العودة المدرسية، ولكن في المقابل قطع اليوم تلاميذ عمادة صدين بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة العودة المدرسية بسبب غياب النقل المدرسي الريفي وعدم تهيئة المسلك الفلاحي المعايزية، وفقا لما أكده النائب عن عمادة صدين بالمجلس المحلي بمكثر معمر البحري.
12: قطع العودة المدرسي اليوم نظرا لعدم توفر نقل المدرسي وعدم تهيئة المسالك الفلاحية خاصة مسلك معايزية يمتد على كيلومتر 700، مواطنين يعانوا صيف خاصة في الشتاء، تلاميذات يتعبوا يخطوا كان مرن خير لا ينجم يقرأ ومسافة بعيدة عن المعايزية عن ولاد صالح عن جليلية يشقوا الجبال يشقوا الوديان في منطقة على الطريق الرئيسي خطر ساعات ماركو ستوب معناها ما يعرفوهمش. السلطات المحلية والجهوية على مر أو مسمع من هذا عملوا زيارات ميدانية نشدناهم كتابية في جلسات في محاضر جلسات. كنا نستثمروا في صغيراتنا، نحن صغيراتنا قاعدين يذيعوا وهذا من حقهم تعميم نقل مدرسي تعبيد المسلك الفلاحي المعايزية ما لها إلا وعود وعلى أرض الواقع يعاني التلميذ.
1: ومن جانبها ضبطت جمعية المدنية برنامجا مشتركا مع المندوبية الجهوية للتربية بالكاف لتأمين النقل المدرسي لتلاميذ المناطق الريفية بالجهة. الكاتبة العامة لجمعية المدنية دلالة المحرزي والتفاصيل.
13: سنة دراسية 2026-2027 ننطلق كل عام معنا كما موافقة جمعية المدنية في التدخلات نتاعها المعروفة كيكسوا على العودة المدرسية توفير المحافظ للصغيرات نتاعنا كيف زاد في برنامجنا اللي متعارف عليه النقل الريفي المدرسي. بالنسبة لولاية الكاف اللي كيف العادة معنا التدخل نتاعنا 25-26 لحقيقة كان تدخل على مستوى جمعية المدنية وشركائها هي 6 معتمديات معنا تبتعوا بالنقل 631 تلميذ وتلميذة على كامل السنة الدراسية. إن شاء الله السنة نبدأ بنفس الرقم ويكون ثم إضافة. ديما نذكر أنه التدخل يكون ببرنامج النقل الريفي المدرسي في المناطق اللي مش موجود فيها المرفق العمومي اللي هو نقصد به كيكسوا الحافلة وإلا المبيت، ومعظم تدخلاتنا أحنا الحقيقة في المدارس الابتدائية اللي هو ما يتوفرش فيها المبيت.
1: ونواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف. وفيها أيضا يطالب المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوب الجنوبية بالتسريع في تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادا لموسم الأمطار وللتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. النائب عن عمادة الفردوس بالمجلس حسام العرفاوي يضيف في متابعة لمراسلنا هشام الصغيري.
14: تو ما تمش شهر البال وتعديل استقبال موسم الامطار وفصل الشتاء، لانه جيك فصل الشتاء وانت ماكش عملت شهر البال تصير مشكله كبيره برشا، تصير فيضانات في الاحياء، يدخل الماء حتى للديار لانه الماء ما عندهم يمشي. عندنا مركب الجامي، المركب الجامي صارت برشا تدخلات، المركب الجامي لانه حاجه حساسه برشا، تدخلات صارت من الركتورات، تدخلات صارت من المجلس المحلي، تدخلات صارت من السيد الوالي، ثم شهر البال وثم تجديد الشبكه، صيانه الطرقات في مدخل المركب الجامعي، لكن خارج المركب الجامعي ما صار حتى شيء. حيزا مثلا وكالة التهذيب فضلت 300 مليون مشروع نتاع حياة زايد، وقالوا لي باش يصير يعني تهذيب للكيف عنهم وما بين قرار الإدارة الجوية والحماية المدنية والمجد على مسافة 150 متر، ورغم إمضاء محضر الجلسة نهار 30 شهر 2026، لكن ما رأنا أن وكالة التهذيب ديال الدار العامة رفضت يعني التهذيب ومشيت في شبكات مياه الأمطار. نسير شنو مهم برشا شبكات تصريف مياه الأمطار، برشا المستشفى الجهوي اللي هو تو حي المستشفى الجامعي، زاد ثم مشاكل في جهر البالوعة على حي الزهور على الفردوس، يعني على عماد الفردوس ككل.
1: وفي الشأن الدولي، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 23 2000 إلى 73,789 شهيدا و 174,798 مصابا وفقا لما أعلنت عنه السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وأفادت المصادر ذاتها بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية 3 شهداء و27 مصابا. وأضافت المصادر ذاتها أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق

ببعرادة. وفي النشرة قدمنا مواكبة لأجواء العودة المدرسية بولايات الشمال الغربية. مدرسة الفرصة الثانية بباجة تفتح أبوابها لاستقبال المنقطعين عن الدراسة وتيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي. المجلس المحلي للتنمية بجندوب الجنوبية يطالب بالتسريع في تنفيذ إجراءات التوقي من مخاطر موسم الأمطار والتقلبات المناخية. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا بكم الناس كل في أخبار الرياضة. بدايتها بالجامعة التونسية لكرة القدم لتعلم كافة الرابطات والأندية واللاعبين الهواة أنها قررت تمديد فترة التسجيل للاعبين الهواة الأحرار والإعارة وكذلك الانتقال للموسم الرياضي 2026-2027 التمديد حتى يوم 10 أكتوبر 2026 وتمديد مهلة تقديم إشعار الاستقالة حتى 30 سبتمبر 2026. هذا قرار يهم اللاعبين الهواة في الأندية المشاركة في مختلف البطولات الرابطة المحترفة الأولى والثانية، أيضا رابطة الهواة مستوى أول ومستوى ثاني ورابطات الجهوية وكذلك كرة قدم النسائية. الأولمبي البيجي أعلن تعاقده مع متوسط الميدان الهجومي منوبي الحداد 30 عام عقد لمدة 2 مواسم يدعم به خط هجوم الفريق. كذلك تم فسخ عقد المهاجم مهدي خيري وهناك إمكانية لفسخ عقد المهاجم يحيى العاشورية. مباريات المؤجلة عن بطولة الرابطة الأولى لكرة قدم الجولة الثالثة يوم غد الأربعاء الساعة 4 مساء، اتحاد بنغردين نادي صفاقس، الحكم سيف الورتين من رابطة الكافي ساعد ومساعد ثاني وسيم الحنيش من نفس الرابطة وحسين بولعريس حكم رابع من نفس الرابطة وحمزة جعيد في تقنية الفار، الترجي جرجيس الاتحاد المنسيري سفيان الورتتاني حكم وفرج عبدلوي في الفار، ويوم الخميس اللقاء بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي هيثم الطرابلسي حكم ودافيد شمايتش الحكم هدايا من سلوفينيا في تقنية الفار. كذلك المقابلات المؤجلة عن الجولة الرابعة يوم الأحد 20 سبتمبر النادي صفاقس النادي بنزرتي والنادي فريق الترجي الجرجيسي، وعن الجولة الأولى اتحاد بنغردين مع نادي حمام الأنف. بطولة أو أخبار فرقنا الجهوية في الشمال الغربي، الهيئة التسيرية النادي الدهماني تعلم أن الجلسة العامة التقييمية الانتخابية للفريق ستعقد يوم 30 سبتمبر 2026، آخر أجل لقبول الترشحات اللي تم فتحه اليوم يغلق يوم 27 سبتمبر. وبالنسبة للملعب البلدي الأشغال تشهد تقدم ملحوظ يصل حتى 80%، وقريبا باش يتم وضع العشب الاصطناعي على أن يكون جاهز للاستغلال في بداية شهر نوفمبر المقبل، هذا حسب ما أكدوا أمين مال الفريق السيد حسين العكنوي في اتصال هاتفي. في أخبار اتحاد بوسلم انطلق البارحة تمارين للموسم الجديد في بطولة رابطة الثالثة المستوى الأول، يشرف على تدريبة الفريق هذا الموسم المدرب طارق العبدلي، وباش يتم قريبا إعلان أفراد الهيئة التسيرية برئاسة السيد يوسف السمرانية. هيئة الفريق نادي مكثر بقيادة السيد عبد الباقي الصغير ستقود الفريق الموسم القادم 2026-2027. فريق يشكو عديد الصعوبات منها المالية وكذلك منها الملعب غير جاهز بعد فتحه للأشغال للتعشيب بالعشب الاصطناعي. الفريق باش يضطر للعب مقابلاته في ملعب كسرة وتدرب في كسرة أو في ملاعب خاصة في مدينة مكثر، والفريق باش يعمل تربص في مدينة كسرة استعدادا للموسم الجديد. تدريبات تنطلق يوم 21 سبتمبر 2026، هذا ما أفادنا به السيد عبد الباقي صغير في هذا التسجيل. وأكثر إضافات حول الهيئة التسيرية اللي هي أصبحت منتخبة وكذلك تحضيرات الفريق للموسم القادم.
1: نادي مكثر بالنسبة للهيئة هي هيئة متواصلة، هيئة انتخابية متواصلة الموسم الرياضي 2025 تنتهي في 2027. مش تنطلق بشوية صعوبات مادية وصعوبات الملعب، وبرغم الظروف الصعيبة هذه إلا وانطلقنا في تعويل على أبناء النادي وبعض الانتدابات اللي نطلبوه من صورة الجهوية والمحلية هو الدعم

0: الدعم ولا غير الدعم. الدعوة لانطلاق التمارين هو تنطلق يوم 21 بالملعب البلدي بمكة.
1: دائما في أخبار فرق ولاية سليان، اتحاد سليان والهيئة المديرة للفريق تعلم كيف تحب النادي أنها تفتح حملة لدعم الجمعية ماديا ورفع المنع من الانتداب حتى تتمكن من قيام بتحضيرات وتعاقدات في أحسن الظروف. فريق اتحاد سليان بدأ تدريبات نهار 9 سبتمبر تحت إشراف المدرب الياس الزريبي. على ذمة الفريق هناك خانات للبيع من فئة 100 دينار 50 خانة، من فئة 500 دينار 20 خانة، ومن فئة 1000 دينار كذلك 20 خانة من أجل دعم الفريق ماليا. ديما في أخبار فرق ولاية سليانة، تدريبات فريق شبيبة بوعرادة تنطلق يوم غد الأربعاء 6 سبتمبر الساعة 2 في الملعب البلدي ببوعرادة. يشرف على الفريق المدرب بسام الكنزاري ومدرب الحراس مراد العرفوية. إلى كرة الطائرة، واليوم انطلقت بطولة أفريقيا للأمم أكابر في تونس، تتواصل حتى 25 سبتمبر. المنتخب التونسي يلعب في الساعة 6:30 ضد المنتخب الغاني في قصر الرياضة بالمنزة. مصر بداية قوية، فوز على غامبيا 3-1، تولقاء الجزائر تشاد 3، كونغو ديمقراطية كامرون، والتسعة متاع رواندا مع جمهورية أفريقيا الوسطى. اليوم كذلك انطلقت بطولة أفريقيا للأمم الصغر في كوت ديفوار في كرة اليد. منتخبنا يلعب الآن ضد منتخب نيجيريا، متفوق إلى حد الآن في تقريبا 20 دقيقة 9-5 للمنتخب الوطني. منتخبنا موجود في المجموعة الثانية مع منتخبات نيجيريا مدغشقر وكذلك الجزائر. كرة السلة، والنادي الرياضي الكاف يعقد جلسته العامة التقييمية يوم السبت المقبل 9 سبتمبر الساعة 5 مساء في مركز الديمقراطية والمواطنة والتنمية. جمعية التايكواندو بيتبرغة تعقد جلستها العامة تقييمية الموسم الرياضي المنقضي يوم 27 سبتمبر بداية الساعة 10 صباحا في مقر النادي بحي المرجان بيتبرغة. مباراة اليوم على مستوى أوروبي، في إسبانيا الجولة 6، رايو فاليكانو في 6 مع إسبانيول، ألافيس مع فالنسيا في 7، و8:30 إلتشي مع ريال مدريد. كاس إيطاليا، زوز مقابلات 5، جنوة سودي ترول، و8 في فيرونتينا مع بيزا. في كاس رابطة محترفين الإنجليزية، 8 غربا ويست هام تشيلسي، 8 بسويتش تاون مع أرسنال، ليفربول توتنهام، ريدينغ برينتفورد. عربيين، البطولة المصرية اليوم المصري مع الاتحاد في 6 والأهلي مع أبو قير. وفي كاس أبطال آسيا، 5 العين مع النصر، و7:15 الهلال مع الغرافة. أختم كذلك بأوروبا، الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم رسميا أنه ملعب أرينا ملعب ميونيخ باش يحتضن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2028، وملعب كامب نو في برشلونة باش يحتضن نسخة 2029 الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الأوروبية. هذه أخبارنا على موجات إذاعة الكاف، نلتقي إن شاء الله غدا في أخبارنا الصباحية. إلى اللقاء.

قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: ذهب عطفلة أبنت حمدان.
1: إيش تبغي؟ لغدي طيب طو الزويل علفتهم. إيش تريديني نعمل؟ قولي يا عمتي هاني نسمع فيك.
0: أحليلي إيش بك تتكلمي بالمليان؟ يا أخي عاملة مزية كي علفتي الزويل. أقعدي أقعدي كولي معايا لقمة.
1: ما خاطري في طعام تغدي أنت.
0: قولي على جال اللي في بطنك. ماني قلت لك النكد مش مليح على حسونة وعلى عمك. أي إن على الشيطان وقع مزي كولي لقمة. تعالي قربي قدايا.
1: كيف نجوع توا ناكل؟ بنت سلفك سدت لي الشاهية، كرهتني في الدوار والناس اللي فيه.
0: أكيتي كرهتي الدوار بنت حمدان؟ ليش؟ أنت بنت البي، الناس مش ناسك والدوار مش دوارك. إيش اللي ترالك يا غشيرة؟ كلامك راهو ما عادش عجبني.
1: أنا ما عاد نعجب حد، كأن ظل الزعتر ما فيه كان منتهى. بنت الحاج الهادي هي نورت الدوار، تظلم وتربح، عاملة بشرعها، لحد يلومها لا يوقفها عند حدها.
0: ايه يا للا منتهى نوارة الدوار ونص، ولو كان مش المكتوب العوز راي هي كنتي. ويكون في علمك يا بنت حمدان، انت هي اللي نهار الكل تشريلها في الشبوك. لو كان تلقي تخرجاها من الدوار، انا راني عارفة البيرو غطاه. غير على جال حسونة ولدي ضم فمي وساكتة.
1: ما فاتكم شيء، بنت سلفك قدامك وحسونة مازال حي.
0: اش تقول يا ذهبة؟ اتجنيتي ولا هاكي هاكي بالروحين بديتي تطولي في لسانك؟ الحي روح راهو، وحسونة ما كي تعرفيه قشطة وربط عنده زايد نقص.
1: يا ربي عدي هالنهار على خير، يا ربي عديها على خير. وين نقبل والمن نشكي؟ صبرني يا ربي سيدي صبرني.

0: الدوام ينقب الرخام يا حمدان، لازم يجي نهار ويرفع لك القايد والخليفة وتولي شيخ على ظل الزعتر. وقتها يا حمدان وحكم بحكامك، حد ما عاد يقدي مرق خيط في إبرة كان من شاورك. الحاج الهادي وذريته نعرفهم يحبونيش، يكرهوني من الصغرى ويكرهوا بنتي. لمكنتي ما عاد شي بعيد يا حمدان، الخليفة عند سنين يمني فيا واني مانيش مسلم، يلزمني نوسع بالي ونضحك في وجه اللي يقراني. هكا الخليفة قال يا حمدان، قال لك يوم اللي نحطك شيخ على دواركم يلزمك تعود تضحك في وجه الناس وما تعادي حد.
1: أسي حمدان، أسي حمدان،
2: ما شبيك تجري يا عمير؟ شبيك؟ ما هو لباس.
1: أسي حمدان،
2: ماني قلت لك برا ربة الفرس، ليش بخليها مطلوقة؟
3: أسي حمدان، بنتك نورت عينك ذهبة.
2: أشبيها أشبيها،
3: هردتني مروحة غضبانك، شاكشها تتهادر وعينيها تتشعل، كان صدقني ربي مرت المنوبي طردتها. يا سي حمدان،
2: ما قلت لي خير يا وجه الشوم؟ برا من قدامي، برا من قدامي. امشي، حرك روحك، اجبد.

0: هيبة.
1: هاني داخل. خش يا سيدي خش.
2: انت هني، ايش اللي مجايبك؟ علاش لميتي حوايجك وروحتي؟
1: قبر مشيد ولا حياة مشومة، عشت الظل اني مريدها.
2: امسعد موك اي وتو ترجع البيت عمك.
1: كيف نرجع يا سيدي؟ كيف الصالحة طردتني؟ ليش؟ أنا قطعة حبل جابها الواد.
2: يا ذهيبة يا ذهيبة بنيتي، راهو ما يصيرش، ما يجيش تخرجي مولا بيتك لا في علم ولا في دراه. هيا هيا حنان، هيا هيا وقفي وقفي وقفي.
1: لا لا يا سيدي، أنا ما عاد نرجع كان ما يبعثوا لي جابها هي. أنا مانيش رخايصة، الصبح بنت الحاج الهادي عملت فيا بشرعها وتوكملت عليا مرت عمها، كان حاجتهم بيا توكا يروح الرجالة من الجريد يجوا يرضوني. أنا هذه بيتنا مانيش خارجة منها.
2: يا بنيتي اسمعي الكلام، المرامة لها كانت بيت رجلها. هزي راسك، هيا هزي راسك وشبحي لي. إن راني سيتك باباك ننصح فيك، ولا حيا في الدين يا ذهبة. بيتك تو صار غادي عند حسونة وعند عمتك الصالحة وعمك المنوبي. اش يقولوا علينا الناس في ظل الزعتر؟ سيبت بيت رجلها في غيابه. وقفي وقفي سلم من حنانة.
1: قلت لك ما عادش نرجع كان ما يدزولي جبهية، هني مانيش قاعدة ليهم.
2: باهي غالي الطلب رخيص، تو نبعث الحاج الهادي يجي يرجعك. يعجبكش هكا؟ عميرة يا عميرة.

0: مش تقول يا سيدي؟ جدي يبغينا نبيعوا الزويل، ليش؟
1: مش الكل مختار، مش الكل. جد قال نقصوا منهم باش تنقص علينا المجبة.
0: لا سيدي لا، جدي كبر وما عاد يدري ما يقول.
1: تحشم الطفل، تحشم.
0: بيه
1: جدك ما وش خصيص لك ولا لغيرك؟
0: يبغينا نعطوا صورد العامي المنوبي. لا ما لا ربح، ربح صافي.
1: بيني وبينك مختار، حتى ني مانيش طايق في الزوايل. وزيد عمك المنوبي ماك تعرفه، اشتر اللي يصوروا متجارة يروح به البيت. أني لا نقدر نحاسبه، وجدك التهامي لا يبغي يكبس عليه. من سخونة ومن تحري، ما عاد عارف اش ندير.
0: اسمع واسكت، أني نقول لك يا سيدي، اسمع واسكت، وكل واحد يدبر على راحه. كانك على المجبة الخليفة يكسر راسه، ما نعطوا كان اللي قادرين عليه.
2: الحاج الهاد،
1: من هو اللي جاي يجري؟ اش ثم؟
2: الحاج الهاد.
0: هذا صوت عميرة خدام حمدان. قديش كرهته وكرهت منظره، ما وراه كان الزفت والخبر اللي مشو. ها اش بيك؟ اش تبغي؟
3: سي حمدان، حاج تبع عم الحاج الهاد.
1: خير عميرة، اش بيه حمدان؟ لباس ما هو؟
3: لا لا لا، لباس لباس، اما يظهر لي يبغيك تطلع عليه باش باش
0: عمتك. وانت تبشبش تكلم،
3: تشبيك شاعل فيا مختار؟ تخليني ساعة رد نفس.
1: رد في عقلك عميرة، في عقلك، رد نفس.
3: سي حمدان يبغيك ترجع معاه ذهب يترجلها على خطر عمتها فرمتها ويحلها ترجع كان بالجمهية. وقالت سيدي
0: باهي باهي فهمنا الحكاية، برا طيب يلحق عليك.
1: لا لا لا، برا انت مختار، اني حلفت هذه أمور لعاد ندخل فيها.
0: أيوه عمي وسي حسون يحوسوا من قابس البلد الجريد، وإحنا ضربة ضربتين نقعدوا نرجعوا في نسوين. لا ملا خدمة وملا ورثة.

0: عيب اللي ديري فيه يا متهي يا بنتي، عيب. نهار نهارين وانت تقاحري في بنت حمدان، هاوين الطفلة روحت غضبان البيت بابا. باهي توا، باهي توا كي روح حسونة ولد عمك ويلقى عيلته غضبانة.
1: حك باي حسونة قريب يروح هالمرة، كانهم ابتو لهم أكثر من شهر تو ما عويدهمش.
0: ما عاد شبتو تجارح بالها توا، الحي روح
1: ربي رجعهم سالمين. من يوم اللي خرجوا من الدوار ما كحل عيني نوم وما اطمان خاطري.
0: منتهى يا طفلة.
1: أنا عم باي.
0: نبغيك تعديني.
1: قول باي قول.
0: عيلة ولد عمك ما عادش تدوري بساحتها، هني عليهم وعلينا، يسلم بنيتي.
1: باي وانا شريد لحسونة غير لهنا. اما ذهيبة راكم التو ما عرفتوها، هذيك طولت لموت مشي تتبكى. أنا يعلم ربي يا باي، يعلم ربي ما بيني وبينها شيء.
0: أي أوقفي طيبي العشي وما ديريش مالح زي البارح، جدك راهو جعان وما يساعداش الملح.
1: الله يبارك يا سيدي، الله يبارك.
2: تو هكي أجرالك يا حمدان، الحاجة الهادية يحقرك ويبعث لك ولده. قديش نصبر ونعدي؟ صبري فاض كاسة وهالدوار كرهت ناسا. قديش يا ربي، قديش قديش قديش.
3: فاش تفكر يا رجل، هاي أقول بنتك تروح قبل ما تمس الشمس، ولا أنا منيش عاجبك؟
2: لا لا لا لا يا مختار، لا كيف كيف كيف كيف كيف ما تعجبناش؟ شنو الفرق بينك وبين سيدك اللي حضر رزازي وينوب؟ ذهبة يا ذهبة، ذهبة.
4: نعم والدي.
2: هيا ظهري سلم بنتي، يا ظهري ظهري روحي.

0: الهادي الهادي.
1: نعم ما زيد تبغي نظهرك.
0: الكلاب الكلاب أشبهها تتنابح يا أخي، تسمع فيهم ولا أني نستخيل؟
1: خليهم ينبحوا سيدي، مودي ما ينبحوا، ورقد استراح، إيش عليك فيهم يا سيدي؟
0: تبرع عمل دورة تفقد الدوار يهديك. من يدري يا وليدي الليل يجيب القريب ويجيب الغريب.
1: لا سو لا سوي، رتح روحك وما تشغلش بالك يا سيدي.
0: اتيان هذا يا وليدي ولا قرب لي عصايا خليني نخرج بيدي، بالك راهو المنوب يروح. برا طول على بيت خوك يهديك.
1: شد متراحك، راني تو نبعث المختار. شد متراحك يا سيدي، وين عندك خارج في الظلام؟
0: يا رسول الله يا رسول الله، قداش يعز عليك من الفراش يا لندرا، كي نموت اني من هو اللي يوقظكم يا رجال ظل الظلام؟

أنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة أحسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. مرحبا بكل أصدقائنا يتابعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. كالعادة الانطلاقة تكون مع الموسيقى، ورجعنا معكم بعد شوية مع الأركان.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: السرعة تمثل أكبر خطر في الطريق. بعض السواق ينساوه وما يحسبوش عاقبته.
3: أنا ساعات كيف يبدأ الطريق واسع نسرعة شوية، أما نحتاط، وإذا شفت خطر ننقص من السرعة، والتوى ما عملتش حادث.
2: في السرعة الخطر يجي من كل مكان، وحتى واحد ما ينجم يقرأ له حسابه. ينجم يجي الخطر من سيارتك، وينجم يجي من سوء تقدير، أو من حالة الطريق، أو من سيارة أخرى، أو من مترجل يشق الطريق فجأة. السرعة دائما تساوي الخطر، وفي كل الحالات السرعة القانونية مع توخي الحذر هي الواقي من مفاجآت الطريق والأقرب من الأمان.
4: رفيق الطريق.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: تمام الثانية.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. كما ارتفع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة، مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية بزيادة قدرها 2,993 مدرس. وارتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة. أعطى وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال زيارته إلى ولاية سليانة إشارة انطلاق الموسم الدراسي الجديد من المدرسة الإعدادية بالقاسم الشابي ببعرادة، وهي إحداث جديد فتح أبوابه اليوم لاستقبال 382 تلميذ وتلميذة. وأكد وزير التربية في تصريح للزميل ماهر هماسي العمل على أن تكون العودة المدرسية آمنة ودون إشكاليات، مشيرا إلى أن الأحداثات الجديدة وتوسيعة عدد من المؤسسات التربوية سيساهم في حل إشكال الاكتظاظ بالأقسام وتوفير ظروف ملائمة للدراسة. فتحت اليوم مدرسة الفرصة الثانية بباجة أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين عن الدراسة ممن أعمارهم بين 12 سنة و 18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة، لتوفر مرافقة فردية وطريقة دعم تنطلق من احتياجات ورغبات الفئة المستهدفة، بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي من خلال تمكينهم فرصة ثانية لاستئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية وتوفير التوجيه والإحاطة. قاطع اليوم تلاميذ عمادة صدين معتمدية مكثر ولاية سليان العودة المدرسية بسبب غياب النقل المدرسي الريفي وعدم تهيئة المسلك الفلاحي للمعايزية، وفق ما أكده لنا النائب عن عمادة صدين بالمجلس المحلي بمكثر معمر البحري. في شأن فلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الثلاثاء 39 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحية كبيرة برشا لكل حبينا ومستمعينا. هذه كانت آمينة فيخس بطبيعة في الأغنية اللي تحبت فيها مع سلطانة حبك من الأغاني اللي تعرفت بها واللي صنعت مجد الفنانة مينا فيخت، وقدمت مؤلفها جليدي العويني كواحد من أبرز الأصوات في المدونة الشعرية الغنائية الوطنية بمفردات وصور اللي انحتها في ذاته، أكد من خلالها العشق الكبير للبيئة اللي تربى فيها ومنها كانت لغته الإبداعية الخاصة به. هذه سلطان حبك مع أمينة فاخت من أمينة فاخت، كما عودناكم من روبريك روبريك نمشي الجو مختلف برشا، وصلنا مع بعضنا الريتم داير. ريتم داير مش حابينه يكون اليوم مع أديل. أديل نحكيو عليها شوية، هي مواليد عام 88، اسمها الكامل هو أديل لوري بلو أدكنز. هي مغنية وكتبت أغاني إنجليزية، اشتهرت بأول ألبوم لها اللي هو 19، اصدر عام 2008، ومنذ ظهورها حازت برشا نجاح نقدي وتجاري، واحتل ألبومها المرتبة الأولى في بريطانيا وتحصل على 7 استوانات بلاتينية زيدة. بلغت مبيعات الألبوم 6.5 ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم. وفي 2009 فازت أديل بزوز جوائز غرامي، واحدة منهم من فئة أفضل فنان جديد. بعد أسبوع من بث جوائز الغرامي وصل الألبوم مرتبة 10 في الولايات المتحدة، وتعزت مسيرتها الفنية في الولايات المتحدة وقت اللي ظهرت في برنامج ساتردي نايت لايف وفوزها بجوائز الغرامي. في الوقت نفسه بلغت أغنية Chasing Pavements المرتبة 21 في قائمة البيلبورد هوت 100، ومن بعدها أكيد تويلت إنتاجاتها. في 2011 أصدرت ألبومها الثاني اللي هو 21 اللي أشاد به معظم النقاد، اللي خليه يتخطى نجاح ألبومها الأول من ناحية تجارية، وتحصلت على 6 جوائز غرامي في 2012 من بينها جائزة ألبوم السنة وبرشا جوائز أخرين. بلغت زادة مبيعات الألبوم 28 مليون نسخة حول العالم. من بعد أكيد تويلت الألبومات، واختار من بين نجاحاتها هو اختيارها من في مجلة بيلبورد كأفضل فنان في 2011. كيف كيف احتلت في 2012 المرتبة 5 في قائمة أعظم 100 امرأة في الموسيقى، الصادرة على قناة الـ VH1. وبطبيعة كان عندها عديد من الجوائز، من بينها جائزة الأوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية عن أغنية سكا.

تحياتنا لكم من الناس الكل. هذه كانت أديل من أديل، باش نرجعوا مع فنان تونسي شاب غايب شوية على الساحة الفنية الحقيقة، ما عندوش زادة الانتاجات الكبيرة والموجودة. عرفناه في واحد من برامج المواهب، نحكي على ستار أكاديمي ونحكي تحديدا على الفنان أحمد الشريف. أحمد الشريف المغني التونسي اللي شارك في النسخة الأولى من ستار أكاديمي، أصدر زوز ألبومات لليني كان بالتعاون مع روتانا بعنوان سهران معك الليلة، واللي عرف نجاح واسع على مستوى العالم العربي، وحتى المرتبة الأولى بالأسواق اللبنانية والمرتبة الثالثة بالأسواق الخليجية. والثاني زاد كان من إنتاج شركة روتانا بعنوان أنا عم فكر عام 2009، ومؤخرا نرجع للفن وأصدر أغنية جديدة بعنوان خلينا نرجع في 2020. يعني ما يعتبرش الحقيقة مؤخرا أما باعتبار بداياته يعتبر في السنوات اللي تعديت، ما شحيح جدا الحقيقة في الانتاجات وفي الأعمال. هذا اختيارنا اليوم، حبينا الناس اللي تحب أحمد الشريف نعرف ساعات يكون هكا، خاصة اللي كبروا مع ستار أكاديمية قديمة متأثرين بالأسماء اللي تعديت في ستار أكاديمية، فمن بيك يكون اسم تونسي. خليكم مع كوكتيل مع الفنان أحمد الشريف.

تحية كبيرة برشا من جديد لكل مستمعينا وحبينا. هذا كان اختيارنا مع الفنان التونسي أحمد شريف. بطبيعة تحية لكل من يتابع فينا من أول الحصة حتى التوى، ومازلنا احنا معاكم مع بقية ما اخترني لكم من موزيكا. ونذكركم ديما اللي تنجموا بطبيعة تخليوا رأيكم، يهمنا برشا إذا كان عندكم موزيكا معينة، وإذا كان عندكم فنان معين تحبوه يكون موجود في واحد من الأركان اللي سمعتوهم. مرحبا بكم معنا الناس الكل من أركاننا زي ده اللي حبيناها تواصل معنا الرحلة في الشبكة، شبكة خريف شتاء على موجات إذاعة الكيف، وهي هو ركن حنين اللي في كل مرة نعديو فيها ما كوكتيل من الأغاني هكا الحنين اللي عنا مديدة أكيد عليهم، سوى بدايات الفنانين وإلا أغاني حتى سنوات تعديت هكا عنا ما سمعناهمش، وإلا زيدا أغنية كي تكون هكا أغنية نحكيو عليها من أغاني التونسية القديمة، وإلا أي أغنية هكا تكون طويلة شوية زيدا تنجم تكون موجودة معنا في حنين، فانتم زيدا تنجموا تشاركونا باقتراحاتكم. اليوم اخترت لكم أغنية تونسية مع الفنان الهادي جويني اللي هي واحدة من روائع الأغنية التونسية القديمة ومن أشهر ما غنى الحقيقة الفنان التونسي الهادي الجويني، وهي غناء وألحان الهادي جويني وكلمات البشير فهمي. أغنية فيها من الغزل والعشق اللي يوصف فيها العاشق تأثير نظرة عينين المحبوبة وجمالها، وشنو أخير منها؟ خلينا نسمعها مع بعضنا. اختيارنا اليوم في حنيننا.

تحياتنا ليكم من جديد كل حبينا ومستمعينا. هذا كان اختيارنا اليوم في حنين، حبيناها تكون حنين تونسيه، من التونسي باش نمشيو للشرقي وجو الطربيات زيد هكا من ركن ركن، نحاولوا نوع شويه. ونذكركم ديما على اقتراحاتكم انتم توصلنا في باج راديو كيف وين بطبيعه نجم، واحنا ناخذوها بعين الاعتبار اكيد الكل ندونوها وتكون موجوده ونبرمجوها ان شاء الله على شلي في الحصص القادمه. اختيارنا الاخير مع الفنانه اسمهان في اغنيه من اغاني الافلام، نحكي على ليالي الانس في فيينا، الاغنيه اللي تعرفت بها برشا اكيد اسمهان، الفها احمد رامي ولحنها فريد الاطرش وغنتها اسمهان عام 1944 في فيلم غرام وانتقام، وهي واحده من اشهر اغانيها على الاطلاق. اختيارنا لليوم في طرب، نختم به مشوارنا معكم لليوم، نتلقاو ان شاء الله في مواعيد اذاعيه لحقه. خليكم مع اسمهان، باي باي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: 3 زوالا هنا على موجتنا. طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. أكد وزير التربية نور الدين النوري لدى إعطائه اليوم إشارة انطلاقي الموسم الدراسي الجديد من المدرسة الإعدادية بولقاسم الشبي ببعرادة، أكد العمل على أن تكون العودة المدرسية الجديدة آمنة دون إشكاليات، مشيرا إلى أن الأحداثات الجديدة وتوسيعة عدد من المؤسسات التربوية سيساهم في حل إشكالية الاكتظاظ بالأقسام وتوفير ظروف ملائمة للدراسة. وأضاف الوزير أنه لا يوجد نقص هذه السنة في الحاجيات من الإطار التربوي، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتلبية كل النقائص فور إعلامها الوزارة بها. أكد رئيس فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بالكف محافظ الشرطة الأول محسن القاتري أنه بالتزامن مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة تم وضع خطة يتواصل على مدى سنة دراسية كاملة يتمثل في تأمين المؤسسات التربوية من خلال وضع دوريات قارة أو متنقلة للتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية على غرار استهلاك وترويج المخدرات. قال المدير العام للبرنامج الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبد أنه تمت إعادة النظر في البرنامج بعد تقييم أدائه مركزيا وجهويا في محاوره ومضامينه التعليمية والمهارية لتشمل إلى جانب الأميين المتسربين حديثا من التعليم ومحدودي القدرات القرائية وحتى المتعلمين. ويضم البرنامج الوطني لتعليم الكبار حاليا 945 مركزا للتعلم مدى الحياة و11 مركزا نموذجيا في 11 ولاية، فيما تستهدف برامجه بين 20,000 و25,000 أمي سنويا. حققت تونس خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال شفافية اقتصادها، وذلك بالتوازي مع تعزيز انخراطها في منظومة التجارة العالمية، وفق ما أكده خبير بمنظمة التجارة العالمية الذي وصف دور تونس داخل المنظمة بأنه نشط وإيجابي جدا. تعتزم الشركة الصينية كونشان كيميتيك لقطع غيار السيارات الاستثمار في تونس من خلال إحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو، وفق ما أعلنته اليوم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أن أكثر من 100,000 شخص نزحوا داخليا جراء تجدد الصراع في اليمن، بينما فر آلاف آخرون عن طريق البحر إلى جيبوتي. وختاما قال دبلوماسيان فرنسيان لرويترز اليوم أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اليوم اجتماعا لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام الرابع بإذن الله تعالى، اللقاء.
3: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
4: مرايا الجهات يعود من جديد في شبكة خريف شتاء بإذاعة الكيف بعد ما توقف تلة الصائفة، ونعود مع العودة المدرسية بالتوفيق والنجاح لكل التلاميذ والإطار التربوي اللي باشر اليوم 15 سبتمبر إن شاء الله في آخر السنة. نتحدث كثيرا عن النجاحات والتفوق بالنسبة للتلاميذ، وإن شاء الله أيضا عودة موفقة للأولياء معاهم. والبداية كالعادة في برنامجنا اللي استنستوا به بمختلف الفقرات متاعه ومحافظين عليها طبعا في هذه هي الشبكة الافتتاحية.
3: الافتتاحية،
4: الافتتاحية، ونفتتح موسم مرايا الجهات من جندوبة مع النجاحات، مع التألق، مع التفوق. نحكي على ممثلي تونس، ممثلي الجمهورية التونسية في الملتقى الدولي في الصين للبرمجيات والروبوتيك. نحكي لهنا على مشاركة لثلاثة من وليداتنا من أولاد جندوبة: عزيز العباسي المعهد النموذجي جندوبة، صخر السلامي كيف كيف المعهد النموذجي بجندوبة، وميساء المحسني من معهد شارع الحرية. فيش يشاركوا ثلاثة وليدية تضم ما شاء الله عليهم اللي هما في عالم البرمجيات، عالم الرقمنة، عالم الروبوتيك، يشاركوا في هذا الملتقى اللي هو المحاور متاعه التبادل الثقافي والعلمي، العلوم والتكنولوجيا، مكافحة التصحر، الزراعة الذكية، الطاقة المتجددة، الابتكار الأخضر. وتم تقديم ملفات للسفارة الصينية من جميع أنحاء الجمهورية التونسية تلخص العمل الجمعياتي ومختلف الأنشطة، ووقع الاختيار على الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك بجندوبة كممثل وحيد للجمهورية التونسية في هذا الملتقى الدولي، في تحديدا في ينشوان للصين، برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الاليسكو، وبدعوة من الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا. بالتوفيق ليهم، إن شاء الله نكونوا في استقبالهم أبطال تونس في هذا المجال، أبطال جندوبة، أبطال الشمال الغربي، اللي يرجعوا إن شاء الله يظهر 22 سبتمبر. تحية لأوليائهم، تحية كيف كيف المدام بسمة الحناشي عن هذه الجمعية اللي يخدموا في خدمة كبيرة باشا في عالم البرمجيات وعالم الروبوتيك، وتحية لأولياء متاعهم اللي وقفوا معاهم في هذا المجال، بعثوهم لأنهم باش يمثلوا تونس. ومحليهم ثم الصور على صفحتنا الرسمية، محليهم بالشاشية التونسية مشوا ليمثلوا تونس. تحية ليهم، وإن شاء الله نشوفوهم متألقين، وإن شاء الله طبعا نستقبلهم في عودتهم، وإن شاء الله يكونوا أيضا متوجين في الصين.

0: حدث وتعليق.
1: حدث والتعليق كنقولوا 15 سبتمبر نحكيوا على العودة المدرسية، نحكيوا على الشأن التربوي بامتياز اللي يهم كل الأسر التونسية، وعلى في صدارة برنامجنا باش نحكي مع السيد فوزي الرحالي المندوب الجهوي للتربية عن هذه العودة، عن هذه الاستعدادات اللي كانت كبيرة، واليوم نعود إلى مقاعد الدراسة بالنسبة للتلاميذ، للأساتذة، للمعلمين، لل الأعوان اللي يخدموا في كل مؤسسات التربوية. الهدف واحد هو أنه تكون عندنا نتائج مدرسية متميزة. كان عمل كبير تيلة الصائفة حقيقة، مجهودات كبيرة للسلطة الجهوية بالشراكة مع مندوبية التربية ومختلف الأطراف المتداخلة من أجل إنهاء عملية الصيانة، عملية النظافة، التهيئة، متابعة المشاريع، وكنا في متابعة معهم لأنه الشأن التربوي هو مهم جدا لكل الأسر التونسية، وبالتربية وبالعلم نقدم في بلادنا. يحضر معايا السيد المندوب الجهوي للتربية فوزي رحالي، أهلا وسهلا بك سي فوزي.
2: شكرا لإذاعة الكاف، وشكرا لكافة المستمعين، وشكرا لكل فرد ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح العودة المدرسية أو في الحقل التربوي بصفة عامة.
1: سي فوزي سناء، إذا نحب نقول لك الساعة عودة ميمونة اليوم، ولكل الأطراف الكل اللي يخدموا في الشأن التربوي. نعرف كانت متابعة لصيقة جدا، يوميا عمل ميداني بامتياز، شفنا تدخلات كبيرة برشا سناء الحقيقة ما شفتهاش في السنوات الفارطة من أجل جودة الحياة المدرسية. وعندما نحكيه على جودة الحياة المدرسية نحكيه على جودة النتائج المدرسية. دونك كيفاش كانت الاستعدادات بالنسبة للمندوبية متاعنا اللي كانت متواصلة إلى آخر يوم قبل العودة؟
2: صحيح، عدنا والحمد لله، ونأمل أن تكون العودة مهدنا لها ووضعنا أساس أرضية خصبة للبناء وللتفاعل الإيجابي وللروح التشاركي لما فيه خير للجهة وللوطن بصفة عامة. هدفنا الأساسي هو إسعاد التلاميذ في الدراسة، بمعنى سلامة التلاميذ وحسن سير الدروس والفضاءات التربوية والتجهيزات وكل ما يخص البيداغوجيا والحياة المدرسية. والطموح الذي سيبقى حلما وسيتحقق، أكيد أنه سيتحقق إذا وصلنا على نفس النسق، وإذا يعني شهدت مجهوداتنا معارضة كبيرة من كافة مكونات أفراد الأسرة التربوية، وهو تحسين النتائج المدرسية بولاية جندوبة لما فيه خير لأبنائنا التلاميذ، ولما فيه خير لتطلعات الأولياء، ولما فيه خير للأهداف التي رسمناها نحن كمندوبية جهوية للتربية. وحريصة جدا وزارة التربية وتعطي أولوية كبيرة لولاية جندوبة. السيد وزير التربية ولاية جندوبة من أولى الأولويات، حرص كبير في كبنية تحتية كحياة مدرسية كنتائج الكل، يعني من أجل حلحلة هذه الوضعية. وفي الحقيقة استعداداتنا لم تكن وليدة الفترة ما قبل العودة المدرسية مباشرة، منذ الصائفة ومنذ انتهاء امتحانات البكالوريا هناك عشرات المشاريع للبناءات والصيانة، يعني ليلا ونهارا يعني تم إعدادها وإنجازها في بعض المؤسسات التربوية، راوحت بين الصيانة العامة والخفيفة، راوحت بين قاعات التدريس وبين المبيتات والمطاعم المدرسية والملاعب الرياضية. في الحقيقة

0: سواء من حيث حملات النظافة وحملات النظافة الاستثنائية، من حيث البناءات، من حيث تجهيز هذه المؤسسات بكل التجهيزات ومنها الطاولات ومعدات التدريس وغير ذلك، لكي تكون في مستوى تطلعات إطار التدريس والتلاميذ. هناك أيضا تفعيل تام وتناغم تام بين المندوبية الجهوية للتربية والإدارات المركزية بوزارة التربية لإنجاح حركات النقل، سواء تعلق ذلك بالمرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية أو الثانوية، بخصوص المدرسين، بخصوص سد شغلات المؤسسات في إطار الإشراف كمديرين، إلى جانب نقل التلاميذ بين المؤسسات التربوية وإعادة التوزيع. هناك إحداث جديد أيضا وهو مولود جديد سينطلق غدا في المدرسة الابتدائية الانطلاقة في حلة جميلة جدا، وحرصنا كل الحرص على أن تنتج الحياة منذ بدايتها ومنذ لحظة انطلاقها لتكون في أبهى حلة للتلاميذ الذين سيوفدوا عليها والذين سيفدون عليها في المراحل اللاحقة، لأنها تدرس حاليا غدا ستبدأ من السنة الأولى إلى السنة الرابعة ابتدائي، ونأمل أن تكون كذلك الرابعة والخامسة، وحتى تفك يعني تحد من اكتظاظ في المدرسة المجاورة لها، وهي واعني بها المدرسة الابتدائية الشارع بورقيبة بفرناند.
1: سي فوزي، شفنا أكثر حاجة شدتني الحقيقة سنة قبيل الأيامات هذية بالذات هو العمل الكبير بالنسبة للحملات الاستثنائية. شفنا عدة مؤسسات تربوية تدخلتوا فيها بشكل استثنائي، حملات كبيرة، ثم كيف الورشة المتنقلة للصيانة، كما مثلا المدرسة الإعدادية يعني سلطان، المدرسة الابتدائية بن بشير. شفنا كيف عدد من المؤسسات التربوية على مستوى الشريط الحدودي بغادي ما، كما مدرسة الموخر. كيف كنت تحكي على الإحداث الجديد، المدرسة الابتدائية الانطلاقة البارح كنتوا في كيف في عند راهم في عدد من المؤسسات التربوية، كيف ثم تدخلات على مستوى وزارة التربية من خلال ودادية وزارة التربية من خلال التبرعات، وشفنا حتى الاعتمادات التي رصدت وتم تحويلها بالنسبة لولاية جندوبة فيما يخص الشأن التربوي. الهدف اليوم بصفة عامة هو كما قلنا نحسنوا من النتائج المدرسية ونحسنوا من وضعية المؤسسات التربوية، أيضا الأكل المدرسية، المبيتات المدرسية، نحكي على المطاعم المدرسية. هذا الكل كان فيه تدخلات كبيرة برشا لتفادي الإشكاليات. إذن هل ستكون هذه العودة بقدرة ربي خالية من الإشكاليات الكبرى اللي تعودنا بها في السنوات الماضية، حتى على مستوى توفير عدد من الأساتذة باش ما يصيرش النقص؟ يعني هل ستكون عودة سلسة جدا بعد كل هذه المجهودات اللي شفناها كما قلت تقريبا بعد انتهاء الامتحانات الوطنية وتكثفت في الفترة الأخيرة؟
0: في الحقيقة توصية وزارة التربية على بعض المحاور، خاصة هي توصية تشمل عدة محاور، كل ما يتعلق بالتدريس أو بالعودة أو بالإقامة أو بالإعاشة أو بالتجهيزات لغير ذلك، ولكن بهذه السنة هناك توصيات استثنائية أيضا لتوفير ظروف وأريحية كبيرة، منها صيانة الأثاث الذي زال الانتفاع به، منها يعني إجراء استشارات وتسلم تجهيزات خاصة طاولات التلاميذ، منها تسريع نسق الأشغال في المؤسسات التربوية وخاصة أشغال الصيانة وغير ذلك، منها التوزيع عادل للموارد البشرية بين المؤسسات التربوية كعملة وكإداريين، منها إنجاز حركات النقل في أجيالها. وفي هذا الإطار فعلا مندوبية التربية اللي بجندوبة كانت حريصة على الإنجاز هذه الاستحقاقات الوطنية وتنفيذ توجهات وزارة التربية، وكنا أضفنا نسق آخر وهو الزيارات الميدانية والعمل الميداني بصفة استثنائية في مؤسسات وفق مخطط واضح، رأينا أنها من ذات أولوية وتستحق الدعم والمعارضة. في هذا الإطار فعلا لسنا وحدنا، ولكن بمحيطنا السياسي وبمحيطنا الاجتماعي وبمحيطنا الثقافي والاقتصادي وصلنا إلى درجات كبيرة من الإنجاز، وخاصة معارضة المجتمع المدني والمنظمات. تحدثت قبل قليل عن يوم أمس في مدرسة وادي الزين، هذه المدرسة التي تحولت 360 60 درجة تقريبا من حيث المشهد ومن حيث صيانة البنية التحتية. أيضا لاحظنا ذلك في عدة مؤسسات على غير

0: المدرسة الابتدائية ابن جزار بجندوب الشمالية، المدرسة الابتدائية عين لقصير، المدرسة الإعدادية أجليل، المدرسة سيدي بلقاسم، المدرسة الإعدادية بغار دمام، وغيرها من المؤسسات التربوية. أيضا المدرسة الإعدادية المرجان فيها مبيت المعهد عبد الحميد الغزواني. حاليا المشهد الخارجي تغير تماما، إلى جانب أننا قمنا بتدعمه بعدد 8 قاعات مسبقة الصنع حتى يعني تستكمل إجراءات الصيانة في أفضل الظروف، وحتى نتفادى غلق القاعات، يعني مشكلة قاعات التدريس التي معدة للصيانة. في الحقيقة الهبة التوعية رأينا من البلديات، من مصلحة الغابات، من التجهيز، من المعتمديات، إلى جانب الجمعيات والمنظمات تحدثت عنها، الكشاف، الهلال الأحمر، كل من جهته، سواء كان تعلق الأمر بحملات النظافة أو تعلق الأمر كذلك تكليف مقاولين من قبل بعض المنظمات والجمعيات، كدعم في إطار دعم ومعاضدة مجهودات وزارة التربية لإنشاء بعض الصيانة بطبيعة بالتنسيق مع المركز الجهوي للصيانة وبمتابعة منه، وهو مركز جهوي موجود بالمندوبية الجهوية للتربية. فعلا هذه اللوحة فعلا هي لوحة جميلة جدا فيها التناغم، هذه تونس التي نأمل أن تكون هكذا هبة توعية كافة الأطراف للتربية، خدمة للتربية. نعرف جيدا أن قطاع التربية والتعليم على غرار قطاع الصحة يعني ينبني عليهم تحديث المجتمع التونسي، وما زال ينبني عليهم، ولهم يعني له مكانة كبيرة في المجتمع التونسي، ولأجل ذلك رأينا أن هناك معاضدة وتثمين لمجهودات وزارة التربية ولمجهودات المندوبية الجهوية للتربية، فرأينا هذا المشهد الجميل، والنتيجة هناك معنى الإنجاز لفائدة التلاميذ ولفائدة أفراد الأسر التربوية، يليق بتطلعاتهم ويليق كذلك بتفعيل المشاريع الجهوية للمندوبية، وأهمها وهو النهوض بالنتائج المدرسي وتحسين وضعية الجندوبة على مستوى الوطني، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة جيدة، بإعاشة جيدة، بقاعات جيدة، بتجهيزات جيدة، ثم نعنى كذلك بالشأن البيداغوجي والأداء المدرس، وكذلك متابعة السادة المتفقدين. وأعتقد وجازما بأن لدينا مجموعة جيدة جدا من المديرين، أنا ما زلت يعني أثمن أن المؤسسة التربوية هي على مديرها بالأساس، يعني لدينا المجموعة كما يقال مدير حي، تكون هناك مؤسسة فاعلة وتنتج الحياة منذ بدايتها.
1: شكرا لك فوزي الرحالي، نعرف التزاماتك كثيرة جدا، كنا وكبنا معكم تقريبا كل الجلسات وأيضا الأعمال الميدانية بالنسبة لمندوبية التربية بإشراف السلطة الجهوية من أجل واقع أفضل، من أجل تميز أولادنا، من أجل نجاحهم، من أجل نتائج متميزة نهاية السنة، وإن شاء الله هذا نلحظه. شكرا لك فوزي رحالي، هذا كان معنا المندوب الجهوي للتربية بولاية جندوبة على كل هذه التفاصيل حول العودة المدرسية اللي إن شاء الله نأمل أن تكون جيدة جدا وتكون طيلة السنة بدون إشكاليات، وإن شاء الله خاصة المقيمين داخل المؤسسات التربوية في المبيتات يعيشوا في ظروف طيبة، وهذا ما أكدت عليه طبعا وزارة الإشراف وحتى على المستوى الجهوي في كل الجلسات، هو الإيلاء اهتمام خاص بالتلاميذ المقيمين، أنه يكون المبيت متاعهم باهي، الأكلة متاعهم زاد باهية، وبش كثما زيارات طبعا مكثفة مع انطلاق العودة المدرسية ومع عودة المبيتات ومراقبة جودة الأكلة المدرسية. كما ناكل وإحنا في ديارنا لازم وليداتنا يأكلوا بالكدا ويعيشوا بالكدا وسط المبيت باش تكون نتائجهم متميزه. احنا مواصلين معاكم باش نمشيو الى فاصل غنائي، ثم فقرة ناس ومشاغل.

0: ناس ومشاغل.
1: فقط ناس ومشاغل اللي تعودت بها، وأيضا كانت موجودة تيلة صائفة في برنامج استوديو ناس، تعود إلى برنامج مرايا للجهات. نذكركم يجيكم اليوم للأستوديو الفرعي بجندوبة، وهذه الفقرة اللي تعودت بها لطرح مشاكل ومشاغل المواطنين أينما كانوا من ربوع ولاية جندوبة، وأيضا مع زملائي في مختلف ولايات الشمال الغربي. اليوم نحكي على إشكالية الماء الصالح للشرب في عمادة الشواولة بلطة بوعوان، تحديدا منطقة العمامرة أولاد سعيدان. نسمع هذا المواطن نداء الاستغاثة أو النداء، يحب يوصلنا شنو هو الإشكال، ثم نعود بأكثر تفاصيل حول هذا المشروع وهذا الإشكال.
2: عباد زويولة، عباد يعلم بها ربي، عباد عندها صغار، نساء كبار، رجال كبار، إلى يومنا هذا مازال تتنقل في الماء على حشيكم، على البهايم وعلى ظهورات نساء كبار، معناها مرأة فعمرها 60 سنة يتهز بدون على ظهرها نتاع ماء إلى يومنا هذا، بشرب روحها وبشرب حشيكم الغلم نتاعها وبشرب البقرة نتاعها إلى يومنا هذا. ونحنا ماذا بينا نتوجه للسلطة المعنية، مندوبين تاع الفلاحة، وما عطتنا حتى ديتاي، جيس طمنتنا قالتها وباش تعاود الأشغال، واللي هي الأشغال تتعاود نفس الحلقوم اللي جبدوه، تصرفت عليه مئات دينارات، عاودوا يصلحوا فيه هو بيدو، عاودوا رجعوا ليردموا فيه. واحنا ماذا بيتنا فما اهل اختصاص يخرجونا يقولونا اسكو باش وصلنا لنا الماء ولا، خاطر المضخات حكاو لنا عليها قبل وقالوا باش تجي ما نعرفش من ايطاليا ولا منين، التو عندها عام وتو ما فهمش منها الحكايه. وثاني حاجه كي نشوف انا مشروع كيكة بمئات الملايين وماهوش قاعد ينتج ومش قاعد العباد تشرف الماء، علاش نسينين الله؟ رانا عندنا 5 سنين صار سنين مخدومة والماء ما فيهاش.
1: إذن كما كنتوا تسمعوا، منطقة عمادة الشواولة منطقة العمامرة أولاد سعيدان. احنا الحقيقة البارح كنا تواصلنا مع النائب المحلي يزيد الجربي عن ممثل عمادة الشواولة بالمجلس المحلي بلطة بوعوان اللي يعتذر عن التدخل معنا، ولكن تواصلنا أيضا مع الهندسة الريفية باش نفهموا شنو هو الإشكال متاع هذا المشروع. هذا مشروع الماء الصالح للشراب بمنطقة العمامرة أولاد سعيدان كما قلنا من عمادة الشواولة يشهد تقدم حسب الهندسة الريفية اللي مندوبية الطبية بجندوبة، باش ينتفع بهذا المشروع حوالي 750 عائلة تحت إشراف الهندسة الريفية. تم الوصول إلى المراحل الأخيرة من الأشغال بعد الانتهاء من إنجاز وتركيز 4 محطات ضخ، وأصبحت حاليا جاهزة وتشتغل، كما انطلقت عملية تركيز العدادات التي فاقت نسبة إنجازها 30%. ومن المنتظر حسب نسق تقدم الأشغال أن يصبح الماء الصالح للشراب متوفرا لدى العائلات المنتفعة خلال الفترة المقبلة. مناش باش نعطوا الدات بالتحديد، باش نزيدوا نتبعوا المشروع مع الأهالي ومع الهندسة الريفية، ويعتبر أحد أهم المشاريع اللي فيه خطوة هامة لتحسين ظروف عيش المواطنين لإنهاء حد لمعاناتهم التي طال انتظارها 15 سنة وهم على هذا الوضع، وإن شاء الله يوصل الماء لمنازلهم. سيكون هذا الموضوع طبعا في المتابعة مع مندوبة الفلاحة، مع السادة النواب بالنسبة للمجلس الجهوي أيضا المحلي بالنسبة لبلطة بوعوان، وسنتواصل مع المواطنين باش نشوفوا في الفترة القادمة هل انطلق فعلا المشروع هذا فعليا أم مازالت هناك إشكاليات. احنا نواصلوا مع بعضنا، نمشي مباشرة إلى فقرة أرقام ودلالات.
0: أرقام ودلالات.
1: فقرة أرقام ودلالات ترتبط أيضا بالمشهد العام، نحكي على العودة المدرسية، كيف استعدت الشركة الجهوية للنقل بجندوبة لتأمين تنقل التلاميذ وأيضا الطلبة بالنسبة للسنة الجديدة. نحكي على تسلم زوز حافلات جديدة من طراز عالي، كيف الأسبوع هذايا باش يكون ثم تسلم لسبع حافلات نقل مدرسي وجامعي، آخر الشهر باش يكون تسلم 5 حافلات نقل مدرسي. يعني من هنا حتى نهاية السنة إن شاء الله نحكيه على 44 حافلة جديدة تقدر بقيمة 24 مليون دينار. عدد المشتركين بالنسبة لتلميذ وطلبة السنة 19,000 مشترك، باش تخصص لهم الشركة الجهوية للنقل بجندوبة 103 حافلة لنقلهم وتخطيط 118 خط مدرسي وجامعي. وطبعا سنكون في مواكبة للحافلات الجديدة اللي سيقع توجيهها طبعا إلى النقل المدرسي والجامعي، باش يكونوا في ظروف طيبة طبعا تأمين تنقل التلاميذ والطلبة وما تصيرش إشكاليات أو نقص على مستوى الحافلات. موصلين مع بعضنا في برنامج مع رجال الجهات، نمشي الفاصل الغنائي ثم الفقرة ما قبل الأخيرة، فقرة ضيف الأسبوع.

0: ضيف الأسبوع.
1: ضيف الأسبوع الفقرة قبل الأخيرة في برنامج جمالية الجهات، والبداية مع شخصية كان لها أثر إيجابي جدا على مستوى ولاية جندوبة، خاصة في فترة الصيف من خلال مهرجان بلاليجيا الدولي في الدورة 50. فقرة لقاء ما قبل اللقاء، حبينا نكتشف مع بعضنا من هي لقاء القاري الناشطة في المجال التربوي والثقافي. من خلال فقرة عملت ضجة كبيرة وعملت نسبة مشاهدة عالية برشا للسنة الثانية على التوالي على مستوى مهرجان بلاليجيا الدولي، من خلال القدرة الكبيرة برشا على الفصاحة والمحاورة والإلقاء، وحتى اسم الفقرة لقاء ما قبل اللقاء على اسم لقاء القروي. ضيفتي في أولى برامج مرايا الجهات باش نسمعوا لهذا الحوار مع لقاء اللي تعبر عليها تكون معنا موجودة اليوم باعتبار أنها مربية، واليوم التحقت بمقاعد التربية والتعليم ومقاعد أنها تقاضي تليم ذاتها. دونك كان لنا معها هذا اللقاء نسمع مع بعضنا، وأتمنى أنه تكون لقاء هي قدوة ونموذج لكل الشباب. أهلا وسهلا بكم في برنامج مرايا الجهات. ما زلنا مواصلين في فقرة ضيف الحصة، ومن أول الحصص حابين اليوم نستضيفوا شخصية فعلا عندها أثر إيجابي جدا في ولاية جندوبة، وإحنا تعودنا في الفقرة هذه أنه دائما ضيوفنا يكون عندهم الأثر الإيجابي، واليوم اخترنا نبدأ زادة بالشباب. نحكيه على لقاء القروي اللي لربما العديد منكم عرفها من خلال فقرة لقاء ما قبل اللقاء من خلال مهرجان بلاليجيا الدولي في زوز دورات السنة وعامنا، وكانت فقرة جميلة جدا وتعرفنا من خلالها على لقاء اللي هي بدورها عندها عدة مواهب. اليوم حابين نقدموها أكثر للمستمعين للشارع في جندوبة، نتعرفوا عليها ونتعرفوا على اختصاصها حياتها مسيرتها. لقاء مرحبا بك.
2: مرحبا بك رفقة، شكرا أول حاجة على الاستضافة، ومرحبا بجميع المستمعين.
1: شكرا لك لقاء. حابين نبدأ بك أولى برامج مرايا الجهات في جندوبة. كنقولوا لقاء قبل كل شيء، كيفاش نجم نعرفوك؟ نخلوك أنت تعرفي نفسك، لأن أنا نتمنى أنك تعرفيني أيضا لفصاحتك وبلاغتك والقدرة الكبيرة على التقديم، والقدرة الكبيرة على الإلقاء، والقدرة الكبيرة أيضا حتى على التواجد في أي مكان تكوني موجودة فيه.
2: والله لقاء قروي، طالبة سنة أولى ماجستير بحث فرنسية، أستاذة التعليم ابتدائي زادة، واليوم بشرت مع تلامذتي.
1: فقرة لقاء ما قبل اللقاء، خلينا نبدأ من هذه الفقرة التي عرفتك بالجمهور من عام ناول ديجا على مستوى مهرجان بلاليجيا الدولي، خذت معناها مساحة كبيرة إعلاميا ودارت برشا والناس حبتك من خلالها، من خلال تقديمك الجيد، من خلال الفصاحة متاعك، من خلال الكاريزما متاعك، وهذا اللي نتمناه الكل في شبابنا وفي وليداتنا، أن يكون عندهم هكا هالفصاحة هذه اللي منين جبتها واللي خلت العباد الكل يسألوا من هي لقاء القروي.
2: أول حاجة هي فكرة لقاء ما قبل اللقاء انطلقت من اسمي، مادام اسمي لقاء معناها الفقرة باش تكون على اسمي. الفقرة الفكرة بدت من الدورة أواخر الدورة 48، طرحتها على هيئة المهرجان وعلى مدير المهرجان السيد شكري مديوني، تناقشوا معناها الهيئة بيناتهم ووافقوا عليها، وانطلقت في الافتتاح في الدورة 49 بالمركب الثقافي عمر السعيدي مع الفنانة دورا الفورتي، وهذا الجزء الأول معناها في الدورة 49، وجزء الثاني في الدورة 50 اللي عمل البوز الحقيقة للخصوصية متاعه أني معناها نحكي بالعربية الفصحى، وركزت على العربية الفصحى على خاطر معناها لاحظت أنه شباب توا، وأنه نحن وقتنا نحن صحيح نحن عرب نحكي بالعربية، أما قاعدين في تبعية للغات الأجنبية، فهو علاش لا نركزوا على العربية الفصحى، نعطوا كلمة باهي حتى معناها روس بالحق يعرضوني أولياء، راي جيك أم تقولك راي بنتي حافظة الكلام اللي تقولي فيه، والطفلة صغيرة معناها تعود الكلام، هذيك أحسن حاجة معناها الواحد ينجم.
1: منين اكتسبتها هذه المهارات اللغوية الكبيرة جدا؟ وأكيد اللي يسمعوا فينا إذا كان يرجعوا معناها للصفحة الرسمية لمهرجان بلاليجيا الدولي باش يشوفوا الفيديو الموجود بالنسبة للقاء. فقرة أولا جميلة، الاسم جميل، لكن طريقة التقديم اللي خلى الناس تتشد ياسر للفقرة وتعمل نسبة مشاهدة كبيرة برشا هو طريقة التقديم، الكاريزما العالية
0: الايطاليه، ولكن اختيار العبارات كما قلت انت برشا تبركل عليهم في اللغه العربيه برشا يطالعوا، لكن فما ثقه في النفس وفما ايضا قدره وبلاغه كبيره. منين اكتسبت هذا؟ هل هو من الجانب التربوي التعليمي لمسيرتك؟ هل هو من خلال المنزل بوك امك؟ هل هو من خلال المطالعه؟ وقت اشتغلت بالمطالعه، اهميه المطالعه اليوم لصغيراتنا ولشبابنا؟
2: هو راه بالنسبه لي العائله هي مدرسه صغيره، وكل شيء يبدا من المدرسه الصغيره هذيك. انا من الصغرى معناها نحب المطالعه، ديجا معناها والدتي ووالدي في التعليم ومغرومين معناها من الصغرى هكا نطالعوا. كملت معناها كل شيء مشى معايا حتى في الابتدائي، ديجا بابا البارح بركه يحكي فيها، عمل زياره للمدرسه وقتنا نقرا سنه ثالثه، يظهر لي يلقاني انا معناها المعلمه نتاعي مخرجتني للسبوره، وقالت التلاميذ اللي معايا قلت لهم تو باش نستمتعوا بالقراءه. يعني انا من الصغرى كنت نقرا نصوص، عندي تقديم عندي القاء، وكملت زاد الكارير نتاعي معناها في الكوليج والليسي نفس ديما نقرا ونلقي. وفي
0: رغم انه اختصاصك ماهوش اداب، معناها من بعد الاختصاص ما كانش اداب، يقول لي اقتصاد وتصرف، ولكن حبك للمطالعه والغرام خليك دائما في نفس ذلك التوجه. معناها
2: اي حتى في معناها في الفاكولتي وقت نقدموا ديزيكسبوزي وكل شيء، عندي بروف ديما تقول لي لقاء وقت تبدي تقدمي ونغمض عينيك نحس روحي في برنامج تلفزي، عباره تقدمي في قصص للصغار، ومعناها الكلمات هذوك هم اللي يعطوك التحفيز ويعطوك التشجيع باش انت معناها تكمل تقدم ما خير وتقدم ما احسن.
0: اذا كان نقولوا لك اكستري صغيره باش نقدموا ما نعرفش انا برنامج، باش نقدموا ضيف، باش نقدموا، شفناك ايضا في يوم العلم كنت متميزه جدا معناها على الركح، هكا باختصار شنو تنجمي تعطينا؟
2: نجم نقول مشاهدينا الكرام مرحبا بكم اينما كنتم كالعادة، ومن خلال نقلنا لقصص واقعية نتعلم نتألم، لكن في النهاية نحاول أن نؤسس أفضل جيل غدا. ضيفتنا اليوم السيدة رفقة عبيد.
0: جميل محلي تقديم، جميلة جدا جميلة جدا. لقد نأخذ كلمة مع والدك لأنه دائما كان موجود الشيد القروي المربي والإعلامي في المجال الإعلامي. تهنينا بالبنية ما شاء الله عليها. كلمة من خلالك أنت كمربي للأولياء للتلامذة، الناس الكل اليوم على قيمة المطالعة وأهميتها في وسط العائلة، وإحنا بعدنا اليوم برشا مع الأسف نظرا للتطور التكنولوجي اللي ما خذيناهوش معناها بالكدا، دونك صغار الكل حتى لو كان يبدأ به في سعي سايب ويمشي. شنو نصيحتك وأنت خاصة مربي ولقاء تربت على يديك وكانت دائما معك، أخذت منك الجانب التربوي والعلمي وأيضا الجانب الإعلامي؟
3: والله يعطيك الصحة أنت مدام رفقة، وتحية لإذاعة الكيف على الفقرة هذه وعلى الاستضافة هذه. والله أنت بسؤالك هذا حلتي نافذة على التاريخ، معناها أنا وقت باش نحكي على جيل المطالعة. نحن تربينا على توفيق الحكيم، على طه حسين، عديد الأدباء. يعني نتذكر وإحنا في طفولتنا في شبابنا وقت كنا نصلعوا ما كانش لا فيسبوك ما كان حد شيء، كانت نطلعوا. نتذكر روحي عمري 14-15 سنة كنا الجريدة، حتى الجريدة كنا ناخذوها نقروها من أول كلمة من العنوان الآخر كلمة، تلقينا ولاد الحومة الكل قاعدين للظل ووك الجريدة نتشارك ونشارك. كانت الجريدة ب 160 فرنك وب 180 فرنك وكل واحد يقرأ الجريدة ونتبادل ونقروا رياضة ثقافة نقروا كل شيء. رسالتي للجيل نتاع تو المطالعة ثم المطالعة ثم المطالعة، وبربي مساج للأولياء الأمهات والآباء، بربي أعملوا في الدار يوم بدون إنترنت، قص الإنترنت نهار يوم في الأسبوع، أسيدي نصف نهار في الأسبوع وخصصوه للمطالعة، لأنه إذا المطالعة هي الثراء للزاد اللغوي، هي تعلمك فلسفتك في الحياة، هي تكسبك تجارب. يعني بالنسبة لي أنا المطالعة هي مفتاح نجاح كل إنسان يتمنى النجاح ويتمنى أولاده معناها يتواصلوا حسن التواصل، لأنه نحن للأسف تو ما عادش نعرفوا نتواصلوا، أنه التواصل يعتمد سواء تواصل كتابي أو تواصل شفوي يعتمد على انتقاء الألفاظ. إذا كان ما يكونش عندك الزاد لغوي وزاد معجمي ما تنجمش تركب جملة وما تنجمش تثري الجمل متاعك وما تنجمش تتواصل وما تنجمش تقنع طرف الآخر أنه فالمطالعة ثم المطالعة. ويحب ذا معناها الربوه الجيل هذا من صغرت وري عملية سهلة ياسر، لكن إذا كان عطيته التليفون بعد تتعقد الأمور، وخاصة التليفون أنا بالنسبة لي أنا كمكون في اضطرابات التعلم، في التليفون حتى باش تحل نبذة أخرى، التليفون رو يعتبر جهاز الدمار الشامل، وهو سبب من الأسباب في تعميق صعوبات التعلم واضطرابات التعلم، والعلاج نتاع اضطرابات التعلم أول علاج هو القراءة والمطالعة.
0: شكرا لك شدة القروي على هذه المعطيات، وإن شاء الله بشكون معنا حتى نعرف أن اللقاء عملت في البحث متاعها على صعوبات التعلم على مستوى القراءة ومستوى الحساب وما أحوجنا لمثل هذه الدراسات خاصة من قبل الشباب. نحب نشكرك باشا لقاء أولى ضيفاتي في ضيف الأسبوع.
4: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: خلي لك كلمه الختام.
2: كلمه الختام نشكر عائلتي، نشكر اصحابي وتلامذتي اللي بشرت معاهم اليوم، وان شاء الله باش نقرع، ان شاء الله نخلي فيهم اثر، وان شاء الله يا ربي نكون اجيال ناجحه. نحب نوجه رسالة للأولياء، آمنوا بصغاركم، آمنوا بقدرات صغاركم، والصغار نقول لهم فرحوا أوليائكم، وديما أبذلوا أكثر مجهود باش تفرحوا أوليائكم، ويعطيك الصحة.
1: شكرا لك لقاء القادم ضيفتنا في فقرة ضيفة الأسبوع.

0: بلاغات وخدمات.
1: آخر فقرة في برنامج مرايا للجهات، فقرة بلاغات، باش نتعلق من بلاغ للاتحاد المحلي للمرأة بفرنانة. بالأمس كان انطلاق عملية التسجيل بالنسبة للدورات التكوينية بالنسبة للسنة التكوينية الجديدة. دونك في بلاغ للاتحاد المحلي للمرأة أنه انطلقت ديجا من البارح وستكون متواصلة بالنسبة لأيام التسجيل في الدورات التكوينية اللي هي في زوز مجالات، الخياطة والحلويات التقليدية وأيضا الملاحات. المبلغ المالي معناها ماهوش مبلغ كبير، معناها شهري باش يقع دفعه من قبل المتكونات. اخر الدوره تتحصل المتكونه على شهاده في الاختصاص مع المتابعه التوجيه للحصول على شهاده في الكفاءه المهنيه من قبل مراكز التكوين التابعه لوزاره التشغيل. وتعلم يعلم الاتحاد في البلاغ نتاعو انه الاماكن محدوده، مده التكوين باش تكون سنتين، وانطلقت العمليه من البارح ولكن فعليا هي تنطلق اليوم وتتواصل كما قلنا للمده المقبله، ولكن الاماكن محدوده بالنسبه للنسيات اللي يحبوا يتكونوا في هذه المجالات، ثلاثة مجالات: الملاحات والحلويات التقليديه وايضا الخياطه. باش نمشي ايضا الى المندوبيه الجهويه للشباب والرياضة بجندوبة ونحكيه على منشور تقديم التنظيم الحركة الوطنية للنقل الخاصة بقطاع الشباب لسنة 2026. المرفقات نسخة من منشور الحركة النظامية الوطنية للنقل في قطاع الشباب لسنة 2026، مطبوعة مطلب نقلة مبدئي للمديرين، مطبوعة مطلب نقلة مبدئي للمنشطين بين الولايات، والقائمة الوقتية للشغورات في خطة مدير. وتنجموا تلقوا المطالب هذه على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للشباب بالنسبة لولاية جندوبة، وحتى على مستوى المندوبيات الأخرين بالنسبة لعملية النقلها.
2: الرابعة زوالا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. التحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. كما ارتفع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الدراسية الماضية. وارتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6178 مؤسسة. هذا وأفاد وزير التربية نور الدين نوري اليوم لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سريانة أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي، لافتا إلى أن خطة وزارة التربية تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها. كما أكد وزير التربية نور الدين نوري على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية، وشدد على أن الوزارة على أتم الإسعداد لتسديد شغورات إن وجدت. فتحت اليوم مدرسة والفرصة الثانية بباجة أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين عن الدراسة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة، لتوفر لهم مرافقة فردية وطريقة دعم تنطلق من احتياجاتهم ورغباتهم بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من استئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية. شرق أوسطي، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: العيادة البيطرية، إعداد وتقديم رفيق الكافي.
4: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفضاء دائما على موجات إذاعة الكيف، فضاء العيادة البيطرية، واللي من خلاله نتابع كل ما يتعلق بمستجدات أمراض الصحة الحيوانية، وأيضا تحيين معطيات التلقيح الموسمية، ونتابع معكم مستجدات الطب البيطري. مرحبا بكل مستمعينا إلى حدود الخامسة.

0: الفلاحة مستدامة.
1: إذن تحية متجددة لكل مستمعينا ولكل أوفيائنا دائما على موجات إذاعة الكيف. نلتقي في هذا المساء ودائما فضاء العيادة البيطرية مفتوح على ذمتكم في بثنا المباشر لحدود الخامسة، نحاول من خلاله واستنادا إلى خبرة وأيضا توصيات فنية يقدمها لنا الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية لأمراض الصحة الحيوانية بقلعة سنين، مشكور جدا على تفاعل وتجاوبوا معنا في هذا اللقاء حتى نحاولوا نعطيكم مستجدات الطب البيطري، عفوا مستجدات الصحة الحيوانية. نحينوا معاكم ونتابعوا معاكم الحملات الوطنية اللي تطلقها وزارة الفلاحة ووزارة الصحة، لأنه اليوم نحكيوا على أمراض الصحة الواحدة في إطار التفاعل ما بيناتهم حتى نخرجوا بضماننا يعطينا معناها الأمان على أنه حيواناتنا سليمة في إطار فلاحي، فلاحة عائلية، في إطار حتى حياتنا اليومية، والحيوانات اللي نشاركوا معها أبسط تفاصيل معناها العيش الحيوانات الأليفة. خليني نرحب بضيفي الدكتور شفيق بن صالح، مرحبا بك على موجاتنا وأهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا بك أنت أيضا سيدة رفيقة، مرحبا بكل عاملين بداية الكاف، وإن شاء الله أمسية طيبة تكون فيها إن شاء الله بإذن الله إفادة موجودة والمعلومة حاصلة بإذن الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي تكون دائما يعني خطواتنا التحسيسية والمتابعات اللي نحاولوا من خلالها تقديم الإرشادات والتوصيات تكون فيها برشة منفعة، لأنه حتى على امتداد الأيام العادية كانت تجينا تليفونات، وكنت تفضلت أنت دكتور شفيق وأيضا دكتور مروان النواصري مشكورين للزوز لأنكم أعطيتونا برشة من وقتكم حتى للاستشارات اللي توصلنا على الخاص اللي نحاولوا بطبيعة الحال نقدموا فيها برشة توصيات للسادة المستمعين اللي تجي معناها في سياق ربما عنصر المفاجأة وحتى الناس اللي كانت غافلة على الأمراض المستجدة. علاش نحكي في السياق هذا؟ لأنه كما تعرفوا مفتتح سبتمبر يعني تقريبا موسم يتجدد من المواسم اللي هو موسم الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، واللي هو ينطلق في هذه الفترة يتواصل إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2026. ومهمتنا احنا نذكره، علاش ارجعنا ونذكره ونعود نذكره ونعود نتابعه بكل دقة على هذا يعني مقاومة هذا الداء، وعلاش اليوم من مبدأ الوقاية متاع الحيوان اللي هو مسؤوليتنا جميعا يلزمنا نتابعه معناها بالتفصيل، نشوفوا المراكز متاع التلقيح وين متوفرة، طريقة معناها الانخراط في الحملات هذية، لشكون موجهة، شكون الإطار المشرف عليها، وعليش اليوم رجعنا نحكي عليه هذا الخطر. أول حاجة دكتور الإحصائيات اللي يلزمنا ديما نقف عليها في إطار التذكير، لأنه مش من فراغ قاعدين نحكي وربما في نفس الموضوع توا تقريبا لموسمين.
2: هو صح يعني انه رجعنا للموضوع اللي هو الحالين في موضوع الساعة، لانه كما ذكرت هي افتتاح يعني الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب. الحملة هذه تخص الكلاب بصفة بها اولى وايضا القطط في مرتبة ثانية، إضافة أيضا إلى الأبقار المنشأ اللي هم في الصيعات المراقبة، أيضا إلى الخيل والإبل اللي في المناطق السياحية. علاش أنه الحملة هذه؟ لأنه ديما نذكر ونعود وراء داء الكلب للأسف مازال موجود في تونس. داء الكلب من بين الأمراض اللي خطيرة وخطيرة جدا، لأنه الإصابة بها يعني الموت للأسف. ومع العلم أيضا أن الدولة التونسية قائمة بمجهودها سواء على مستوى الحيواني بتوفير اللقاحات، أو أيضا على مستوى الإنساني والبشري بتوفير العلاجات بصفة مجانية. يعني كل إنسان يتعرض لعضة أو يتعرض إلى تخبيشة من طرف قط أو كلب سواء كان معروف أو غير معروف يلزم يتنقل مباشرة إلى أقرب وحدة صحية وين مش يوقع معاينته، وعلى إثر المعاينة الإطار الطبي يقرر نوعية اللقاحات والبرنامج اللي نجم يعمله واللي نجم الإنسان يعني يتمتع به باش نضمنه في الآخر شنو هو صحة الحيوان وضمان إنه الإنسان يكون أبعد ما يكون على خطر الموت بيد الكلب لا قدر الله.
1: اليوم وإحنا نحكيه على حملة وطنية للتلقيح ضد داء الكلاب عفى الله الجميع للموسم 2026-2027، كان في إطار يعني الحملات أو الاجتماعات المسبقة اللي خذتها طبعا الدوائر العامة للخدمات البيطرية، أنه يلزم الإعداد الجيد لانطلاق الحملة الوطنية واعتماد مقاربة تقوم على إعطاء الأولوية للمناطق الساخنة والمناطق ذات الخطورة المرتفعة. يعني هنا إذا كان حبينا نعرف المناطق هذه دكتور، المناطق الساخنة وإلا المناطق ذات الخطورة المرتفعة، هنا وقت نحكيه على المناطق الساخنة مانيش نحكيه على الطقس وإلا المناخ، نحكيه ربما
2: لا
1: على
2: لا
1: اللي فيها الحالات ظهرت فيها الحالات مكثفة.
2: يعني صحيح معناها مناطق ساخنة ولا ذات خطورة يعني أكثر خطورة هي للمناطق اللي ابتداء من جان في 2026 إلى حد الساعة يعني شهدت وجود حالات لداء الكلب. ممكن نقولوا داء الكلب برا نقولوا داء الكلب حيوان، يعني ثم حيوانات في المناطق ذيك مرضت بداء الكلب وأثبت المخبر والتحليل إنها مصابة بداء الكلب بعد رفع عينات من طرف المصالح البيطرية سواء كان يعني التابع للدولة الحكومية أو أيضا الزملاء البياطرة الخواص.
1: بالنسبة لنا احنا على مستوى الشمال الغربي، وين وصلت ربما الحالات المستجدة وإلا آخرها، وين كان يعني تم تسجيل الحالات؟ على ما أعتقد أنه سجلناها معناها قريب من الروحية.
2: هو على مستوى الشمال الغربي، كنقولوا الشمال الغربي بنقولوا احنا الولايات الكاف جندوبه باجه سليانه، ثم انه يعني نجم تقول انه نقطه الالتقاء بين معتمدية الروحيه وولايه القصري، هذه النقطه الاولى اللي تستوجب اكثر حيطه وبالتالي انه القيام بعمليه تلقيح اكثر للكلاب والقطط الموجوده في المنطقه دي، وصول الى نسب تلقيح تكون مرتفعه. يعني بعبارة أخرى ماذا بينا ما نخلو حتى قطوس وحتى كلب في المنطقة دي كان موجود ماهوش ملقح وذاك باش نقطعوا يعني سلسلة العدوى.
1: واضح.
2: أيضا على مستوى ولاية باجة نقطة الالتقاء بين معتمدية نفسها وولاية بنزرت أيضا تشهد وجود عدد من الحالات مرتفعة نسبيا وبالتالي يستوجب أكثر عمل وأكثر تغطية لمنع سلسلة العدوى في المنطقة دي.
1: واضح
2: على
1: دونك.
2: مستوى ولاية كيف احنا في السنة الفارطة يعني نقولوا السنة الفارطة يعني نقولوا انه من جان في 2026 الى حدود اليوم شهدنا كان زوز حالات لداء الكلب الحيواني كانوا موجودين بمعتمدية التهماني ومعتمدية

0: تعمل تريد كيف، وعلى انه الحالات ما تكونش كثيره وما تفوتش الحالتين، والا ايضا علاش ليه ما نكونش عندنا صفر حاله في ولايه الكيف حيواني، هو الانخراط بشكل يعني اسمه يعني
1: جدي.
0: تشاركي وشكل ايجابي من طرف كل المستساكنين، سواء كان مواطن وايضا من طرف جميع الادارات مهما كان نوعها، في ان نقوم بالحمله هذه في كنف يعني الجدية، في كنف الإنتاجية الجيدة والنتائج الجيدة، باش إن نحافظ على ولاية الكياف أقل خطر وصفر خطر من داء الكلب الحيواني.
1: واضح. دونك هنا
0: ولهنا
1: نحكي
0: إذا مش نوقف الكلب، كنا نقولوا إنه صفر حالة كلب حيواني، يعني راهو تكون النتيجة المباشرة هي صفر حالة كلب إنسان. وذلك علاش إنه في ظل الصحة واحدة باش نضمنوا سلامة مواطنينا، يلزمنا نكونوا نعملوا بشكل إيجابي وبشكل مكثف وتشاركي على أن الحيوانات الموجودين في فريت كيف يكونوا كلهم سالمين من داء الكلب.
1: واضح. يعني خلينا نقولوا فما رهان، فما هدف انه نوصلوا لصفر حالة مجددا، نرجعوا لها بعد ما سجلناها قبل، واليوم عادت معناها الحالات تتكرر في بلادنا، فيلزمنا نقضيوا على المناطق الساخنة هذه بصفر حالة، وهذا ما ينجم يكون الا بتفاعل ايجابي تشاركي بين المواطن المربي الفلاح الانسان العادي وبين المشرفين على التلقيح، اللي ديما نذكروا انها صفتها مجانية ولكن في نفس الوقت إجبارية.
0: طبيعة الحال هي تلقيح داء الكلب للكلاب والقطط حسب ما ينظم القانون والتشريع التونسي، هو كل مالك كلب على التراب التونسي مطالب بشيئين: الحاجة الأولى أنه الكلب متاعه يكون ملقح وهذه إجبارية، والحاجة الثانية أنه يكون مربوط ما يكونش مسير، باستثناء حالتين هو كلاب الراعي عند الراعي وكلاب الصيد عند الصيد.
1: واضح. علاش الاستثناءات هذوما دكتور؟
0: لأنه أثناء الرعي الكلاب مش تكون مطلوقة، ما هي مش تكون مسيبة، لكن يلزمها تكون ملقح. يعني ما نجموش أنه نفرض على إنسان مش يمشي يرعى في الجبل ولا يرعى في مناطق غابية تنجم تكون فيها حيوانات مفترسة أنه الكلاب بتاعه تكون مربوطة، يلزمها تكون مسيبة باش ترعى الأغنام. هذه الحاجة الأولى. وبالنسبة لكلاب الصيد أيضا أثناء عملية الصيد، هو الغاية من تربية كلب الصيد هو القيام بعملية الصيد ورياضة الصيد،
1: واضح.
0: وبالتالي انه اثناء عمليه الصيد يكون الكلب مسيب مطلوق ما يكونش مربوط باش ينجم يقوم بعمليه الصيد، سواء كان الارانب او الحشل او الحمام او غيره.
1: واضح. ونشوفوا احنا حتى اذا كان معناها لا قدر الله كلب الصيد قادر على انه هو بيدو، اذا كان لا قدر الله يكون حامل معناها لداء الكلب، بينجم يعدي برشا حيوانات في البرية دكتور.
0: وهو هذاك علاش انه
1: اي
0: راهو قلنا انه القانون يفرض حاجتين: الحاجة الأولى يلزم أي مربي كلب يقوم بتلقيح الكلب بتاعه، والحاجة الثانية أن يكون مربوط. إذا نقولوا إحنا الكلب صيد وصل باش يحمل المرض، هنا تكون إشكالية كبيرة وخطر كبير. يعني نقولوا إحنا مين جاه أصل للمرض، وكما جاه المرض يعني هو تعرض لعملية عض أو خدش من طرف حيوان مريض، إضافة إلى أنه علاش هو تنحمل المرض، لأنه مش ملقح. لو كان جاه ملقح انه التلقيح راهو يقطع وانه يقص يعني سلسله العدوى ما بين الحيوانات المريضه والحيوانات غير المريضه. هذاك علاش نفرضه عمليه التلقيح لازم تكون اجباريه مره في العام.
1: واضح. مرة كل عام تتجدد هذه، معناها في الفترة من سبتمبر لغاية أكتوبر من كل عام، وهكيك معناها تضمن أنه الكلب متاعك يتحرك عادي، ما يكونش ناقل للداء هذية، لا عدوى للإنسان ولا عدوى للحيوان، هكا ولا
0: هو
1: دكتور؟
0: نقوله انه كلب يعني قوقع تلقيحه،
1: ايه
0: نقوله كلب انه ضمننا بنسبه كبيره انه الجسم بتاعه يكون محمي من داء الكلب حتى ان تعرض لعدوى من حيوان لا قدر الله مريض.
1: واضح. واضح
0: هذه
1: دكتور.
0: الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ايضا اللي ناكد عليها انه راهو انه صحيح الفتره هذه هي حمله تلقيح مكثفه ضد داء الكلب، يعني الغايه منها انه نوصلوا نلقوا اكثر نسبه بتاع واكثر عدد بتاع كلاب في الفتره هذه. لكن ايضا انه راهو على طول العام الدوائر الفرعيه للانتاج الحيواني المنتشره على كامل تراب الجمهوريه وفي جميع المعتمديات

0: مفتوحة للتلقيح على الطلاب.
1: واضح. دكتور، يعني في بداية معناها التعريف يعني الحيوانات اللي موجهة ليهم معناها الحملات متاع التلقيح، انت ذكرت لي بخلاف الكلاب والقطط ذكرت لي الأبقار اللي يتم تربيتها معناها في مستغلات خاصة، الخيل والإبل في المناطق السياحية، هذوما زيد علاش دكتور هما ياخذوا للتلقيح الإجبارية هذه والمجانية؟ هل لأنه معناها وعلاش هما بالذات معناها يكونوا سبب في نقل العدوى؟ هل لأنهم أكثر معناها عرضة للاحتكاك بالإنسان ولا كيفاش معناها؟
0: هو شنو احنا ديما احنا نخدموا في نطاق صحة واحدة، هو الخيول والإبل اللي في المناطق السياحية انهم كما قلت انهم في تواصل مباشر ومكثف مع الإنسان،
1: واضح.
0: انه يستعملوهم الخيول هذه والإبل للركوب والعمليات الرياضية ولا رياضات سياحية ولا للتنزه غير ذلك، وبالتالي باش نحموا المواطنين والإنسان اللي يكون في يعني تلاصق وفي قرب كبير مع الحيوانات هذه، كما قلنا راهو الحل الوحيد انه الحيوانات هذه ما تكونش مريضة.
1: واضح.
0: وباش الحيوانات هذه ما تكونش مريضة ثم حل واحد هو انها تكون ملقحة،
1: واضح.
0: باش الأجسام بتاعها تنجم تكون أجسام مناعية حتى لو كان انها تعرضت للعدوى بداية الكلب، البدن بتاعها ينجم يسيطر على المرض وبالتالي ما يخليش الحيوان يمرض بداية الكلب.
1: واضح به. هذه توضيح فقط للناس اللي تبع فينا، وهيت نحكيه في إطار معناها دائما التحسيس والجانب
0: أما لهنا
1: الوقائي.
0: مش نشيروا علاش ممكن التونسي يقول لك باهي برشا حيوانات يمرضوا بداية الكلب. وما راهو باش نقولوا خلينا هو اليوم حصة خلينا اللي يسمع فينا يوصل بعد
1: يفهم،
0: يقول معلومة صحيحة،
1: هو يفهم
0: يوصل المعلومة
1: ويعطيك الصحة دكتور. أي
0: ويوصل غايتي انه راهو انه نكون كلهم كلنا بعد منابر لايصال المعلومة الصحيحة وباش نوقوا بلادنا من داي الكلب. هو شكون يمرض بداي الكلب؟ هما كل الحيوانات الولودة، بمعنى كل الثدييات يعني الحيوانات اللي تولد واللي ترضع راهي هي قادر داي الكلب بمرضها.
1: واضح.
0: باهي برشا ما تقول لي ها ثم العلوش وثم النعجه وثم المعزه وثم البهيم وثم البغل وثم غيره غيره غيره غيره غيره، باهي. لكن الحيوانات الكل اللي ذكرنا هي ضحايا لحيوان وحيد هو متسبب في الاشكال في تونس في داي الكلب،
1: هو الكلب.
0: حيوان واحد هو الكلب،
1: واضح.
0: يعني راهو الخازن والحيوان الوحيد اللي في تونس متسبب لنا في المشاكل الكل هما حاشا المستمع الكلاب.
1: وهذيك علاش الأولوية ليهم هما في التلقيح.
0: وهذاك علاش احنا كي نلقوا الكلاب اللي عندنا الكل ونضمنوا انه الكلاب اللي عندنا الكل ما همش مرضى ما ينقلوش المرض، نضمنوا بطريقه مباشره انه الحيوانات الاخرين ما يمرضوش بداء الكلب، وبالتالي نمرضوا انه الانسان ما يمرضش بداء الكلب. اذا احنا شنو باش مطالبين حتى كل انسان عنده جاره عنده اخوه عنده اخته عنده ولده عنده ابوه عنده امه عنده قريبه وصاحبه يملك كلب يوصل له المعلومه هذه، راهو الكلب اللي عندك اذا يتلقح يتحمى واذا يتحمى يعيش كل لباس، واذا ما يتلقحش ينجم يمرض، واذا ينجم يمرض ينجم يمرضك انت ينجم يمرض الجيران ونجم يمرض الحيوانات الاخرين وبالتالي هو يولي مصدر عدوى. فالحل الوحيد رانا كي نلقوا الكلاب اللي عندنا ونخدموا على تلقيحهم ونتعب ونهير ولا نصيف نهير باش نزل كلبي يتلقح ولا باش نوفر كلبي ولا نحضر كلبي لفرق التلقيح اللي تو نحكوا عليها كيفاش باش تنقل المناطق الكل، كي تلقح كلبك مره فك العام تضمن عام كامل اللي تونس الكل مش انت بركه تونس الكل بولادها وبناتها كلهم لاباس وابعد ما يكون على انهم يمرضوا بداء الكلب.
1: واضح. إذن هذا راهو في إطار معناها القوانين المنظمة لطريقة معناها تعاملنا مع الحيوان اللي هو مسؤوليتنا واللي هو تحت إدارتنا وتحت تربيتنا، يدخل وسط العائلة، يدخل أيضا في وسط الحيوانات متاعنا، يشاركنا في مساحاتنا الخاصة، لعابه وإلا فضلاته وإلا الوبر متاعه قادر على أنه يتنقل حتى معناها في النفس متاعنا. فاليوم المجانية والإجبارية راهم واضحين معناها في السياق هذا. لكن دكتور، يعني إذا صح التعبير، الكلاب السائبة اللي ما عناش عليهم حتى سيطرة واللي منتشرين وموجودين ونعرفوا الخطورة ودرجة الخطورة متاع الكلاب هذوما، كيفاش نجموا نتعاملوا مع الخطر متاعهم في إطار الوقاية قبل ما نحكي بطبيعة الحال على العلاج وعلى غيره معناها من المراحل.
0: وما هي الكلاب السايبة الساعة لأنها كلاب سايبة مملوكة ولا كلاب سايبة ما هيش مملوكة؟
1: غير مملوكة، هي منتشرة تقريبا في شوارع، احنا في حتى معناها في الطرقات الرئيسية في مدينة الكافي، معناها أسراب أسراب.
0: هي في كامل تراب الجمهورية
1: اي
0: بنسب مختلفة صحيح، لكن موجودة في برشا بقايا من تونس.
1: مهم.
0: الكلاب السايبة هو خلينا نشوف راهو منين جت الكلاب السايبة هذه، لازم نعرف الكلاب السايبة علاش متوجدة في الحي ذاك وما توجدش في الحي الآخر، علاش توجد في النهج ذاك وما توجدش في نهج آخر. هذه الأسئلة اللي لازم نسألوها لوحنا، لأنه في الآخر نقولوا كلاب سايبة صحيح راهو هي إشكال غير إشكال، لكن تواجد الكلاب السايبة راهي هي نتيجة لإشكاليات أخرى. راهي يلزمنا نرجع للإشكاليات الأصلية نعاون يعني نعالجوها، وإلا نحدوا منها وإلا نمحوها فتتنحى لنا مشكلة الكلاب السايبة اللي موجودة.
1: واضح.
0: مبدئيا الكلاب السايبة هي تكون موجودة تلوج على الماكل، يعني إذا حومتي ونهجي راهو فيه يعني مصبات عشوائية راهي مش تكون مصدر لأنها لاستقطاب وجلب الكلاب السايبة. إذا يعني الحاويات اللي في الحومة بتاعي وفي النهج بتاعي ما يوقعش رفعها في وقت معين وتكون الماكلة موجودة فيها مش تكون سبب في استقطاب وجلب الكلاب السايبة،
1: واضح.
0: وبالتالي هذوما يلزمنا نعالجه وجود المصبات العشوائية ووجود الحاويات النفايات اللي تبقى فترة طويلة، وإلا أن المواطن يطيش في بقعة مش حط في وسط الحاوية يطيش بجنب الحاوية.
1: هذا هو دكتور، دونك هنا المسؤولية عند نحن المواطنين بدرجة أولى، وعند أيضا البلديات اللي زادة يلزم تشارك في رفع الفضلات باش هكاك نتجنبوا معناها أنه الكلاب السائبة تكون موجودة معناها في المناطق
0: والقطط،
1: هذه.
0: والقطط أيضا يعني كذا مش تحضر باكلة مش تولي مصدر لأنها تتلم في الكلاب والقطط.
1: واضح واضح دكتور.
0: هذه الأولى. الحاجة الثانية، أنت كمواطن صحيح الكلاب السايبة إشكالية، يلزمنا توا نعلم ولادنا وخاصة توا في الفترة دي توا اليوم مفتتح السنة الدراسية، الوليدات يخرجوا من الديار ماشي للمدارس ماشي للليسيات للكوليج حتى الروضات ينجم في الطريق نتاعهم يلقوا كلاب. لازمنا ان نعلم ولادنا انه اول حاجة ما يحاولش انه يعني يتعامل مع الكلاب السايبة ولا يحاول يقرب له، هذه الأولى، ولا يلعب معاه والا يحاول يمسح عليه لانه نجم يكون مصدر خطر وعدوى، هذه الاولى. ثاني حاجه ما يحاولش يضربه بحجر ويستفزه وبالتالي نجم هو يولي يجري الكلب باش يخلط عليه بعضه. حاجه ثالثه ما تضربش بالكلاب لانه الكلب كي يشوف انسان يجري هو مش يخلط عليه يجري راهو.
1: بالضبط، معناها يرد الفعل.
0: كي يشوفك تجري يعتبرك يعني فريسه ولا يخلط عليك. هذوما نعلموا ولادنا على الاقل. الحاجة الأخرى إنه ولدنا نقولوا له كان تعفريت ولا تخبشت ما تخبيش، ويش أقول لي باش نجموا نهزوا للسبيطار ولا المستوصف ولا الوحدة الصحية باش إن لك العضة تداوى على الجدة باش ما تكون السبب في مرور العدوى ومرور المرض، وبالتالي لا قدر الله بعد تولي المشكلة كي ولدنا يمرض وما عادش عندنا إمكانية باش نعالجه.
1: واضح. دونك هنا اول ما معناها يصير خدش يلزم التفاعل جديا مع
0: يلزم نعلم
1: الخدوش.
0: ولادنا انه كي يتخبش ولا يتعظ انه ما يخافش ما يدرجش ما يخبيش، خاطر كي يخبي راهو تنجم تكون هذيك الخطوه الاولى باش هو يموت.
1: واضح.
0: يعني نعلمه اللي ثم فيق ما بين الولي والولده باش انه اي حاجه تجرى يقول له عليها.
1: واضح دكتور.
0: هو لازم تكون في الحوايج الكل توارا في اي حاجه انه تكون ثم ثقه ما بين الولي وابنه، ومن بين ذي باش كي يتخبش من قطوسه ولا يتخبش من كلب ولا يتعض من قطوسه ولا من كلب ما يخافش وما يخبيش باش نهزوه للوحده الصحيه ياخذ العلاج نتاعو.
1: واضح
0: ثم
1: دكتور.
0: حاجه
1: انتم
0: اخرى ايضا
1: معناها نفهم من هكا من كلامك انه عندكم عمل يعني مع الطب المدرسي معناها في اطار الحملات هذه الوطنيه.
0: والله احنا شوف احنا ان شاء الله انه كما تعرف احنا في بالي انه مش نحكي عليها الجمعه الجايه ولا الجمعه بعد، وتعرف انه ديما
1: سكوت.
0: نهار 28 سبتمبر تم اليوم هي اليوم العالمي لمقاومه الكلب. هو احياء يوم عالمي 28 سبتمبر، انه شقع مبرمجه ايام تحسيسيه والا خيمات تثقيفيه على مستوى كامل الجمهوريه بما فيهم مش نخرطوا احنا في ولايه الكيت في الخيمات هذه والايام التحسيسيه، باش ديما نذكروا انه ذلك اللب راهو قاتل صحيح، لكن راهو مقاومته والتجنب الوقوع في اشكاليه الموت والنفوق عند الحيوانات والا لا قدر الله موت الانسان راهو سهل ياسر بالتلقيح في الحيوانات وبالتلقي العلاج بصفه مباشره، ونستكمل العلاج يعني عند الانسان وقت يتعرض للعض ولا للخدش يعني التخميش والا لحس من طرف حيوان على جرح مفتوح اللي نجم يكون سبب في مرور العدوى ودخول الفيروس في بدن الانسان.
1: واضح،
0: اللهم الخيمات والايام التحسيسيه تنحكوا عليهم ان شاء الله في
1: في
0: حصه
1: موعدهم ان
0: قادمه
1: شاء الله.
0: في معادله. يعني احنا حبينا نقوله اليوم انه راهو وعينا كمواطنين باهميه تكاتفنا مع بعضنا وعملنا مع بعضنا باش نجعلوا رقعه ترابيه معينه ما فيهاش داء الكلب، راهو مش دور وزاره الفلاحه وحدها ولا دور وزاره الصحه وحدها ولا وزاره البيئه وحدها ولا البلديه وحدها ولا الولايه وحدها ولا منظمات المجتمع المدني وحدها، هو دورنا ككل، كل واحد عنده دور يقوم به باش نوصل مع بعضنا لنتائج يكون الكل يعني الجانب الايجابي يرجع لنا علينا كل المتساكنين في المنطقه دي.
1: واضح. بي دكتور نرجع معك للأصل الأساسي اللي خلينا نحكيه على الفيروس هذايا اللي يتسبب في داء الكلاب عفى الله الجميع. يعني نعرف احنا الأعراض متاع العدوى تنجم تكون عن طريق معناها كما كنت تحكي اللعق متاع الكلاب وإلا معناها الإفرازات متاعهم، لكن الكلب كيفاش يتصاب به؟ معناها شو الأسباب اللي تخلي هالفيروس هذايا يظهر في بيئتنا ويكون معناها شرس في تغيير معناها جينات الكلاب اللي عنا، متبع الهادي متبع معناها متاع انه الكلب وفي وانه يتحرك عادي وانه يقوم يعاوننا على تأدية واجباتنا، الى انه يصبح عدواني، يصبح خطير، يصبح مندفع ويصبح مصدر قلق، معناها مصدر حياة او موت في نهاية الامر.
0: هو بالنسبة للفيروس هذا موجود ومستوطن في بلادنا يعني منذ باش نقولش الاف السنين لكن نقولوا مئات السنين موجود الفيروس، لكن انه شده ظهوره وخفوته مرتبط ديما بمدى يعني تحقيقنا لنسب تلقيح كبيره، هذه اول حاجه، وايضا لمدى وعي المواطن في انه يربط كلابه ويمنع وجود خطر لكلابه، لانه انت اذا عندك كلاب ما تلقحهمش، كلابك مسيبين، الكلاب المسيبين يمشوا مسافات طويله يلوشوا على ماكله، يتعاركوا مع كلاب اخرين، وقت يتعارك مع كلب ويكون الكلب الاخر مريض بطبيعه الحال وقت مش يعضوا الكلب المريض مش يعدي له الفيروس في البدن بتاعه واللي هو بيده مريض.
1: واضح.
0: باش نحمو كلابنا ما تمرضش كما قلنا الحاجه الاولى لازم نلقحوها، والحاجه الثانيه ان نمنعوا ان علاش نحن نقولوا نربطوا كلابنا، روكي نربطوا كلابنا مش باش هما ما يمشوش يعضوا العباد، لا مش الغايه كيكا، انا كي نربطوا ما نخليهوش يمشي لبقايا اللي ينجم يتعرض فيها ولا يتعرض فيها مع
1: معناها
0: كلاب.
1: حمايه ليه، حمايه ليه،
0: حمايه ليه بطبيعه الحال، حمايه ليه من شيره وحمايه منه من شيره ايضا، لانك بدك تسيب كلابك يدوروا في الشارع اي صغير مش يتعدى مش يعرف يقول لك الوليد هذاك. الكلب مش بسيط تقول ما تعضش الصغار، الكلب بطبيعته هو في جيناته انه يحب يعض، يحب لانه هو من الحيوانات اللاحمه،
1: اللاحمه اي
0: من الحيوانات اللاحمه يعني هذيك في غريزته في جيناته انه يعض انه يخبش انه يهجم انه يفترس. يعني احنا شو نقولوا باش تحمي كلابك ما تمرضش يلزمها تكون ملقح ويلزمها ما تكونش مسيبه تدور في المصبات الكل وتخالط الكلاب الكل، وبالتالي تنجم تحمل لك مرض ذا الكلب لا قدر الله ومعها مجموعه من الامراض الاخرى، يعني مشكل الكلاب تنجم تعدي عديد من الامراض رأي.
1: اكيد
0: خلينا نحكم ونركزوا على ذا الكلب لانه قلق لانه داء قاتل، وللاسف راهو لحد الان في تونس بزلنا نخسروا في أرواح بشرية كل عام نتيجة إداء الكلام.
1: هذا هو
0: نقول
1: الخطر.
0: في تونس عندنا 9 حالات هذوما رسميين على الأقل ماتوا بداء الكلام،
1: 3 وفيات أي.
0: 3 وفيات بشرية متوزعين على ولاية تونس الكبرى على ولاية القصرين وعلى ولاية
1: القيروان.
0: قيروان. فهم يعني مسؤولية شكون هم، صحيح الأرواح يعني العمر بيد الله وذاك الأجر بتاعهم، لكن في الآخر نقولوا زعما شكون متسبب في أنه ما عملش باش يقضي على ذلك الكلب في تونس، باش هم ما يموتوش بذلك الكلب، على
1: بالضبط.
0: الأقل هم كانوا مش يموتوا، لكن ما يموتوش بذلك الكلب، لأنه في الدول المتقدمة والدول اللي تحترم نفسها داء الكلب أصبح من الأمراض المنسية، ما عادوش يحكوا عليه داء الكلب. فضيحة
1: لانه
0: نقول نحن.
1: معناها لانهم هما تقريبا معناها ما فماش انقطاع على عملية التلقيح، عملية التلقيح منظمة.
0: لأنهم هم
1: اي
0: سنوا قوانين
1: اي
0: وطبقوا القوانين، سنوا قوانين أنه كل حيوان من فصيلة الكلاب لازم يكون منقح ولازم يكون منقح، وسنوا قوانين يمنع يعني تجول الكلاب بدون يعني مقود، ما تحوزش الكلاب، ما تخليش الكلاب تسيبه، وطبقوا القانون. وايضا كل مالك حيوان يسيب كلبه ولا يعيش كلبه يقع معاقبته، لانه تسبب في شيء ينجم يكون هو بدايه حصول اخطار للمواطن.
1: واضح. يعني دكتور، هذا سؤال يجينا ديما برشا، يعني جاري ماهوش قايم بعملية التلقيح، وإلا نعرف شخص ماهوش قايم بعملية التلقيح ومصر على أنه ما يلقحش الكلاب متاعه، والكلب هذا وارد أنه يكون سبب خطر معناها للأجوار وإلا للصغار متاع العائلات. هنا من حقه الإنسان المتضرر أنه يتقدم بشكاية قانونيا.
0: وعلى كيف شوف مدام
1: أي
0: القانون، احنا نشوف احنا في دولة نطبقوا القانون ما نطبقوش حاجة أخرى، لكن الدولة يقوم القانون مهما يكون.
1: واضح.
0: القانون كان صريح، قال لكل مالك كلب مطالب إنه كلبه يكون ملقح ويكون مربوط.
1: واضح.
0: يعني هذا القانون، يعني إذا يخالف حاجة كما هكا مخالف للقانون، أي حاجة مخالفة للقانون تستوجب الردع والعقاب.
1: واضح واضح. هنا هذايا الجانب الردعي. بي نرجع للتلقيح دكتور، عندكم مراكز قارة، عندكم أيضا فرق معناها ميدانية، فرق هذه تخرج تقريبا بمعدل قديش من مرة معناها في الأسبوع؟ وين بالضبط تختاروا الأماكن، طريقة الإعلام باش الناس اللي تسمع فينا تتفاعل كما كنت تحكي في بداية اللقاء على أنه يلزم تفاعل تشاركي وأيضا إيجابي، على خاطر إذا كان فماش تفاعل إيجابي وتشاركي ما عملنا شيء، وقتها معناها نحكيه على حملة تفشل قبل ما تبدأ. اليوم يلزم الناس اللي عندها الكلاب، الناس اللي معنية بالحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلاب عفى الله الجميع للموسم 2026-2027 يتابعوا المعطيات اللي تهمهم باش ينخرطوا إيجابياً.
0: هو كما قلت انه البرنامج الوطني للتلقيح ولا الحمله الوطنيه للتلقيح ضد الكلب، كما نقولوا ضد الكلب راه نقولوا بالنسبه للولايات كلهم الكلاب بصفه اوليه ولا بدرجه اولى، ثم القطط. الحيوانات الاخرين خلوهم لانهم ثم اماكن معينه وحسب الولايات وحسب الخصوصيات. بالنسبه لهذوما يبداوا حسب اكتوبر حتى الموفى اكتوبر مبدئيا، لكن نجم وراه نزيدوا شيء اخر حسب خصوصيه كل منطقه، ولا ان الحمله استكملت ولا ما استكملتش.
1: واضح. لانه هو وارد انه تصير ما نعرفش
0: ثم
1: انا عوامل
0: متغيرات
1: جوية.
0: مناخيه، ثم يعني العديد من الاشكاليات، مرات تغيرات مناخيه، مرات نجم تكون انه لوجستيا وسائل النقل
1: غير
0: تتعطل
1: متوفرة.
0: تتعطل ايضا، يعني العديد من المتغيرات.
1: واضح.
0: باش خاطر البرنامج يتغير من منطقه الى منطقه حسب خصوصيه، ويتغير ايضا حسب استعدادية الفريق واستكمال الجانب اللوجستي. لكن كل مواطن نقوله في الولاية في المعتمدية بتاعه عنده خلية بتاع إرشاد فلاحي وعنده دائرة بتاع إنتاج حيواني،
1: واضح.
0: يمشي لهم يسأل يقول أنا في منطقتي الفلانية وقتاش تجوني، هذه الأولى تو يعطوه الإجابة. ونجم أيضا يخلي رقم التليفون بتاعه باش كيظل جايين للدوار
1: يعلموا.
0: بتاعهم ولا يعلموه قبل بالنهار، مش
1: واضح.
0: يعلموا وقتها، يعلموا قبل بالنهار باش هو يعاوننا ويكون سبب في وصول المعلومة، يولي يقول لجيرانه ويكون شارك بجانب ايجابي كما قلت سيادتك، تولي مشاركته انه صحيح لقح كلاب ولكن اعلم وصل المعلومه لجيرانه باش هما زاد يلقوا يشدوا كلابهم.
1: واضح، معناها
0: هذه
1: وكانه عاونكم في طريقه الاعلام باش الناس
0: طبيعي.
1: الكل نهارتها معناها، وفريق ميداني قهر يخرج، خاطر يعني غير وارد انكم تخرجوا مثلا الفرد، معناها يلزم مثلا.
0: لا لا لا، هو احنا ديما البرنامج يعني الروزنامه كي تحط
1: ايه
0: نقولوا مثلا النهار الفلاني ثم الدوار الفلاني والدوار الفلاني والدوار الفلاني،
1: واضح. دونك
0: يعني ما نخرجوش لشخص،
1: اي اللي باش
0: نخرجوا
1: اللي
0: لمجموعه.
1: حاجته معناها بصفه فرديه هو اللي يتنقل لكم، هكا حسب ما فهمت.
0: هكاك يولي انه يسهل وقتاش يكون المركز القار موجود وينجم يجيب الكلب بتاعه للدائره الفرعيه.
1: واضح،
0: لكن احنا ديما راهو انه الغايه بتاعنا ديما نقولوا انه مربي الكلاب ما نحبهمش يكونوا منتفعين بالترقيع، لا نحبهم هم يكونوا شركاء في عمليه التلقيح، وبالتالي شركاء في الحمله الوطنيه للتلقيح ضد الكلب، وبالتالي شركاء في ان نكونوا كلنا مع بعضنا نخدم باش نحمو تونس من ذلك الكلب.
1: واضح، معناها يشارككم في عملية التلقيح عن طريق إعلام غيره من معناها المتساكنين اللي بجنبه، في نفس الوقت حيوانه هو متسانس بيه ومولف بيه، معناها حتى عملية معناها التلقيح تكون أسهل على عند معناها الفرق اللي باش تقوم بالتلقيح. وفي نفس الوقت إذا كان عنده أي تساؤل وإلا تحيين المعلومة ولا معناها تكون أسهل العملية على الميدان دكتور.
0: طبيعي، وهنا قلت لك احنا كل ماذا بين المواطنين يتواصلوا مع دائرة الانتاج الحيواني يستفسروا شنو هو ذا الكلب، بيسألوا بيسالش يعرف شنو هو كيفاش العدوى تجي، كي لا قدر الله وقعت العضه ولا التخبيشه شنو هو يعمل مع الكلب نتاعو، شنو هو مقال مثلا كي تعض بقرته، ولا شنو هو مقال كي تعض نعجته، ولا كي تعض الحمار نتاعو، ولا شنو هو مآلاتهم، شنو يلزمو يعمل، شنو يلزمو يتصرف، باش انه تكون عنده المعلومه الصحيحه، وبالتالي هو اللي كان يلوج على المعلومه واللي هو مصدر المعلومه لكل المتساكنين اللي دايرين بيه وكل جيرانه ولا اصحابه ولا حتى اقاربه. ما ذاكش حاجتنا انه يولي عنا كيما نقولوا احنا كره الثلج اللي نبدوها بشوي بشوي وتكبرنا كره الثلج هذه، باش يولوا عنا اكثر متطوعين في الحمله. متطوع شنو؟ متطوع بايصال المعلومه الصحيحه، متطوع بشنو؟ بايصال مواد التلقيح، متطوع بشنو؟ كي تظهر كلب مثلا لا قدر الله فيه علامات توحي بظهور ذا الكلب، بنجم يتصل بالاداره باش يخبرها، باش الاداره تاخذ الاجراءات اللازمه في الكلب ذا اللي فيه يعني اشتباه ولا فيه بعض العلامات اللي توحي كيفاش نعملوا له باش لا قدر الله ما يوصلش يعرضنا كلاب اخرين ولا بقرات اخرين واللي يعرض عباد، وبالتالي تكون الاشكاليه اكبر.
1: واضح. باهي دكتور، هذايا فيما يتعلق طبعا في رقم الميدانية كيفاش تتمركزوا وكيفاش تقدموا في الحملات هذه وتكونوا معناها داعمين للعائلات وللفلاحة وللمربين. باهي، الحاجات اللي تسبق عملية التلقيح كما كنت تحكي هو انه معناها نحضروا الكلاب نتاعنا، نكلموا معناها نتواصلوا مع اكثر ما يمكن من السكان الموجودين غادي، كنشوف حيواناتي الاخرين اللي زاد النجم معناها ينخرطوا في الحملة الوطنية هذية، نسأل ونحضر الاستفسارات إذا كان عندي استفسارات. وإحنا تو استفسارنا الأساسي لازمنا قبل ما نختم الحصة نذكروا به، بما أنه نحكي على التلقيح وعلى حملات التلقيح، الأعراض دكتور، الأعراض اللي في وقت سابق كنت ذكرت أنها تتبدل، معناها مش ديما بنفس الدرجات عند الحيوانات الكل، لكن الأساسيات اللي يلزم المربي والإنسان العادي معناها يتعامل معها على انها مصدر خطر او علامات حمراء يلزم نتوقفوا عندها ونشوفوا حل معناها مباشره مع الاعراض هذه.
0: هو خطر كي نقولوا ده الكلب، العديد من الاعراض اللي تنجم توحي بده الكلب لانه هو مرض عصبي، وبالتالي حسب العضو اللي تمس الولادي مش تكون اعراض مربوطه به. يعني اذا يتمس على مستوى العصب بتاع الساق ينجم يكون مثلا شلل، اذا مش يتمس مثلا على الاعصاب بتاع الجلد ينجم تكون حكه في الجلد، اذا مش يتمس بالاعصاب بتاع الفم تنجم سيلان الوعر، مش يتمس بالعصب بتاع البلعاني، واللي عنده اشكاليه بتاع بلعاني وغير ذلك، اذا مش تمس العصب بتاع الجهاز الهضمي مش تكون عنده اشكاليه هضميه، يعني تتغير الاعراض بصفه كبيره. لكن
1: بتغير
0: ثانيه هو
1: المكان المصاب، معناها تتغير الأعراض.
0: بتغير العضو
1: أي
0: اللي العصب بتاعه تمثله لين
1: واضح.
0: هذا كاليش.
1: معناها هنا
0: لكن
1: بربي توضيح دكتور على انه خاطر الناس الكل معناها وقت احكي لهم على هذا الفيروس وهذا الدي، ديما يمشي لبالهم العدوانيه، ديما يمشي بالهم انه الشراسه معناها متاع الكلاب، هو الكلب بتبعته شرسه.
0: بيحسب، لكن خلينا همش نعطوهم حاجه باش على الاقل تكون هي الاساس. بالنسبه للحيوانات بتاعك مهما كان نوع الحيوان، حتى قلنا الفيديو كل فاش هي ايش معناه هو ذاك تغير في الطباع، الطبيعه بتاعه تتبدل. ايش معناه؟ كان ياكل عادي يمشي عادي، من غدوه اصبح ثم الوعاء يجري يمشي بالسيف، كان هادي ولا كان نرفوزي شويه، كان انه ناشط وقوي ولا خامل، يعني ثم تغير في الطباع، طبيعته تغيرت.
1: واضح.
0: اي حيوان تغير الطبيعه بتاعه نجم تكون ايحاء بامكانيه يكون مصاب بداء الكلام.
1: واضح
0: يعني
1: دكتور.
0: تغير في الطباع في السلوكيات بتاع الحيوان بتاعي مهما كان نوع الحيوان، شريت من حيوان يكون من الثدييات، ما نحكيش لنا لا على الدجاج ولا على الجرمان ولا على البندو.
1: وارد
0: الطيور
1: انهم
0: ما تمرضش، الطيور
1: اي
0: ما
1: به
0: تمرضش
1: وضحت
0: بداية
1: لي
0: الكلام
1: دكتور، واضح دكتور، خاطر
0: خاطر ماهيش من
1: خوفني معناها.
0: الثدييات.
1: اي واضح.
0: احنا كل تغير في طباع الحيوان بتاعك في السلوكيات
1: الثدييات اللي
0: بتاعه
1: عندنا به
0: الثدييات، عنا نتصل بأقرب طبيب بيطري خاص وإلا حكومي، نسأل على الأقل بالتليفون راهو كذا كذا كذا، وراني خايف ليكم كذا كذا، اسأل قبل ما تعمل أي تدخل علاجي اللي تنجم من خلاله إنك أنت تعديك العدوى، لأنه في طبيعة الريف بتاعنا خاصة إذا ثم سيلوا اللعاب يحبوا يحلوا الفم يثبتوا، خاصة عند البقر وعند البهيم وعند الحصنة يثبتوا بالكش حاجة في فمه، وقت اللي تحل فمه وهو اللعاب معبي بالفيروس أي جرح في ديك باش يدخل منه الفيروس، وبالتالي تكون مصدر عدوى كبيرة ليك. يعني تغير طباع الحيوانات، تغير سلوكياتها، سيلان من اللعاب من الفم، تحس انه المشي بتاعه ماهيش عادية، الخزرة بتاعه ماهيش عادية، حاول تتصل بالطبيب البيطري.
1: واضح.
0: لأنه هو المؤهل فنيا الوحيد باش ينجم يبت في الحالة هذه ويقول لك ثم اشتباه كبير وإلا راهو ما ثمش اشتباه.
1: واضح، معناها التشخيص ما ينجم يقدمه لك كان الطبيب البيطري اللي يسجل الحالة ويقرأ معناها التشخيص بالباهي ويعرف شنو الصلاحيات، وإلا يعطيك معناها التفاصيل اللي تنجم تتدخل بها يا إما بالتخلص
0: والا
1: من
0: حتى
1: الحيوان.
0: والا حتى كي مش تعالج شنو الاحتياطات اللي تاخذها بعين الاعتبار باش تحمي روحك وتحمي جيرانك وتحمي حيوانات اخرين وتحمي عائلتك.
1: هو مش المتعارف عليه انه ما فيهوش علاج دكتور، لكن
0: متفاهمين؟ لك شوف احنا
1: اي
0: راهو ديما قلنا انه كل علامات سريريه راهي ديما نقولوا اشتباه في حاله الاصابه بداء الكلام.
1: اها واضح.
0: الوحيد اللي نجم يبتلنا في الاشتباه ويقول صحيح والا
1: التحاليل
0: غلط رفع التحاليل وإرسالها إلى المعهد باستير اللي هو المعهد الوحيد في تونس اللي يقوم بالاختبار ضد الكلب، وبالتالي النتيجة الاختبار اللي قلنا راهي نتيجة إيجابية وبالتالي الحيوان مريض بداء الكلب، وإذا راهي نتيجة سلبية وبالتالي الحيوان ماهوش مريض بداء الكلب.
1: واضح. في الانتظار انه تحضر معناها التحاليل وتحضر
0: وهو
1: العينات.
0: الحمد لله في مستوى تونس الحق ثم تفاعل إيجابي وتشاركية كبيرة وإيجابية مع معهد باستور، إنه كي تبعثوا اليوم صباح يتظهر لك النتيجة في العشية، يعني إنه عملية
1: السرعة معناها.
0: مشكورين مشكورين، يعني المخبر بتاع التحليل ضد الكلب في باستور كل العاملين فيه الحق يعني عمل متقن وسريع، لأنه علاش احنا كما قلنا دخلنا في صحة واحدة، وبالتالي راهو السرعة في ظهور النتيجة يخلينا نتخذ القرار الصحيح بأن يعني نواصل العلاج بتاع المواطن ذاك، خاطر ثم إمكانية كبيرة باش يكون تعديل، والا نغيروا من البروتوكول بتاع العلاج اذا تم نتيجه سلبيه، وبالتالي نقصوا من نسبه العلاج ونقصوا من نسبه المصاريف الزايده.
1: واضح. إذا هيت قبل ما نختم دكتور، نذكروا أنه يعني عمليات التلقيح والتحسيس بها انطلقت منذ بداية سبتمبر إلى غاية أكتوبر، ونجم نوخروا فيها إذا كان صارت ربما بعض معناها التعطيلات سواء لوجستية وإلا مناخية تابعة للطقس. نحاولوا بطبيعة الحال أنه نتواصلوا ديما ونتفاعلوا إيجابيا مع حملات التلقيح سواء على مستوى القاري وإلا الفرق الميدانية، نسهلوا لهم الخدمة متاعهم، نكونوا شركائهم في معناها عملية التلقيح، وحتى في الاستفسارات باش نجموا نجنبوا بقية الحيوانات اللي عنا. بطبيعة الحال اللي وخر عليه التلقيح يمشي بصفة فردية على امتداد العام، موجودة معناها الفرق القارة هذه تخدم في الهيئات معناها الفرعية وإلا الدوائر الفرعية لأمراض الصحة الحيوانية في كل جهة من الجهات.
0: هو كما قلت ان شوف احنا ماذا بينا، علاش انا نخلي الموعد يوخر علي؟ نمشي من تو نسهر ونثبت روحي. راهو يكفي انه المواطن حتى في الريف اذا عنده كلاب انه يشدهم كيف اليوم، كما غدوه يجي فريق التلقيح اذا مربوطين ينجم فريق التلقيح بمعاونه اي فرد من العائله انه يقوم بعمليه التلقيح، المهم يكونوا الكلاب مربوطين ماهوش بسيبين.
1: واضح واضح، معناها هنا حضروا الكليب متاعنا ونحاولوا انه ننخرطوا بكل ايجابية في حملة التلقيح. راهو اليوم الرهان متاعنا صفر حالة، مش معقول في 2026 وداخلين على 2027 ونرجع نحكيه على امراض يعني قد منسية، معناها كان المفروض هو منعرفش علاش عودة رجعت، يمكن لانه غفلنا على التلقيح متاعنا كان فما.
0: وللأسف احنا في تونس راهو ما تنحتش معنا، عمرها ما تنحت معنا،
1: يعني ما وصلناش صفر حالة جملة دكتور.
0: صفر حالة عند الإنسان وصلنا مرة اثنين على طول التاريخ. بالنسبة عند الحيوانات عمرنا ما وصلنا في تونس صفر حالة.
1: واضح واضح دكتور، يعني اليوم جدي الموضوع ويلزمنا بطبيعة الحال نكونوا يد واحدة من أجل صحة واحدة. راهو علاش نحكيو على المرض هذايا؟ لأنه راهو مرض قاتل، قاتل للإنسان، يعني جينا من الحيوان وقت اللي احنا كإنسان قادرين على أنه نسيطر عليه عن طريق عملية التلقيح، والدولة موفرة التلقيح المجانية وموفرة هالحملة هذه تنطلق منذ سبتمبر انطلقت واحنا ما زلنا مكملين معها دكتور. ان شاء الله تو نزيدوا نحكيوا عليها حتى للي تنتهي تماما تماما باذن الله. احنا وصلنا راهو الختام
0: ونقدم ان شاء الله يعني الاحصائيات نقولوا حتى كان ثم معتمديات مازال ما وصلوش بالكدا والا وعمادات مازال ما وصلوش بالكدا تنشروا لهم باش على الاقل نسبه التلقيح توصل بالكدا. احنا في كيف راهو الحق نسمو ما ناش خايبين، لكن ما بين صفر حالة داء الكلاب عند الحيوانات اللي كنقولوا صفر حالة داء الكلاب عند الحيوانات راهو ضمنيا تكون عندنا صفر حالة داء الكلاب عند الإنسان.
1: هذا هو دكتور. دكتور يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك على تأمين هذا اللقاء وعلى كل النصائح، إن شاء الله فيها برشا منفعة لكل مستمعينا وربي يحفظ الناس الكل. ونختم معاك المشوار، إن شاء الله ملتقانا الثلاثاء القادم في نفس التوقيت من الأربعة للخمسة على راديو الكيف. إلى اللقاء، نفسح المجال زميلتي يمينة تكمل معاكم في نبض المساء. أجمل تحيات كامل الفريق، غدوة إن شاء الله نتقابل معاكم أنا في نبض المساء من الستة للثمانية على راديو الكيف. نقول لكم في الأمان وإلى اللقاء.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الخامسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. هذا وأفاد وزير التربية نور الدين نوري اليوم لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي، لافتا إلى أن خطة وزارة التربية تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها. كما أكد وزير التربية نور الدين نوري على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية وشدد على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت. وبولاية يباجة فتحت اليوم مدرسة الفرصة الثانية أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين عن الدراسة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 سنة و 18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لتوفر لهم مرافقة فردية وطريقة دعم تنطلق من احتياجاتهم ورغباتهم بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من استئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية. شرق أوسطي، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من القطاع. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

اهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكيف. نتواصلوا معاكم ان شاء الله في منوعتنا هذه نبض المساء ان شاء الله حتى للسبعه ضمن شبكه خريف وشتاء 2026 2027. نحكيوا على العوده المدرسيه اليوم 15 سبتمبر. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل مستمعينا ومستمعاتنا ابنائنا وبناتنا التلاميذ، ان شاء الله موفقين ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. تحيه ليهم، تحيه لكل الاطار التربوي في هذا اليوم الاول من العوده المدرسيه. ان شاء الله سنه دراسيه موفقه للجميع. عنا مسابقه زيده، قلت باش نحكيوا على العوده المدرسيه في ولايه الكيف. عنا مسابقه زيده وجائزة 100 دينار باهية وقايت هذا، إن شاء الله حظ سعيد للجميع. بعد شوية نعطيكم نص المسابقة، أبقوا معنا ديما عبر موجات إذاعة الكيف. ركن زيادة ذكاء على الهواء، باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي والسرية القانونية، كل هذا مع الإنسة إمنا بن باوس أستاذة إعلامية. أيضا أغانينا باش تكون متنوعة تونسية وكذلك شرقية. نقول طريق سلامة للناس اللي شادين ثنية، ديما نوصلكم سيسر ويحكم واحدة واحدة، حزام الأمان ومسافة الأمان، وتوصلوا سلمين إن شاء الله بإذن الله.

0: قال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، كل مستمعين ومستمعات تتابعوا في إذاعة الكيف نبض المساء، متواصلين معاكم إن شاء الله حتى للسبعة كما ذكرت في بداية الحصة. اليوم 15 سبتمبر، عودة أبنائنا التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، بتبيع هذه العودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027، بعد ما التحق المدرسون أمس الاثنين 14 سبتمبر بمراكز عملهم في ولاية الكيف. المؤسسات التربوية فتحت أبوابها اليوم واستقبلت بطبيعة التلاميذ. حبيت ناخذ أكثر تفاصيل عن أجواء اليوم الأول من هذه السنة.

0: ولاية الكيف كيفش كانت بالضبط؟
1: شكرا. أولا أريد أن أتوجه بالشكر إلى كافة الإطار التربوي وإطار الإشراف البيداغوجي والعملاء والإداريين. اليوم استقبلت مدارسنا 177 مدرسة ابتدائية و47 مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي أبنائنا في جو أقل ما يقال أنه رائع وطيب، حيث انطلقت بتحية العلم في مع السيد الوالي ومعتمد الشرقية بإعدادية ابن خلدون. تم من بعد زيارات إلى معاهد أخرى، معهد المنجي سليم ومعهد أحمد عمارة، ثم تم الانتقال إلى الحضور معنا التلفزة الوطنية بالمجلس الابتدائي بمستاح التابع للكهف الشرقي. نقول أنه هذه السنة كانت عودة طيبة. ما تميزت به جاهزية البنية التحتية في جميع المؤسسات التربوية واللي وقع التدخل فيها وصيانتها. كذلك يميز أنه هناك الإطار التربوي ما فماش شغورات، كل السادة سواء من المدارس أساتذة مدارس ابتدائية أو ثانوية.
0: يعني تم تجاوز النقص في الإطار التربوي
1: اليوم الكاف. هناك أقول في جميع المدارس الابتدائية أو الإعدادية والثانوية صفر شغور، ليس هناك شغورات، وهي ربما السنة الوحيدة التي انطلقت بها هذه معناها المندوبية
0: بي حاجة فرح
1: إطار تربوي مكتمل. قلنا هناك شهدنا فرحة ومعناها في صفوف التلامذة حتى الأولياء، وخاصة مش نحكي على عددية برج العيفة اللي هي
0: اليوم فتحت أبوابها.
1: فتحت أبوابها للتلامذة، وكانت فرحة في صفوف التلاميذ والأولياء وكذلك حتى الإطار التربوي، رغم أن هناك مازال جزء مش جاهز، ولكن الأهم أنه كانت القاعات كلها جاهزة، المجموعات الصحية، تجهيزات كانت كلها تجهيزات وفرناها وهي جديدة، فكانت حدث هام بالنسبة للكاف هي استقبال العددية برج العيفة التلامذة اللي هو كانت هناك إشكالية في تنقلهم.
0: أكيد
1: المشاكل اللي كانت تحدث فيه مع عددية برنوسة، اليوم تجاوزنا هذا المشكل والحمد لله.
0: نحكيه على إشكالية الاكتظاظ في الأقسام سي لطفي.
1: احنا نعطيك اختي بالنسبه للراي المعدل الكثافه كان نحكيه فيها هي ما بين 28 و29 حتى الى هذا اليوم، واكتشفنا هناك ثم ما كثافه في ثالثه تقني في احد المؤسسات في التجرويد، وتم معناه ثالثه تقني واليوم اتصلنا وتم فتح القسم هذا في 40. تم معناها إلى فصلين، معناها زوز فصول، بما ذلك تكون الكثافة تقريبا 20 تلميذ. هي باعتبارها هناك فما عدديات ومعاهد أو مدارس هي جاذبة، مع ذلك لو دخلنا حتى في إضافة هناك بعض القاعات الجاهزة الصنع، كما اللي تعرف أنت 2 مارس 34 هي مدرسة ابتدائية جاذبة، ورغم ذلك في إطار موازنة الحوض، لكن التجأنا في النهاية لأن فيها مجموعة كبيرة من التلامذة إلى معناه إضافة قاعة.
0: بالنسبة لمحيط المؤسسات التربوية ديما ثم دعوات يعني لحضور أمني دائم، تم التنسيق سي لطفي؟
1: نعم، هذا والله مشكور السيد ويلي، السيد ويلي الكاف، لأنه السادة مديري الأقاليم سواء الحرس أو الشرطة كانت هناك جلسات متتالية حول تأمين محيط المؤسسات، وشفنا اليوم ثم معناها تأمين كل صدق معناها في جميع المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية، وهذا معناه تم باعتبار
0: حاجة باهية تأمن التلامذة ويطمن الأولياء.
1: هذا ما يتم صح، معناها هذا عاد. اثنين كذلك حتى على مستوى النقل كفلة المندوبية الجهوية إضافة إلى ما معناه قامت به شركة النقل بالطبيعة والجمعيات المدنية، المندوبية الجهوية للتربية تكفلت عندها 5 حافلات وهي خذيت 5 معتمديات ومسالك متعددة لتأمين النقل، ونحن كذلك في انتظار ربما حافلات أخرى، معناها إلى حد الآن لم نتلقى أي إشكال في خصوص النقل.
0: حاجة باهية سورتو خاصة
1: تأمين
0: في
1: الإعاشة. نعم، تأمين الإعاشة في 27 مؤسسة بها مطاعم، وهذا العمل جاري، وتوقعت تزويد بالاحتياجات كل مؤسسة، واحنا قاعدين نراقب معناها مباشرة على عين المكان هذه المؤسسات.
0: على كل إن شاء الله بالتوفيق لكم سي لطفي، كما مرة أخرى نحيي من خلالك الإطار التربوي الكل، إن شاء الله سنة دراسية

لطفي بوشناق علمني سيدي. تحية لكل الإطار التربوي اللي يستمعونا الآن، يستمعوا الإذاعة الكاف. إن شاء الله بالتوفيق للجميع وسنة دراسية موفقة للناس كلها.

0: الشمال الغربي في تبورسك على الذبذبة 102.2.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.
2: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطريق. احنا ديما أمام ارتفاع عدد الحوادث، ديما نبحث على الحلول باش نتصدوا لهذه الظاهرة. للتقليل من الحوادث يلزم نلتزموا بالسرعة المحددة، يلزم نمنعوا استخدام الهاتف الجوال أثناء السياقة، يلزم ديما نقوموا بالصيانة الدورية للعربات، ربط حزام الأمان، تحسين البنية التحتية للطرقات مع تجديد الرقابة المرورية وتوعية السائقين بقواعد السلامة. شنو دور السائق وسلوكه؟ كيفاش يلزم يكون على الطريق؟ يلزم يلتزم بالسرعة وعدم الإفراط فيها، ويتجنب القيادة المتهورة. يلزم يمتنع عن استخدام الهاتف اللي شتت له الانتباه متاعه بأي شكل. يلزم يترك مسافة كافية بين العربات لضمان القدرة على التوقف الطارئ. يلزم يتوقف باش ياخذ قسط من الراحة وقت يشعر بالتعب وإلا الإرهاق، دون أنه ينسى إلزامية استعمال حزام الأمان. هذا بالنسبة للسائق. أما بالنسبة للعربة، بالطبيعة يلزم يقوم بالصيانة الدورية كما فحص الإطارات، الفرامل، الأضواء بانتظام للتأكد من سلامتها. يلزم كذلك يحاول أنه يحسنوا البنية التحتية كما يقوموا بإصلاح الحفر، إضاءة الطريق المظلمة، وتحسين المنحدرات، وهذا من مشمولات البلديات. يلزم كذلك وضع إشارات واضحة وتخطيط مروري سليم لتوجيه السواق. بالطبيعة الدولة عندها زادة ضلع في هذا الموضوع، قوم بالرقابة الصارمة، تطبيق العقوبات الحازمة ضد المخالفين. يلزم كذلك إطلاق حملات إعلامية مستمرة باش نعرفوا بمخاطر الحوادث، ويلزم زادة ندرجوا مفاهيم السلامة المرورية في المناهج التربوية. هذا كله بالطبيعة هدفنا هو هدف واحد، ما تنساوش أنه العنصر البشري والمركبة والطريق هما مثلث السلامة المرورية. إن شاء الله ديما طريقكم آمن. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين مستمعات اذاعه الكيف. الدوره العاشره من مهرجان الرمان بتستور في ولايه بيجه، تنتظم نهار 27 اكتوبر القادم حتى الغره نوفمبر 2026، يعني على امتداد 6 ايام. كما ذكرت في تستور في تستور في تستور من ولايه بيجه، ان شاء الله المهرجان هذا باش يكون مهرجان الرمان. ينطلق التسجيل للمشاركة في معرض الحرف والفنون بداية من نهار 21 سبتمبر الحالي بمقر الجمعية، جمعية مهرجان الرمان بتستور. بالنسبة للأنشطة هذه السنة كالعادة، عروض ثقافية، معارض لمنتوجات الرمان ومشتقاته، وسهرات فنية تبرز الموروث الأندلسي للمدينة.

هذه إذاعة الكاف 6 ربع توا، كما ذكرت راح انت مازلت معاكم حتى للسبعة، ومسابقتنا اليوم وعنا جائزة قيمتها 100 دينار مهدات من إذاعة الكاف. بالنسبة للنص المسابقة حكيت على مهرجان الرومان باش يكون منها 27 أكتوبر القادم حتى الغرة نوفمبر. نسأل عدد الدورة لهذه السنة 2026، عدد دورة مهرجان الرومان من لهذه السنة تطلبونا مع 6:30 بالضبط، 6:30 على 70 281 726، تطلبونا على 70 281 726 و100 دينار في انتظار يعني الفائز وإلا الفائزة. اليوم نقول حظ سعيد للجميع.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: مقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
4: تمام، والسادسة مساء هنا على موجاتنا. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها: مع انطلاقة السنة الدراسية الجديدة إحداثات جديدة بولاية الشمال الغربي وحضور نامي بمحيط المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ. وزير التربية يؤكد من سليانة تجاوز أشكال نقص الإطار التربوي واستعداد الوزارة لتسديد الشغورات إن وجدت. وافتتاح مدرسة الفرصة الثانية بباجة لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة في المسارين التعليمي والمهني. كانت هذه مقدمة النشرة، إليكم الآن الأنباء بالتفصيل. التحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. كما ارتفع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة، مقابل 158,400 مدرس خلال السنة الماضية بزيادة قدرها 2,993 مدرسا. وارتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة. هذا وافاد وزير التربية نور الدين النوري اليوم لدى أشرافه على افتتاح السنة الدراسية الجديدة بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي، لافتا إلى أن خطة وزارة التربية تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها. وزير التربية أضاف في تصريح للزميل مهر الهماسي لدى اطلاع على أحد أهم خصائص المؤسستين التربويتين الجديدتين وظروف استقبالهما للتلاميذ مع انطلاق السنة الدراسية أن معتمدية بعرادة تعززت هذه السنة بإحداث مدرسة إعدادية جديدة بمواصفات عصرية تستجيب لحاجية المربي والأسرة التربوية والتلاميذ.
5: عودة هادئة، عودة آمنة، عودة تتوفر فيها كل عناصر النجاح بإذن الله. اليوم كانت الخيار افتتاح العودة المدرسية تكون من معتمدية بعرادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة بمواصفات عصرية فيها كل مكونات التي يحتاجها المربي وتحتاجها الأسرة التربوية وتحتاجها التلاميذ. تفك الاكتظاظ في معتمدية بوعرات. ونحن نعتقد أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد في كليته. وخطط وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة لصيانتها وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها وإعادة بنيتها التحتية. ما زال الكثير لم ينجز بعد. مطالبون ومحمول علينا مضاعفة الجهد مركزيا وجهويا. اليوم لا نشكو من نقص في الحاجيات. المندوبية الجهوية والسلطة الجهوية تعرف ذلك أننا نسدد كل حاجياتنا، وما زالت في الأسبوع الأول تتغير الحاجيات ربما لسبب أو لآخر، ونحن على استعداد لتسديدها فور إعلامنا بهذا الشعور أو ذلك.
4: وبولاية باجة جرت العودة المدرسية هناك في ظروف طيبة وسلسلة خاصة بعد التحاق قرابة 210 مربين جدد بمراكز عملهم وفق ما ذكره هو المندوب الجهوي للتربية ميلكاستيتي، الذي أضاف أن 7 قاعات جديدة دخلت خلال العودة المدرسية طور الاستغلال وتم تجهيزها وقبولها، كما تم تشغيل عدد هام من الأسوار التي تم هدمها إعادة بنائها بعدد من المؤسسات التربوية، في حين تتواصل أشغال إنجاز أسوار أخرى، كما تتواصل أشغال معهد سيدي إسماعيل بباجة الجنوبية الذي سيدخل طور الاستغلال خلال السنة الدراسية الحالية. وفي باجة أيضا استقبلت اليوم مدرسة والفرصة الثانية فئة المنقطعين عن الدراسة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة، لتوفر لهم مرافقة فردية وطريقة دعم تنطلق من احتياجاتهم ورغباتهم بهدف إعادة تيسير إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من استئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية، وفقا لما يضيف مدير مدرسة الفرصة الثانية بباجة فريد المالكي.
6: مدرسة الفرصة الثانية فرع راجع بالنظر لوزارة التربية، تم شريحة معينة هدفها المدرسة اللي هي ما بين 12 و18 سنة يكونوا منقطعين تماما، لأنه الهدف من المدرسة هو نقضيه على الانقطاع المدرسي، نهتم به احنا طاقة عملية توجيههم وتأثيرهم وإعادتها للمؤسسات التربوية ولا للتكوين المهني ولا حتى يحل الحساب الخاص. هي راية بوابة للنجاح من خلال الوليدات المنقطعين هذوما نحلوهم آفاق أخرى باش يرجع يقرأ ويلتحق بالمدارس الإعدادية أو الثانوية حسب الخيارات نتاعو ولا يلتحق بالتكوين المهني. نحن توا معناها قاعدين نقبلوا في الوليدات وديجا نحن نعملوا في المحاثات، راهي المدرسة تتم عن طريق محاثات أولى محاثة ثانية محاثة مدعمة، ومن بعد تالي يقع مرافقتهم عن طريق بعض البرامج، يقع في بعض المواد فرنسية إنجليزية رياضيات إعلامية.
4: وبولاية الكاف التحق اليوم 43,000 تلميذ وتلميذة من مختلف المستويات الدراسية بمؤسساتهم التربوية في ظروف طيبة ودون تسجيل إشكاليات تذكر، بالتوازي مع فتح المدرسة الإعدادية ببرج العفا لأبوابها لاستقبال التلاميذ بعد استكمال بنائها وتجهيزها، وفقا لما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي.
7: اليوم استقبلت مؤسساتنا التربوية 177 مدرسة ابتدائية و47 مدرسة إعدادية وثانوية، أكثر من 43,000 تلميذ في ظروف طيبة. وفرنا النقل اليوم الحافلات الخمسة اليوم خرجوا إلى المناطق المحددة والمعتمدين في إطار التربوي كل موجود، مع الناس شغورات المدرسة الإعدادية برج العيف بذات فرحانين، أولياء فرحانين، قاعات جاهزة، مجموعة صحية. الهدف بتاعنا كان أن تفتح إعدادية برج العيفة أبوابها إلى التلاميذ نتيجة رغبة الأولياء رغبة التلامذة. بهذا وفرنا معنى الضغط اللي كانوا يعيشوه في التنقل إلى الإعدادية برنوسة. إن شاء الله في القريب ما تفوتش المدة تقريب 20 يوم وتكون جاهزة، وكذلك سننطلق في المبيت والمطعم إن شاء الله يكون في نهاية شهر نوفمبر جاي. لإعاشة ذلك على مستوى الإعاشة اليوم تم تزويد تقريب جميع المؤسسات اللي بها مطاعم مدرسية، وهي 27 مؤسسة إعدادية وثانوية، والظروف إلى حد الآن طيبة والحمد لله.
4: وفي الكفاء أيضا انتشرت الوحدات الأمنية اليوم من محيط عدد من المؤسسات التربوية بالمدينة في طري منظومة أمنية تتواصل على امتداد السنة الدراسية بهدف تأمين التلاميذ من خلال وضع دوريات قارة ومتنقرة للتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية على غرار استهلاك وترويج المخدرات. وفي هذا الإطار أكد ناطق رسمي لإقليم الحرس الوطني بالكاف العقيد محمد البلغوثي أنه تم اليوم العمل على محورين أساسيين يتعلقان بالسلامة المرورية وتأمين المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية.
8: بالتزامن مع انطلاق العودة المدرسية وعملا بتوصيات الإدارة العامة للحرس الوطني والقاضية بالحرص على إنجاح هذه المناسبة الوطنية اللي كيف ما تعرفوا تهم كل عائلاتنا التونسية، حيث يؤمن إقليم الحرس الوطني بكاف عدد 126 مدرسة ابتدائية وعدد 10 مدارس إعدادية وعدد 9 معاهد ثانوي موزعة بمختلف معتمديات ولاية كاف. يخدمنا في المجال هذا على زوز محاور رئيسية كبرى، يتمثل المحور الأول في السلامة المرورية والمحور الثاني في مجال تأمين محيط المؤسسات التربوية. بخصوص المحور الأول قمنا بتفعيل الدور التوعوي والوقائي والزجري الذي الأمر ضد السياقة المتهورة والمخالفين من خلال تسهيل حركة المرور بالطرقات والمفترقات خاصة الوسائل المؤدة لنقل التلاميذ من حافلات ونقل جماعي. وهذه فرصة من خلال المنبر متاعكم باش نذكروا كيف مستعمل الطريق للتقيد بالسياقة الرصينة والموزونة خاصة أمام المؤسسات التربوية، ونأكدوا أن الممرات الخاصة بالمترجلين الموجودة أمام المؤسسات التربوية راهو مجعول المترجلين دون سواء. يلزمنا بالتخفيض في السرعة وفي نفس الإطار نعول على تفعيل دور النوادي المرورية بالمدارس لمزيد تأثير صغيراتنا في علاقتهم بالطريق. في نفس الإطار خدمنا كما قلنا على محور ثاني من خلال تأمين المحيط الخارجي القريب والبعيد للمؤسسات التربوية من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والمترجلة للحد من المظاهر المخلة بحرمة المؤسسات التربوية، من وجود العناصر الدخيلة على المؤسسات والتصدي لظاهرة ترويج المخدرات خاصة وكل ما من شأنه أن يخل بسير هذه العملية. نحب نطمن الأولياء اللي نتمنى مش كان نهار العودة المدرسية بل متواصل طيلة السنة الدراسية، ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع.
4: إلى ولاية جندوبة، ومع افتتاح الموسم الدراسي الجديد فتحت المدرسة الابتدائية الانطلاقة بفرنانة صباح اليوم أبوابها في حلة جديدة بالتوازي مع توزيع مساعدات على التلاميذ وفقا لما ذكره المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي.
9: كانت صورة جميلة جدا اليوم في المدرسة الابتدائية الانطلاقة بفرنانة، وهي مدرسة احداث دشن فيها السيد والي جندوبة السيد الطيب الدريدي، مناسبة تم فيها الافتتاح وتوزيع مساعدات على التلاميذ. مدرسة مجهزة بكافة المعدات، مدرسة يؤمل فيها ان تنتج الحياة، وستكون كذلك بمرافقة ومتابعة جيدة جدا من وزارة التربية ومن المندوبية الجهوية للتربية. في نفس الوقت كانت هناك اجواء في مختلف ربوع ولاية جندوبة، في الحقيقة كل المؤسسات كانت في مستوى تطلعات التلاميذ والأسرة التربوية، وكان موعد ناجح بأتم معنى الكلمة. طريقنا ما زال طويل، لدينا مجموعة من التحديات للعمل على تجويد الأداء المدرسي، للعمل على النقل المدرسي، للعمل على إقامة وإعاشة التلاميذ.
4: ختاما، وفي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الصهيوني من غارتها وعملياتها القصف وأطلق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت شققا سكنية وعمارات وسيارات مدنية ومخيمات للنازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من بينهم أطفال ونساء وأسر بأكملها. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفيما يلي تذكير بأبرز ما جاء فيها. مع انطلاق سنة الدراسية الجديدة أحداثات جديدة بولاية الشمال الغربي وحضور أمني بمحيط المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ. وزير التربية يؤكد من بعرادة تجاوز إشكالية نقص الإطار التربوي واستعداد الوزارة لتسديد الشغورات إن وجدت. وافتتاح مدرسة الفرصة الثانية بباجة لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة في المسارين التعليمي والمهني. هذه الأخبار مستمعينا الكرام تجدونها على موقعنا www.radiokaf.net. الموعد الأخبار القادم يأتيكم تمام السابعة بإذن الله تعالى، اللقاء.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
11: ما مساء الخير جديد للرياضة على موجات إذاعة الكاف. تحية توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا. البداية بالرابطة الأولى لكرة القدم والمقابلات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة باش لعب على دفعتين غدوة الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء نتاع العشية. اتحاد بنقردان النادي الرياضي الصفاقسي، التحكيم باش يكون لسيف الورتاني. ترجي جرجيس الاتحاد المنستيري، التحكيم باش يكون لسفيان الورتاني. ونهار الخميس 17 سبتمبر الأربعاء نتاع العشية الملعب التونسي النادي الإفريقي، التحكيم باش يكون لهيثم الطرابلسي. هذا بالنسبة لمقابلة الجولة الثالثة. والمقابلة الخاصة بالجولة الرابعة باش تلعب نهار الأحد 20 سبتمبر النادي الرياضي الصفاقسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي الترجي الجرجيسي، ولقاء اتحاد بنقردان وفريق النادي الرياضي لحمام الأنف باش تلعب بداية الأسبوع. هذا بالنسبة للرابطة الأولى لكرة القدم. نذكر تأجيل دورة اتحاد شمال إفريقيا في تونس والجامعة المغربية لكرة القدم، كانت دفعت نحو إلغاء دورة اتحاد شمال إفريقيا المقرر تنظيمها في تونس وتأجيلها إلى شهر نوفمبر القادم. الترجي الرياضي التونسي يعلن في بلاغ نشره اليوم على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن موعد جلسته العامة العادية بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي اللي مش تكون نهار 9 أكتوبر القادم انطلاقا من الأربعاء نتاع العشية في العاصمة. هذه الجلسة تجي في إطار عرض حصيلة نشاط النادي وتقارير المالية والإدارية للفترة الماضية. هذا بالنسبة لأخبار أندية الرابطة الأولى. فريق الأولمبي البيجي اللي رسميا يتعاقد مع منوبي حداد 30 سنة عقد متوزز مواسم بالنسبة لمنوبي حداد مع فريق الأولمبي البيجي. في الرابطة الثانية، من المفروض إذا ما تأجلتش انطلاق البطولة نهار سبت باش تكون الجولة الافتتاحية وانطلاق الموسم الرياضي بلقاءات سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية مستقبل سليمان اتحاد تطاوين نجم الخليدي البعث بوحاجلة الملعب السوسي كوكب عقارب هلال الشابة سيك الحديد الصفاقسي نادي محيط قرقنة هلال مساكن ومستقبل جابس جمعية ميجرين نهار 21 سبتمبر جمعية تريان الملعب الجابسي أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف نادي سبورتينغ المكنين هلال رديف الشبيبة القيروانية جندوبة رياضية أمل بوشمة نادي القرب القوافل الرياضي بقفصة مستقبل قصرين ونادي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية. هذه تفاصيل الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. منتخب كرة اليد في صنف الأصغر يبدأ مشاركته في بطولة إفريقيا للأمم اللي تنطلق اليوم. منتخبنا موجود في المجموعة الثانية مع نيجيريا مدغشقر ومنتخب الجزائر. الحدث في تونس هو انطلاق بطولة إفريقيا للأمم في الكرة الطائرة تتواصل حتى 25 سبتمبر الجاري. 14 منتخب حاضرين. المجموعة الأولى ضمت تونس كينيا وغانا، المجموعة الثانية مصر المغرب غامبيا، المجموعة الثالثة الجزائر تشاد نيجيريا، والمجموعة الرابعة الكامرون رواندا جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 6:30 أولى لقاءات المنتخب الوطني التونسي باش تكون أمام منتخب غانا. إلى مواعيد الجلسات العامة التقييمية والانتخابية لفرق الشمال الغربي، البداية مع فريق النادي الرياضي الكيف اللي عقد جلسته التقييمية نهار السبت 19 سبتمبر انطلاقا من 5 نتاع العشية في مركز الديمقراطية والتنمية والمواطنة بالكيف. وفريق النادي الرياضي الكيف اللي يرجع صنف الأكابر أمام قاعة ما زالت مغلقة إلى حد الآن وغابت أخبارها منذ سنوات. جمعية التيكواندو بتبرقة من جهتها تعقد جلستها العامة التقييمية للموسم الرياضي 25-26 نهار 27 سبتمبر. تدريبات فريق شبيبة بوعرادة تنطلق غدوة بالنسبة للموسم الرياضي القادم. فريق ناشط في بطولة الرابطة الثالثة لكرة القدم المستوى الثاني. من جهته فريق اتحاد سليان اللي تقريبا عنده أسبوع من بداية تحضيراته وهيئته المديرة تعلن كيف تحبه لتفتح حملة لدعم الجمعية في الأيامات القادمة. إذا بالنسبة لاتحاد سيريا لنادي مكثر وسعى الباقي الصغير باش يواصل لرئاسة الفريق. البارح انطلقت تحضيرات فريق اتحاد بوسالم والمدرب هو طارق العبدلي في انتظار الأعلان عن تركيبة الهيئة التسييرية اللي يقودها سيد يوسف السمراني الموسم القادم. من جهته نادي الدهماني تعلم هيئته التسييرية أنه الجلسة العامة التقييمية والانتخابية للفريق باش تعقد يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري وتفتح تقديم باب الترشحات نهار 3 اليوم يعني ويغلق اليوم 27 سبتمبر بالنسبة لفريق النادي الرياضي بالدهماني. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. خليك معي أمينة.

0: مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا، تابعوا في إذاعة الكيف وركن ذكية على الهواء مع الأنسة أمنا بن باوس. اليوم باش نتناولوا موضوع معين، باش نتناولوا موضوع الذكاء الاصطناعي والسرية القانونية. موضوع مهم برشا مع أمنا بن باوس، لأنه إدخال المعلومات السرية في النظم الذكية ينجم يعرضها مثلا لخطر التسريب و الا الاستخدامات الاخرى. هذا ما نحبوا نعرفوه مع امنا. مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك امنا.
1: مساء النور مستمعينا الاعزاء على راديو كيف. دونك هذا هو موضوعنا الحصه اليوم اللي هو الذكاء الاصطناعي والسريه القانونيه. معناتها انت اليوم راهو قبل ما تحكي للشات ولا تعطيه سر، معناتها نحكوا على اسرار هنا، معناتها فما معناتها السريه القانونيه المهنيه كما نعرفوا. انت ماكش تحكي مع طبيب هنا والا مع محامي، معناتها انت تعرف انه معناتها عنا قانونيا انت يحمي معناتها المعطيات الشخصيه. انت كي تجي تحكي مع طبيب تعطي دي دوني نتاعك وكلها، مش هو باش يتم تسريبها كيما حكينا اللي هو يصير مع الذكاء الاصطناعي ولا يتم استخدامها اوترومون. دونك شنو اللي صار؟ معناتها احنا ديما نشوفوا النوفوتيش قاعد يصير، معناتها الذكاء الاصطناعي نشوف فيه يتمادى نوعا ما. كيفاش؟ تقول لي مثلا اليوم انت فما شكون مثلا يحكي على جريمه قتل مع تشات بوت جاي يحكي في الجريمه وكل، ما عاد معناتها ما راعنا انه الذكاء الاصطناعي ولا يتعامل مع السلطات اللي هو مشي مع تبعث للسلطات راهو فلان الفلاني راهو معناتها عمل عمليه معناتها خطيره اجراميه وقتاليه كذا، وتحاكم معناتها ولينا نحكيوا على قضاء معناتها تحاكم الانسان هذاك هو مشي للسجن. علاش؟ خاطر هو حكى مع تشات بوت. معناتها لهنا العبد لازم يخمم قبل ما يحكي مع تشات ويفشي تشات بوت معناتها ويعطي السر نتاعو معناتها. خاطر ولد هو قلت لك ابعد من هكا انه هو معناتها هذيا الذكاء الاصطناعي الخارق. اش معناتها الخارق؟ انه توا ولا معناتها مع التطور وكلها ولا يخدم وحده، يتفاعل وحده، معناتها يطور وينمي في روحه وحده، ما عادش مستني للانسان انه هو يعطيه البيانات اكسيتيرا صحيتك ولا وحده يعمل في توجيهات معينه
0: خاصة بيهم.
1: فوالا دونك شنو اللي صار توا؟ ولت معناتها كيفاش نقولوا الآراء

0: معناتها تناقضت، ولا فما اللي شكون يقول لك الذكاء الاصطناعي حاجه باهيه وتعاوني، فما اللي يقول لك ليه، معناتها هل معناتها الذكاء الاصطناعي يلعب، معناها اصبح يلعب ضد الانسانيه، ضد الانسان.
1: هو يخزن البيانات اللي تعطيهم له كلها، يتم تخزينها
0: صحيح،
1: هذا اكثر حاجه اللي تخوف.
0: هذا هو معناتها هو يقول لك ساعات يتم حذف معناتها المحادثه هذيك، ولكن اصبح اليوم حسب ما نحكي معناتها من راينا في وثائقي كلها انه هو يعمل في نسخه احتياطيه ولكن النسخه الاحتياطيه مش مشكل انه يستعملها، ولكن شكون يعطيه الحق انه يوصل يبعثها للسلطات؟ حاجة أخرى معناتها أنا علاش قلت هو يلعب ضد الإنسانية؟ مش معناتها أنت اليوم كيف تجي ساعات حتى كان ما تعملش الجريمة هذه وباش تسألوا على معناتها تعليمات سرية، يجي هو يجاوبك، ما يقولكش ليه أكتفي في الحد هذا، وإلا هو معناتها يعتمد على الأخلاق ويقولك ليه راهو سيب عليك ولا فق عليك. جملة هذيك علاش قلنا راهو هو ضد الإنسانية، أصبح الذكاء الاصطناعي يلعب ضد الإنسانية، معناتها أصبح يورطك في الحاجة هذيك، معناتها وحتى كي تجيب الأدلة بعد أصبحت تعتمد معناتها المكالمة هذيك ولا المحادثة على تشات بوت أصبحت تعتمد في القضاء معناتها اليوم، ولكن أنت كي هو يحرضك إيه أنت شكون باش تلوم لهنا ولا شكون باش تحاكم، معناتها باش تزهق الشخص هذيك أكه هو معناتها. هذا هو حاجة أخرى من معناتها في الجلسات زادة الخاصة، معناتها الناس ولت تنتبه أكثر خاطر احنا نحكيوها وقلنا السريه القانونيه ما عادش موجوده. انت اليوم في وسط معناتها محادثه خاصه تولي لازم تنتبه الى الكلام نتاعك، تعرف شنو هو تخرج شنو هو ما تخرجش، شنو هو تحكي شنو هو ما تحكيش. كيف كيف انا كنت
1: يسربوا برشا تفاصيل يعني صحيتك تخوف،
0: لكن ادله وهي واقعيه. ولكن انت معناتها كي تجي باش تغطي ما تنجمش تغطي، خاطر صحيح راهو ذكاء اصطناعي هو صار، ولكن كيفاش تغطي الحاجه هذيك اخك هي حاجه معناتها صحيحه، معناتها 100% صحيحة، ما هيش ذكاء اصطناعي ولكنها حاجات مسجلة عبر الذكاء الاصطناعي. وحاجة أخرى إنه هو راهو مع تطور الذكاء الاصطناعي ولا معناتها هنا قلنا يعمل لي غولاسيون أونتخ لي زانفورماسيون، معناتها أنت كي تعطيه معلومة مجرد معلومة مثلا في السرية القانونية هذه يجبد لك ألف حاجة من ألف بلاصة، مثلا على الميسنجر على الفيسبوك، خاطر هو ديما يراقب ويربط المعلومات البيانات ببعضها. معناتها أنت اليوم صاحبتي أنا كنت حكيت قبل على معناتها التسويق عبر الذكاء الاصطناعي والإعلانات وكل، أنا صاحبتي تقولي ساعات نحسه يقرأ في مساجيتي في الميسنجر، خاطر أنت ساعات تطرح موضوع في الميسنجر وتلقيه الإعلانات حسب الموضوع اللي طرحته أنت في الميسنجر، مش مجرد الرشيرش العادية اللي أنت تعملها الغشيرش في الانترنت وإلا على الفيسبوك. هذه محادثات معناتها
1: خاصة،
0: هذه محادثات خاصة وهذا سر معناتها. تصور أنت ها قلت لك كنت حكيته أنا في نقطة قبل، معناتها كنت نحكي على عام أنا في حصة سابقة حكيت كيف تبدأ أنت تعمل في محادثة مع صديقك ولا صديقتك. معناتها تصور أنت يمشي لصديقك يبدأ نحكي على ذكاء اصطناعي الخارق هذا اللي حكيت عليه ولا الفعال، معناتها ان هو يفعل ياخذ الانيشيتيف ويمشي صديقك ويعمل الفتنه، يقول صديقك راهو فلان راهو يتكتك لك الحاجه هذيه الحاجه هذيه هذا شنو احنا وين باش نوصلوا. معناتها حاجه اخرى في نفس الحصه معناتها انا نحب نحكي على تساؤلات اخرى عن الذكاء الاصطناعي، معناتها انا نتسائل اليوم معناتها خاطر كان الذكاء الاصطناعي باش يسيطر، معناتها تصور انت كان ولا معناتها يخدم يتعامل مع الشرطه وياخذ في تعليمات وحده ويطور من روحه، اي معناتها شنو دور الانسان معناتها في المرحله هذه؟ احنا نعرفوا ديما المثل نتاعنا انا افكر اذا انا موجود، معناتها لو اليوم انت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اي حاجه معناتها ما عندكش الوقت بينك وبين روحك باش تخمم ولا تتخذ قرار بنفسك، معناتها
1: اسهل طريقه تمشي
0: أبار اسهل طريقه معناتها ما عادش فما دور للانسان هنا، معناتها
1: يعني تجيك قوالب حاضره ما عادش ثم تفكير
0: هذا هذا هو بالضبط، معناتها انقلب الذكاء الاصطناعي ضد الانسانيه. وكان انت ما عادش كان شفت معناتها في الفيسبوك المده هذيا معناتها الدور كيفاش معناتها يحكيوا على معناتها كيفاش نقولوا احنا معناتها انه الذكاء الاصطناعي وصل يحب يقتل الانسان، معناتها اباده جماعيه، معناتها يوصل انه هو يخلي الانسان مش موجود ما يقضي على الانسان. هذا علاش معناتها العبد ديما مش يقول في مخه راهو هذيك راهو المساعد نتاعي، مش معناتها راهو الاجون ياي هذيك، راهو هو معناتها صديق اللي نجم نحكي له اسراري ونجم نامنه على حياتي، خاطر يجي نهار واللي هو ينقلب ضدك معناتها باستخدام معناتها البيانات الشخصيه. وحاجه اخرى كيما حتى كنت حكيت على الريكونيسونس ان فاسيال والديتكسيون دي بيرسون وكل عنا كيفاش كيف كيف ديتكسيون دي ماتريكول تاع لي فواتور يراقب معناتها هو كي ياخذ المعطيات نتاعك ياخذ في معطيات يوميه مش يعرفك انت كشخص شكونك ولكن يعرف مكان الخدمه نتاعك يعرف معناتها الكهرباء اللي تستخدم معناتها تستخدمها كل يوم كيف كيف هذا الكل داخل في السريه القانونيه معناتها نهار اخر معناتها كي نمشيو ابعد من هكا يولي تبع في السياره نتاعك هذيك شكون السلطات القانونيه عن طريق الخطايا بيان سور بيان ايفيدامون
1: مستقبلا
0: شنو نجم نتوقع من الذكاء الاصطناعي معناتها هذا حاجه مربكه معناتها علاش وليت اليوم لازمك انت قبل ما تبدا اي حاجه لازمك تخمم قبل اسك الحاجه هذه هل لصالحك
1: اكيد اي كلام كنت تحكي لنا فيه
0: مش هذا راهو كلامي
1: بيانات شخصيه زي برشا حاجات يعني مهمه وشخصيه وسريه للغايه أي. وبعد هو يخزنك
0: ليه لو شوف فما اشوف فما انواع تاع بيانات فما البيانات اللي تورطك كيما هكا حاجه اجراميه
1: فوالا يعني حاجه فوالا مش نحكيوا
0: خاطر شو
1: العاديه نحكيوا على الحاجات السريه
0: فوالا معناتها واحد خاص انت ما عادش تحكي اليوم لحتى حد معناتها ما عادش لا تسيق لا ذكاء اصطناعي لا حتى انسان لا حتى شيء سورتو انه الذكاء الاصطناعي يقول قلتك يتصرف من وحده يمشي للسلطات اكسيتيرا خاطر هي البيانات بطبيعتها يتم معناتها الكوليكت نتاعنا هذيك ديما اجور معناتها ما عادش قلق الحقيقه مي كي تسمع في التطورات كل يوم تطلع حاجه جديده ونسمع حاجات كيما هكا حقيقه ونشوف اللي فما برشا معناتها عملاء استقالوا خذوا الاستقاله نتاعهم أنثروبيك وكل من جماعة معناتها من شركة الذكاء الاصطناعي معناتها قال لك معاش يساعدني نخدم معاهم بيان سور هنا تولي نقاط استفهام لنا وين يولي فما خطر معناتها واحد معناتها يعرف شنو يحكي شنو ما يحكيش
1: ردوا بالكم الحصة هذه موجودة على الصفحة الرسمية لراديو كيف أسمعوها وردوا بالكم مستقبلا شكرا لك أمنا بباوس موعدنا الأسبوع القادم كلها ثلاث في نبض المساء شكرا شكرا ليك وإلى لقاء آمنة
0: سلامة.

0: ميثاقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: سألت منذ قليل على مهرجان الرومان، سألت على الدورة، دورة هذه سنة 2026، مهرجان الرومان باش ينطلق نهار 27 أكتوبر بتستور ويتواصل حتى نهار غرة نوفمبر. عدد هذه الدورة مهرجان الرومان لسنة 2026 تطلبونا على 70 281 726. الجائزة 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. يظهر لي ثم مكالمات جاهزة. أمين، ناخذ أولى المكالمات اللي فيها. ألو، مساء النور، أهلا وسهلا.
2: ألو ألو، عسلامة.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: إلهام جبالي من العضلة.
1: جيهانة؟
2: إلهام إلهام
1: إلهام جبالي. منين؟
2: من العضلة.
1: مرحبا بك يا إلهام، تفضل.
2: دورة العاشرة.
1: الدورة العاشرة، شكرا لك يا إلهام، إلى اللقاء. المكالمة الموالية. ألو، مساء النور.
3: ألو، عسلامة.
1: مرحبا بك، شكون معنا؟
3: منيرة نعيمي من جريسة.
1: منيرة نعيمي من جريسة، مرحبا يا منيرة، تفضل.
3: الدورة العاشرة.
1: الدورة العاشرة، شكرا لك يا نعيمة وإلى اللقاء. كان ثم المكالمة الثالثة كان جاهزة. ألو، مساء النور، أهلا وسهلا.
4: عسلامة، مساء الخيرات.
1: يعيشك، شكون معنا؟
4: نعيمة اليحيوي من الكيف.
1: نعيمة يحيوي من الكيف، مرحبا بيك.
4: وبيك يعيشك. الدورة العاشرة.
1: الدورة العاشرة، شكرا وإلى اللقاء.
4: شكرا.
1: المكالمة الرابعة يعني كان موجودة، نذكركم مازلنا في استقبال المكالمات الهاتفية على 70 281 726. الجائزة تتمثل في 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. نحكيه على مهرجان الرومان اللي ينطلق على 27 أكتوبر يتواصل حتى الغرة نوفمبر القادم. نحب نعرف عدد هذه الدورة، عدد هذه الدورة مهرجان الرومان. المكالمة الموالية. مرحبا، عسلامة.
5: عسلامة أختي.
1: شكون معنا؟
5: حليمة نواصري.
1: حليمة شنو لقب؟
5: نواصري.
1: نواصري، منين حليمة؟
5: من برج العيفة.
1: من برج العيفة، مرحبا بيك، تفضل.
5: عايش في الدورة العاشرة.
1: الدورة العاشرة، شكرا لك حليمة. ناخذ آخر مكالمة هاتفية، المكالمة الخامسة على 70 281 726، ومية دينار في انتظاركم مهداة من إذاعة الكيف. مازلنا نجمو نستقبلوا مكالمة هاتفية تنجم تكون صاحب ولا صاحبة الحظ. نسأل على عدد هذه الدورة من مهرجان الرومان، يعني مهرجان الرومان لهذه السنة 2026 ينطلقنا 27 أكتوبر القادم يتواصل حتى الغرة نوفمبر. عدد هذه الدورة، ثم مكالمة هاتفية وإلا لا؟ ثم مكالمة. أمين، به نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. أربع مكالمات هاتفية، بعد شوية نشوف شكون الفائز وإلى الفائزة. بطبيعة هذه الدورة العاشرة، الدورة العاشرة مهرجان الرومان ينطلق نهار 27 أكتوبر حتى الغرة نوفمبر. إجابات الكل كانت صحيحة. بعد شوية مع زميلتي ألفة بوعشة عملية القرعة، شوف شكون الفائز وإلا الفائزة.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بالنسبة للفائزة اليوم بعد عملية القرعة إيمان جبالي من عجلة، مبروك عليك 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. واللي ما أربحش معنا اليوم والأيامات اللي فاتت تنجموا الأيام القادمة، مازال عنا كل عشية المسابقات وكل يوم عنا 100 دينار. ديما أبقوا مع إذاعة الكيف ونقولوا ديما حظ سعيد للجميع. نزيد نذكر إيمان جبالي من عجلة مبروك عليك 100 دينار مهداة من إذاعة كيف. تقريبا هكا نص نهاية لقنا هذا معاكم اليوم من نبض المساج، شرط تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة. أجمل تحيات محمد أمين بوبكري في الهندسة الصوتية، ألفة بوعشة في التنسيق العام للحصة، هندا يونسي في مراقبة البث. أجمل تحيات يمين رزيق من أمام الميكروفون. متابعة طيبة لبقية برامجنا ديما عبر موجات إذاعة الكيف. تصبح على خير نسكر.

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد، عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتوا تسمع فيا تسمع فيا.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: ابتداء من 14 سبتمبر 2026
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
3: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
3: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
3: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
3: بكل الألوان.
4: السابعة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. التحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. هذا وأفاد وزير التربية نور الدين نوري اليوم لدى إشرافه على افتتاح سنة دراسية بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة، أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي، لافتا إلى أن خطة وزارة التربية تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وفق مقاربة عصرية. في جانب آخر، أكد وزير التربية نور الدين نوري على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية، وشدد على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت. فتحت اليوم مدرسة الفرصة الثانية بباجة أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين عن الدراسة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 18 من أبناء الجهة والمناطق المجاورة، لتوفر لهم مرافقة فردية وطريقة دعم تنطلق من احتياجاتهم ورغباتهم بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من استئناف الدراسة بالمؤسسات التربوية. شرق أوسطيا، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة. في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
6: طبت أوقاتكم جميعا مستمعين الكرام، يتجدد معكم اللقاء في الشأن العام كما تعودتوا متابعة للشأن العام في تونس. اليوم الحديث، كل الحديث عن العودة المدرسية 15 سبتمبر، إن شاء الله عودة موفقة للجميع، كل التلاميذ وإطار التدريس وكذلك المعلمين والإداريين، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل في بداية هذه السنة الدراسية اللي أكيد سبقتها استعدادات كبيرة، سواء كانت من طرف العائلات التونسية وكذلك أيضا من طرف الجهات الرسمية، تحدث على وزارة الإشراف اللي هي وزارة التربية وأيضا المندوبيات على المستوى الجهوي. اليوم باش نتحدث في الموضوع هذايا، لكن من الجانب النفسي وكذلك الاجتماعي لهذه العودة المدرسية بعد راحة مطولة، تقريبا بعد 3 أشهر أو أكثر عطلة مطولة. كيفاش نجم اليوم نرجعوا في فورما؟ كيفاش التلامذة يكونوا حاضرين اليوم لهذه العودة المدرسية؟ نعرف أنه البداية الأسبوع الأول مع الجداول وتنظيم الأقسام وغيرها، كيفاش نجموا ننطلقوا انطلاقة تكون موفقة بالنسبة لكل العاملين في الحقل التربوي وأيضا التلاميذ وكذلك الطلبة؟ مجموعة من الضيوف يحضروا معنا تباعا باش نتحدث أكثر كما ذكرت على الجانب النفسي وكذلك الجانب الاجتماعي وما يحيط بالعودة المدرسية وكذلك أيضا المحيط المدرسة والأعداديات والمعاهد الثانوية. نحب نرحب سي عاطف العبادي المختص في علم النفس اللي حاضر معنا عبر الهاتف. سي عاطف أهلا وسهلا بك.
7: مرحبا بك، تحية ليك، تحية إلى كل العاملين وكل المتابعين إذاعة الكاس.
6: شكرا لك. بعد شوية أيضا باش يكون حاضر معنا سي زهير العزعوزي مختص في علم الاجتماع، وأيضا باش يكون حاضر معنا سي عماد إلهي الخبير التربوي باش نتحدثوا معهم أكثر كما ذكرت في الجوانب هذية اللي تخص الجانب النفسي وكذلك الجانب الاجتماعي. إذن اليوم تقريبا نحو 2,341,000 تلميذ التحقوا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، فما زيادة تقريبا ب 22,000 تلميذ وتلميذة بمقارنة بالسنة الماضية. سي عاطف، أكيد العودة هذه يلزم فيها أعداد من الجانب النفسي بالنسبة للتلميذ، أيضا للأولياء، نتحدث على العائلة التونسية اللي أكيد اهتمامها كبير بالجانب الدراسي وهو المصعد الاجتماعي هذايا. كيفاش اليوم نستعدوا كيف ما يلزم باش ننجحوا هالسنة الدراسية هذه؟
7: بالضبط، يعني هي اليوم عودة إلى الحياة تدفق شوارعنا بالتلاميذ وبيعني هؤلاء اللي يعطونا يعني النشوة الحياة، يعطونا الفرحة والسعادة. يعني شفنا كيفاش شوارعنا لمدارسنا للمدينة بتاعنا الحياة،
6: حركية كبيرة اليوم. نعم،
7: حركية كبيرة بالضبط. الاستعداد يعني يبدأ من وقت التسجيل، يبدأ ديما العائلة التونسية نعرف أنه تقريبا تخصص شهر أوت، معظمهم يرجعوا حتى اللي معندها برشا يحطوا ولادتهم يعادوا يراجعوا لقروه، يعادوا يرسكلوهم، وهذا في حد ذاته يعني نوع من الاستعداد. ثم اللي يولي يقسم الوقت أكثر، ثم مع وقت تقرب للقراءة ينظم النوم أكثر، يولي ينظم أكثر جدول الأوقات بتاع الصغير. وهذا كله داخل في ضمن الاستعداد النفسي يعني لهذه العودة المدرسية. بطبيعة الحال هي العطلة كانت عطلة مطولة شوية، اللي بطبيعة الحال الترفيه مهم جدا بالنسبة للأطفال، الرفاه يعني يدخل ضمن الصحة النفسية والعقلية وحتى الجسدية، ويعطي للتلميذ يعني دفعة أخرى. ثم بعض العائلات اللي ما تقطعش حبل السرة بتاع كل ما هو تعلم، يعني تبقى ثم المطالعة العظيمة، ثم ركن حتى ولو بنصف ساعة أو ساعة حتى لا تقطع يعني أوصال على العلاقة بين التلميذ وبين المدرسة وبين التلميذ وبين التعلم وصفة العامة، لأنه يعني التعلم يهم المدرسة فقط. اليوم يعني الحقيقة يعني بطبيعتنا التلامذة والتوانسة والعائلة التونسية كلها يعني ثم التزام كبير من ناحية التربية، التزام كبير من ناحية التعلم، التزام كبير من ناحية يعني هذه العودة. نشوفوا كيفاش يعني الوقت نختاروا الأدوات، وقت اللي نختاروا الأدوات نتاعنا، وقت اللي نغلبوا، هذا كله يدخل ضمن هذا الإطار النفسي. علاش؟ لأنه هذا يخلي التلميذ مستعد يعني كامل الاستعداد أنه باش يدخل يقرأ. إيش معناه يدخل يقرأ؟ مش فقط يمشي المدرسة ويروح، لكن هذا يعني أنه باش يلتزم بكل متطلبات
6: نظام جديد، نظام جديد لحياته. نعم
7: بالضبط النظام الجديد، الانضباط، العمل اليومي، معناتها اكثر تنظيم من الوقت. اليوم التلميذ التونسي هي يعني اشاره ديما نقولوا لها راهو يخدم اكثر من التلاميذ الاخرين في العالم الكل، لانه جدول اوقات التلميذ اليوم يمتد تقريبا يعني في المعدل بين 8 و 9 ساعات، اللي هو رقم يعني مهم جدا، ويعني احيانا يفوق قدره التلميذ وقدره القدره العقليه والنفسيه والجسديه في عمره. هو يعني رجاء ان نخفوا عليه شويه، تكون دروس معقلنا، تكون يعني كل ما هو دعم للطفل يكون معقلا ويكون حسب احتياجاته، ما نبداش نقرروا في الصغير يعني كل المواد اللي يستحقوا ولا ما يستحقوش. علاش؟ لانه نرجع ونقول لك راهو الدراسه داخل المؤسسه الدراسيه هو جزء من التعلم. اخرى راهو مهم جدا حتى تكتمل يعني عمليه التعلم، وحتى تكتمل عمليه النضج المعرفي لدى الطفل، لانه ثم مهارات ما تقريهمش المدرسه. مهارات
6: تكتسبهم من الحياه، من الشارع، من
7: من الحياه، من الشارع، واحيانا يعني هك الدرجين نتاع الراحه في المدرسه ناخذها بين اوقات، ربما تلخص يعني ما اهم ما يتعلمه المرء من ربط الصله
6: بالعلاقات،
7: من فهم الاخر، من الفهم الانفعالي، من الفهم الاجتماعي، هذا مهم جدا يعني. اذا يعني العمليه النفسيه بدات قبل بشهر، وربما سمحت بدات قبل معناها تجسد اكثر وبدات تظهر اكثر وقت اللي التلميذ ينخرط ويغلف ويشري ويختار الى اخره. اليوم هو مستعد تماما. شنو بقى؟ كيفاش نحن اليوم نعملوا مع التلميذ يعني كمدونة سلوك؟ كيفاش باش نخدموا احنا؟
6: اللي
7: يعني
6: نبحث عليه اليوم سي عاطف، اللي نبحث عليه اليوم هو هل التوازن النفسي هذا ليكيليبر، وقتاش ننظموا وقتنا نفسيا تكون حاضر، انك نعرف كما ذكرت منذ البدايه فتره راحه مطوله، كيفاش اليوم نندمجوا مع كما ذكرت الساعات اللي نقضوها في المدرسه والا في الاعداديه والمعهد الثانوي، ونكونوا مرتاحين نفسانيا لتقبل هالمعلومات وتلقي الدروس بصفه عام.
7: هو تدرج مطلوب. احنا كما قلنا الاسبوع الاول سيكون اسبوع صعب على التلميذ وعلى اطار التدريس، لانه تم التغير في النسق، يعني حتى ولو احنا تعديل نفسيا، فانه النسق والجسم والعقل وردة الفعل والاستجابة تتطلب وقت، يعني تقريبا اسبوع يكونوا طلعنا يعني فهموا عرفوا صلاتهم، ولت عندهم انبونورينتاسيون، معناها يعرف الصلاة بتاعه فين، يعرف التلميذ اصحابه شكون، يعرف المعلمين اللي يقروا فيه، كذلك اطار التدريس، خاطر ما نعرفوا برشا يكري ويبدل من بلاصه لبلاصه، مش كان عنده وضعيه عائليه. يسوى كل ذلك الاسبوع الثاني هو انخراط الفعلي في العمليه التعليميه، وتكون كل يعني المكونات الاسره التربويه حاضره قلبا وقالبا لانجاح المشوار الدراسي. نركز برشا هنا يعني على اهميه الايامات الاولى والاسبوع الاول والثاني والثالث، وخاصه في بعض الاقسام، نحكوا هنا خاصه على
6: السنوات هذا التخصيص لهنا سي عاطف، نتحدثوا خاصه الجدد السنوات الاولى في المدرسه، اللي مشى من المدرسه للكوليج والا من الكوليج للليسي، لهنا فما شويه متغيرات، كيفاش نتاقلموا مع هذا نفسيا سي عاطف؟
7: بالضبط يعني هذا ما يطلب تحذير اكثر، حضور الولي اكثر، اطار التدريس خاصه في الاعداديات، لانه حتى الانتقال من الاعداديه الى المعهد يعني انتقال مخفف، ولكن الانتقال من المدرسه الابتدائيه الى الاعداديه هو انتقال مكثف متعدد الجوانب، معناها فيه انتقال مضامني، خاطر يولي اكثر كثافه في المواد، واكثر حتى على مستوى الصعوبه وعلى مستوى الفهم،
6: واكثر اساتذه
7: تولي على ايقين، اكثر كثافه، اكثر تعقيد، عنده اكثر من استاذ، اكثر من متدخل تربوي، ما كانش عندهم القيه مثلا المرشد البيداغوجي
6: والاداره
7: بالضبط. كان السنه السابعه باش ينتقل من فضاء الى فضاء، ما تنساش انه مثلا تم اللي يجوا من الريف ومن سبها الحضري باش يولوا بياتها، معناها باش يدعوا لها من
6: النظام،
7: يطلبوا الرفق، يطلبوا تدرج، يطلبوا اكثر تحسيس، اكثر تفاهم، حتى نضمنوا لهم معناها تاقلم وتكيف جيد بالسرعه المطلوبه، بالنجاح المطلوبه، باش ينجموا زاد هما يلقوا حظهم وينجحوا. يعني خاصة ديما نركز على السنوات السابعة، لأنه تقريبا 40% من القطاعات المدرسية ديما منغدش. وهذا دليل على أنه راهو عدم التوافق، هذايا مش ديما العنوان نتاعو تلميذ ما يحبش يقرا وإلا تلميذ غير حاضر نفسيا أو فكريا، وإنما عنوانه أيضا صعوبة الانتقال وعدم
6: الاندماج
7: لهذا الانتقال. ولذلك هذا التحذير الجيد يمكن يجنبنا يعني هذا الرقم الضخم من الانقطاعات المدرسية، لانه اليوم مثلا كي نتحدث واحنا في الجانب التربوي تعرف اللي في ادبيات علم النفس التربوي وفي علم التربيه بصفه عامه نتحدث عن اثر بيغماليون.
6: نعم.
7: وهو اثر يعرف بانه يكفي ان يكون الاستاذ او التلميذ يرى التلميذ بصوره جيده ينعكس على النتائج وعلى السلوك وعلى الانضباط على المدى المتوسط والطويل.
6: نعم.
7: يعني اذا كان معلم يرافق تلميذ مجتهد وقراي وباهي حتى ولو انت ما عندكش كاريتيه ذوما عندك قدره وعندك امكانيه
6: أي نوع من التحفيز اي
7: نوع من التحفيز. اذا يعني تم مسؤوليه وتم رساله نحملوها لاطارنا التربوي ونعرفوه مش غريب عليه. احنا في سنوات عملنا فيها من الاطار التربوي ورينا كانت يعني ثم برشا تلامذه منعهم الاطار التربوي نتاعهم بحكم
6: نعم.
7: القرب بحكم الود بحكم التعاطف وبحكم الفهم والتفاهم بحكم ايضا الثقافه العائله اطار التدريس منعوا برشا تلامذه من الافكار الانتحاريه منعوا برشا تلامذه من الانقطاع منعوا برشا تلامذه من سوء التكيف ومن السلوكات المفهومه بالمخاطر.
6: نعم.
7: نتمنى ان ينخرطوا اكثر يعني في هذه العمليه. بقى زاد ايضا اليوم وزاره الداخليه وزاره التربيه وكل من هم مسؤولون عن عن الشان العام.
6: نعم.
7: المساحه التي تفصل الشارع بالمؤسسه التربويه لابد من تنقيتها لابد من مراقبتها لابد من جعلها يعني مساحه معناها خالصه وللتلميذ. يعني
6: نعم.
7: اليوم معناها كل الناس اللي تربسوا كما قلت حتى الباع المتجولين نعم بالاكل اللي هي غير صحيه
6: نعم.
7: لا المخدرات وغيره اليوم معناها اليوم مطالبه ان نكثفوا اكثر. وزاره التربيه شفناها وزاره الداخليه عملت بعض الدوريات في بعض المناطق لابد
6: نعم.
7: من تكثيفها لابد ايضا من تكثيف المراقبه اطار التربوي ايضا هذا يسمح لتلمذتنا باش يكونوا في اطار امن. ربما يعني احسن المساحه هذه مهمه مش ديما يقرا قصه
6: نعم.
7: التلميذ
6: نعم.
7: باش يحكي هو صديق باش يحكوا على شنو ثم في التلفزه شنو ثم تران هذا من حقهم لكن نامنوا لهم هذا الفضاء ايضا يعني فضاء الدور الثالث ودور الثقافة ودور
6: نعم.
7: الشباب والمكتبة العمومية يجود الفضاء الذي ويجعله فضاء آمن يأثوه أكثر يعطوا أكثر فرصة للتلميذ باش تعرف على الخدمات. اليوم النجم أن نأثث ونجيب الأطفال أيضا الجمعيات تفتح عمل التطوح ومعناها تربح هذه الطاقة الممتازة نجم حتى في حملات نظافة حتى في قرب المحط أو تجهير أو نجيب غادي مساحات خضراء حتى تكون منتها مؤسسة جاذبة ورائعة للتلميذ
6: نعم.
7: كل هذا مطلوب حتى تكون هذه السنة ناجحة.
6: سي عاطف فما نقطة مهمة نختم فيها معاك اليوم نعرف فترة راحة مطولة الاستعمالات المكثفة بالنسبة للتلامذة للهواتف الجوالة وكل ما عنده علاقة بالتكنولوجيا كيفاش نفصلوا التلميذ شوي على هالعالم هذايا بشوية بشوية في الفترة هذايا مع انطلاق السنة الدراسية.
7: هو الهدف الجوال يعني الحقيقة كبيرة واليوم يعني احنا نشجعوا
6: نعم.
7: نشجعوا برشا اللي عملوه المؤسسة التربوية متاعنا خاصة في المنع التام لحمل هذه معناتها الشاشات إلى المعهد.
6: نعم.
7: اولا باش الاطار التربوي يقري مرتاح ما ترشفنا يا استاذ معناها يقري هم يطوروا فيه ولا معلم
6: نعم.
7: وهذا يعني يمكن يسيء الى صوره المعلم يمكن يسيء احيانا حتى الى تاويل تصرفات يعني بطريقه معناها
6: خاطئه نعم.
7: اليوم ايضا استعمال الذكاء الاصطناعي وغيره وغيره وغيره خاطر اليوم راهو شوف باش نجم نستعمل الادوات هذه كما يجب لابد من عقل يعني يكون تخدم معناها يكون موجود يكون تعلم يكون فهم يكون واعي حتى يعني يتم استثمار هذه الادوات كما يجب.
6: نعم.
7: اليوم لازم ثم تكامل بين الاسره وبين المؤسسه التربويه عقلنت استعمال الشاشه واستعمالها فيما يجب ان يكون
6: نعم.
7: نخلوا معناها للطفل حسب عمره مساحه ضيقه يعني باش يكون فيها حسن اختيار بالمراقبه ومراقبه الولي
6: نعم.
7: الا اذا كان ثم استثمار جيد كتطوير تطبيقات معناها نافعه عليه وللمجتمع
6: نعم.
7: او تعلم يعني معارف نعرف
6: او مهارات نعم
7: قرر اللغات أو غيرها نعم يمكن استعمالها. إذن يعني العقلنا مراقبة الأبوين مهمة جدا وهذا يعني ثم تطبيقات خليك تراقب شنو يعمل ولدك
6: نعم.
7: التحسيس التوعية الحوار كل هذا ينجم يخلينا معناها نمنع صغارنا من هذا الإدمان الرقمي وهو إدمان حقيقي يعني اليوم
6: نعم.
7: تعرف اللي اليوم ثم كما الاتحاد الأوروبي وكما بعض الكتل بالقانون يعني بعض المنصات تشتغل مثلا الاتحاد الأوروبي بالقانون ثم بعض المنصات يفرض عليها فرضا يعني انها ما تواجهش اطفال بطريقه معينه باسلوب معين
6: نعم.
7: لانه نسبه الادمان على هذه المنصات نسبة كبيرة ياسر وما تنجم كان دور الأطفال.
6: واضح. يعطيك الصحة سي عاطف، شكرا لك على كل ما تفضلت به معنا في هذا الجزء الأول من لقائنا اليوم اللي انخصوه للعودة المدرسية، الأعداد النفسي أيضا، الجانب الاجتماعي، كما نتحدثوا على الإدمان الرقمي أيضا، بعض السلوكات المحفوفة من المخاطر لإنجاح هذه العودة المدرسية وأيضا إنجاح سنة كاملة من العمل. نحب نرحب سي زهير العزعوزي مختص في علم الاجتماع اللي حاضر معنا هاتفيا. زهير أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
8: مرحبا بك وتحياتي لكافة مستمعي إذاعة الكاف، سعيد جدا بالتواصل معكم والتواجد معكم في البرنامج هذا.
6: مرحبا بك. اليوم إذن عودة مدرسية إن شاء الله موفقة للناس الكل، أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد بعد عطلة مطولة نسبيا 3 أشهر أو أكثر. اليوم فما جانب نفسي مهم كنا نتحدث فيه مع سي عاطف اللبادي مختص في علم النفس، الأعداد التلميذ والبحث عن التوازن النفسي للتلميذ عموما في هذه المرحلة. نتحدث اليوم على الانتقال من فضاء إلى فضاء أو تلامذة جدد أو غيره. سي زهير، كيفاش اليوم الجانب الاجتماعي؟ نتحدث اليوم على برشا سلوكات محفوفة بالمخاطر، نتحدث اليوم على الإدمان الرقمي، كيفاش نجموا نوفقوا وأنه نحافظوا على التلامذة اليوم باش يكونوا حتى إذا كان فما الاستعمالات هذه متاع التكنولوجيا وعلم الرقمنة تكون فيها اكتساب مهارات أو نوظفوها في مجالات متعددة اللي هي تعلم اللغة أو التعلم حتى على مستوى الدراسة؟ نعرف أنه فما عديد المنصات اللي تمكن التلميذ من أنه يتلقى الدروس ويتلقى المعلومات، كيفاش نوفقه في هذا سي زهير؟
8: أولا خليني نقول عودة موفقة لكل التلاميذ بالأساس، للإطار التربوي، لكافة العاملين والعاملات بالمؤسسات التربوية من إداريين وعمل وكتب وكل الأصناف التابعة لمنظومة وزارة التربية، وخاصة زادة للأولياء. مهم برشا اليوم ونحن في مفتتح السنة الدراسية 2026-2027 نتحدث شوية على الجوانب الاجتماعية اللي تفضلت بذكر بعض الاستفهامات عليها، وخاصة إذا كان نشوفوا الساعة الصعوبات الاجتماعية باش نجموا نحكيوا على حلول.

0: المحفوفة بالمخاطر اللي هي العنف والتنمر في الوسط
1: مدرسي.
0: المدرسي،
1: نعم
0: وهذوما حاجات معناتها ولاو من المظاهر السلبية اللي تتعلق بالتنمر والعنف الرمزي أو العنف اللفظي،
1: اللفظي أو المادي.
0: وهذا
1: نعم
0: يخلي من وجهة نظر الاجتماعية ينجم يكون عنده تأثير على علاقة التلميذ بالمدرسة وحتى على الشعور بالأمان الاجتماعي للولي من ناحية منظوره وعلاقته بالمدرسة. النقطة الثالثة اللي هي ضعف العلاقة ما بين الأسرة والمدرسة، وهذا ما يخفاش علينا في الوسط المدرسي أنه فما تراجع في التواصل ما بين الولي والمدرسة، ويكون كان في المناسبات نراوهم في أول العام وإلا في بعض الحاجات اللي
1: المناسبات.
0: ربما تكون فما إشكاليات ولا مناسبات متاع غياب، وهذا زاد يخلي اللي نوع من المسألة الاجتماعية المبنية على شراكة حقيقية ما بين
1: أي
0: الأسرة
1: غياب التواصل لهنا.
0: والمدرسة.
1: نعم
0: النقطة الرابعة اللي هي الانقطاع المدرسي والتهميش،
1: نعم
0: هذا كيف كيف واحد من النقاط الكبيرة اللي هي في صدارة الصعوبات الاجتماعية اللي تعاني منها المدرسة. ما عادش عندنا قدرة على التحكم أو التصرف مع المحافظة على ارتباط بعض التلاميذ بالمدرسة، نقول بعض التلاميذ لأنه الانقطاع المدرسي مهما كانت الأرقام المرتفعة ديما فما عدد كبير يتم احتوائه في منظومة التكوين
1: تكوين المهني.
0: المهني
1: نعم
0: والصنعة معينة أو غير ذلك، ولكن وقت تتراكم الصعوبات هذه الاقتصادية والأسرية يكون عندها تأثير على الدراسة وعلاقة الولي بالمدرسة. النقطة الخامسة
1: تفضل.
0: والأخيرة
1: نعم
0: واللي هي في أنا نقول في العصر الرقمي هدايا كل ما هو رقمي والتكنولوجيا
1: تكنولوجيا.
0: الجديدة، لأن المدرسة اليوم ما عادش هي فقط مصدر للمعلومة، مش للأسف يلزمنا راو نفرح ويلزمنا نستوعب مليح أنه ثم مصادر متعددة للتعلم
1: نعم
0: والتأثير. كي
1: نعم
0: نشوفوا النظم التربوية في العالم من ناحية اجتماعية يقدموا خدمات مهمة جدا في التضامن المدرسي وفي التعاون المدرسي وفي الانضباط العائلي وغير ذلك. فالمدرسة اليوم ثم إشكال ربما يطرح كما في العالم الكل، مش
1: الكل. نعم
0: ربما هو يطرح كما في العالم الكل، متعلق بشبكات التواصل
1: الاجتماعي
0: الاجتماعي. هذا ما نجموش
1: الاجتماعي.
0: نخبيه لأنه المحتوى الرقمي اليوم وإنتاج المحتوى الرقمي ولا سهل، ومعناتها وضع هالمحتوى على منصات التواصل الرقمي ولا سهل. هذا يفرض إعادة تفكير من العائلة، من الأب من الأم. قبيلة سمعت المختص مشكور وقت قال على التحكم في نمط وإلى ساعات وإلى وقت استعمال الهواتف
1: الهاتف الجوي.
0: الذكية،
1: نعم
0: وهذا مهم جدا لأنه يفرض إعادة تفكير اجتماعي على مستوى بنية العائلة وعلاقتها بالعصر الرقمي، لأنه التحدي اليوم راهو على مستوى التعليم من وجهة نظر الاجتماعية ما هوش في سؤال ماذا يتعلم التلميذ، الإشكال مش في شنو يتعلم التلميذ، موجودة المواد وموجودة المادة
1: المعلومة.
0: وكل شيء، وإنما في كيفاش يشعر التلميذ داخل المدرسة وهو يتعامل مع أنداده وأقرانه، يتعامل مع إطار تربوي معلمين وأساتذة
1: نعم
0: وقيمين، وهذا النسيج الجمعياتي، هذا النسيج الاجتماعي.
1: جميعي.
0: ليش نقولوا اللي المدرسة هي الوسط الثاني بعد العائلة تجي المدرسة ومن بعد المجتمع،
1: اي
0: لأن
1: نتحدث
0: هي
1: على
0: القيد.
1: الحياة المدرسية اليوم.
0: يعطيك
1: نعم
0: الصحة، هذا مهم جدا في بناء علاقة متاع تفكير في مواطنة اللي ربما تأسس لعلاقة جديدة وتعطي حتى بعض النصائح للتعامل الجيد. مثلا نحن في العودة المدرسية هذه اللي هو موضوع الحلقة، ما انت راهو فما في العائلة فما مثلا نقاط مهمة كما التهيئة التدريجية،
1: جي.
0: ونحن نعرف وانت قلت العطلة طويلة شوية فما
1: نعم
0: تهيئة تدريجية، مع انت راهو فما إعادة تنظيم للتوقيت
1: للوقت
0: اللي
1: والوقت.
0: نتاع النوم،
1: نعم
0: توقيت حتى الاستيقاظ زاد كيف كيف، والروتين اليومي
1: نعم
0: شنو يتعمل، شنو الحاجات اللي ما عادش مسموح بها
1: نعم
0: في اللعب، شنو كمية الوقت. ما انت راهو الزمن المدرسي يلزم تهيئة تدريجية. حاجة أخرى اللي هي ما تتعملش برشا في العطلة ويلزم يكون عندها عمل جيد اللي هي الاستماع للأبناء، راهو الأطفال

0: اليافعين
1: نعم
0: واليافعات هذوما في السن هذه راهم يحبوا يحكيوا، ولكن ما عندهمش الفرصة للتعبير. أنت هما ماذا بيهم يتكلموا ويقولوا على برشا حاجات،
1: حاجات. نعم
0: ولكن ثم خوف من أنهم يعبروا، خاصة في علاقة بالأب وإلا في الأم. وهذه في العودة المدرسية راهي مصدر قلق كبير، لأنه التلميذ أعطينا في المدرسة الخطوات
1: الأولى
0: الأولانية، خاصة في المدرسة الابتدائية
1: ابتدائية.
0: السنة الأولى اللي
1: نعم
0: يدخل فيها، وفي المدرسة الإعدادية السنة السابعة اللي يدخل فيها، وفي المعهد الثانوي
1: السنة
0: السنة
1: الأولى أيضا. نعم
0: الأولى
1: أي
0: بتاع
1: تغير
0: الثانوي.
1: الفضاءات لهنا
0: تغير
1: سي
0: كذا
1: زهير.
0: في الفضاء.
1: نعم
0: النقطة الثالثة هي التغير في الوقت والتوازن الزمني، معناتها راهو فما وقت معين ما عادش فما معقول وإلا حاجة معقولة وإلا حاجة عادية أنه يكون فما تلامذة صغار في عمر 13 و14 و15 سنة، وحتى المدرسة
1: زي
0: الإعدادية
1: نعم
0: يقعد سهر لك حتى للعشرة والعشرة ونص متاع الليل. وهذا ما أنت على طول المدة وعلى طول العام وعلى طول الثلاثي اللي هو قصير،
1: نعم
0: كل ثلاثي ما أنت راهو تجنب أنه يكون فما توازن في التوقيت. حاجة أخرى حكاية الضغط الاجتماعي،
1: نعم
0: هذا هي
1: نعم
0: لأنه اليوم ولات هالأدوات وهالمظاهر الكراسة
1: نعم
0: ما بينت المدعمة وغير مدعمة، ويمكن مقارنة ما بينت هذا.
1: سي زهير، كنت تحدث على عديد النقاط اللي متعلقة أساسا ببعض الصعوبات الاجتماعية. كيفاش اليوم نجم نتحدثوا أساسا، وإلا الهدف هو تحقيق الأمان الاجتماعي في الوسط المدرسي وفي الحياة المدرسية عموما؟
0: نعم، لأنه هو راهو أنت من المفيد أن نفهم أنه مستقبل المجتمع التونسي، وإذا كان فما إصلاح للمجتمع التونسي راهو مرتبط دائما بمستقبل المدرسة التونسية. هذه حاجة بديهية جدا، لأنه جودة التعليم اللي نحكيه عليها تؤثر مثلا على التشغيل، تؤثر على الاندماج الاجتماعي،
1: نعم
0: تؤثر حتى على مسألة الهجرة. وتشوف اليوم الهجرة الداخلية
1: مزيد
0: ولا الهجرة الخارجية
1: مزيد
0: ولا الهجرة اللانظامية، ومسألة الوعي والمدرسة قديش تنجم معناتها تحذر أو تضع كما نقولوا نحن تنبيه
1: جديد. نعم
0: للمخاطر الاجتماعية. كيف الثقة في المؤسسات اليوم، نحكيه على عدم وجود ثقة في المؤسسات. المدرسة هي المؤسسة وهي معناتها النواة اللي تنجم ترجع هذه الثقة
1: الثقة.
0: من خلال جودة في التعليم ومحتوى جيد في التعليم، لأنه إصلاح التعليم في الجوهر متاعه هو مشروع لإعادة بناء المجتمع التونسي.
1: بيه. إن شاء
0: ومن
1: الله
0: وجهة
1: مع
0: نظر
1: المجلس الأعلى
0: الاجتماعية
1: للتربية نشوفوا بعض الإصلاحات أكيد
0: نعم
1: تباعا
0: نعم
1: من انطلاق عمل المجلس هذايا، من خلال اللجان والناس اللي أهل الاختصاص الموجودين في المجلس هذايا، نشوفوا المنظومة التربوية برؤية أخرى، إذا كان فما استراتيجية عمل جديد، نظر جديد في بعض الخطوط العريضة للجانب التربوي. علاش لا مع المجلس الأعلى للتربية هذايا تتصلح عديد
0: نعم
1: الأشياء. به سي زهير، خليني نمشي معك مباشرة، واليوم نتحدثوا كما كنت تتحدث على الصعوبات. اليوم شنو هو كما ذكرت الهدف، ولا علاش نبحثوا اليوم؟ نبحثوا على الأمان الاجتماعي، نبحثوا
0: نعم
1: على الأمان النفسي واللي تحدثنا فيه. اليوم فما عديد المخاطر أو عديد السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي تتربص بالناشئة أو تتربص خاصة بمحيط المدارس والمعاهد الثانوية وغيرها، كما ذكرت سي زهير العنف والتنمر في الوسط المدرسي، تحدث على السلوكية الإدمان الرقمي، أيضا مسألة المخدرات وغيرها. كيفاش اليوم نأمنوا صغيراتنا، نأمنوا تلامذة، نأمنوا هالمحيط المدرسي، ونتحدث وقت على أمان اجتماعي، والولي يكون مطمئن على صغاره وقت اللي يكون موجودين في الوسط المدرسي، في وسط وسط المدرسة وإلا حتى في المحيط الخارجي؟
0: نعم، هما المخاطر اللي تحدثت عليهم يمكن إذا كان بصفة موجزة،
1: نعم
0: عنا
1: اي
0: العنف، عنا التنمر، عنا المخدرات، هذه حاجة جديدة في السنوات الأخيرة. عندنا الاستغلال الاقتصادي، لأنه أطفال أقل من 18 سنة قاعدة يتم استغلالها اقتصاديا. ثم الجريمة والانحراف، لأنه معدلات الجريمة ومستوى ظاهرة الانحراف في محيط المدرسة ولات ملفتة للانتباه، وهذا مهم جدا. كيفاش نحميو المدرسة؟ تجربتي وانا اكثر من 30 سنه استاذ تربيه مدنيه، ورافق في مشاريع مع اليونيسيف ومع وزاره التربيه. اولا نحن نحكيه على ضروره بناء المناخ المدرسي الامن وسط المدرسه. قبل ما نحكيه على المحيط، نحن يلزمنا وسط المدرسه، لانه باش تكون فما وقايه من العنف ومن التنمر ومن التحرش ومن هالجريمه والكل، يكون فما استماع للتلاميذ، فما تدخل مبكر، فما اليات. هذا موجود، ولكن احيانا التفعيل هو اللي يغيب. النقطه الثانيه، وانا مختص في علم الاجتماع، هي الشراكه مع الاسره. أنا من الذين يؤمنون كثيرا وبشدة في تحويل الأولياء من مجرد متابعين للنتائج
1: إلى شريك فاعل. نعم
0: تجري. نعم، إلى
1: نعم
0: شريك في الوقاية.
1: نعم
0: حتى في الوقاية من خلال التواصل المنتظم معهم، ما نكتفيوش بك 3 مرات اللي راهم في أول العام، في تقييم الثلاثي الأول وفي تقييم الثلاثي الثاني وفي آخر العام. كأول النقطة الثالثة، المدرسة تتفتح أكثر على المحيط، تعاون قبيلة ذكرته على المجتمع المدني والجمعيات. وأنا ككشاف أيضا نؤمن أن الكشافة هي في حد ذاتها مدرسة داخل المدرسة التونسية، تنجم تعاون بالقدا المختصين النفسانيين، المختصين الاجتماعيين، الهياكل الصحية أيضا، لأنه
1: أي نتحدث على الثقافة
0: الجسدية.
1: الثقافة الصحية والجنسية. نعم.
0: أي
1: نعم
0: ليه نحكي على الصحة الجسدية اليوم؟
1: أي
0: عندنا
1: حتى
0: كلامنا
1: الثقافة
0: معادلات
1: الجنسية
0: مرتفعة
1: تنجم تحمي
0: نعم
1: من عديد الإشكاليات. نعم
0: الكلام ذا معناتها تمشي للتدخين، وتمشي لسلوكات
1: نعم
0: لاستعمال مثلا الساندويتش ولاستعمالك الأكلات السريعة.
1: نعم
0: هذا راهو فيه تكلفة لا مادية كبيرة، مش تعانيها الدولة من بعد. يعني كنت باش تلقى روحك قدام أجيال صحتها ما هيش بصحة جيدة بعد 20 و30 سنة. باش تلقى روحك أطفال اليوم عمرهم 15 سنة، بعد 15 سنة في 30 سنة هم معناتها ماهوش في صحة جيدة.
1: زي. نعم
0: الحاجة يمكن الرابعة اللي هي المواطنة والمسؤولية.
1: نعم
0: هذا جانب مهم جدا في حماية المدرسة وتقوية الشعور بالانتماء للمجتمع، هو تعزيز الحوار، احترام هكا الاختلاف اللي موجود،
1: نعم
0: وما أحوجنا خاصة في اللحظات التاريخية هذه في تونس
1: نعم
0: إلى اندماج اجتماعي أو سلوك اجتماعي يحافظ على الاختلاف، يحل النزاعات بطريقة سلمية، مش
1: نعم
0: بالعرق، مش بال فما جانب آخر اللي هو اجتماعي مهم، اللي هو التفكير النقدي، التفكير اللي لا يأخذ المعلومة بسهولة. وترى اليوم اللي مثلا حتى في ارتباط بعلاقة بالشبكة التواصل الاجتماعي،
1: نعم
0: إشاعة غير موجودة تنجم تتسبب في كارثة في مجتمع، صورة تنجم
1: نعم
0: تتحول إلى مشكل في مدرسة ولا في عائلة.
1: نعم
0: هذا محط برأيي معناته أهم
1: النقاط.
0: النقاط اللي
1: نعم
0: تربي التلميذ على الانتماء للمدرسة، وبالتالي الاستعداد للتحول إلى المشاركة المدنية في
1: نعم
0: المجتمع
1: به
0: بصفة
1: خليني
0: واضحة.
1: نحكي معك سي زهير في نقطة مهمة لهنا. الجانب كما تحدث على الكشافة، ذكرت مثال انخراط التلاميذ سواء كان في الكشافة في المجتمع المدني، تحدث على الهلال الأحمر التطوع وغيرها، تحدث على النوادي الرياضية والثقافية. شنو هو الدور الأساسي لهذا باش التلميذ يبعد على السلوكات المحفوفة بالمخاطر، يبعد على العنف، ويبعد على عديد هل السلوكات اللي ما نرغبوش فيها أو ما نحبوش تكون موجودة صلب المؤسسات التربوية؟
0: شوف، هو راهو الجمعيات والانتماء للجمعيات مثلا الكشافة والمنظمات
1: مات. نعم
0: الكل
1: بصفة
0: الهلال الأحمر
1: نعم
0: وبرشا جمعيات أخرين متاع أطفال ومتاع بحكم علاقتي بالمدرسة وبالجمعيات
1: نعم
0: والحاجات هذه، معناتها شوف راهو دور لا غنى عنه للنسيج
1: ياتي.
0: الجمعياتي في تدعيم قدرات المدرسة،
1: نعم
0: لأنه الجمعيات تعلم مهارات لا يمكن للمدرسة أنها تعلمهم. كي نقولوا لا يمكن للمدرسة أن تعلمهم، مش معناتها المدرسة، ولكن مهارات حياتية تتطلبها الحياة كيفاش يتلهي التلميذ واليافع في سن المراهقة هذيك، ما تنجمش المدرسة تعديها له، ما ينجمش الأستاذ ولا
1: نعم
0: الأستاذة تعدي له الحاجات هذيك، إلا ما يكون ثم علاقة بمنظمات وجمعيات نتاع الطفولة وغيره. ونجم نعطي أمثلة عديدة، الكشافة، وأنا بحكم كشاف، هي معناتها الجمعية الأم اللي تقدم في خدمات، او ما عندكش فكرة على
1: نعم
0: عدد
1: نعم
0: الأفواج الموجودة اللي تنشط في المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. عندنا حتى أفواج نتاع أفواج في التربية، في وزارة التربية
1: دربي.
0: بحد ذاتها،
1: نعم
0: في برشا جهات عندنا أفواج خاصة بأسلاك تربوية، فيهم السادة
1: مين؟
0: والمعلمين
1: نعم
0: والأولياء
1: نعم
0: والقيمين والكل. فهذا مهم جدا، لأنك أنت اليوم باش تدعم وتسهل مرور الطفل واليافع هذاك من مرحلة المراهقة لمرحلة النضج والاستعداد للشباب
1: نعم
0: وللمجتمع بصفة عامة.
1: وتحمل المسؤولية. نعم
0: يعطيك صحة، تعمل رأي الكشافة كي يمشي في مخيم كشفي مش يتعلم حاجات، انا نقول لك بكل صراحه حتى العائله
1: اي
0: ساعات
1: يمكن
0: ما
1: حتى
0: مش فاهم،
1: في
0: يتعلم
1: المنزل
0: راهو
1: ما
0: يتلهب
1: يعرفهمش. اي
0: نظافته الجسديه،
1: نعم
0: يتلهب ملابسه الداخليه، يتلهب بنظافه المحيط. نحن
1: نعم
0: عندنا مبدا في الكشافه في نظافه المحيط اسمه نترك المكان افضل مما
1: مكان.
0: كان،
1: نعم
0: نترك المكان افضل مما كان. وتلامذتنا مثلا، انا تلامذتي اللي يبداوا في الكشافه سلوكهم وتعاملهم مع البيئه، مع البيئه فيه وعي مرتفع جدا، لأنه عندنا استراتيجية كشفية في البيئة، في فهم أولا ما معنى البيئة، ما معنى المحيط، وأيضا في التعامل مع المحيط. هذاك
1: نعم
0: علاش ديما شعارنا هو نترك المكان أفضل مما كان.
1: باهي. لو ألخص معاك سي زهير اللي تحدثنا فيه كل اليوم، ويعطيك الصحة على كل ما تفضلت به بالجانب الاجتماعي، وتحدثنا على الصعوبات كيفاش اليوم انه تكون حياة الاجتماعية للنشأ او للتلميذ تكون بطبيعة مهمة، يبعد على عديد السلوكات كما ذكرنا المحفوفة بالمخاطر، دور الأسرة، دور المدرسة، ثم أدوار بطبيعة لهنا تشاركية بين الناس الكل باش نحقوا هالأمان الاجتماعي. عموما لو نلخص في بعض النقاط، كيفاش نجموا نبعدوا تلامذة اليوم والنشأ على هالمخاطر الموجودة اليوم اللي تحدق بكل الصغيرات، سواء كان في الإعداديات أو في المدارس أو حتى على المستوى المعاهد الثانوية، ونبعد خاصة على مظاهر العنف والمخدرات وغيرها.
0: أولا الساعة يلزم ديما التفكير في مسألة التعليم اللانظامي، معناتها أهمية النوادي وأهمية إعطاء وقت للحوار وللنقاش في الموضوع هذا، لأنه معناتها ما يختلفوش اثنين اليوم أنه التلميذ يعدي في عدد من الساعات كبير وكبير جدا يفوق طاقته
1: هاي نتحالف على
0: الذهنية
1: الزمن المدرسي.
0: والنفسية
1: نعم
0: زمن المدرسة وحتى خارج المدرسة، يقرأ في الدروس التدارك
1: هاي
0: ويراجع ويعمل الكل بطريقة أنه
1: فما برشا
0: ما
1: ضغط.
0: عندوش،
1: نعم
0: ما فماش فواصل اجتماعية. أنت تحكي على موضوع اجتماعي، الفواصل الاجتماعية اللي مش يتحاور فيها ومش يتناقش فيها ومش يتعلم فيها ومش تكون فيها فضاءات مفتوحة ما بين الوالي والمحيط نتاع المدرسة والمدرسة بكل مكوناتها، هذه مهمة جدا. يلزم تكون فما مكانة خاصة للأنشطة اللانظامية اللي هي النوادي، خاصة المسألة نتاع الفنون نتاع المسرح نتاع
1: أي الرسم
0: الموسيقى،
1: والمسرح
0: هذه
1: والموسيقى.
0: راهي
1: نعم
0: مهمة جدا، لا
1: ينمي
0: يمكن،
1: مواهبه ويصقلها. نعم
0: لأنه بخلاف ينمي مواهبه وشخصية الإنسان، راهي ما هيش قراية برك، ما هيش معدل 18 و19 كهو،
1: نعم
0: مش هذيك غاية المدرسة، ما هيش الغاية إنتاج جيل من التلامذة اللي يجيبوا 18 و19 ولكن هو ما يعرفش يتعامل مع مع وضعية بيئية
1: نعم
0: معينة، ما
1: نعم
0: يعرفش المحيط منش يتكون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي معناتها إعادة نقولنا بين ظفرين القدر للمربي، لأنه السنوات الأخيرة شهدت معناتها نزول كبير برشا في صورة المربي وقيمة المربي، وهذا ساهمت فيه المجتمع، ساهم فيه، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، ولكن زاد ساهمت فيه وسائل التواصل
1: الاجتماعي
0: الاجتماعي
1: نعم
0: وحتى الإعلام التقليدي من خلال بعض البرامج اللي تعطي صورة
1: قاتمة نوعا ما
0: سلبية
1: نعم
0: على
1: نعم
0: موضوع ينجم يكون هو موضوع استثناء، ولا حتى كان أنت موضوع حقيقي، ولكن ما هوش هذاك هو الأساس والكل. دونك فما خدمة على صورة المربي. الحاجة الثالثة هي أيضا صورة المدرسة. راهو المدارس متاعنا بين ظفرين فيها نوع من عدم الجاهزية حتى لتقبل التلميذ باش يقرأ، لأن المدارس اليوم تشوف المشاكل، مدارس
1: تحط
0: بلاش
1: على
0: أشجار،
1: البنية التحتية نعم نعم
0: مدارس دون عملاء ودون موظفين متاع التنظيف، دون أعوان متاع التنظيف، دون أحيانا مشاكل في غياب الطاولات
1: كراسي
0: والكراسي.
1: نعم
0: معناتها هذا راهو مواضيع مهمة جدا جدا، وعندها انعكاسات اجتماعية،
1: اي
0: لأنك اليوم صورة
1: اليوم
0: المدرسة
1: تحافظوا
0: على
1: على
0: الهيئة
1: المدرسة لازمها تكون جاذبة بكل مكوناتها بكل نواحيها
0: اي
1: هذا
0: جاذبة،
1: ما تحول
0: ولكن
1: نعم نعم
0: ليس شعار فقط، لازم تكون
1: اي
0: جاذبة قولا وفعلا،
1: واضح
0: وجاذبة راهي للتلميذ،
1: نعم
0: لأنه كل العمليات هي تصب في خدمة
1: التلميذ
0: التلميذ.
1: واضح
0: هذه حسب رأيي من وجهة النظر الاجتماعية، لأنه المدرسة اليوم هي المفتاح متاع التغيير الاجتماعي
1: نعم
0: ونحو الاندماج الاجتماعي. انت ما تنجمش تحكي على اندماج اجتماعي وعندك مشكل في
1: اي
0: المدرسة، وتشوف راهي المشاكل اللي في المدرسة جاية من العائلة، ولكن أيضا في تقاسم ما بين المدرسة والعائلة باش تعطي تأثير على المجتمع.
1: إن شاء الله القادم أفضل. يعطيك الصحة سي زهير على كل ما تفضلت به، إن شاء الله نرجع لك في لقاءات قادمة عبر موجات إذاعة
0: يعطيك
1: الكاف.
0: الصحة سي
1: شكرا
0: فوزي،
1: لك، مرحبا
0: سعيد
1: بك،
0: جدا بالمشاركة بكم
1: مرحبا بك،
0: تحياتي
1: نتمنى لك
0: لعائلتي.
1: عودة موفقة. أيضا نحب نرحب بسي عماد إلهي الخبير في التربية اللي حاضر معنا أيضا هاتفيا. سي عماد أهلا وسهلا بك،
0: مرحبا بك استاذ عسلان.
1: شنو أحوالك؟ وإن شاء الله عودة موفقة اليوم، أكيد العودة المدرسية، الحديث كل الحديث على العودة إن شاء الله، سنة دراسية موفقة للناس الكل. حابين ناخذ معك شوية تفاصيل بالعلاقة بالعودة المدرسية. اليوم تحدثنا في الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، نتحدث معك شوية في الجانب التربوي. كيفاش تلامذة وصغيرات اليوم ينطلقوا في سنة دراسية تكون موفقة؟ شنو هو الخطوط العريضة اليوم اللي نجم تكون موجودة بالإضافة إلى الإطار التربوي اللي يحرص بطبيعة على أنه يقدم كل ما في وسعه من معلومة بالنسبة للتلامذة اليوم في الأقسام؟ أيضا فما عديد المنصات اليوم، نتحدث على منصات في ظل هل التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية، فما عديد الجوانب يمكن أنها تضيف للتلميذ اليوم في كل المستويات. سعيمات
0: أولا أخويا، هو عرس نعيشوه كل عام، ونحن في تونس بطبيعتنا كعائلات يعني ورثناها وتوارثناها. العودة المدرسية دائما لها بهجة يعني، وتلقى الفرحة في كل عيلة تونسية. بالتعقيب على كلام الأستاذة اللي دخلت قبيلة على المدرسة الجاذبة،
1: نعم
0: شوف باش نربطها بالمنصات ومنصات. لم أرى جدوى من المنصات التي يعني قامت وزارة التربية ب معناها
1: أحداثها نعم نعم
0: بعثها إلا نحن استعراضات بهلوانية. المنصات اللي لازمنا نحن نحكي عليها بالحق هي المنصات التعليمية
1: نعم
0: اللي تكون مراقبة من قبل الخبراء، ومعناها خبراء من ذوي الخبرة
1: مبر
0: بطبيعة
1: نعم
0: الحال، وتنقل التلميذ التونسي من الانعزال التام على القرية
2: العالمية اللي هي الكرة الأرضية
1: نعم
2: إلى الانخراط في منظومة العالم ومنظومة الذكاء الاصطناعي
1: نعم
2: والعلوم الحديثة. به لكن على العودة المدرسية عندنا ثلاثة يعني محاور كبرى. من ناحية يعني الجانب الرسمي أو المحور الرسمي ووزارة التربية، أولا مشكل نقص يعني الزاد البشري بالنسبة للعملاء كعمل التنظيف او كعمل استقبال في المدارس الابتدائيه
1: دايم
2: او حتى كمربين وغيره، يعني الثغرات بالجمله هذا ما يخليش راهي العوده المدرسيه او السنه الدراسيه بين ظفرين تحقق معناها النتائج المرجوه والماموله منها. معناها يعني كل مدرسه يلزمها عدد كافي من المدرسين، هذه لازم يوقع التخطيط ليه 5 سنين و6 سنين. معناها يعني احنا مشكلتنا في تونس ما نخدموش خاصه في التعليم وفي التربيه، ما نخدموش بسياسه المخططات، يعني احنا نخدموا بالطارئ الاني وبالارتجال وبسياسه الترقيع وسياسه معناها اليوم اليوم، معناها يعني نصلح اليوم باش نلقى ثمره اليوم، وهذا راهو غلط. إذن لازم الحكومة ومعناها وزارة التربية تفكر في إيجاد
1: هذا
2: عدد
1: الاستراتيجية
2: كبير
1: لهنا.
2: من المدرسين عن طريق مخططات. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية إصلاح المدارس بما فيها من البنية التحتية وغيره كذا، لأنه يعني نحن
1: اي
2: كل
1: الصيانة
2: مرة
1: والتهيئة
2: نبين
1: والتوسعة وبعض الاحداثات الجديدة. نعم
2: نحن ندهن الحيوط وكهو ونقول سيئ مريق للأمور.
1: نعم
2: ثانيا، لا يمكن الحديث عن عودة مدرسية ناجحة في ظل الظروف المأساوية اللي يعيشها الأستاذ والمعلم اليوم، اللي هو يتذيل شلة التأجير معناها ويعيش بالحق في تحت عتبة الفقر بين ظفرين. بأي نفسية باش يعود المربي ولا الأستاذ أو المعلم، بأي نفسية باش يعود للقسم وهو بطبيعته يعني متهم ومحطوط في معناها قفص اتهام أنه يتاجر بالعلم وأنه يعني يتيود ودروس خصوصية وكذا. ويعني بأي نفسية، يعني حتى النفسية إذا تحدثت مع زملاء ومع غيره نفسيته أصلا تعبة ما يحبش يرجع. ليش؟ خاطر باش يرجع للمعاناة نفسها ونفس السب والتشهير وغيره والسلب وكذا والضغط النفساني والهرسلة وما إلى ذلك اللي نسموه نحن الاحتراق المهني. يعني لازم وزارة التربية تفكر في استراتيجية لتجنيب كوادرها وإطاراتها التربوية من الاحتراق المهني اللي ينعكس على التلميذ. يعني بطبيعته إذا كان المعلم والأستاذ محترق مهنيا، ماكش باش تلقى التلميذ والله في حالة جيدة، باش تلقى حتى التلميذ محترق تربويا. هذه نقطة.
1: نعم
2: بالنسبة للأستاذ، الأستاذ شوف نحن في البرامج الرسمية في تونس عندنا كلمة في الطوطأة نتاعها يقول لك التلميذ هو محور العملية
1: ما سبوي
2: التربوية.
1: نعم
2: لا، الأستاذ هو محور العملية التربوية، المعلم هو محور العملية التربوية، لأنه دون المعلم ما عندناش عملية تربوية أصلاً. فهمتني ولا؟
1: نعم
2: هنا راهو نقولوا الأستاذ هو قلب العملية التربوية، بمعنى لازم الأستاذ أولاً نحكوا على استراتيجية التدريس.
1: تدريس نعم
2: باهي، أولاً يعمل تشخيص دياجنوستيك اللي عنده عن طريق مراجعة عامة وشاملة، ثم التقييم القبلي، بعد الدعم
1: بعد نعم
2: والعلاج، بعدها باش يعمل هو خطة عمل طيلة السنة الدراسية باش يرصد فيها المستويات والفروقات الفردية بين
1: هاي
2: المتعلمين.
1: ويعمل أهداف باش يحققها. نعم
2: بالضبط بالضبط. وهنا ايضا لازم تكون الظروف ملائمه،
1: نعم
2: لانه في ظل الاكتظاظ اللي نعيشه فيه تو يعني من اقل قسم تلقى فيه 30 تلميذ،
1: نعم
2: الاستراتيجيه دي ما تكونش ناجحه 100%.
1: نعم
2: لانه انسان باش يقيم 30 تلميذ مثلا نقولوا فيهم خمسه ولا اربعه ولا كذا من الحالات الخاصه،
1: خاصة
2: خاصه تو مدارسنا ولا الدامجه اصبحت من المدارس الدامجه
1: درجة
2: من الحالات الخاصه معنا. به هذا بالنسبة للولي. خويا الولي هنا دوره محوري جدا. الولي لازم أولا يتابع صغيره وينظم وقته، خاصة تنظيم الوقت. عندنا مشكلة الوقت في الأولياء، خاصة الأزواج الموظفين اللي تلقاه مثلا يخدموا في إدارات 8 ساعات وغيره، معناها مساكن ما ينجموش يواكبوا أولادهم وكذا. يعني
1: اي
2: تلقاه الطفل يحطوه في جاردوري أو في حضانة أو في هيكل
1: اي
2: دروس خصوصية
1: لمدة نهار كامل تقريبا 8 أسابيع.
2: ويصبح يعطيك الصحة ويصبح الطفل شبه منسي معناه، خاصة أنه زاد هذا طلب التماس من الأولياء نجنبوا اولادكم الاعمال الزايده. بربي تخيل انت تلميذي في قصته نتاع الصباح، مثلا 8،
1: نعم
2: بعد يمشي المدرسه
1: مدرسة.
2: يقرا 8 الماضي ساعه، بعد يرجع يتغدى في السويعه، ومن بعد يرجع يقرا للستة السبعة نتاع العشية، وزيد يروح لدارهم يقرا. والحلول على الجرارة، تخيل أنت التلميذ هذا شنو باش تصنع منه؟ تصنع منه إنسان غبي بين ظهرين، يعني به. ثم عندنا مراقبة استعمال الهواتف بالنسبة للأطفال،
1: اي
2: خاصة حتى نجم تقول تجنيب الأطفال من الهواتف في بداية السنة الدراسية، باش يتعودوا بالريتم الجديد أو بالنسق
1: اي
2: الإيقاع
1: نظام جديد وتوقيت جديد. نعم
2: بالضبط. أيضا الهدوء والنوم الكافي بالنسبة للأولياء، بالنسبة للوليدات، لأنه الريتم والإيقاع نتاع الصيف كنا
1: اي
2: نعرف
1: 3 أشهر راحة تقريبا او اكثر، معناها صعيبة باش يرجع للايقاع نتاع
2: الشعب
1: الحياة
2: التونسي،
1: المدرسية. نعم
2: نحن الشعب التونسي شعب محتفل بالحياة، شعب يحب الحياة.
1: نعم
2: نجد في الصيف ديما يعني السهريات، والريتم يكون الريتم ماهوش منظم، يكون
1: اي
2: الريتم فوضى بعض الشيء. لكن كي تجي القراية ثم تلاميذ يجوك بنفس ريتم الصيف. هنا الدور الولي باش يبدل الريتم للاولاد وتدريجيا بطبيعه الحال، مش ضربه
1: هاي
2: واحده، باش يمشي على السكه نقولوا نحن، فهمتني؟ ايضا الاتصال السليم والصحي بالاستاذ والمعلم.
1: نعم
2: ثم اولياء يجي عارك، يجي من الباب يعمل عركه، فهمتني؟ لا، عندنا اليات تواصل مع الاطار التربوي، انا اون فان دي كونت هو الاطار التربوي. وهيك باش يطلب من الولي معناه حاجات تعجيزيه، او باش يظلم الطفل، نحكي على الاطار التربوي الشريف، معناه مش الحالات الشاذه التي
1: نعم
2: تحفظ ولا يقاس عليها،
1: نعم
2: فهمتني؟ وهنا لازم الولي يعمل اليه تواصل صحيه وسليمه مع الولي، باش يحقق اكثر ما يمكن من المنفعه لابنه بطبيعه الحال،
1: نعم
2: فهمت؟ هذا وايضا تجنب العلامات، لكن الاعداد هذيك ولدي جاب 18 ولدي جاب 17، راه الاعداد هذيك ما تعكس حقيقه التلميذ، راه
1: نعم
2: نجم تكون اعداد وضعت للترضيه فقط. ساعات تلقى ولي مثلا عنده اليه تواصل غير صحيه مع المعلم، المعلم هو اللي يخاف من مشاكل، خويا 18 نعطيه 17 هو مستواه يكون اقل
1: أقل.
2: مثلا،
1: نعم
2: وهذا هو هذا هو
1: هذا تقريبا اللي حابين نتحدث فيه. ذكرت بعض الإشكاليات سي عماد، أيضا بعض النصائح بالنسبة للإطار التربوي، أيضا الولي التلميذ اليوم في ظل العودة المدرسية أكيد البداية صعبة شوية باش نتأقلموا مع الإيقاع الجديد للحياة المدرسية. نتحدث على بطبيعة على بعد فترة طويلة من الراحة، أكيد الإيقاع بشوية بشوية، الأسبوع الأول الأسبوع الثاني تقريبا نجم نشوفوا عودة بالنسبة للتلامذة والإطار التربوي للريتم هذايا اللي بطبيعة نعرفه الثلاثي قصير، وهذايا تقريبا يلزم في صافي سنة نتأقلموا مع الوضعية الجديدة
2: أكيد.
1: ونتمنى. نعم
2: هو عندي أسئلة
1: تفضل
2: على محالة
1: تفضل
2: أطرحهم،
1: ونختم سي عماد، ماش عندي الوقت. نعم
2: من المستمعين يجاوبوا عليهم. علاش مستوى القراءة والكتابة والحساب في تراجع مستمر عند أغلبية المتعلمين؟ لسنين طب في ثقافة تراجع. علاش الفوارق بين الجهات والمؤسسات كبيرة برشا؟ علاش الدروس خصوصية ولات شبه ضرورية، يعني شبه ضرورية عند برشا عائلات؟ أنا نحكي مش نحكي معلم يفرضها، لا، العائلة هي اللي تفرضها على روحها، يعني تلقى الولي مهووس بالدروس الخصوصية. علاش؟ أيضا علاش الأستاذ يعاني من الضغط والإرهاق والاحتراق المهني؟
1: باهي
2: ثم يعني آخر سؤال، علاش الولي يفقد الثقة في المدرسة العمومية؟
1: باهي
2: هذا أهم سؤال.
1: باهي نرجع ان شاء الله باكثر تفاصيل للاسئله هذوما سي عماد، نحاول الاجابه عليهم، وان شاء الله تكون الاطراف الكل موجوده بطبيعه في الاطار هذايا. شكرا ليك، شكرا ايضا سي عاطف العبادي، شكرا سي سهير العزعوزي، شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي دائما عبر موجات اذاعه الكاف، الى اللقاء.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء بقيت ما

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تمام 8.
3: صوت الشمال الغربي
4: إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالعام المنقضي. كما ارتفع عدد المدرسين إلى 661,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس خلال العام الماضي، في حين ارتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة. أكد وزير التربية نور الدين النوري على تجاوز إشكال نقص الإطار الطبي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، لافتاً إلى عدم تسجيل أي نقص من المندوبيات الجهوية، وشدد على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت. فتحت اليوم مدرسة الفرصة الثانية بباجة أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين عن الدراسة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 18 عاماً من بين أبناء الجهة والمناطق المجاورة لتوفر لهم مرافقة فردية وطريقة دعم تنطلق من احتياجاتهم ورغباتهم. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.
5: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
6: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
5: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
6: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
5: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
6: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
5: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
6: بكل الألوان.
5: بكل الألوان.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
8: مغرب. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
10: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

not an hour.

0: تمام التاسعة.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: السلام عليكم. التحق اليوم نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال هذا العام مقابل 158,400 مدرس خلال العام المنقضي، وارتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة. أكد وزير التربية نور الدين النوري على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، لافتاً إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية، وشدد على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسديد الشعورات إن وجدت. فتحت اليوم مدرسة الفرصة الثانية بباجة أبوابها لاستقبال فئة المنقطعين على الدراسة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة من أبناء الجهة والمناطق المجاورة، لتوفر لهم مرافقة فردية وطريقة دعم تنطلق من احتياجاتهم ورغباتهم، تهدف إلى إعادة تسيير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي. استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني، يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من القطاع. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.
1: عسلامة ومرحبا بكم. اليوم موعد الأول في الشبكة الجديدة، شبكة شتاء خريف 2027-2028 اليوم هكا الانطلاق إن شاء الله، مش تكون خاصة وأنه اليوم بدأت العودة المدرسية. على هذاك حبينا نحكيه في الموضوع هذايا، العودة المدرسية بعد الرحلة مع العطلة اللي كانت على امتداد 3 أشهر ونصف. اليوم كي نحكيه على المدة هذه، مش نحكيه على طول انتظار للعودة المدرسية وكذلك حتى طول السهر بالنسبة للتلاميذ متاعنا، كذلك مش نحكيه على انهم العطلة كانت للمرح، كانت لي خاصة انه ما هيش للمرح فقط، ولكن هكا حتى الاولياء والامهات كي نحكيه معهم ديما يحكيه على اساس انه شهر اوت اكيد بداية وانطلاقة جديدة للدراسة بالنسبة لابنائهم مع المراجعة. اليوم كي نحكيو على العطلة المدرسية نحكيو على التهيئة النفسية، كذلك انه كي نحكيو خاصة استعدادات النفسية بالنسبة للولي وبالنسبة للتلميذ. اليوم نحكيو زادا على بدايات جديدة، بدايات سنة الأولى بعد التحذيرين، بعد التمهيدين، بعد ما كانوا في رياض الأطفال، اليوم تنطلق رحلتهم مع السنة الأولى مع المدرسة و انطباعاتهم على المدرسة، كذلك انه نجم يكونوا حتى في المدرسة ما همش مع نفس الأقران أو أصدقائهم اللي كانوا في رياض الأطفال. اليوم البداية بداية جديدة بالنسبة لهم هما، أكيد ثم استعدادات نفسية بالنسبة للولي كيفاش ينجم يحضر ولده أو بنته لهذه العودة المدرسية، كيفاش ينجم يحضره حتى نفسانيا باش يكون متواجد خاصة جسديا وذهنيا حضوريا مع المعلم مع الأصدقاء، أو كيفاش ينجم يتأقلم في القسم مع الأصدقاء، خاصة وأنه صحيح كي نحكيه مثلا على الساعات تنجم تكون نفس الساعات اللي تكون مع اللي كان في الروضة أو عاشها في رياض الأطفال، نفس الساعات اللي باش يعيشها مع في المدرسة، ولكن ما هوش نفس الأسلوب، ما هوش نفس التعامل. هذا كله مش نحكيه مع مستشار حصتنا عاطف اللبدي، خاصة وأنه زاد البداية جديدة مع الاعداديات. اليوم نحكيو على الاعداديات وكانوا في المدرسة وتحولوا للمدرسة الاعدادية، كذلك انه كي نحكيو يمكن حتى بالنسبة مثلا مش تغيير برشا في من المدرسة الاعدادية للمعهد الثانوي، ولكن حتى هذايا يستحق انه يكون فيه التهيئة النفسية. هذايا كلها كيف ما حكينا نحكيوها مع مستشار حصتنا عاطف اللبدي. مرحبا بك مستشار حصتنا.
2: مرحبا إيمان، تحية طيبة ليك، تحية إلى الفريق التقني، تحية إلى مستمعينا الكرام، يعني وهو عودة البرنامج أيضا عودة إلى حبتنا، ونرجو أن نكون خفيف الظل عليهم وأرجو أن يكون هناك نفع. العودة يعني المدرسية مهمة جدا، لأنه أولا هي تحول شوارعنا إلى شوارع يعني مليئة بالحياة، مليئة بالبسمة، مليئة بالأمل، يعني حركية كبيرة جدا، يعني بعد دي مرحلة الصيف والعطل اللي تنقص برشا يعني من هذا المد الجميل يعني لأبنائنا. اليوم هذه العودة مهمة لأنه ديما نذكر ونقول أنه روحنا التوانسة نعطوا قيمة كبيرة برشا للعلم، وهذا يعني مش مجرد كلام، يعني نرجع ونقول لك أنه حتى من الناحية الجغرافية ومن ناحية المكان أكثر المناطق اللي تأخذ معناتها حيز مكاني هي المؤسسات الدراسية، وهذا من قديم يعني لأنه في مخيالنا وفي وجداننا وفي عاطفتنا وفي حتى في الاستراتيجية متاعنا كتوانسة الدراسة والعلم يعني يحتل مكانة مهمة جدا جدا. ذلك علاش يعني هناك تأهب كبير جدا من كل العائلات، هناك تحذير على قدم وساق حتى تنجح هذه العودة، وحتى يعني تكون لكل التلاميذ هذا الحق يعني في عودة مدرسية آمنة، في عودة مدرسية إن شاء الله مليئة بالفرح، مليئة بالسعادة، مليئة بالأحلام، ومليئة بالأمال. التحضير النفسي، يعني هناك كل عائلة كيف تختار ذلك. هناك من لا يقطع الصلة بالعلم والتعلم، يعني يجعل حتى في العطل الحي الزمني ولو صغير في المطالعة، في الثقافة العامة، في تعلم مهارات أخرى، يعني لا تتمكن المدرسة من أعطائها الحيز اللازم اليوم، لأنه ثم مهارات أخرى مهمة جدا، يعني في إما في شخصية الطفل أو التلميذ أو حتى في مكاسبه ومعارفه. تختار العائلات هذه أنه اليوم العطل هذه ربما يتعلم مهارات أخرى، ثم عائلات تمشي حتى راهو يتعلم صنعة، معناتها ثم شكون يقول لك ما نحبش أنا، ما ثم عمر معين يسمح له، ثم حتى قبل عمر العمل يقول لك أنا نعلمه المهارات الأساسية لأنه نعطيه أكثر من مفتاح في نجاح مستقبله. وثم هذا الوقت يخليه أنه الفراغ، يعني تيولى اليوم عبد ما يعمل حتى شيء، باش تبلعوا الشاشة، باش تاكلوا الشاشة. ثم شكون يقول لك أنا بالعكس، يعني نمشي مع صغيري ونخليه يرتاح يتفرهد باش يكون حاضر أكثر في العام الجاي. هي خيارات عائلية، ولكن
1: وهذا
2: أنا
1: هو
2: يعني
1: الاختيارات والخيارات العائلية هي اللي تخلي الطفل حاضر أو جاهز للعودة المدرسية ولا لا. يعني احنا مثلا كي نحكيو، رانا نحكيو على العطلة اللي 3 شهور ونص، نحكيو على يمكن كيف ما حكيت انت انه ثم اللي خير هاوكا حتى سويعة من زمان، او انه نحكيو حتى نصيف ساعة يطلع فيها يقرأ فيها يسترجع فيها شوية المعلومات، ثم اللي يقول لك راهي هذه العطلة باش يرتاح ابني يزي عام كامل يقرأ توا وقيت انه يرتاح يتفرهد يحوس يصبح راقد، او انه كان ماتينال اكيد مش نفس هذه تمشي يواصل عليه. هذايا بالنسبة لنا احنا يمكن التذبذب اللي موجود في العائلة، العائلات التونسية كذلك، انه كل واحد وكيفاش يفكر، هذايا ما يمثلش خلل على التكوين هذه الشخصية، او انه تكون الشخصية هاوكا حدها حد كان القراية يحب كان القراية والمتعة ما ثماش يعني خارج اوقات الدراسة، والعطلة بالنسبة لي هو للدراسة كذلك.
2: هو الموازنة هذه مهمة جدا، يعني انك تلقى الموازنة وتلقى يعني افضل صيغة باش لا افراط ولا تفريط، وباش يعني كل حاجة ياخذ حقه، وهذا مهم. ثم شكون يربط حياة ولده بمشروع، يعني الحكاية ماهيش مرتبطة فقط بالزمن الدراسي او بالنتيجة المدرسية، ولكن يعني الطفل مثلا يحب علوم الفضاء، الطفل يحب مثلا علوم الحياة، الطفل مثلا يحب الشعر، هذا لن ينتظر سنة دراسية، ولن يكون الايقاع فقط يعني ايقاع مرتبط بسنة الدراسية. وهذا ما يصنع العباقرة، ويصنع من يصنعون الفرق. يعني لا تجدين طفلا أديبا أو طفلا كاتبا أو طفلا عالما يعني أو طفلا شاعرا هكذا يعني يترك سدا لنفسه. يعني هذا الطفل تم الاشتغال عليه، لديه ملكات، لديه مهارات، لديه استعدادات، ولكن وراه ثقافة كاملة. الثقافة هذه مهمة جدا أن نغرسها في أبنائنا، ثقافة المشروع. يعني المشروع وقت يبدأ عندك مشروع ما تحسش بالتعب، وقت يبدأ عندك مشروع يولي استثمار، وقت عندك
1: يعني
2: مشروع
1: بعيدا عن الابن في حد ذاته، يعني مش ماهوش الابن هو المشروع.
2: لا بالطبيعة مشروع الابن، يعني أن يكون لهذا الابن مشروع. ليس أنا فهمت هو حتى لعبة الكلمات مهمة هنا، لأنه الطفل هو الطفل، يعني بكيانه، بوجدانه، بعاطفته، بذوقه، يعني بكل ما لديه من خصوصيات. ولكن يعني أن يربط الطفل بمشروع يحبه الطفل. طفل يحب الموسيقى، طفل يحب الرياضة، طفل يحب الكتابة، طفل يحب القراءة، لأنه كل حاجة من هذوما باش تنمي الشخصية نتاعه، باش تخليه ليس ماهوش مرتبط فقط بالنتيجة المدرسية في آخر العام وينتهي الأمر هناك. الأمر يعني معناها ليس مرتبط بالتلقين أو أنك تأخذ معلومات وترجعها. الأمر هنا يصبح أمر يعني تطور مستمر، وتعلم مستمر، وبناء مستمر. وهذا يعني اليوم ربما حتى اللي تنجم المدرسة تغرس ويكملوا الولي، لأنه هذا ما يخليش العطلة تكون، أولا ما تكونش العطلة كأنها يعني نوع من السقوط الحر والتساقط الحر، ما تكونش العطلة يعني كأنه شخص ما عادش فقد البوصلة الزمنية والمكانية، وما يكونش الشخص يعني مرتبط فقط بالمعلومات المدرسية والأكاديمية، لأن الحياة أعمق بكثير يعني مما تعطيه المدرسة والحياة هي المدرسة، هي جزء من الحياة، والتعلم في المدرسة هو جزء من التعلمات، ليست كل التعلمات. ربما اليوم يعني بوجود الذكاء الاصطناعي ووجود المعلومات بهذا الزخم، تصبح يعني للمدرسة دور آخر. ربما اليوم علاش انت مشات المدرسة للنوادي، وربما في المستقبل يعني مع إصلاحات اللي باش تصير مع المجلس التربوي، ربما ما يكون عندها وظيفة أخرى. أنه يعني اليوم المعلومات موجودة، من أنت كيفاش تكون عندك شخصية، كيفاش تأخذ الكلمة في المجموعة، كيفاش معناها تدافع على فكرتك، كيفاش ما تيأسش بالساهل، كيفاش تنجم معناها تدير بصفة إيجابية وبصفة جيدة وفعالة المشاعر والأحاسيس نتاعك. هذوما كلهم مهمين جدا، وهذوما هما كيما المستقبل للذكاء الاصطناعي ولهذه المعرفة المتدفقة، المستقبل أيضا لهذه السمات النفسية. لأنه اللي باش يكون أكثر قدرة على أنه تكون عنده روابط الجأش، أكثر قدرة أنه يكون يضبط الانفعال نتاعه، أكثر قدرة على فهم الآخرين وفهم احتياجات الآخرين، باش يكون المستقبل لهؤلاء القادة. ذاك علاش مهم أنه معناها ما تكونش التعلمات مرتبطة فقط بالنتيجة المدرسية، ويرضي غرورنا أنه ابننا معناها يكون عنده النتيجة هذيك القوية وانتهى الأمر هناك. يعني ونحتفل كل الصيف، يعني كل هذه الأشهر، وكأن يعني حزن الدنيا وما فيها. هذاك علاش الموازنة هنا مهمة جدا. يعني نحكي ديما في برنامجنا قبل على إدارة اليومي، وإدارة اليومي هذا مهم جدا، أنك تخلق عادة، عادة تكون مهمة. العادات البسيطة اللي هي تخلق تعلمات مركبة، يعني أنك تقرأ عدد صفحات كل يوم، أنك تمارس حتى 20 دقيقة رياضة، أنك معناتها تنظم على الأقل في حدود بيتك، تكون معناها مسؤول على روحك، أنك معناتها تنظم وقتك، أنك تعطي وقت للنوم، أنه تنظم وقت الشاشة. هذا أشياء يبنوا لنا بساط، أما هما يخلقوا شخصية ناجحة، يخلقوا إنسان يعني فاهم روحه، منظم مرتب وناجم ينجح. عادات بسيطة ولكن بتكرارها بتأصيلها باستبطانها تصبح هي العادات اللي تخلي الشخص ناجح إلى بعض الحدود. العادات هذه مش ما تاخذش منك برشا وقت، ما تتعبكش، مش باش تفزد لك عطلتك، مش تفزد لك راحتك، أما باش تخلي عندك نوع من البوصلة، وبوصلة تكون بوصلة يعني محينة، تعطيك معناتها تعطيك الاتجاه الصحيح. كيفاش تكون محينة؟ وقت يكون وقتك منظم وفقا لعدة اعتبارات، هذا مهم جدا. هذيك علاش الاستعداد النفسي هو استعداد، خاطر احنا توهنا في اول العام. الاستعداد النفسي للنجاح في البكالوريا يبدا من اليوم، الاستعداد النفسي باش تنجح في التاسعة يبدا من اليوم، الاستعداد النفسي باش انت تكون السنة الدراسية نتاعك مريحة، وتكون معناتها فعالة، وتكون ناجعة، وتكون يعني خذيت المعلومات بصفة جيدة وخزنتهم وعرفت كيف تستعملهم، وخرجت من مجرد التلقين والاستعادة إلى القدرة على الربط بين المعلومات، تبدأ من اليوم. كيفاش؟ أيضا بالعادات البسيطة، وقت اللي أنا نخدم بشكل يومي، وقت اللي أنا نعمل التخصيص تاعي بشكل يومي، وقت اللي المراجعة تكون معناتها بعد ما نقرا، ولكن ايضا تصير الكونسوليداسيون، يعني تصير عمليه تقويه اللي انا عملته بعد مده. هذا مهم يعني لكل التلاميذ وكل المستويات، خاصه المستويات النهائيه. هذاك علاش العطله ما هي الا امتداد لهذا. انا خرجت من السنه الدراسيه وانا ضعيف في بعض المواد، هذوكم يتم العمل عليه، مش ما يعطلونيش، ما نجيش انا ضعيف في الفرنسيه ترسيلي نحضر سيونس معناتها اللي هو بالفرنساوية، وزيد نحضر بها الفرنسية باش نعرف نكتب. لا، لازم الأداة اللي نكتب بها ونكون على الأقل متمكن من الأساسيات باش نجم نقدم في الدراسة نتاعي. إذا العطلة مرتبطة ببعضها، وكأنه هو سيكل هنا، إيمانة سيكل هنا، كأنك تخطط لحياتك، معناها باش نجي أنا نخطط للسنة الدراسية القادمة، باش نعمل التشخيص نتاعي، باش نشوف شنو هما النقائص، باش نخدم عليهم بالقدام، باش نوصل الاهداف. من بعد عملت الاهداف باش نعمل عمليه التقييم والمتابعه، ثم اعاده التقييم فيما بعد. هذه السيكل تنطبق بالعطله وانت ماشي. العطله هي تحضير جيد للعلم السنه الدراسيه، السنه الدراسيه ايضا هي تحضير جيد للعطله، وهكذا هو مرتبط كل مرتبط ببعضه البعض. التلميذ اللي تلقيه منظم معناها تصفيه، تلقيه منظم في الدراسه، هو انسان عرف ياخذ راحته، عرف يستثمر وقته، عرف يدخل معناتها العطله كما يجب ويستثمرها، عرف كيفاش ينتقل من العطله الى الدراسه بشكل جيد. بطبيعه الحال هذا بدعم الاولياء، الاولياء اللي هما نرجع كلمه الطفل المشروع، لا مشروع الطفل، يعني وقت اللي تفردوا الحاجات اللي هو يحبها، وقت اللي تشجعوا وتحفزوا، وقت اللي تحاول تنظم له وقته على الاقل في دوامة السلوك العائليه، ما يكونش هكا الوقت ذاك كانه سقوط حر. لان هذا نلاحظوها بشكل مكثف اليوم عند بعض العائلات، انتهت الدراسه، انتهت القيود، انتهت القوانين، والى السنه القادمه. هذاك علاش برشا يلقوا برشا تعب. وكاين كي نحكوا على التحضير النفسي، نحكوا على العودة اللي نحسوا في تلمذتنا، يبدو تعبين، يبدو متقلقين، ما كان نهار الأول متاع فرحة لقاء الأصدقاء الأخرين، ثم من بعد يحس أنه مش قادر يتكيف، أنه معناها يزمو برشا، يحسوه تعب كامل. كما حكيت أنت على التصبيح اللي هي عادة سيئة جدا، معناتها كيفاش باش يرجع، معناتها يخوض في العلاقات هذيك كل، كيفاش باش يتعامل مع المضامين هذيك كل، النقائص اللي عنده كيفاش باش ينجم في نفس الوقت يتلافاها وفي نفس الوقت يقدم. هذه كله ثم بعض التلاميذ يخلق عندهم تشويش، يخلق عندهم بعض التعب، وهذا اللي يفسر إيمان كان تجي تقارن بين النتائج المدرسية. ديما الثلاثية الأولى هي ثلاثية صعبة من حيث النتائج، معظم التلاميذ يمشوا يتحسنوا. علاش تحسن هذاك؟ لأنه يصير تكيف أفضل، لأنه يتم تصالح أكثر مع النسق الجديد، لأنه التلميذ يأخذ وقته بالقدا ويعتاد على النمط والنسق الجديد، وهكا يعني يدخل الثلاثية الثانية والثالثة بأفضل وبعزيمة أكثر وبإرادة أكثر وبطاقة أكثر، وذلك اللي يخلي النتائج تمشي تتحسن تقريبا عن أعظم التلاميذ.
1: هو بالنسبة لنا احنا بدنا نحكيه على تصالح مع النسق الجديد وسنة الدراسية الجديدة بالنسبة للتلميذ، كيفاش ينجم يتصالح مع هذا النسق أو يحضر روحه للنسق الجديد، نسق ينجم يكون أصعب من نسق دي تعود عليه مثلا في السنوات الفارطة، هذا الكل كيفاش ينجم يتأقلم معاه الصغير، خاصة من في الفترة الصيفية، يعني من الصيف يبدأ يحضر روحه أنه ويبرمج روحه أنه راهو ثم حاجات جديدة، ثم قراية نجم تنضاف للمواد، تنضاف للدراسة خاصة وأنه سنوات تختلف.
2: أعطيك الصحة ونرجع، أنت أعطيتي في المقدمة أنه صح، ثم سنوات مفصلية. مثلا وقت لما نحكي على المستوى الثانوي تقريبا، يعني بخلاف سنة البكالوريا سنوات أخرى تتشابه.
1: هو ما ثمش اختلاف حتى في يعني بالنسبة للنجاح من المدرسة الإعدادية للمستوى الثانوي، ما ثمش برشا اختلاف، لأنه المواد تعود أنه ثم أساذة، عدد كبير من الأساذة، ثم عدد كبير من المواد اللي مش يقرأه
2: بالفعل. يعني ثم ربما فقدت اللغة، يعني بعض المواد واللي هذه بدعة تونسية معناتها الحقيقة، بعض المواد اللي تم دراستها بالعربية الفصحى
1: صحيح،
2: ثم نرجعوا لها بعض بالفرنسية. هذا يعني معناتها ربما الفرق بين المستويات هذه اللي هو مش مفهوم، معناتها خاطر الانتقال هذا كبير في اللغة، معناها يخلق نوع من التشويش لدى في ذهن الطفل، لكن عموما يعني تشبه لبعضها بالنسبة للمؤسسة، بالنسبة للعلاقات، بالنسبة لكن يعني المدرسة تقريبا زاد الأقسام يشبه بعضها شوية، قلت في السنة الخامسة والسادسة اللي هما صعبة شوية ويولي أكثر تجريد، لكن يعني تقريبا التلميذ تدرج كما يلزم وعرف مدرسته وتوافق مع الآخرين. تبقى سنوات المفصلية، يعني نتحدث خاصة على سنة سابعة

0: علاقات معقدة جدا، يعني عدة مستويات بطرق مختلفة باهتمامات مختلفة بأذواق مختلفة، ثم نلقوا أكثر من نوع متاع أستاذ، أكثر من نوع متاع مادة، التلميذ مازال ما تعودش عليهم بالكدا، ثم اللي يلقى روحه في ساعة وثم اللي يضيع في هذا الكل، ثم الناس اللي هم ينتقلوا من
1: باعتبارك توا مثلا انه نحكيو توا على البدايات، بدايات مثلا السنه الاولى الابتدائي من بعد التحضيري يمشي للمدرسه من بعد رياض الاطفال هاوك يلقى روحه في وسط مدرسي، كذلك البدايات مع الاعداديه وخاصه ان شاء الله مبروك هو نجاح بنتك وتفوقها وتميزها وموجوده تو في النموذج المدرسه الاعداديه النموذجيه، تجربتك انت الشخصيه مع بنتك تجربه اكيد مش يستفيدوا منها وانت من اهل الاختصاص.
0: بالفعل يعني يعطيك الصحة، بارك الله فيك، إيمان ربي يبارك فيك. شوف معناتها التجربة الشخصية لازمنا نعرفوا أنه باش نوصل للمستويات هذه ثم برشا تضحيات معناها تقوم بها العائلة. أنه اليوم الفضل لا يعود لي في الحقيقة، لأن أنا منغمس جدا في العمل بتاعي. اليوم نلقى معناتها شخص الشريك اللي هو معناتها عاطي وقته كل، مضحي بوقته كل، يعني
1: زوجتك
0: عاطي جهده كل واهتمامه كل عام، يعني حتى نصل إلى هذه النتائج. العمل كان عمل، يعني أنا نحكي لك، يعني لو كان ترجع للمدرسة اللي قرأت فيها ابنتي وترجع حتى السنة الأولى نتاعها، يعني أنا بيدي بقيت مستغرب في الطرق. هذوما تلموا مجموعة مع بعضهم أطفال، وجو مجموعة من الأولياء معناها وخاصة الأمهات اللي كان عندهم حس خاص وكان عندهم دافع خاص، ومن السنة الأولى حتى السنة السادسة الحساب ومسرح والقصة مسرح، يعني نحول كل هذه إلى حكايات مسرحية، وتنجي معناتها ساعات يضربوا بالأربع بالخمس سوايع تحضير وبروفة. أنا من الأولى مش في بالي تضييع وقت، رغم أنه اختصاصي معناها يسمح لي باش نحدد، أما نقول سي برشا يعني، لكن بعد فهمنا أنه هذا العطاء أكله. القسم هذايا يعني معناها هو بيدو المعلمين اللي يقروا فيه، يقول لك راهم الأطفال اللي بتاع القسم الكل راهم حولونا من نسق إلى نسق، حولونا من معناها من معلم يعطي الدرس إلى معلم يستلهم، إلى معلم يطور، إلى معلم يطور الأداء ويطور البيداغوجيا ويطور طريقة التعامل. والحقيقة يعني كي تقارن المستويات تلقى أنه القسم هذايا معناها ثم الإرادة نتاع الأولياء والإرادة نتاع المعلمين، واللي كان في أعلى درجات التنسيق، وأيضا إرادة التلاميذ، حولوا القسم إلى قسم للحكايات الرائعة، حولوا المواد من مواد جافة إلى مواد تعاش، إلى مواد يعني تتحول إلى حكايات، يعني كأنها حكايات ألف ليلة وليلة، وتعدت يعني العوامل دي الكل، وتلامذة هذوما أخذوا أحسن المعلومات، طوروا برشا من طرق التعامل نتاعهم، يعني حتى انه كانت ليا فرصه في اخر العام باش نكون انا نعمل لهم تحضير نفسي باش يعملوا مناظره التدريب. ويعني دهشت بمستوى كل التلاميذ اللي عدوا المناظره هيك. اليوم يعني التلاميذ هذوما بالذات، يعني انا رافقت مثلا اليوم ابنتي وابنه صديقي للمعهد النموذجي. هم بينهم استغربوا، نحكي لك معناتها الطرفة جو يعني يحكوا في حاجة كأنها يعني ما صارتش خلاص، وقت مشوا يقروا في الدورة الثانية في يعني في الـ في الـ في الـ في الطابق العلوي، لأنه المدرسة ما فيهاش طابق علوي. يعني هذا معناه بتشوفها التغير المعماري هذا شنو حل، وحاولوها مرة واثنين ثلاثة وأربعة يعني إلى درجة الاندهاش، مش تفهم أنه معناها الانتقال من مدرسة إلى مؤسسة دراسية أخرى ثانوي أو إعدادي يخلق الفرق الكبير، أيضا في على مستوى التلاميذ على مستوى الأساتذة. يعني كيفاش قابلوا برشا أنواع نتاع أساتذة، برشا أنواع نتاع مواد، كيفاش ثم التلامذة يختلفوا على الآخر، معناتها اللي جاي من الريف، اللي جاي من المدينة، اللي جاي من معتمدية أخرى، لأنه البيلوت في السجن يلم الكل. معتمدية الكل ويلم الولاية الكل إلى آخره. دونك نحكي لك على اليوم، معناها على الأقل اللي رافقت معنا يقول لك راهو احسن نهار في حياتي دي.
1: تجربة جديدة.
0: لانه تجربه جديده، نعم ارجو انه كل التلاميذ يعيشون هذه التجربه، خاطر ثم شكون لازم نفكروا فيهم، ثم شكون اليوم مش يمشي ما مش يروح.

0: واحد داره، مشى مشى وقف في المبيت.
1: صحيح صحيح،
0: وهذا
1: هو
0: يعني
1: هذه
0: تغيير.
1: تجربة أخرى زادة مختلفة، لأنه مثلا كي نحكيو على المدارس الإعدادية والتحاق التلاميذ السنة السادسة اللي كانوا التحاقهم بالمدارس الإعدادية، خاصة اللي يعيشوا مثلا في الأرياف واللي مضطرين أنهم يعيشوا تجربة المبيتات، فالليلة مش تكون صعيبة شوية بالنسبة لهم هم.
0: نعم ستكون صعبة، ولذلك يعني اليوم ما شفت السنوات، كي نرى سنة أولى ابتدائي، سنة أولى ابتدائي تأخذ حظها لأنه في الروضة أهلهم، لأنه التلميذ
1: هو
0: الابتدائي
1: علاش احكينا على البدايات، خاصة مع السنة الأولى كذلك السنة السابعة والتحاقهم بالمدارس الإعدادية، حكينا عليها خاطر مثلا انه يكونوا مع اصدقائهم، اصدقاء معينين في روضة معينة، وبعد الانتقال اكيد حسب القرب الجغرافي للمنزل او حسب اختيار الولي للمدرسة ينجموا مثلا مش يعيشوا تجربة جديدة، تأقلم جديد مع الاصدقاء، ما يعرفوا حد من أصدقائهم، يعني كأنه حياة جديدة بالنسبة لهم هم.
0: صحيح. هذا اللي نحب نقوله، معنا التحضير النفسي سنوات الأولى ابتدائي صار فعليا، صار لأنه صار التدرج، ولأنه يتم اختيار وانتقاء معلم الابتدائي خاصة سنة أولى،
1: أي
0: هناك عناية شديدة
1: وهو
0: وانتقاء.
1: خلينا نوضحه انه بالحق كلنا عشناها، يعني كلنا قرينا وصلنا المستويات هذه، نظرا ويمكن يرجع الفضل للمعلم بتاع السنه الاولى، هو اللي يحبب التلميذ ويخليه يواصل دراسته ويخليه حتى مصدر احترام في بقيه حياته، يعني الى حد اللحظه مثلا انه كي نشوف معلم معين مازال نفس التقدير، مازال نفس الخوف منه، مازال نفس الاحترام.
0: هو البارح يعني كانت في تدوينة على مواقع التواصل المحترف من لينكدين
1: اي
0: حول على أثر بيغماليون الإيجابي،
1: اها
0: وأنا جاتني هذه بالذات علاش؟ لأنه هذا اكتشفوه يعني العلماء التربية، علماء النفس الاجتماعي والتربوي، كيفاش مجرد تصور الأستاذ لقدرات التلميذ تتأثر فعليا في قدرات التلميذ، وكيفاش انه اللي تحمله انت من احترام ومن اهتمام ومن تصور ايجابي للطفل ينعكس على مهارات واداء الطفل بالفعل. وهذا يعني على شكل المعلمين السنه الاولى يرسخوا في ذاكرتنا وفي عاطفتنا، لان ما تعملوش معنا انطلاقا من قدراتنا من تقييماتنا من معناتها، تعاملوا معنا كاطفال. وكانت السنة الأولى أقرب إلى اللعب منه إلى التعليم الأكاديمي السارب، وذلك علاش بقات؟ لأنه هك اللمسة العاطفية الأولى تبقى إلى أبد الأبدين، وهذا مش عندك أنت برك ولا عندي أنا برك،
1: أها
0: التجارب اللي عملتها مع طلبة التربية سنة ثالثة، معناها وقت اللي قريتهم وقت اللي غمض عينه ديما يرى يتذكر البدايات هذيك، علاش؟ لأنه مش سحر البدايات فقط، ولكن يعني في السنة الأولى ابتدائي بالذات ثم تغيرات تصير على مستوى الطفل، الطفل يصبح موهوسا ومحمولا بالتربية،
1: مهم. مهم.
0: والشخصية تدخل جديدة، شخصية المعلم تطبع لدى الطفل وربما تطغى حتى على شخصية الأبوين، وهي مهمة جدا. وقت يكون المعلم يعني إنساني، وقت يكون المعلم قريب، وقت يكون المعلم يعرف كيف يتعامل، فهو سيعطي يعني كل الجهد وسيعطي كل الطاقة للتلميذ حتى يحلق فيما بعد. اللمسات الأولى مهمة جدا، هذاك المعلم السنة الأولى مهم جدا جدا جدا، يعني ساحر البدايات، يعني هو اللي باش يعطيك الطاقة كلها،
1: هذا هو
0: هو اللي باش
1: صحيح.
0: يخليك تقلع فيما بعد.
1: مع
0: رغم
1: العلم
0: ذلك
1: انه
0: نرى
1: مثلا انا ناسيه شكون قضاني سنه اولى وسنه ثانيه.
0: ننسوا
1: يعني
0: الشخص ويقع أثره.
1: لازمني نرجع للمدرسه باش يذكروني بشكون قضاني سنه اولى وسنه ثانيه.
0: أنا أذكرهم جيدا، يعني رغم السن بتاعي إيمان أنا أكبر منك، نذكرهم بالضبط يعني بالتاريخ وين موجودين إلى آخره، لأنه مثلا نحن قبل في الأرياف المدرسة هذيك بالنسبة لنا يعني كانت حاجة يعني فارقة جدا على اللي تعيش وانت في اليوم بتاعك، على تعيش في المحيط بتاعك، قابلت عباد يعني أو المعلم وقتها كان يعني حامل لأكثر من ثقافة، معلم كان ربما رسول البلاد هذيك، رسول بالمعنى يعني انه هو اللي جايب الثقافه، هو اللي جايب العلم، هو اللي جايب المعرفه، يعني كل كلمه كل حركه كل فدكه كل نكته كل حاجه عملوها تبقى راسخه، واحيانا ربما يغيب الاسم ولكن يبقى الاثر ويبقى الاثر بعمق، وهذا المهم. يعني
1: صحيح
0: انت كي تغمضي عينك تنسي الاسم، ولكن الاثر يبقى ويبقى بشكل كبير.
1: صحيح.
0: هنا يعني نرجع نقول لك السنه السابعه اساسي، وخاصه اللي جو للمبيت ما هوش بالشلق ونفس العنايه بتاعك السنه الاولى اللي حكينا عليها، لانه ما يتمش تاهيلهم كما يلزم، ما يبداش عندهم فكره على المبيت، ما زاروش قبل المبيت، ما جوش مثلا احنا عملنا لهم رحلات مثلا نصيف وجو مع الاولياء نتاعهم وجربوا، ولا مع الكشافه، ولا مع مثلا دور الشباب ولا غيره، يلقوا رواحهم بين عشيه وضحاها.
1: يعني يكونوا مثلا في خلال الفترة الصيفية انه مسج دي جروب نهزوهم للمؤسسات التربوية، يشوفوا المبيت، يشوفوا الظروف اللي مش يعيشوها مستقبلا.
0: قلناها برشا مرات في برنامجنا، نعم يعني يشوفوها، ربما حتى يشاركوا في تزيينها. منظمات المجتمع المدني معناها تخلي تخلي الاماكن هذيك دافئه دافئه دافئه في الصيف وفي الشتاء، يعني دافئه بمعنى انها تعطي للطفل الاريحيه، وتكون جاذبه بالوانها بدفئها بحنانها، تعوض الاهل يعني حتى في الاثاث حتى، وهذا ليس بعزيز يعني على ابنائنا وليداتنا، لانه هذوك عددها مش كبير، وربما يعني حرمتهم الدنيا من الاهل وقت اللي هما في اشد الحاجه ليهم. نعملوهم بالباهي معناتها، نعطوهم وقت كيف صغارنا، خاطر تو صغيرنا من اللي يروح تعب، كلنا عندك سيدو توليرونس تخليه نصيف ساعه ساعه على التليفون مثلا في عنده عمر معين، مثلا هو ترسيله ديريكت يمشي يهبط للمراجعه، ومن بعد يعني كل شيء بالوقت. هذا ايضا لابد من مراجعته حسب شنو متطلبات الطفل اليوم. رو التفكير في الاطفال يبدا هكا، يعني يلزمنا نفكروا فيهم شريحه شريحه، فردا فردا.
1: يعني وهذه وين نشوفوا يعني مسؤوليه الولي، خاصه مثلا الولي اللي مش يحضر ابنه نفسانيا للمرحله الجديده هذه.
0: هو ايمان يعني ما همش الاولياء الكل عندهم هذه القدره، وحتى حتى هذا الوعي. يعني ثم شكون بالنسبة ليه يعني حتى باش ينتقل للمبيت عنده حاجة عادية، معناها اليوم ثم أطفال ما عندهمش الرفاهية نتاع إنه العائلة تكون عندها ما يكفي أولا من الوعي، وربما أحيانا حتى من المساحة أو الجهد. هذيك علاش ثم أطفال إحنا هم آبائهم وأمهاتهم، المجتمع هو الحاضنة نتاعهم، هو اللي يوفر لهم الشيء هذا. يعني يكون مثلا في اليوم ثم ريسبسيون وما تشاركش فيها التربية برك، تشارك فيها حتى مجتمع معناها منظمات أخرى، اللي نحكي لك حتى إحنا مثلا في جمعية أسواس أو الكشافة أو أي جمعية أخرى اليوم، اللي نحضروا لهم ريسبسيون باهية، معناتها نحضروا لهم دي كادو، نأثوا معاهم الليلة هذه، كان نعملوا لهم سينما، دار الشباب والثقافة تجب تعملهم، نرافقوهم المدة الأولى، يعني الأولياء نتاعهم ينجموا يجاوبوا معاهم، معناها يدخلوا معاهم ويشوفوا ويعاونوهم، هذا مهم. روح مش فقط عندك جماعة الانترنا في السابعة والثامنة والسادسة بصفة عامة، وثم ساعات حتى في الجامعة إيمان، عرفت كي جربت تجربة الفويحة ونحن كبار، كانت تجربة يعني ليست بالهينة. إنك تخرج من بلادك، تخرج من العباد اللي تعرفهم، باش تمشي تلقى روحك تسكن مع ناس ما تعرفهمش، في بلاد ما تعرفهاش، ما تعرفش طرقتها ونهجتها، ما تعرفش عبادها. يعني أحيانا التسرب الجامعي، وهنا نحكي على مستويات عليا، التسرب الجامعي يجي من عدم التوافق مع تجربة المبيت، عدم التوافق مع الـ مع الـ مع الجامعة. هذاك علاش اليوم نحكوا على أيام الاندماج الجامعي أو الدمج الجامعي. لي جورني دانتيغراسيون اللي في الجامعات مستوحية المفهوم نتاعها من تحضير الطلبة إلى معناتها متطلبات الجامعة ومتطلبات المبيت. هذاك علاش نرجع نركز على الإعدادية والسنة السابعة، خاصة السنة الأولى نتاع المبيت، راهي مهمة جدا. نعطوه الأهمية اللازمة، وهم جد أن نرافقوا الوليدات هذوما، نوفروا لهم الجو الملائم. هنا ديما نقول أنا يلزم نحطوا رواحنا مقام الطفل ومقام الولي. اعتبر ولدك وخمم على الأساس هذاك، باش تنجم أنت توفر له الحد الأدنى من الأريحية. كل هذا يعني يقودنا أنه العملية الدراسية في حد ذاتها هي عملية مهمة. اليوم العملية التربوية في تونس عملية منهكة للتلميذ، استثمار كبير جدا للعائلة واستثمار كبير جدا للتلميذ حتى على مستوى الوقت. اليوم لو معدل، إذا كنا نعمل معدل للدراسة تقريبا نحكو على 9 ساعات، يعني بيئة تعليم النظامي والتعليم اللي فيه دروس خصوصية، وهذا ينهك كاهل التلميذ بشكل كبير. يعني إلى جانب بعض بيعطيهم عمل منزلي، إذا كان هو عنده هوايات تعمل فيهم هكا يولي نهار التربيد ما عادش كفيه، يولي ثم إنهاك وإجهاد. وهذا يعني لاحظوه يعني إيمان حتى لدى التلاميذ المتميزين، معناتها حتى كي تقولي لي نموذج السنوات المتقدمة، ثم شكون عندنا اليوم يعني يجوك الأستاذ يقعدوا معك ويجوك بعض التلاميذ يقول لك راهم يوصلوا طيبين. مناش لأنه صار استغلال مفرط لطاقة التلميذ، صار يعني إنهاك للتلميذ. وهذا يعني نحن تمنينا انه مجلس الاعلى للتربيه تمنينا انه الاصلاحات اللي صارت العام اللي فاتوا تمنينا نراو النتائج نتاعها، معناها كيما اعلنا على العوده المدرسيه تكون عوده مدرسيه فيها يعني اجراءات لصالح التلميذ، اجراءات تعنى بالصحه النفسيه للتلميذ، بالصحه الجسديه للتلميذ. الكرطابه اللي ما زالت ثقيله برشا وما زالت تؤرق التلميذ وما زالت نجم تمرض وتعمل له عاهات في ظهره وفي ركبته وغيره. المضامين ما زالت مضامين يعني معقدة جدا على بعض المستويات. اليوم دروس خصوصية مستفحلة يعني وقاعدة تاخذ من وقت وجهد التلميذ وحتى من المعيش نتاعو. بطبيعة الحال الدعم المدرسي مهم وقت يكون في بلاصتو. كذلك يعني الجد والبيدو، اليوم قلنا الساعات يظن نقرب حساب التلميذ وخاصة أمان التلميذ. ما نجمش أنا اليوم نجي نخلي سوايع برشا سوايع فارغة معناتها بين الساعات للتلميذ ونخليه عرضة إلى كل أنواع الاستقطاب. حماية الطفل يأتي من هنا، يعني إنه الجدول نتاعه يكون منظم، وإنه على الأقل تكون عندي قاعات مراجعة، وإنه يكون عندي عدد معين من إطار ال من من من من إطار التأطير اللي يكون حاضر باش يوجه التلميذ، باش يراقب التلميذ، باش يكون معناها على ضد ويأمن التلاميذ. هذا مهم جدا ايضا يعني. وكل عام نطرحها ماذا بين المساحه بين الشارع وبين المؤسسه المدرسيه يتم معناتها تنقيتها، يتم تامينها كما يجب، ومش فقط تامينها يعني نحولوها الى ساحه ابداع، لانه اليوم يعني تنجم تكون ساحه حوار هذيك مع التلاميذ بتاعنا اللي المكاتب العموميه اليوم اللي ما يجيبش لها حتى واحد، دور الثقافة ودور الشباب إلى آخره، تنجم هي تمشي غادي تستقطب التلاميذ هذوما، تنجم تعمل غادي أنشطة مكملة للنشاط المدرسي، مكملة بمعنى أنها تخلق نوع جديد. كما مثلا اليوم فن الحجاج. أنه نعمل مسابقات في شكل حجاج، شكون ينجم اليوم تكون عنده القدرة أنه يحمل مشروع ويدافع عليه أكثر، وتولي ثم معناها منافسات بين التلامذة. والربحين يعني نمشوا حتى للنص، مثلا نمشوا من الولايات الكل حتى النص على المستوى الوطني كما بالضبط المطالعه. معناتها وهكا نكونوا نخلقوا حركيه تكون امننا المساحه هذيك، ونكون عطينا وطورنا معناها طاقه اخرى كما طاقه الحجاج، كما طاقه القدره على الكلام في مجموعه، كما القدره على انك معناها تعبر على نفسك في المجموعه. هذا ينجم ينحي لك الخجل، اللي ينحي لك يدفعك باش تنجم تكون اكثر قدره على الدفاع، انك ترجع تقرا باش تكون عندك الحجج الكافيه. وهنا نكون يعني مش امناها فقط ولكن حولناها الى مساحه ابداع. وهذا يعني ماهوش ما يتطلبش حاجات كبيره باش نتصور الموجود. كيف كيف يعني ما تنجمش تكون ساحه المدرسه ساحه فيها يعني تلوث ولا فيها يعني نفايات ولا فيها معناها. اليوم كيفاش نجم نخلي تلامذتي هذوكم بيدهم يكون عندهم ذكاء بيئي، وتتحول البيئة الكل إلى بيئة جاذبة، يعني بيئة معناها تكمل المدرسة. صحيح داخل سوق المدرسة يكون أخضر ومزيان ومحلاه وجاذب، ولكن حتى البيئة اللي هي محيطة ومحاذية للمحيط المدرسي ورحاب المدرسة يكون جاذب ويكون جيد ويكون يعني يليق بالتلميذ ويليق برحاب المدرسة.
1: هذا بالنسبة لنا كي نحكيه مثلا أنه على المستويات المتقدمة، مثلا نحكيه من الأعدادي للمستوى الثانوي، هاوكا نجمه من خلال الأنشطة المختلفة اللي تكون موجودة خاصة بين الساعات، يعني في الساعات اللي ما يقراوش فيها التلامذة، هذه حلول تنجم راهي تطور مثلا الحس التضامني، تطور كذلك الحس الحماس البيئي لدى التلاميذ، تخليهم اللي عنده هواية راهو ينجم ينميها حتى في الفترة هذيك. المهم انه تكون ثم قاعات مراجعة. احنا نعرفوا البنية التحتية اللي مؤسساتنا التربوية، ولكن هذية ما يمنعش انه ما يصيرش رانا نحافظوا على تلامذتنا لانهم امانة عنا احنا في مؤسساتنا التربوية.
0: بالفعل يعني شفنا ردد اللي تقال في الاخبار على ردد التلامذة اليوم، نحكوا على زملين اكثر، معناتها هذا مهم جدا. زملين نظموا فيهم برشا تلامذة اللي هما اليوم يعني هذه طار في كالتن نشاط في منطقة العلاقية في جندوبة في مدرسة من المدارس. لليوم ثم تلامذة يمشوا 7 كيلومتر ويروحوا 7 كيلومتر، 14 كيلومتر، هذا يعني الحقيقة مسافة طويلة جدا يعني. والحقيقة اليوم يعني ما نجمش عبد يقول هذاك الطفل هذاك نجم يكون مرتاح، رغم يعني انه شفنا تلامذة وشفنا اولياء من اروع ما ثم، وشفنا مدرسه حتى في تضاريسها في شكلها في من اروع ما ثم، شفنا مدير من اروع ما ثم، قرا غادي وقرا غادي تو مدير المدرسه يعني، ويستميت يعني على المدرسه وعلى المدرسه هذه، معناها تقول لك جايبه من احسن النتائج معناها، وخرجت النموذج في منطقه جندوبه. يعني هذوما يحتاجوا الى الدعم، الدعم الكبير يعني من كل المنظمات الوطنيه الى جانب وزاره التربيه بطبيعه الحال، ولكن يعني اليوم الجهد التربوي لابد ان يكون جهد وطني، باش نعطوا ايضا للتلامذه هذوما زاد الفرصه، وتكون ثم يعني فرص متكافئه. لان وقت اللي جينا نصنع نعمل نادي روبوتيك في المدرسه هذه، وقت اللي انا نجي نحسن من الاكله المدرسيه في المدرسه هذه، وقت اللي انا نجي حتى التلامذات اللي ما لقيناش لهم وسيله اخرى باش يوصلوا، لانه يعني النقل صعب جدا والتضاريس صعيبه، على الاقل نوفر له الحذاء اللي هو حذاء يكون ضد المطر ويكون دافئ ويكون جيد من الجوده الجيده بالنسبه للشتاء، ويكون عنده معطف مقاوم للمطر. يعني نفكر في هؤلاء التلاميذ باش نعطيهم ايضا فرص، لانه يعني هذيك تونس الاخرى وهذاكم اولادنا الاخرين. مهم انه معناها نفتحوا على كل المدارس في كل المناطق، ويكون كل التلامذة هذوم هذا زملين ويزيد عن زملين كلهم عندهم حظوظ متكافئة، وعلى الأقل يعني نعطوا الحد الأدنى لكل تلميذ باش نجم ينجح ونجم يقدم. لأنه شوف معناتها العلم والمدرسة أحد أهم العوامل تكسر دائرة الفقر ودائرة العزاء ودائرة الحاجة، وتكسر يعني حتى الفقر الموروث، حتى التفاوت الجهوي وغيره، هذا ينجم يعني ينجم الشيء يسد الفجوات هذه. أنت فقط تعطيه الفرصة والقدرة أنه يقرأ ويقدم في قرايته، بحول الله هو سيجد الحل وسيحاول أن يعني يسد هذه الفجوات. يعني اليوم في مدرسة هذه تسمى برشا، احنا مثلا دخلنا في مدرسة في أيضا في ولاية جندوبة في مدرسة اسمها مدرسة تحليمة، مدرسة من أجمل المناطق في تونس، طريق لها وعرة، أنا نحكو على تقريبا 30 أو 35 كيلومتر على جندوبة، في معناها بطريق وعر فيه معناها صعب جدا الوصول، ولكن المدرسة في حد ذاتها مدرسة حدودية رائعة من الروائع، معناها وجنة على وجه الأرض بالنسبة لبلادنا. يعني شنو التدخل؟ التلامذات يبقوا برا، معناتها ما عندهمش قاعة مراجعة، ويبدو عرضة للحوادث السير ومعناتها حتى لكل أنواع الحشرات ومعناها والزواحف وغيره. جينا هيئنا معناتها الصالة موجودة من قبل، تهيئت وتنظفت وتعود التبنات وتخدمت وتأسست، أصبحت اليوم قادرة أنها تأم تلامذة ذومة كقاعة متعددة الاختصاصات، يعني تعطي الدفء تعطي القدرة على أن الطفل يراجع في ظروف آمنة، تحافظ على سلامته ومعتها سلامته الجسدية والنفسية، تعطيه فرصة باش ينجم هكذا أوقات الفراغ يستثمرها باش يقدم في معارفه باش يراجع دروسه. دونك هي جيست بسيط ما تكلفش برشا، ولكن يعطي للتلامذة ويعطي للإطار التربوي غادي يعني قيمة مضافة باش ينجم هو يقدم. كيف مدرسة أخرى يعني يقول لك أنا المدير لو كان محسن المسكن الوظيفي ونعمل قاعة للتعليم ينجم يخليني الصغيرات الكل يكملوا نصف النهار الأول ويروحوا على أرواحهم. اضمن ليهم وسلمتهم واعطيهم اكثر فرصه باش يرتاحوا. يعني بالفعل قامت قام المشروع واصبح قائم الذات يعني، واصبحوا التلاميذ الضم اليوم يقروا ويروحوا حصه واحده، معناها اسلم برشا ليهم وللعائلات نتاعهم. دونك كيما الحركات هذه احنا نتمنى انه يكون الجمعيات الجهد الكل يتصب باش نعاودوا وزاره التربيه، نعاونوا دولتنا باش نجم التلاميذ هذوما نوفروا لهم احسن الظروف باش ينجموا معناها هما يقروا وينجحوا. دونك هذا مهم، وهذا ايضا من الاستعداد اللي هو ليس نفسي فقط ولكن مجتمعي، لانه اليوم راهو ما ننسوش انه كلنا التوانسه تقريبا الطبقه المتوسطه اللي يعاوننا باش نكونوا ونربحوا حياتنا هو المدرسه. لولا المدرسه اللي كانت في كل ريف في كل دشره في كل بلاصه، ربما يعني اليوم نسبه الاميه نتاعنا راهي مرتفعه جدا. اليوم احنا تقريبا ما عندناش اميه يعني الا في بعض المناطق، وهذا بفضل هذه المدرسه. اذا يعني نرجعوا للمدرسه الفضل نتاعها، انه كل واحد فينا يعتبر انه عنده دين باش يرجعه بالقليل ولا بالكثير. يعني نشوفوا شنو هي المؤسسات الوطنيه اليوم والجمعيات اللي تخدم، وكل حد فينا يحاول انه يقول انا باش نعاون معناتها هذا الجهد. وراه كي تعاون تلميذ راهي حاجه مهمه برشا، يعني باش تنجم تكون التلميذ اللي هو في المدرسه اللي حكيت عليها انا، التلميذ اللي هو في المبيت اللي حكيت عليه انا، وقت ندخله ونعطوا للتلميذ هذاك جزء من الترفيه في المبيت، يكون مبيت جاذب، يكون على راحته، يكون نوفروا له معناتها قاعات اعلاميه باش ينجم وقت فراغ يدخل ويشوف الذكاء الاصطناعي ويبحر في مواقع امنه يتعلم بها وفي نفس الوقت يتفرهد بها. هذا كله ما نجم يعطي كثير مضافه، وهذا ايضا من الاستعدادات النفسيه والمجتمعية باش تكون مدى المدارس نتاعنا مدارس جادة، مدارس فيها الحياة، مدارس لا تعلم فقط يعني التعلمات اللي نعرفها الكل، ولكن تفتح آفاق للتنمير، تعطيه يعني فرصة أخرى باش يبدع، فرصة أخرى باش يرى العالم بطريقة أخرى، تخليها اليوم يعني زادة منفتحة على شنو يصير في العالم. اليوم نحكوا على طفرة يعني هائلة ومعناها كبيرة جدا بنسق كبير وبسرعة كبيرة جدا على مستوى يعني هذا الذكاء الاصطناعي. ما يلزمش صغيرنا يكونوا متخلفين عليه، مش يستعملوه معناها باش يجاوبهم، لا يفهموه شنو هو، كيفاش يخدم، كيفاش نجم نخدم به مشاريع، كيفاش نجم يكون مورد رزق. وهذا يعني نجم نأثر به نوادي، نجم نأثر به أنشطة، يعني هذا اللي يخلينا اليوم ربما يعني نقربوا المستويات لبعضها، وتكون كما في المناطق اللي هي تكون مناطق يعني راقيه الى اخره، كيف المناطق الريفيه او شبه الحضريه، الخدمه التربويه ذات جوده عاليه جدا وتفتح للتلميذ كل الافاق.
1: هذا بالنسبة للمدارس والمدارس الجاذبة اللي نحكي عليها اليوم. يمكن وإحنا نتصفح خاصة في هذا العالم أو المواقع الزرقاء، اليوم نحكي على التوزيع الآلي للتلاميذ، وثم تساؤل يقول لك حين يصبح التلميذ مجرد رقم. اليوم كي نحكيه على التوزيع الآلي للتلاميذ، نحكيه على يمكن أنه تعودنا أنه نفس القسم يزيدون عليهم شوية هكي من القسم اللي كان ونواصلوا الدراسة، يعني نفس الزملاء الدراسة، نفس الأصدقاء يبقوا متواصلين معانا من سنة أولى حتى للسنة السادسة. اليوم نشوفوا أنه ثم هذا التوزيع الآلي للتلميذ، أنه ما يسيش الأصدقاء نحاولوا نقلوهم ويكونوا في زوز أقسام أو ثلاثة أقسام اللي موجودين في المدرسة هذيك. هل كي نحكيوا هكايا ثم أولياء ضد هذا التقسيم والتوزيع الآلي للتلاميذ، ثم أولياء مشيت مع هذا التوزيع الآلي وقالت لك أنا قدرات طفلي في أي قسم أو مع أي شخص ينجم يكون صحيح ماذا بينا يكون في قسم محترم، ولكن هذا هو اللي يهمنا بالنسبة لنا احنا اليوم كي نحكيه على التوزيع الآلي وبين الأخذ والرد.
0: هو سؤال مهم تكستحه، ومعناه يلزمنا نأخذ عدة اعتبارات. اولا ما لازمش نجي انا للسنه الرابعه والخامسه والثالثه وقت اللي النسيج العلائقي تم توطيده. وقت اللي انت خذيت الهويه الجمعيه نتاعك وليت مرتبط بمجموعه معينه وليت يعني المدرسة تعنيك الأصدقاء هذوك. بعض الناس كنت تسألهم تقول لهم شنو أحسن حاجة تحبها في العودة المدرسية، يقول لك لقاء الأصدقاء. راهو جدي ما نزمش نغفل إنه راهو التلميذ يعني إنسان بنسيجه العلائقي وبتلك الامتدادات الرائعة واللي هي مهمة. يعني ساعات لو الطفل يتعلق بمعناها بصديقه التلميذ أكثر من المدرسة، أكثر من المضامين. ما نجمش أنا جاي رابعة خمسة ونقول إني باش نعمل العدالة. يعني الحقيقة هذا يرد بالنا منه بالجدال، لأنه شفت أنا
1: يعني
0: ثم
1: كي
0: زوز
1: تنطلق
0: مجالات.
1: التجربة من سنة ثانية، يعني بين سنة أولى هاوكا
0: عليك
1: تجربة جديدة،
0: نور.
1: سنة ثانية نبداو في التوزيع الآلي، هكي نجم حتى التلميذ يتأقلم من إنه راهو مش كل عام ينجم يقرأ مع نفس الأصدقاء.
0: لا انا مع السنه الاولى فقط، ثم اذا كان خاطر شنو المشكله ايمن، حسب رايي، وانا بدي تقلقني معناها وتقلقني برشا. مش معناها تجي انت معناها اولا مش معناها تقول المعلم هذاك باهي هذاك مش باهي. واذا كان هذا وصل للمندوبيه ولا وزاره التربيه، اذا كان عندنا معلمين يعني اليوم يعني ربما ما هوش بالكفاءه اللازمه ولا تشكوا منها، نفس التحقيق اداري وبيداغوجي. يعني اليوم راهو حق التعليم حق مدستر ومقدس، هي وزارة التربية هي وزارة التقييم وزارة العلم، واليوم يعني تقاس نقيس القدرات الحقيقية للموظف. من المفروض أن كل المعلمين وكل الأساتذة لديهم الكفاءة اللازمة باش يقوموا بأدوارهم، وهذا ما يخليش أنت أي ولي يجي يقول لك أنا نحب المعلم هذاك والمعلم هذاك ونحب القسم هذاك والقسم هذاك. يعني صارت أنه المدير ما يخدمش، المعلمين ما يخدموش، تصير برشا مشاكل وتصير برشا فوضى وتولي تدخلات بانواع واشكال، وثم ضغط كبير ياسر على اطار التدريس. هذا نفهمه. سامحني يا اخي، ولدك انت خير من ولد الاخرين؟ ايش معناها ان ولدي يقرا في مش نفهم مش معناها ولد هذا يقرا هنا وهذا هنا. التوزيع الالي يبدا من السنه الاولى. اين فوا خذا مسار سيء، غير قابل للتغيير الا في حالات انسانيه قصوى.
1: اي
0: والحالات القصوى دي معناتها يتم النظر فيها جهوي بعد الموافقة محلي، مش ما
1: ما
0: يكونش
1: هو
0: قرار.
1: مثلا انه استراتيجي والا انه توجه المدرسه والا تفكير المدير انه تنجم مثلا كي يكون نفس التلامذه في يواصلوا، يعني حتى مثلا للسنه السادسه ينجم مثلا يكون ثم تشويش، ينجم ثم عدم احترام، انه ثم قلق بالنسبه للمربي.
0: على كل حال نحكي لك كمختص وكإنسان عشت التجربة. أنا رأى إنه البعد العلائقي مهم جدا. ما تنجمش تاخذ قرار بالشكل. الطفل كما قلت ليس رقم وليس ملف. أنا حاجتين يقلقوني في التعامل مع الأطفال. عندك الجانب القضائي، وقت اللي نتعامل مع الطفل كملف قضائي وربما يبقى سنوات للحسم، معناها أحيانا بعض الإجراءات اللي من المفروض نرجعها. لأنه الزمن القضائي والزمن النفسي فيه تباين شديد، احنا نحسبوها بالدقيقة وبالثانية، وثم شكون يحسبها بالشهر وبالعام. تعرفي شهر وعام في في في في في, في عمر الصغير هو وقت فارق قاتل. أيضا بالنسبة للجانب المدرسي، التلميذ راهو ماهوش معطى بيداغوجي، راهو إنسان، راهو عنده يتعلق، والتعلق راهو مهم ونجم نعمل له صدمة. انت باش تعمل العداله البيداغوجيه وتعمل يعني عمليه التوزيع يكون توزيع عادل وامن وما يكونش فيه تدخل وما يكونش يعني، هذا انا نفهم وهذا ممتاز ورائع، يتعمل المره في السنه الاولى. كل عام نجي نبدل الازمه، هذا صدقيني ما عندوش حتى معنى. اليوم وزاره التربيه هي عندها معناها ما شاء الله من الاخ من المختصين، يرجعوا شاوروه وشوفوه. ليه مش الطفل عنده الحق في الدستور انه ناخذ كلامه؟
1: اي
0: يا اخوي اعمل قيس اسئله تلامذه، اسال شوف شنو يعانوا، امام حصه رسم، امام عمليه وساطه فنيه، معناها شوفهم شنو هم يعانوا من الحكايه هذه. يا معناها تنجم تعمل العداله مره ان خذا القسم وخذا الهيكله نتاعو، لانه من بعد راهو ايمان يعني بعض الاطفال اللي عندهم ذكاء اجتماعي وقت تجيه في القسم نتاعو تنحيوا الكلاس كله وتقولوا عاود حطهم، يحطهم كل جماعه بالله في النيتين تاعها. يولي يفهم انه ثم عباد يحبوا بعضهم، عباد قرب لبعضهم، وهذا مهم. علاش نحكي في الاكزامبل هذا؟ لانه البعد العاطفي والبعد العلائقي هما ايضا يعني عاملين مهمين جدا، لابد من اخذهما بعين الاعتبار. نعمل العداله بتاعنا من الاولى، مش حد يتدخل، نقوي في القدره البيداغوجيه لكل المعلمين، نحرص المعلمين يكونوا بنفس الكفاءه، نحرص انه معناها يكون عندهم نفس الجوده للمعلومه وللتدخل البيداغوجي، ثم من بعد نخلي علاقات تنسج على تؤدى، لانه ايضا النسيج العلائقي مهم جدا، هو اللي يصنع الشخصيات، هو اللي يصنع التنافس، هو اللي يصنع الحب، هو اللي يصنع التضامن، هو اللي يصنع التواد. ما تنجمش تحرم منها انت، انه القسم هو مجموعه، وفي علم النفس المجموعات، المجموعه مهمه جدا في تشكيل الراي وتشكيل يعني المجموعه اللي تشوش تنجم تاخذ طرق اخرى. عندك اربع خمسه يشوشوا، عندك طرق، عندك ما شاء الله اليوم يعني ترسانه من الاخصائيين النفسانيين النجم يخدموك على التنمر وعلى العنف وعلى التشويش وغيره، عندهم الطرق نتاعهم. والتلميذ المشوش نجم تقلب التلميذ بالعكس يعني قائد، ويصنع لك الفرق، ونجم معناها تبدو الى اخره، لكن ليس بهذه الطريقه. انا ثوري كان نقدم سنه ثانيه وثلاث سنين قبل بدو الكلاسي نضيع نضيع، يعني ما عادش نفهم روحي، لانه خذيت الهويه نتاعي وخذيت الهويه الجمعيه، ما نسموها دو جروب دابارتونونس، مجموعه الانتماء.
1: ولكن هاكا مثلا انه في المدارس الاعداديه تنجم يتغيروا، تنجم واحد شخص يمشي للنموذجي والاخر يخير انه يكون في المدرسه الاعداديه اللي تابعه المنطقه نتاعهم. هذايا اكيد احنا مش نجاوبوا عليه في الجزء الثاني من مساحتنا بعد تقديم النشره.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تمام العاشرة.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. مع انطلاق السنة الدراسية، إحداثات جديدة بولايات الشمال الغربي وحضور أمني بمحيط المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ. وزير التربية يؤكد إشكال نقص الإطار التربوي واستعداد الوزارة لتسديد الشغورات إن وجدت. افتتاح مدرسة الفرصة الثانية بباجة لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة في المسارين التعليمي والمهني. تفاصيل الأنباء. التحق اليوم نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، أي بزيادة قدرت ب 22,000 تلميذ وتلميذة مقارنة بالسنة الدراسية الماضية، كما ارتفع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال العام الجديد، مقابل 158,400 مدرس خلال العام الماضي. هذا وأفاد وزير التربية نور الدين النوري اليوم لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة. أفاد أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي، لافتا إلى أن خطة وزارة التربية تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وفق مقاربة عصرية وإعادة هيكلتها. في جانب آخر، أكد وزير التربية على تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، لافتان لعدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية، وشدد على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسديد الشغورات إن وجدت. بولاية باجة، جرت العودة المدرسية بولاية باجة في ظروف طيبة وسلسة، خاصة بعد التحاق قرابة 210 مربين جدد بمراكز عملهم وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية مالك أستريتي. استقبلت اليوم مدرسة الفرصة الثانية بباجة فئة المنقطعين عن الدراسة، من تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً و 18 من أبناء الجهة والمناطق المجاورة، لتوفر لهم مرافقة فردية وطريقة دعم لاحتياجاتهم ورغباتهم بهدف إعادة تيسير اندماجهم الاجتماعي وفق ما يضيف مدير الفرصة الثانية بباجة فريد المالكي.
4: مدرسة الفرصة الثانية فرع راجع بالنظر لوزارة التربية، تم شريحة معينة هدفها المدرسة اللي هي ما بين 12 و 18 سنة يكونوا منقطعين تماما، لأنه الهدف من المدرسة هو نقضيه على الانقطاع المدرسة، نهتم به احنا تقع عملية توجيههم وتأثيرهم وإعادتهم للمؤسسات التربوية ولا للتكوين المهني ولا حتى يحل الحساب الخاص. هي راية بوابة للنجاح من خلال الوليدات المنقطعين نظاما نحل لهم آفاق أخرى باش يرجع يقرأ ويلتحق بالمدارس الإعدادية أو الثانوية حسب الخيارات نتاعه ولا يلتحق بالتكوين المهني. نحن توا معناها قاعدين نقبلوا في وليداتنا، وفي ديجا نحن نعملوا في المحاثات، راهي المدرسة تتم عن طريق محاثات أولى، محاثة ثانية، محاثة مدعمة، ومن بعد تالي يقع مرافقتهم عن طريق بعض البرامج، يقع في بعض المواد فرنسية، إنجليزية، رياضيات، إعلامية.
2: بولاية الكاف التحق اليوم 43 ألف تلميذ وتلميذة من مختلف المستويات الدراسية بمؤسساتهم التربوية في ظروف طيبة ودون تسجيل إشكاليات بالتوازي مع فتح المدرسة الإعدادية ببرج العيفة لأبوابها لاستقبال التلاميذ بعد استكمال بنائها وتجهيزها وفقاً للمندوب الجهوي للتربية لطفي الفرجاوي.
5: اليوم استقبلت مؤسساتنا التربوية 177 مدرسة ابتدائية و47 مدرسة إعدادية وثانوية، أكثر من 43 ألف تلميذ في ظروف طيبة. وفرنا النقل اليوم الحافلات الخمسة اليوم خرجوا إلى المناطق المحددة والمعتمدين في إطار التربوي كل موجود، ما عندناش شغورات. المدرسة الإعدادية برج العيف بذات فرحانين، أولياء فرحانين، قاعة جاهزة، مجموعة صحية. الهدف نتاعنا كان أن تفتح إعدادية برج العيفة أبوابها إلى التلاميذ نتيجة رغبة الأولياء، رغبة التلاميذ. بهذا وفرنا معنا الضغط اللي كانوا يعيشوه في التنقل إلى الإعدادية برنوسة. إن شاء الله في القريب ما تفوتش المدة تقريب 20 يوم وتكون جاهزة، وكذلك سننطلق في المبيت والمطعم إن شاء الله يكون في نهاية شهر نوفمبر جاي. لإعاشة ذلك على مستوى الإعاشة، اليوم تم تزويد تقريب جميع المؤسسات اللي بها مطاعم مدرسية وهي 27 مؤسسة إعدادية وثانوية، والظروف إلى حد الآن طيبة والحمد لله.
2: بالتوازي انتشرت الوحدة الأمنية أمام محيط عدد من المؤسسات التربوية بمدينة الكاف في إطار منظومة أمنية تتواصل على امتداد السنة الدراسية بهدف تأمين التلاميذ من خلال وضع دوريات قارة ومتنقلة للتصدي لمختلف الظواهر الإجرامية على غرار استهلاك وترويج المخدرات. وفي هذا الإطار أكد الناطق الرسمي لإقليم الحرس الوطني بالكاف العقيد محمد البلغوثي أنه تم اليوم العمل على محورين أساسيين يتعلقان بالسلامة المرورية وتأمين المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية. ومع افتتاح السنة الدراسية الجديدة، فتحت المدرسة الابتدائية الانطلاقة بفرنانا صباح اليوم أبوابها في حلة جديدة بالتوازي مع توزيع مساعدات على التلاميذ وفقا للمندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالية.
6: كانت صورة جميلة جدا اليوم في المدرسة الابتدائية الانطلاقة بفرنانة، وهي مدرسة احداث دشن فيها السيد والي جندوب السيد الطيب الدريدي، مناسبة تم فيها الافتتاح وتوزيع مساعدات على التلاميذ. مدرسة مجهزة بكافة المعدات، مدرسة يؤمل فيها ان تنتج الحياة، وستكون كذلك بمرافقة ومتابعة جيدة جدا من وزارة التربية ومن المندوبية الجهوية للتربية. في نفس الوقت كانت هناك اجواء في مختلف ربوع ولاية جندوبة. في الحقيقة كل المؤسسات كانت في مستوى تطلعات التلاميذ والأسرة التربوية، وكان موعد ناجح بأتم معنى الكلمة. طريقنا ما زال طويل، لدينا مجموعة من التحديات للعمل على تجويد الأداء المدرسي، للعمل على النقل المدرسي، للعمل على إقامة وإعاشة التلاميذ.
2: تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأيام الجهوية رائدات يومي 16 من سبتمبر و30 من سبتمبر الجاري بمختلف ولايات الجمهورية بهدف مزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق ما أعلنته الوزارة اليوم. وضمن أخبار العالم، استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الصهيوني من غارتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من القطاع، شملت شققا سكنية وعمارات وسيارات مدنية ومخيمات للنازحين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء وأسر بأكملها. نهاية هذا الموعد الإخباري، وفيما يلي تذكير بالعناوين. مع انطلاق السنة الدراسية أحداثات جديدة بولايات الشمال الغربي وحضور أمني بمحيط المؤسسات التربوية. وزير التربية يؤكد تجاوز إشكال نقص الإطار التربوي، واستعداد الوزارة لتسديد الشغورات إن وجدت. افتتاح مدرسة الفرصة الثانية بباجة لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة في المسارين التعليمي والمهني. نشكر متابعتكم ونلتقي على رأس الساعة. إلى اللقاء.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مريم.

0: رجعنا لكم مواصلين لقائنا في برنامج بلا قيود، مواصلين حديثنا على الاستعدادات النفسية للعودة المدرسية. قبل ما نواصلوا احنا مع مستشار حصتنا عاطف العبادي، خلينا نستقبلوا مكالمة هاتفية من المستمع الوفي لبرنامج بلا قيود، سي عماد. مرحبا بك سي عماد.
1: مرحبا بك أستاذة إيمان، مرحبا بسي عاطف، مرحبا بكل مستمعي إذاعة كيف من داخل ومن خارج حدود الوطن، مرحبا بالفريق التقني اللي يرافقك في هذا المساء. أنا أقول في البداية عودة ميمونة لكل أبنائنا التلاميذ والمربين بجميع أصنافهم، عودة ميمونة للأولياء والأسر، وعودة ميمونة البرنامج بلا قيود اللي بيصير
0: أكيد هاك عملنا ترتيحة في السيف، عملنا ترتيحة في السيف وهاك اللي رجعنا لكم مع انطلاقة الموسم الجديد.
1: والله في السيف لما حال نحن الحلقة الأخرانية أعطيناها حقها السيف،
0: أي
1: لما حال وتبقى في الإعادات والناس كلها استفادت. إن شاء الله نواصل ونحن البرنامج الموضوع الأخراني متاع العطلة المدرسية اللي توا العودة المدرسية تكون حلقة من سلسلة هي في حقيقة الأمر، لأنه التلميذ اللي ارتاح والأسرة اللي ارتاحت من برشا حاجات نقوله نحن نتحدث في العموم، اليوم باش تستعد للعودة المدرسية من جديد، يعني باش تستأنف النشاط متاعها. نحن باش نحاولوا نوعوا، نحاولوا نثقفوا، نحاولوا نبينوا، نخبروا، وهذا دور إعلامي، كيف تستعد العائلة للعودة المدرسية، كيف تعد الأبناء للعودة المدرسية، كيف تستعد المدرسة عموما بمربيها للعودة المدرسية، وكيف تستعد سلطة الإشراف للعودة المدرسية. لأن العمل حسب اعتقادي راه تشاركي، معناش الفردانية، يعني الناس كل هو منظومة، منظومة هذه راهي متكاملة، الناس كلها تحط اليد في اليد، لأنه ما عادتش فكرة أنه تلميذ محور المنظومة التربوية، توا المربي محور المنظومة التربوية، المربي راهو كمعلم والأستاذ وكولي راهو هنا، حتى راهو بالأساس، راهو عنصر فاعل، لأنه يجب أن تكون علاقة تواصلية، يعني يتواصلوا تواصل إيجابي، باش يتم النجاح، راهو باش خاطر توا تلميذ راهو قسم مشترك بين المدرسة وبين الأسرة. نحن نبدو بالأساس يعني الاستعداد النفسي من طرف الأسرة أساسا. الاستعداد النفسي راهو نحن كنقوله هنا راهو مرتبط ارتباط وثيقي بالاستعداد المادي، مرتبط ارتباط وثيقي بالبنية التحتية، بالبنية الفوقية تنشفوها بالاستعداد اللوجستي. كل هذا الكل راهو وحدة أونتيال مترابطة. حتى نحن الاستعداد النفسي، العائلة كيفاش تستعد نفسانيا، انت كيما تبديش أمورك مترفها وتكون ماكش ناقص حتى شيء، ما تكونش مستعد باش تقبل على عمل معين وتنتج فيه وتبدع بكل صدق، لأن بشر والبشر ضعيف. ذي الناس كبار فما بينك تلميذ، ونهنا راهو الموضوع هذا راهو شاسع جدا، راهو بحر، يعني كيفاش نحكوا نحن على التلميذ، وين نوع من التلميذ؟ التلميذ اللي باش يقبل لأول مرة، ولا التلميذ اللي تعود على الحياة المدرسية وارتاح وباش يرجع؟ التلميذ متاع المدينة ولا التلميذ متاع الريف اللي ما مشاش للمحاضر للتمهيدي وما مشاش للتحضيري وما مشاش للكتاتيب وما باش يمشي لأول مرة للمدرسة باش يصطدم بحياة جديدة؟ يعني هدايا راهو يختلف باختلاف المواقع، باختلاف الأنماط، باختلاف إيقاعات الحياة. هنا يلزمنا نوضحوها نحن الشيء هدايا. نحن قبل كل شيء نمشي لساحة المقاربة النفسية اللي بها الفائدة باعتبار أنه برنامجنا نفسي بامتياز. هنا العائلة هذه اللي باش تستعد هي أساسا وباش توعد أبنائها لحياة جديدة، حتى لا يصطدم بواقع جديد باش ما يتصدمش هو وقت يمشي الواقع. يلزمك تحضروا انت كيفاش باش تحضروا انت في الدار؟ راهو الاساس راهو لابد من الحوار، الحوار العائلي، والحوار كلمه كبيره. نقولوا الحوار يعني حب لا مشروط. ماكش تبعت ولدك تقول له تقرا يلزمك تجيب لي 20 ولا 19 يولي طفل رعدد. لا هذه خاطئه، يعني رعدد ذاك بعمره لا يقيم مستوى التلميذ. يعني الحب لا مشروط، انك باش تمشي تتعلم انت وباش تقبل على حياه جديده في مدرسه ذي، باش تثقف وباش تولي يعني انسان يكتب ويقرا وينتج ويالف ويعمل.

0: قبلية وتحطه في وسط واقع معين ما يدريش عليه، وللصدمة الكبرى هكيك انت مش تعد وراك. ثم الاساس يا استاذة ايمان هو الاعداد النفسي، يعني اكتساب المناعة النفسية. المناعة النفسية راهي تعني تقدير الذات، اللي هي الثقة بالنفس، اللي هي العزيمة والإرادة. وعليش تو السؤال هذا يطرح؟ لأنه التلميذ باش يلتقي، نبديت بالمخاطر راهو بكل صدق، لأنه التلميذ باش يمشي المدرسة راهو باش تعترض التنمر، باش نتحطوا الواقع، باش يلقى المقارنات، باش يلقى العدل داخل المدرسة، باش يلقى المقارنة، يعني أنه كنت لابس خير مني، أنا ما عنديش هذيك، هذاك عنده، هذاك لاهي بيها، هذاك كذا. هذيك راهو يلزمه، هو يلزمه يكون عنده مناعة نفسية باش يتصدر لشيء، لأنه هالمقارنات هذية والتمييز هذية راهو طريق إلى الانقطاع المدرسي. قداش عانى من تلميذ وقت يولد ديفازي، ولد ديموراليزي، يعني يحس ويشعر. علاش قلت لك الامور النفسيه ترتبط بما هو مادي؟ نحن راهو الاستعداد للعوده المدرسيه اللي هو عرس هذايا، راه مش نحضر ليه زي مع الاخرانيين. انت وصلنا عندك ولادك باش ترجع تقرا، باش تفكر انت نهار العوده المدرسيه ان ولدك ماهوش باش يرجع بلون، يلزمو لباس، راه باش يلبس، يلزم تلميذ شي بستابلي جديدة، يلزم هو التقى بيك من مرحلة لمرحلة، وحرمته ربما في الصيف من الترفيه وبرشا حوايج. اليوم راه باش يرجع للمدرسة لابد باش تحضر له، أنت باش تعد له إعداد مادي، لأنه باش ينعكس على الإعداد النفسي هذاك، باش هو يتقبل، باش يستقي المخاطر أساسا داخل المدرسة. هذايا راهو ضروري جدا. ثم انه يا ايمان شوف عنا نحن توا تلميذ اليوم اللي جينا جديد للمدرسه، روح شوف التلميذ بتاع قبل. ايمان نحن قبل ما قلناش في الروضه، ما كانش عندنا الروضه، نحكي على روحي مثلا. كنت عندنا الكتي مدب، فهمتني؟ ندخل المكتب نبكو نهار الاول، يصطحبونا الوالدين بتاعنا، نمشوا ذلك نبكو خطوا لقدام عشرة تيلي، ما يروم واحد إلا بعد جمعة عشر أيام كذا. اليوم التلميذ يمشي حاضر، لماذا؟ لأنه التلميذ هنا توجد في زمن غير زماننا. علي بن أبي طالب قال لك لا تربوا أبنائكم مثل ما ربيتم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. الزمان متاحهم اليوم هم لم قروا فترة ما قبل التمدرس بري أكاديمي، واكتسبوا مهارات اجتماعية، أولها الاندماج. الاندماج اللي هو الأساس، يعني كصغير عبر التنشيط وعبر ملاقات الأطراف وعبر يعني كل يوم يتعلم حتى يقعد على الطاولة، يعني مش ساهل راو يتعلم. تقول التلميذ ولا يشد الشيل ولا يجي قاري، ونحن منا لا حصة ذي. يعني التلميذ بتاع اليوم هو ايش بشقة ديفيكولتي راو من ناحية هذه، يعني المرحلة التمهيدية والتحضيرية، اسمها تحضيرية راو بري ذيك راو مش نحضره، والتحذير راهو أساسي نفسي نفسانيا مش يدخل. لابد راهو من المرحلة اللي قبل التمدرسة هذيك لابد منها، مش يدخل صغير عنده المهارات متاع الإدراك، وذكرناها نحن في السيزون اللي فات بكل الإدراك والتمييز والتعبير وحل المشكلات، هذه كلها مهارات به هذه الكل مهارات اجتماعية، كما الرسم، كما الاندماج، كما اللعب، كما الشحويز. هذيك راهي بتسهل له حياته المدرسية، ما هوش باش يتلقى صدمة. لكن نحن تو المشكل وين؟ نحن مشكلة في المدرسة. المدرسة كيف تستعد لاحتضان أبنائها؟ إذا كان ناولي حضرت ولادي نفسانيا ودربتهم وباش يتقوا المخاطر، وحضرت لي من اللبس نتاعي الطبليه وبطريقتي الخاصه، جبت لي حضرت وكتبه نتاعي وزدوكا وكالطابله والدنيا الكل. ونمشي نلقى المدرسه ما تحتضنوش كما ينبغي، هذيك المأساة.
1: من ناحيه سي عماد خلينا باش نفهموا،
0: انا باش نمشوا بالشوية، باش نمشوا بالشوية. المدرسه

0: راهي لابد لها من الجاهزيه، جاهزيه. لك مش باش تمشي المدرسه ما تلقاش فيها حتى ورده. المدرسه لازم تكون مزينه، المدرسه لازم فيها جرده حتى صغيره، المدرسه لازم تكون مدهونه. لو مش يجينا زينه في الجامعه الاخرانيه خويا عندك وقت. لا انا سيه مدرسه من المفروض ما تسكرش، التلميذ يصلى العطله للتلميذ مش لينا نحن. نحضروا المدرسة راهو يلزم الصغير يلقى طاولة، مش كرسي هو يقعد عليه ويتكسر يطيح. يلزم عدد كافي من الطاولات والكراسي للتلامذة، حتى كي نقدم نحاولوا ندلوهم ونعملوهم ريباراسيون. هذايا راهو جانب لوجيستي، هذا اللي تمثل الجاهزية أساسا. راهو عرس راك مش تلقيه أنت. صغير أول مرة جاك للمدرسة غاديك فارح ولابس دبسه جديده ويجي يلقى مرمى في المدرسه، ما غير المعقول هذا. انت مدرسه المرمى ذيك اللي ما زلت تكمل فيها على عندك قاعات باش تحتضن صحيح، لكن ما زلت عندك مرمى، ما زلت لدهنت، ما زلت هذا الكل، هذا الكل من المفروض تعمله قبل. حضر قبل انت ملي تصلع تبدا في التجهيزات نتاعك وتقدها. بون احنا مش باش نعمو، احنا راو ما نكذبوش على روحنا، مازال فينا برشا مؤسسات تربويه ما عندهاش الجاهزيه. هذا الموجود، وعلاش تكذبوا على روحنا؟ موجود. وعلاش انت في عرض باش تبدا في جوينة ما بديتش في جوان مثلا؟ انتهت الامتحانات، هات نبدو ما يروح تذري. هات نبدا خويا انا في اللي ترافو. وهنا اللوم
1: هو هذا من المفروض انه هذا هو المفروض انه مع انتهاء السنه الدراسيه الفارطه ننطلقوا في الاشغال باش هكاك ما نقلقوش الصغيرات، ما نقلقوش حتى التلامذه. يعني توا مثلا تكون ثم اشغال او انه مدرسه بلاش سور او انه هذه راهي مش تزيد المخاوف الولي.
0: في الجاهزيه ذي راه التخشيب نتاع التلميذ، يبدا واحد يخلط في مرمى ولا تكسير ولا دنيا ولا قاعد يدهن ولا يعمل والتلميذ داخل ما يجيبش يركز معاه. كل صدق
1: بخلاف اللي ثم عنده حساسيه، يعني من المفروض انه صحيح. ما تكونش الاشغال هذه توا
0: نحن لو نشيروا الحاجه لو باش نصلحوها راهو باش ما عادش تتكرر لينا بروسينمون. انا مش باش نقولوا السماء صافية والعصافير تزقزقوا.
1: هذا ما يمنعش سي عماد، وهذا ما يمنعش انه ثم مدارس بالحق هيئة الفضاء خليته فضاء جميل، راهي ثم الرسوم اللي تشره انه التلميذ يفهم انه هذه راهي مدرسة، انه مثلا تلميذ السنة اولى كي يدخل يقول يا محلها مدرستي، هذا اللي حاجتنا بيه.
0: يا استاذ افهمين نحن مش مشكلتنا في التراني يجي في وقت، نحن مشكلتنا في التأخير.
1: أي
0: نحن الإنسان يجي في وقته موش موضوع حديثنا، خاطر نحن توا عندنا آلاف المدارس بل كل شيء. خليني نحيي صلاط الإشراف من ناحية المؤسسات التربوية بالآلاف اللي نظافت السنة ونسبة التمدرس اللي باش ترتفع من زوز ملايين و 341 تلميذ، يعني نظافوا 2000 واش تلميذ، حاجة خارقة للعادة. هنا نرجعوا للنظرة الاستشرافية نتاع المسعدي عام 58 وقت اللي قال فوق كل ربوة مدرسة. احنا بدينا نوصلوا لها، هذه حاجة إيجابية ياسر، يعني نثمنوا المجهود ديما نقولوا هل من مزيد. بقينا احنا موضوعنا اليوم هو الإعداد النفسي. أي. يعني راني يلزمني نكون نفسانيا مرتاح ناكي باش نقبل على مشروع حياتي، مشروع تربوي، مشروع ثقافي. يعني هذايا ايمانا منا هذاك هو البازم دو لا سوسيتي. يعني خويا العائله لازمها تعمل جهدها باش تحضر التلميذ. والحاجه الوحيده اللي نركز عليها حسب تجربتي الخاصه هي الترغيب لا موتيفاسيون. يعني هنا دور الاسره ودور المدرسة الذي لا يقل أهمية. فراهو الصغير إذا كان ما ترغبوش في حاجة وتحبوا فيها ما يخلص من عندك حد شيء، إذا كان ما يحبكش ما يخلص من عندك حد شيء.
1: صحيح.
0: إذا كان ما يرغبش في حاجة ما يجتهدش وما يبدعش في حتى شيء. رغبوا أخويا، زين له، بين له، سهل له، وضح له، هذيك راهي الأساس. ساعة ثم علاش قلت لك يا اسطى بس بالجانب المادي؟ علاش شوف يا مدام، وعلاش قلنا ما عادش نحب نحكي على البنيه التحتيه راني تو نحب نحكي، نحب نكون دي في راني نشكر، نحب نحكي على البنيه الفوقيه. البنيه الفوقيه اعطيني تفكيرك، اعطيني مخ وش فيه. انت تحب تحتضن سنه دراسيه باهيه وتحب تعمل عوده باهيه وتعمل عرس. اخويا خلينا نفكروا في التلميذ نتاع الريف هذايا اللي يضرب في 10 كيلومتر باش يخلص الطريق. هذايا اللي ما يلقاش طريق معبده ما تحضرش ليه انت كالمسلك الفلاح حتى باش يدخل له النقل يوصله على الاقل. جاي وشتا ذاك يتقلوح مسكين، جاي وشتا يحب يقرا وما يلقاش كيفاش يوصل، جاي وشتا معناتها ما لا يلقى باش يلبس ذاك القرشين ذاك جيعان. كيفاش تحب وظيفتي؟ ماشي المدرسه جحيم هذا اخي، هذا تحبوا يقبلوا هذا فنيا هذا وتحط الواقع ولا لا؟ اخويا عبد له الطريق، اخويا قد له المسالك، اخرج له برا للريف. راهو مشوا عندنا الكلام ده في المدينه بركه، نحن راهو عندنا في الريف اكثر من المدينه، وهذوكم هما الشيخ، هذوكم هما الرجال والنساء اللي رفعوا رايه البلاد، وهذوكم اللي رفعوا علم تونس، هذوكم اللي لازم نتولوا بيهم قبل الناس كل. راهم اثبتوا الجداره نتاعهم والنجاح نتاعهم والتفوق. هذوكم نعبدوا ليهم الثنية، هذوكم نشجعوهم، هذوكم اللي نعاونوهم، هذوكم اللي يستحقوا. راهو مانيش نجي واحد قدام اللي شيء هي تصوني هو يخرج، ليه اعطيني ياكل يجيك يخرج لك من 5 تاع الصباح باش يخلط لك الثمانية. يا اخي ما نفكرش فيها زي زعما عنده استعداد نفسي، زي يسميه عرس هو. يا في الصيف يبدا هامل معناتها يسرح بالغلم، والواحد خير ليه من انه يمشي. دي المكتب كل نهار يقرب وهو يتأزم نفسانيا هذا. يجيك راه وليدات صغيرين صدقيني في الريف، قريت 20 سنة في الريف، ريف بركة. تلميذ صغير 6 سنين يخرج لك من الأربعة نتاع الصباح، لك الريف تاع عين دراهم راهو مش لعب، الجبال هذيك أدغال مش لعب. يعني حلو كرتبت وتلقى فيها قد ما خبز يابسة. حضرتش ليه مطعم باهي يعني ياكل أكلة ساخنة. خليت حطيت ليه قاع على الاقل وين يتدفى وقت اللي تبدا يبدا الثلج يصب والمطر والبروده وهو ذاك متشرف مسكين قاعد تحت حيط. شنو حصلت ليه هذا؟ هذا باش يحب القرايه ذايا ونتحطوا الواقع نحنا. هذه البنيه الفوقيه نحكيش البنيه التحتيه اعمل له صور واعمل هذاك ضروري راهو التحصيل الحاصل باش تعمل له صور راهو. هذاك النورمال ما نتحدثوش عليه نحنا. ما تحدثوش نحن لقاعات مراجعة، راي من البديهيات هذه يا راي. لقاعات مراجعة وتكثر فيها القصص حسب المستوى اللي عندك خاصة. ثم أنه راهو التلميذ راهو ينتقل من داره باش يمشي المكان يكون أفضل من داره، باش يلقى الحنان، باش يلقى العطف، باش يلقى الرحابة، باش يلقى إنسان يحس بيه. ما كانش بلا جدوى، باش يعمل بيها؟ يوجد بهم مبوي وكهو. إذا كان باش يجي وما يلقاش الاستقبال الحسن، استقبل المدرسة في أحسن صورة، يعني في الفضاء كامل يلزم ينطق ويحضن التلميذ، راه مش يلعب راه، فهمتني؟ راه عذاب، كان في الشمس عذاب، كان في البرود عذاب راه، شوف شوف يبدا الطقس بيه هيك وعادل خلاص. ذاك مسكين يفكر، مسكين يخرج في الظلام ويروح في الظلام، مش معقول. يعني على الأقل أنا ذات القرن 20 راه. عيب علينا نحن مازلنا توا تمزت نكه ونفكروا عوده مدرسيه وعرس وعرس وعرس، مش معقول هذايا راهو. ولا حتى في المدينه نشوف برشا نقائص بكل صدق، ما نعرفش كيفاش نفكروا نحن راهو. صدقوني معناتها اذا كان نحن ما نهتموش بالزين نعملوا حواجز قدام المدارس باش نحكي من الصغير، واحد يبعث ولده ويخرج مسكين كذا ما ادريش كراها بتجري والدنيا وعدت. وين اللي دودان حكينا فيهم؟ وين الحواجز نعملوها قدام المدارس؟ وين الدوليات اليومية القارة؟ وين مو هذا الكل يلزمنا نحن نسيروه؟ يلزم يتجبد هذايا باش نحموا ولادنا، راهو العنصر البشري هو الأساس، رسمنا راهم وليداتنا، هذوكم هما الأساس قال الواحد، ونحن نبنوا على الصح أساسنا، مش لعبة هذايا راهي مسؤولية راهي، مسؤولية وأمانة أكثر من كل شيء. نزيد المدرسة تو، حكينا في الاستقبال للأسر، الأسر لابد منها باش تعد التلميذ وباش تستعد هي زادة. هي زادة تستعد راه مش تجيك الجامعة الأخرانية، أنت عارف اللي ولادك عندك زوج ولا ثلاثة باش يدخلوا يقروا، راك مش تلقط فيها مزروع أنت من جوان تفيق في سبتمبر، الجامعة على خير. ليه يا سيدي؟ السيد تعرف روحك كنت متحضر لولدك انت، فهمتني؟ لابد منه الشيء هذا يا راه، كان كل مرة تلقط حاجة تلم حاجة الدنيا ما تسوى تلم الوليدات كتليك الدنيا تكون مولك واضحة تدير نصريك تلقى راك جاهز. المدرسة، المدرسة راك مش تقبلك الوليدات هذوكم أكبر أمانة، راهي الضحكة راهي صدقة، الابتسامة صدقة، الاستقبال الباهي هذاك لو زين بالشكلي وعنده أهمية كبيرة ياسر ياسر، يزونا من الصور قبايك وش يخدم أمك وش تعمل، فك علينا، راهم باش تعرف عليه كذا باش تعرف ويخدم يصور ولا لا باش يقول لي اقرا لي فيه، فك علينا من البدال والحاجة الخايبة دي الكل، توا التلميذ راك من هالرور راك باش تدخل في المراجعة تخدم، وراي الناس كلها سواسية، راهو اللي عنده كل ما عندوش. كلهم ولاد تونس وكلهم امانه في رقبتك هذوك، فهمت؟ يعني باش تهتم بها الناس الكل، راك باش تكون مالن معاه، راهك يلزمك تعاملهم كيما تعامل وليداتك في الدار، هذيك راهي امانه. خلي الطفل يحبك، رغبوا فيك، رغبوا فيك، حبوا فيك تو ياخذ من عندك كل شيء، زين له الفضاء، زين له الفضاء، زي صغير داخل جديد شي سنه الاولى يدخل ما يلقى الحيط زرزاء، شوف كان ما كان حيوت ما سمى حد شيء، علاش ما يلقاش تيورات باهيين؟ علاش ما يلقاش معلقات باهيه؟ ما يشوفش حاجه كي تجلب انتباهه؟ واحد راهو باهي هذاك الكل، لو باش يفرح الطفل باش يمتو غدوه باش تلقيه كوريو هذاك، يقرص مني تلقاه من السبعه ونص غاد، فهمتني؟ تحس انت انه الطفل هذاك موتيفي ولا لا؟ يعني ساعات حاجات شكليه بسيطه ياسر وما نهتموش بها نحن، يعني راهي الاساس اللي هي البعض بديتنا رام الاساس ورام امان هذاكم عندنا في ربتنا، نحن راهو نعدهم نفسانيا باش يتلقى هو هاك المعارف، اذا كان ما تعدوش نفسانيا وزي انت تسقط عليه مشاكل في البرة والقش نتاعك وشي وتبدا من نهار دول شكون يحب يقرا يزيد في المدرسه وشكون يحب يقرا في الدار وكل يوم تعمل في قلب من الاول من نهار الاول يا رسول الله يخلي ذي اللي تقرا للواحد تدخل ذي اللي صح يمشي يحط التراومات صح، خلينا الناس كلها بين سواسي على الاقل ما تعبها شهر على الاقل يا رسول الله يا راه تو عيب واحد كيما يشوف وليداتو راهي الكل هذا يا راهو يسمى الاستعداد النفسي، كيف يستعد المربي، كيف تستعد المدرسه، لازمها تكون في احسن حله، كون مسؤول، مسؤول زاد اخويك فكروا شوي، نحن الكتب المدرسيه والمعد البرامج ما نعرفوها كان في جماعة الاخرانيين ولا جماعتين الاخرانيين، وعلاش نحن في جوان ما نعرفوش القوائم تاع الكتب تاع الامشي اخي بقت ولا ما بقتش باش الانسان يستعد، نبقوا نستنوا نحن تبدل الكتاب هذاك ما تبدلش وبدينا نطبعوا فيها قبل بجماعتين وكذا يدخل توا اليوم بليمز بديت تقرا والشر الكتب ماهيش مطبوع، ما معنى هذا؟ هذا ما ياثرش نفسانيا مدام كل صدق نحن نتحد تأثر راهو التلميذ راه التلميذ ماذا بيه يدخل يلقى كتب دعاء مزينة مغلفة دنيا تمريق لا كذا الاستقبال به مدرسة فرحة به والدنيا وانت تبدا الامور بلي نحب نعلق على حاجة مدام إيمان
1: اي
0: رحتوها انتم ثقيلة انا باعتباري من الاختصاص وعملت عمل اداري ومازلت نخدم حتى ونعم في عمل اداري شوف راهو بالنسبة للقوائم تاع الكلام ذا ما فهميني
1: التوزيع الآلي يعني
0: التوزيع فهميني مش حكاية آلي هذيك هذه انيشيتيف
1: لا هذه اللي حكيناه بكري يعني
0: اي انا باش نعلق عليه شوية من كل باعتباري من ناحية الاختصاص انا راني 36 عام تدريس برك فهميني ما
1: تبارك الله اي
0: اي ما شاء الله يعني نحن شوف الكلام ذا ما نحطوش لي بون مع بعضهم فهميني مليح ونحطوا لي موفي مع بعضهم نحن نعرفوا التلامذة اللي عندنا نعملوا لي بارتيسيون ميلونج هوموجين مين مليح نحطوا يعني شويه من الباهين شويه من المتوسطين وشويه من لي موفي حتى سبحان الله خلقنا ربي درجات تجي انت تحط كل جماعه 19 في قسم واحد مدام ونجو نحطوا لي موفي باسون كله في قسم واحد ايعقل هذا مدام مش معقول هذا راهو لابد من ريبارتيسيون وينجموا راهم في السنه الثانيه مشوا مع بعضهم لكن ما جابوش نفس المجهود وما جابوش نفس المعادلات. في السنه الثالثه ما ينجموش يكونوا مع بعضهم كل ما دام راه وسي با غراف راه ها باش نقول لك علاش اخي التلامذه في السنه السادسه من بعد باش يمشي الكوليج ولا لا؟ اخي باش يمشي الكوليج باش يقروا كله باش تلاقيهم في قاعه واحده. لو كان عندنا مثلا ثلاثه اقسام نحن سنه سادسه مثلا يمشي الكوليج تلقى تسعه راه باش تلقى معاها تلامذه جايين من مدارس اخرى حتى من المدارس الريفيه. فهمتني؟ هي هضم ما باش تتلاقح تلامذه مع بعضها ولا لا؟ باش تتبدل يعني ما نجموش نحطوا نتاع مدرسه واحده في قاعه واحده يعني كل مدرسه لا لا لا لابد من ميلونج هذا الكل باش يتعود التلميذ الاحتكاك بتلامذه اخرى يعني راهي التلامذه كلها كيف كيف راهو باش يلقى تلامذه اخرين لابد باش يتعرف ماهوش باش يبقى يعرف تلميذ واحد هذا اللي قرا معاه من السنه الاولى. يلزم لحسن الحظ وانه يلقى واحد اثنين قرا معاه في الابتدائي اما راهو باش يلقى تلامذه اخرين وباش يكبر معاه هذيك راه وفي السكوندير كيف كيف تتبدل راهي المساله في الاعداد يتبدل يوصل نوفيام اني نوفيام اني راهي باش تتبدل الامور فما باش يمشي اعداديه الواحد معهد نموذجي فهمت وفما باش يمشي المعهد العادي يعني هنا باش يلقى تلامذه اخرين يجوا من معتمديات اخرين وحتى كي ياخذ بكالوريا راه باش يمشي للجامعه باش يلقى هو من الكيف باش يلقى معاه من الجنوب راه باش يلقى معاه حسب الاختصاص وحسب الواحد يعني هذه مش مشكلة لو ده ما نجموش نحطوا لي بون وحدهم ولي موفي وحدهم ولي موفي بس اولياء انا نكلم تو من المنبر هذا ديما راكم غالطين تو ما يعاركوا قلت في المدارس كل يوم والشباك والدنيا حط لي ولدي في الآ يحبوا الناس كل يحطها في الآ هي تحطها كلها في الآ انت سيدي والباوس مش نحطوا فيها والجيموس مش نحطوا فيها هم راهم يتبعوا في المعلم راهم ماذا
1: اي
0: انا اقترحت حاجه هنا الله يبارك اتفضل هاي تبعوا في المعلم المعلم ما دارش حطوا في جيمنا هاي هاي اللي بيشيع المطلب ينقل الجيم ما نقبل مكتوج على الايه وقت في الايه ها ومكتبة في المعلم ها المعلم شايل الجيم هذا باش يقرر الجماعة القلال قال لك هيك هاي برا وحوزوه تو يعني راهي حكاية بالحق مسألة وعي يا اخي التلميذ اللي يحب يقرا راهو يقرا في الاي ولا في البي ولا في سي مرة نحن عندنا لي زانستيتور كل اللي ما اعترف به وزاره التربيه
1: اكيد وهو يمكن خاطر هو سي عماد على خاطر انت والمربي اللي مثلا لقى رضا التلامذه الكل وكان محبوب في المدرسه هذيك هو اللي يشجع انه مثلا التلامذه الكل والاقبال هذايا والاولياء اللي تعارك عليه هذايا هو راهو مش خاطر نعرفوا احنا مستويات المربين نتاعنا ورانا نحترموهم الناس الكل وما نتصوروش انه سلطه الاشراف اللي هي الوزاره مش تحط لك اي مربي قد
0: ايوا باش يجي تسمي من ثم بقينا هنا نحن نعرف شكون مجتهد وشكون يغيب ياسر وشكون عنده قدره اكثر
1: وكيف ما حكيت انت كيف ما حكيت انت من البدايه سي عماد انه راهو الابتسامه انه راهو هذا الكل ياثر في نفسيه الصغير يخلي الصغير يحبك يبدا يعني كيف ما حكيت انت صحيت كيف ما قلت انت راهو يستنى في الساعه نتاعك وقتاش تجي ويمشي يقرا
0: بالطيحه يجي قبل الساعة بك الدنيا مطر والدنيا باردة يقرأ 8 تلقيها 7 ونص
1: السنة هذا هو على ذيك يعني احنا صحيح مش اللوم الولي اللي اللوم الولي على الحاجات هذه يمكن انه خاطر يتمنى الافضل ديما يتمنى الافضل للابن وهذه راهي ما زالت المشاكل سي عماد اي اكيد
0: لو نحن كي نقسموا تلامذة مدام كي نقسموا تلامذة نحطوا بالمعادلات راهو مدام تبدو واضحين عندك المعادلات كل ما نجموش نحطوا لي بون كل جماعه 19
1: اي باش هكاك تكون ثم منافسه باش هكاك حتى اللي ناقص في حاجه يتحسن اي
0: خلي الناس تبدا كونكورونس خلي الناس تبدا تحتك ببعضها خلي كذا خويا وانت كون ولدك تلاه واعمل شويه متابعه والنص اساسا على التواصل ما بين المربي التواصل الايجابي راهو ما بين المربي
1: والولي
0: وما بين الولي
1: اذا كان هو مش كل يوم زاد يشد له وجهه سي عماد وشنو هو ولدي
0: مش كل يوم اي توا سامحني انت ولدك يقرا ما استدعيتكش ولا جيب ابو خي تعرض ولدك عرض برا مشيش. وقت استدعاك تجي اخوي خارج اوقات العمل قابل المعلم اللي حشتك ليه تفضل مرحبا بيك. ما جيت استدعاه ولدك لو يقرا مرواف عليه هذا كله نحن نعملوا بها كل يوم ولا ما كنت ولا تقلقون. يخرج يبدا يضرب عنده قاضي عنده ولاد وعنده عائلته وانت تشد ربع ساعه لبرا مش معقول هذا يا فهم. القضيه قضيه وعي نحن هنا
1: اكيد
0: ويجب نتفاهموا فيها برشا حاجات ومش يلزم على خاطر بنتي عندها صاحباتها يلزم معاهم في القسم هذاك وانت صاحبتك وبعد القسم اخويا خليها تقابلي بيها يمشوا للديار لبعضهم يدوروا مع بعضهم في الساعه مع بعضهم ومش بشرطيه يبدوا في القسم مع بعضهم يقروا عند نفس المعلم لا مش بشرطيه سمح هي هي بنتك نجحت توا مشت للاعداديه النموذجيه هي والاخرى مشت للكوليج اش عملنا فيه ترى هاي
1: وهذا هذايا التساؤل اللي طرحته على المستشار حصتنا في اخر الجزء الاول من حصتنا خاطر
0: من المتابعين راني من الاول
1: خاطر هذايا يعني التغير والتغيير اللي مش يكون موجود اكيد يطرح برشا الاسئله ويمكن زاده مرتبطه حتى بالسن نتاع تلامذتنا وبال
0: بالضبط كلامك صحيح اما فما حاجه طرحها دكتور والله انت كل مره تفكر حاجه فك أنه التلميذ يتعلم موسيقى يتعلم رسم يتعلم كذا شوف هذه نحن رو عنا ذكاءات الصغير رو عنده ذكاءات اللي هما تسعة عنده ذكاءات سبحان الله ثم ذكاء لغوي تقدر يتكلم بالقدار لغويا ثم ذكاء رياضي يعني صغير عطاه ربي الطاقة متاع الرياضيات الجيني يحسب لك الحساب الذهني حوايج تبقى مخ حاب يحل لك مشاكل ومعناها شيء كبير ثم ذكاء طبيعي طبيعي معناتها دون لا ناتور ثم ذكاء فضائي جيومتري دون ليسباس هذيك ثم ذكاء اجتماعي ثم ذكاء موسيقي ثم ذكاء اجتماعي ثم ذكاء عاطفي كل واحد مش عطاه ربي راهو هنا راهو ثم ذكاء حركي فهمتني يستعملوه الطب خاصة الطبيب شوف وقتي كان صغير كيفاش يتكلم ديما يتحرك بيديه هذا كان ذكاء حركي فهمتني يعني فهم برشا حوايج هذيك راهي نحن نقولوا معطات ربي لكن هي طبيعيه نوع من الذكاء متاثر في البشر احنا نقولوا ان شاء الله الناس كلها توعى ان شاء الله الناس كلها تتفهم وتراعي بعضها ولو اذا كان فماش تواصل ايجابي واحترام ومعناتها ما لازموش نقدموا رانا نحبسوا في نقطه واحده وهذا لو من بين الإخلالات متاع التعليم نحاول نتجاوزوها نحن هاو الحمد لله كل مرة نتجاوزوا حاجة نحن بفضل التوعية بفضل برشا حاجات تجاوزناها والحمد لله وإن شاء الله ديما نقدموا وإن شاء الله ديما نحسنوا وتصبحون على محبة.
1: يعطيك صحة سي عماد. يعطيك صحة سي عماد نرجع مع مستشار حصتنا أكيد أنه كي نحكيو مستشار حصتنا خاصة نفس الطرح مع سي عماد هكا وضح لنا خاصة وهو توا إداري وضح لنا عملية هذا التوزيع والاستراتيجية اللي تعتمدها المدارس. نرجع معك خاصة وأنه كي نحكيه على الاستعدادات النفسية نحكيه على يمكن كيف ما حكينا منذ البداية ثم الأطفال تدخل مشتاقة لزملائها لأصدقائها انها تتواصل في عملية التواصل انها حتى للمعرفة كذلك انه ثم احلام تتبني راهي مع العودة المدرسية كذلك انه ثم الثقة في المقابل ثم زاد الاطفال يدخلوا مع خوف كذلك المخاوف اللي تبدأ توا مع الاولياء على ذلك وهكا نشوفوا حتى من سامحوني في الكلمة التنبير على الامهات امام المدارس كيفاش انهم يستناو صغيراتهم وكان حتى يبقوا نفس الساعات اللي يقراوهم أولادهم هو يبقوا في انتظارهم إنهم وقت الراحة يكونوا متواجدين زادة باش يشوفوا صغيراتهم هذه المخاوف اللي مش ترجع زادة مع الولي يعني بعد الراحة ومن بعد اللهوة بابنه بعد إنه كان الابن في متطمن عليه في داره هاوكا معاه توا مش ترجع المخاوف مش ترجع هذا القلق
2: بالفعل يعني من تحية عماد صديق البرنامج على هذا التحليل وسؤال في محله معناه اليوم راهو الكلفة النفسية والمادية وكلفة الوقت وكلفة مدى القلق ومدى يعني عالية جدا للولي، أنه أنت اليوم الولي معناها يزم يعرض الابن هذا 5 6 مرات، ينجم يكون هو يخدم، هذه يمس من الإنتاجية نتاعو، يمس من الانضباط من الحضور، يمس من الأداء نتاعو هو والواجب نتاعو تجاه المواطنين الآخرين تجاه العمل نتاعو. لكن ما ثماش حل آخر، أنه اليوم الشارع يخوف، لأنه اليوم ثم مخاوف حقيقية، لأنه ما ثماش حلول أخرى، لأنه ثم تنافر وهناك عداء يعني بين الزمن المدرسي والزمن العائلي، وهذا قلناه بشكل كبير. يعني اليوم انت كي تخرج تخدم البو يخدم وتحطهم نهار كامل في الخدمه، هي وصغير كيفاش فيه وراهم معناها علامات الحظر موجودين. نحكي على احصائيات قديمه، ما زالت ثمان دراسات جديده، ما نقول 1 على 3 مريض بالسمنه، ونقول 18% عندهم نقص نظر، ونقولوا معناتها استفحال ظاهرة العنف، استفحال ظاهرة العنف اللفظي
1: والتنمر
2: والتنمر.
1: داخل اي
2: منين جاي هذه كله؟ منين جاي؟ لأنه معناها قرينا ما ربيناش، واللي يربي مش مدرسة، عندها جزء واجب هذا حام محمول على العائلة. العائلة وقتاش تقابل الصغير هذا كتعب اللي تلقاه أنت في الهزان والجيبان وفي اليوتيود ومن بلاصة لبلاصة، الكلفة راه يمكن ما يحسبهاش، والمواطن يمكن ما يراهاش، لأنه راه واجب ولأنه راه يلزم يضحي، لكنها كلفة عالية جدا. أكثر من هكا، المدرسة احتلت لنا البيت العائلي والمنزل العائلي، تحولت البيوت إلى مدارس وإلى فصول وإلى يعني ورشات لكل ما هو عمل منزلي، هاك الملفات وغيره إلى آخره. الحكاية ما جاتش وقت اللي ودك يعمل مسرحية، أنت بدك تشيخ على المسرحية والأداء والإلقاء وكيصلحوا. نحكوا على يعني فرضيات، ونحكوا على أشياء يعني ربما كان يمكن نحسن فيها في الفصل، وهذا يعني الكلفة تصبح عالية جدا، لأنه فقدنا المنزل وفقدنا خصوصية المنزل وفقدنا خصوصية العائلة، وأصبح كل المحور هو فقط التعلم والتعليم. وهذا كشفنا وقيمنا نلقوا عنا في بعض الكفايات أكثر من 40% ما عندناش كفايات عند صغارنا. وين ماشي الجهد؟ وين ماشي الدروس الخصوصية؟ وين ماشي تضحية العائلات؟ وين ماشي المشهود الوطني؟ هذه ايضا اسئله حارقه، والحقيقه يعني تخلينا في استعدادات من المواسم الدراسيه انه نجاوب على الاسئله هذه، انه صغيراتنا نحفظوهم من اكله الشارع ومن الاكل السريعه ومن السكريات وغيره، اللي متاثر على العقل وتاثر على الذهن وتاثر على النفسيه وتعمل امراض الى اخره. يعني هذه ايضا اسئله تطرح. فقط ايمان حتى اعرج، وهذه مساله مهمه، تعرف اللي العباد اللي نقلوا برشا خدمهم صغيراتهم يتعبوا شويه حتى في تكوين اللكنة واللهجة، وحتى في تكوين علاقات شبكة علاقات، واللي ما عادش يحس بالأمان. هذا ينطبق على الفصل الدراسي. احنا عمرنا لو قلنا نحطه، احنا بالعكس ضد انك تنتقي التوزيع الآلي. في الإحصاء عندنا قانون شو يقول لك؟ إذا كان عملت بصفة عشوائية باش يتم معناتها التوزيع باش يكون عادل، وبالتالي باش تلقاهم ضرورة ثم صفة التوزيع في الطبيعة
1: أي
2: باش تلقاهم بدون التوزيع في القسم، انه القسمه عشوائيه. احنا ايش قلنا؟ وقت اللي تصير العلاقات وبدات العباد تعرف على بعضها ما نبدلهمش. اي كي يوصل السادس ويبدل صحيح. نحكوا على 6 سنوات من التعمق في العلاقات، 6 سنوات من اختبار العلاقات، نحكوا على الهويه الاولى، نحكوا على العلاقات الاولى المهمه جدا. ارجع في اصدقائك في السنه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه في المدرسه. هذاك يعطيه الحصانه باش من بعد يعمل علاقات امتن وافضل، ويكون عنده عندنا قانون اسمه التعلق ولا التعلق. مش نجم تكون ما تتعلقش، ممكن تكون عملت قاعدة تعلق آمنة حتى مع الأم والبو. الأم والبو باهين نفرقوهم من بعض، ولكن نفرقوهم وإحنا محسنين وإحنا مضمنين وإحنا راضين وإحنا محبين، نفس الحكاية. لذلك يعني المسألة ليست إدارية، والمسألة ليست شخصية، والمسألة تهم التلميذ أيضا وتشريك التلميذ. اليوم ما نجمش أنا نجي عندي بطل مهم جدا في اللعبه ونستثنيه، خذوا رايهم، خذوا رايهم، اسمعوا افهموا، خلينا نبدا بابروش بارتيسيباتيف مع الكلام ده بدهم نفهموا، حتى لا يكون التلميذ يعني فقط معناها مجرد رقم. كما قلت الزمن القضائي والبعد البيداغوجي، ايضا الطفل رام يمسوه في العمق في النفسيه نتاعه، يمسوه في اعمق الاعماق، ما يلزمش تعاملوا معه كرقم او كبعد بيداغوجي فيه بعض العداله فقط. يعني هذا مهم جدا للتوضيح.
1: هو يمكن في النهاية أنه راهي العودة المدرسية مش هيش عودة للدروس والكتب بركة، راهي عودة للصداقات، عودة للعلاقات، الطموحات، الأحلام، أنه عودة زادة لهذه الأدوات المدرسية اللي عادي أنه رانا احنا مع التعلم. كذلك أنه ما يسيش نمنحو صغيراتنا الثقة، الطمأنينة، الإحساس بالطمأنينة، سواء صغيراتنا يعني كأولياء أو حتى كإطار تربوي مسؤول ومشرف على المؤسسات التربوية. وراهو أبنائنا نحبوكم كيف ما أنتوما، صحيح نحبوكم تنجحوا ولكن ما يهمناش في النتائج، خاطر راهو المهم ثقتكم بنفسكم، المهم أنه راكم في النهاية راكم مش توصلوا للحاجة اللي طمحتوا لها منذ البداية.
2: بالضبط، يعني هذه أحسن ربما خاتمة وأحسن كلام يقال. المدرسة هي تعد الحياة، المدرسة هي العلاقات، المدرسة هي الطريقة، المدرسة كما يقول أستاذنا القلعي، يعني المدرسة هي تعلم الحياة بأبعادها الأخرى.
1: أها، يعطيك الصحة.
2: نتمنى لهم التوفيق والنجاح.
1: إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. شكرا ليك مستشار حسيتنا عاطف البديهة، كنوصلوا ختام مساحتنا، مبقى كان نقول لكم تصبحون على محل.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الحادي عشرة. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. السلام عليكم. أفاد وزير التربية نور الدين النوري اليوم لدى إشرافه على افتتاح السنة الدراسية بكل من المدرسة الإعدادية ببعرادة والمدرسة الابتدائية بحي حشاد من ولاية سليانة، أكد أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي، لافتا إلى أن خطة وزارة التربية تعتمد على إحداثات جديدة بمواصفات تليق بالمربي والتلاميذ أو صيانة المؤسسات القديمة وفق مقاربة عصرية. أكد وزير التربية نور الدين النوري على تجاوز إشكال نقص الإثارة التربوي سواء عن طريق المناظرات الخارجية أو من خريجي علوم التربية، لافتا إلى عدم تسجيل أي نقص بالمندوبيات الجهوية، وشدد على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتسديد شعور التربية. فتحت اليوم مدرسة الفرصة الثانية بباجة أبوابها لاستقبال فئة منقطعين عن الدراسة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما من أبناء الجهة والمناطق المجاورة لتوفر لهم مرافقة فردية وطريقة دعم تنطلق من احتياجاتهم ورغباتهم بهدف إعادة تسيير إدماجهم. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء توصل الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال الصهيوني من غاراتها وعمليات القصف وإطلاق النار على أهداف عدة في مناطق متفرقة من القطاع. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، ليلة سعيدة للجميع.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. حصة جديدة من برنامج حدائق السرد، موضوعها الكتابة الجماعية. سعيد جدا في الحقيقة باستدعاء كاتبتين، نادية الذوادي أكاديمية حاصلة على دكتوراه قانون عام وشهادة تأهيل الجامعي، تدرس في المعهد العالي للتصرف بجامعة تونس. أحبارة هي أول إصداراتها، والعمل الثاني عاشرهن، وهي مجموعة قصصية لتسع كاتبات تونسيات. سعيد جدا باستدعاء أيضا الأستاذة الكاتبة إيمان النفزاوي، وهي محامية وباحثة مرحلة دكتوراه في القانون وطالبة ماجستير في الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية، وساهمت أيضا بدورها في كتابة هذه المجموعة القصصية الجديدة عاشرهن، وهي صادرة مؤخرا عن دار نقوش عربية. قلت يعني موضوع هذه الحصة الكتابة الجماعية، لكن قبل ذلك نتعرض إلى كتاب مهم جدا للكاتبة نادية الذوادي، اقترح على إيمان نفزاوي أنها تقدم نادية الذوادي.
2: نادية الذوادي في الحقيقة صديقة عزيزة جدا. نادية الذوادي أستاذة في القانون، كاتبة مثقفة وقارئة من الطراز الرفيع، دائما تبحث عن كل ما هو مشروع إبداعي، عن كل ما هو جديد، دائما تبحث عن تحقيق الإضافة في الساحة الثقافية. إذا كنا تسمح لنا نحكي حتى على صفاتها الإنسانية أو الشخصية، يعني إنسانة يعني رقيقة جدا، إنسانة طيبة جدا، معناتها تتحلى بإنسانية معناها رائعة وفائقة الحق.
1: نادية الذوادي أصيلة مدينة بنزرت، أهلا وسهلا مرحبا بك في حدائق السرد.
3: يعيشك الله يخليك، مرحبا بكم كل. شكرا إيمان على هذا التقديم الحقيقة.
1: إيمان هذه مجاملة منك يعني.
2: لا مش مجاملة، لأني أنا أصلا كنت طالبة عند أستاذي، وبش تشوف أنت تكتشف العلاقة الإنسانية يعني.
1: جميل جدا.
2: يعني الأستاذ والطالب متاعه.
1: أحبار نادية، إذن هو أول عمل يعني تصديرينه هو يعني في مسيرتك الإبداعية، وهي طبعا مجموعة قصصية عن دار شامل النشر والتوزيع. ونلاحظ يعني في هذه المجموعة وجود العديد من العناوين: سيدات البحر، خلود، قصة الأمس، كوفيد 2040، أيوب، إلى غيرها من العناوين القصصية. لو تقدمين هذا العمل الأول.
3: نعم، شكرا أولا عيسى المؤدب لك لاستضافتنا وعلى هذه الأمسية الرائقة. حبارة هي أول حبارة تدين بوجودها للكورونا، لأني في الكونفينمون عندما أغلق العالم أبوابه ووضعنا في بيوتنا، وجدت نفسي بين كتبي القديمة وعدت إليها، عدت إلى قراءة دوستويفسكي وبعض الكتب التي قرأتها وعدت إليها بنظرة مختلفة. قرأتها في أيام وأنا عندما كنت طالبة أو عندما كنت تلميذة، في تلك الأيام كتبت بعض الأقصوصات، وأنا لست من النوع الذي يتجرأ على الكتابة، أنا أخاف من الكتابة، لكن بعض الأصدقاء قرأوا ما كتبته وقالوا لي فزي علاش لا، معناتها لما لا. ووقتها بدأت تخامرني فكرة النشر، فبمجرد أن عاد العالم وفتح أبوابه اتصلت بناشر ونشرت المجموعة القصصية.
1: عملية الاتصال بالناشر هل هي سهلة أم معقدة؟
3: شوف، هو النشر في تونس راهو مشكلة كبيرة برشا، مشكلة كبيرة جدا، يعني يجب أن يقف عندها الكتاب وأن يقف عندها المثقفون ووزارة الثقافة أيضا وكل المسؤولين على الشأن الثقافي ويعيدوا تفكيك هذه المشاكل النشر، يفكوها. عملية النشر في تونس صعبة جدا، والكتاب مظلومين في اسمح لي سعيسة.
1: طبعا أنا أشاركك هذا الرأي،
3: مظلومين في تونس في النشر. الناشر له إكراهات،
1: وخاصة صاحب الكتاب الأول يجد صعوبة، لأنه غير معروف، والناشر يعني أحيانا يستغله ماديا وطبعا لا ينشر يعني بسهولة، فأغلب الظن أنه هو ينشر له إذن هذا العمل بمساهمة مالية وحقوقه يعني غير موجودة بالمرة.
3: شوف، أنا تعاملت في النشر مع صديق، ويلزمني نكون دبلوماسية شوية في الحديث عن حكاية النشر، ويلزم نعطي لكل ذي حق حقه، لأنه الحقيقة دار شيما ما لقيتش معاهم صعوبة تذكر في النشر. هو كتابي الأول، وأنا اتصلت بأصدقاء عرضت عليهم الأقصوصات فتمت عملية النشر. لكن نحب نقول اللي النشر أيضا دائما ما يقول أنه نحن في بلاد لا تقرأ، والكتاب تجاريا صناعة الكتاب ليست صناعة متقدمة، وعلى هذاك إذا كان فما طرف في تظلم، وعادة الطرف اللي تظلم هو الكاتب. الحقيقة حكيت أنه نحن في بلاد ما تقراش إلى آخره مردود عليها، لأنه نحن نكتب بلغة يقرأها تقريبا 300 مليون شخص بشر. هذوما ينجم الكاتب الجيد والناشر الجيد ينجم يشتغل على الأقل على 3 ملايين، وكي يشتغل على أقل من ذلك بكثير يستطيع أن يستعيد أرباحه. فقط لابد من عمل مهني، عمل علمي، عمل
1: نعم. طيب نعود إلى بشباتك القصصية أحبارة، وأنت قلت يعني أنك كتبتها في ظروف عصيبة، كتبتها في أيام كوفيد وأيام صعبة في الحقيقة، وعالجت فيها العديد من القضايا، منها ما هو خيالي واقعي حقيقي زائف، غير من القضايا التي عالجتها، مثلا الواقع والحلم كما قلت، وكذلك الأسطورة وغيرها من التقنيات القصصية التي اعتمدتها لا شك إذن في عملك الجديد. معالجة قضية المرأة التي تبحث عن فضاء آخر أو عن حلم يتدفق دائما معها في واقعها وفي انتظاراتها.
3: نعم، في بعض الأقصوصات أنا وضعت المرأة بين معادلة الحلم والواقع، وهذا التراوح سواء عن طريق أقصوصات من الواقع يعني من الزخم الواقعي، أو عن طريق العودة إلى الأسطورة. هو أنا راني نحب برشا العالم الأسطوري والأسطورة، وقرأت كثير حتى في عندما كنت طالبة أو عندما كنت تلميذة، كنت أقرأ الأساطير اليونانية والإلياذة، قرأتها أكثر من مرة، وعندما كتبت عادت لي بعض الأساطير. مثلا استعدت قصة ريتا الحمقاء، هذه قصة من القصص القرآني ومذكورة في القرآن. طبعا أنا أخذت فقط القصة اللي معروفة في التراث الجاهلي وصغت حولها عالما خياليا. في الحقيقة الكتابات الأولى أو الأعمال الأولى السردية الإنسانية هي أعمال أسطورية، هي أعمال الإنسان صاغ العالم وأعاد صياغة العالم من الأسطورة. كثير من الكتاب أيضا أعادوا صياغة واقعهم من خلال أساطير. هذاك علاش أنا عدت إلى الأساطير واستقيت منها مادة سردية.
1: نعم، والأستاذة إيمان نفزاوي، يعني كيف دخلت إلى عالم الكتابة، عالم النشر وتجربة الكتابة الجماعية؟ لأننا سنخوض الآن موضوع مهم جدا وهو موضوع الكتابة الجماعية.
2: في الحقيقة عالم الكتابة لم يكن غريبا عني، فمنذ الطفولة معناها وجدت ملجأ في القراءة، في الكتابة، بعض الخربشات، بعض الخواطر. ثم في مرحلة معناتها متأخرة في الدراسة الجامعية كنت أكتب بعض النصوص الشعرية وبعض القصص القصيرة. وبعد التخرج ومزاولة العمل لما لا طرحت علي فكرة الكتابة. فمن منهج أو من منطلق يعني منهجي أو علمي أردت أن أتعلم أصول الكتابة أو فن الكتابة، والتجأت إلى بعض ورشات الكتابة كانت مع الأستاذ كمال رياحي، مع الأستاذ نبيل قديش والأستاذة نجيبة الهمامي. تعلمت يعني أصول كتابة القصة القصيرة، وكانت لي معناها بعض المحاولات التي نشرت معناتها في مجلات إلكترونية. ثم عرضت علي صديقتي نادية المشاركة في هذا معناتها العمل الجماعي، وكانت رحلة الكتابة الجماعية يعني قد توجت بهذا العمل الذي بين يديكم.
1: نعم، أنت قلت يعني دعيت للكتابة فكتبت، وسنتعرض إلى التفاصيل فيما بعد. نادية، تجربة أنت خضت تجربة الكتابة الفردية فنشرت هذه المجموعة القصصية حبارة، وأيضا خضت تجربة النشر والكتابة أيضا الجماعية. ما الذي يميز الكتابة الفردية عن تجربة الكتابة والنشر الجماعية؟
3: هو أول حاجة هو الكتابة هي عملية فردية، يعني الكاتب عندما يكتب هو رأسا لرأس مع الورقة. بالنسبة لي فكرة الكتابة الجماعية، تعرف احنا في المجال الأكاديمي نشتغل كثيرا على العمل الجماعي والعمل بالنسبة لي الأعمال السردية راهو في تونس هي حاجة غير موجودة، ولكن في العالم هذه حاجة موجودة. نذكر حتى في أواخر الستينات 10 كتاب من بينهم نجيب محفوظ ويوسف إدريس كتبوا مجموعة من الأعمال التلفزية في الواقع، والبداية كانت بالكتابة، يعني الكتابة الجماعية سواء للسينما أو حتى للنشر، معناتها للنشر الورقي، حاجة غير موجودة في تونس. وأنا اطلعت على بعض التجارب الأجنبية وقلت لما لا يكون فما عمل جماعي. اتصلت وقتها بصديقتي.
1: نعم، الفكرة هي فكرتك. نعم، هذا صحيح.
3: بقى هي فكرتي، لكن حكينا فيها برشا، يعني لم تعد فكرتي.
1: طبعا الفكرة ثم
3: الحقيقة أنا إلى جانب بذلك كان عندي اطلاع شوية على بعض الأقصصات الأمريكية المكتوبة في أوائل القرن العشرين، قرأتها وعرفت أنه نشأت حركة نسوية أدبية أمريكية بدأت بالتقاء مجموعة من الكاتبات في مجلات وفي منشورات، وفرضوا لأنه المرأة الأمريكية أو الإنجليزية ما كانش بالسهل تكتب وتنشر، فاضطروا إلى العمل الجماعي ليواجهوا الناشرين وليستطيعوا أن يفرضوا أفكارهم وكتاباتهم على الناشرين. طبعا نحن لسنا في نفس هذه الوضعية. أعتقد أنه النشر في تونس المرأة ليس فيش عائق كبير، لا يختلف، العوائق هي نفسها للرجال والنساء. كونك امرأة لا أعتقد أنه الناشرين أو الناشرين سيعاملوننا بطريقة مختلفة. أنا لا أعتقد ذلك، ما نعرفش، بتاتخ ما فماش تمييز بين الكاتب والكاتبة أمام الناشر. ولكن فكرة جات من هنا، فكرة أنه نكتب كتاب جماعي، اتجهت إلى صديقتنا أحييها مدام مهيبة شاكر، وهي أيضا روائية، وقلت لها ما رأيك؟ عجبتها الفكرة، وهكا أنا كلمت إيمان وكلمت حنين جنان. حنين جنان اللي هي الكاتبة والروائية اللي عندها كترسيس وثورة الشك، أحييها
1: نعم كثيرا. نعم، فيما بعد للتعريف بكل الكاتبات. نادية، نعم. استسمحك طبعا الأستاذة إيمان النفساوي الكاتبة من مشاركة مساهمة
2: طبعا.
1: نادية قالت جملة مهمة جدا، الكتابة في الحقيقة هي فردية، هذا لا شك في ذلك، لكن النشر، نشر الكتاب هو نشر جماعي، لأن هناك فرق بين أن ينشر لشخص ما كتاب فردي وأن ينشر كتاب جماعي. أنت لم تجري بالكتاب الفردي، بدأت بالكتاب الجماعي، كيف كان تفاعلك أو كيف كان إحساسك يعني حتى في عملية التعريف بالكتاب وقبل التعريف بالكتاب، يعني عملية النشر والسهر إذن على الإصلاح والمراجعة وما شابه ذلك؟
2: في الحقيقة
1: حتى نعطي فكرة لأصدقائنا الكتاب ومستمعاتنا ومستمعينا في حدائق السرد.
2: نعم. التجربة، تجربة الكتابة الجماعية كانت ممتعة جدا، لأنها كانت في إطار اجتماعات افتراضية، لأن الصديقات كنا يعني متفرقات في كامل أنحاء يعني الجمهورية، منش كلنا من العاصمة، ثم يعني وضعنا الخطوط العريضة وكل منا بدأت بكتابة نصها، ثم حاولنا البحث عن تقطعات حتى تكون معناها النصوص مترابطة، وهناك معناها تواصل ومنطق بين جميع يعني الأقصصات. ولكن عندما يعني وصلنا إلى مرحلة النشر، كل منا شعرت هكا بغيرة على ذلك العمل، وهنا ظهرت معناها خلافات بيننا، ولكن يعني خلافات كل منها تريد أن يخرج ذلك العمل في أحسن صورة.
1: اختلافات في وجهات،
2: نعم،
1: النظر.
2: اختلفنا في وجهات النظر،
1: وهذا جميل، هذا ممتع
2: طبعا، طبعا ممتع. ويعني وكنا معناها كل منا أرادت أن تفرض رأيها ومعناها ننقسم، ثم التجأنا إلى طريقة ديمقراطية هي التصويت ومعناها وكنا
1: تصويت حول مثلا الغلاف،
2: حول الغلاف. وتحية للسيدة معناها أمينة بالطيب التي يعني قامت بذلك
1: هذا حول الغلاف.
2: مثلا الغلاف، مثلا النص الذي قدمه الذي قد تم به تقديم الكتاب، اختلفنا.
1: ثم أيضا ترتيب النصوص،
2: ترتيب النصوص نوعا ما، يعني هناك اختلافات. كل منا يعني هنا ظهرت شخصيتها وأرادت أن يعني ترى منطق معين في تسلسل النصوص، ما إلى غير ذلك. هناك اختلافات يعني، ولكن كلها

0: النشر بالذات في العادة يتعامل مع كاتب واحد. من كان يتعامل مع الناشر؟ أكيد أنه ليس جميع الكتاب الكاتبات يعني يخاطبنا الناشر، يتفاعلنا معه، يصلحنا، يعني يراجعنا. أكيد أن هناك صوت واحد أو صوتان يتعاملان مع هذا النشر.
1: ببساطة شديدة هي مهيبة شاكر، وأنا نحييها من هنا.
0: نعم.
1: مهيبة صديقتنا لأنها نشرت رواية مع نقوش عربية، فاتصلت هي بالناشر، وهي لك نحن إجمالا نعرفوه الناشر، نحييه سي منصف الشابي، نعرفوه تقريبا، مش كما معرفت مهيبة. جست حبيت نعقب على كلام على الاختلاف. هو راو إذا التقى اثنين فسيختلفان في الدقيقة،
0: هذا طبيعي.
1: ولكن الحقيقة أكثر حاجة مش اختلفنا، ولكن صار فيها نقاش، ونقاش ممتع، لأنه احنا اجتماعاتنا صارت شيئا يشبه الليزاتولي الورشات. الحقيقة الفكرة أنه هم 9 نساء ورجل، يعني 9 نساء كل واحدة ستسرد تجربتها مع الرجل. هل هي رواية أو هي مجموعة قصصية؟ هنا الحقيقة اختلفنا كثيرا. هناك من يقول بما أن وفرنا لها جملة من ظروف الترابط فلما لا يعتبر هذا العمل رواية، بينما وقفت مجموعة أخرى، أعتقد أنا منهم المجموعة الأخرى، وهو هي تقول لا، الرواية هي عمل متكامل معروف، لها أركان معروفة، حتى كان فرقعنا بعض الأركان وتجاوزنا وجددنا، لا يمكن التجديد إلى أن نصوص متفرقة تجمع فيما بعد لتصبح رواية.
0: نعم.
1: هذا هو
0: أكيد أنه الفن أيضا كان حاضرا في هذه المجموعة القصصية. يعني كيف وجدت يعني حضور الموسيقى، حضور الفن في هذه المجموعة إيمان؟
2: طبعا هو العمل لمجموعة من الكاتبات، كل لها معناتها ذوقها الفني، ذوقها معناها في ما يخص معناتها قراءتها، الموسيقى التي تسمعها، الأغاني معناتها. هناك تلقى مثلا في الأقصوصة متاع الزميلة يولد زعطية مثلا، عندها هكا تلميحات لبعض الأغاني الفرنسية، ما إلى غير تلقى يعني كل كاتبة وضعت من روحها، من يعني من ثقافتها، من يعني الكتاب فيه شخصيات مختلفة، معناتها أنت كي باش تقرأ باش تكتشف يعني أذواق مختلفة، أذواق موسيقية، أذواق فنية، معناها كل واحدة عندها شخصيتها.
0: شكرا لكم. يعني لكي نحوصل نادية نقول إن الكتابة الجماعية طبعا مختلفة تماما عن الكتابة الفردية، رغم أن تجربة الكتابة هي فردية بالأساس.
1: أي
0: كل كاتب أو كل كاتبة ستكتب نصها على انفراد انطلاقا من قناعاتها الإبداعية الفكرية وغيرها، من إلا أنه لابد أن الكاتب أو الكاتبة يذوب يعني شخصية الكاتب في التجربة الجماعية. يعني أن ينصاع أن يستجيب لرأي أو أراء مجموعة من الكتاب. طبعا أكيد أن هناك اختلافات جوهرية تحدثنا عنها في أولا في مشروع الكتابة ككل، الشكل والمضمون، ثم في عملية فيما بعد إخراج الكتاب انطلاقا من الغلاف، ثم النصوص التقديمية، ثم كذلك ترتيب النصوص، إلى جانب العديد من القضايا المعروفة في علاقة الكاتب بالنشر. سنستمع إلى هذه الأغنية، ثم نستمع إلى مقطع من هذه المجموعة القصصية عاشر هنا، ثم سنعود.

0: حدائق السرد. فكر كثيرا في التمرد، بل إنه خطط له مرارا وأعد كلماته وجمله ليواجه بها رجاء. لا زال يفكر في التمرد وإن ضعفت الإرادة وابتعدت لتصبح حلما يتكاسل في تحقيقه، وهو اليوم من فك يقول لنفسه إنه لا فائدة من تمرده، سيجلب له غضبا وتنغيصا لحياته أياما وربما أسابيع. لم يكن قبوله للاتفاق سهلا، فقد سبقه صراع داخلي ارتسم مرارا على ملامحه، تبرم بصمت وبان عليه الضيق مرات ومرات، ودخل في حرب باردة مع زوجته، لكنها كانت حاسمة وحازمة، وانتهت الحرب الباردة بقبوله الاتفاق. ثم هداه الله إلى حل وجده في فيلم قديم نصح فيه البطل صديقه أن يمتثل لأوامر زوجته ويمنحها الصورة التي تريدها. سيمنحه ذلك مساحة حرية تجعل حياته أفضل، لا مناص من إخبار زوجته بكل تنقلاته ولقاءاته. تكفي إضافة تفاصيل طفيفة لهذه الحقيقة أو إسقاط بعضها عنها تجنباً لمشاكل لا قبل له بمواجهتها، سترضى عنه وتطمئن له ويهنأ هو ببعض الحرية. والحقيقة التي لا مرأة فيها أنه منذ اتبع هذا المنهج أصبحت حياته هادئة رغم ازدحامها بالمهام والمشاغل ورغم مشاكل التنقل في مدينة مزدحمة. تطلب منه زوجته أن يحيطها علما بتنقلاته ولقاءاته وتعلمه بدورها بخط سيرها اليومي. هذا هو ببساطة شديدة محتوى الاتفاق الذي أنقذ أسرته. ليس هذا اتفاق الإخبار المتبادل الأول بينهما، لقد أبرم اتفاقا مماثلا قبل الزواج. قالت له رجاء إن نجاح زواجهما رهين ثقة متبادلة، ولن تتحقق الثقة دون تبادل كامل ودقيق للمعلومات. وقتها قبل والتزم، لكن الاتفاق القديم سقط بعد أشهر قليلة من إبرامه. الحقيقة أنه تناساه في مرحلة أولى ثم أسقطه من حساباته. عاد إليه بعد سنوات بحضور شهود ووسطاء. اكتشفت رجاء سريعا قصص الحب الجانبية التي لم يستطع منع نفسه من الرضوخ لإكراهاتها ولعواصفها. تعددت قصص الحب الجميلة واللطيفة وكثرت أزمات الشك والغيرة. رغب أكثر من مرة في الانتهاء من هذا الصراخ الذي يتبعه حيثما ذهب مع هاتفه النقال. لم يكن الأمر سهلا، ليس بينهما ما يبرر إنهاء علاقة تهم أيضا أبناءهما، ويتصل بها البيت الذي يقيمان فيه والقرض الذي حصلا عليه معا لامتلاكه. ولا يمكنه أيضا أن ينكر أنه يحب زوجته، وهو حب لا يصمد أمام رغبات عابرة ويتوارى في لحظات نشوة محرمة، لكنه يعود، وقد يعود جارفا في الأزمات وحين تهدده رجاء بالرحيل. لم يكن هناك بد من قبول الاتفاق الذي فرضته زوجته وحددت به نهائيا أو على الأقل إلى حد الساعة حريته في التنقل. من المجموعة القصصية عاشرهن، نادية الذوادي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد في قسمه الثاني، ونتناول بالمعالجة والتحليل والتدقيق عشرهن، وهي مجموعة قصصية لتسع كاتبات. نادية تحية لك من جديد. نادية ذوادي، إيمان نفزاوي أيضا تحية لك. سأقدم الكاتبات بعد إذنك.
2: طبعاً
1: نادية.
2: طبعاً.
1: حنان جنان أستاذة جامعية وروائية تقع في غواية القصة القصيرة. هدى المجدوب أستاذة فرنسية دائمة الحنين إلى العربية. شهرزاد عليا خريجة دار المعلمين العليا بسوسة، طلبوا من الكتابة فكتبت هكذا. قالت نسرين المؤدب: جئت من برد الأرقام إلى دفء الكلمات ليبحث عن وجه آخر يشبهني ووجهة نظر أرحب. أما المختار روائية وصحفية اختارت رواية وطنا لها تتنفس فيه الحرية. جلد الزعتية تواصل بالكتابة ما دأبت عليه خلال رحلته في سبر أغوار النفسية الإنسانية. نادي الذوادي أستاذ التعليم عال تحاول أن تسرد من حين لآخر. إيمان نفزاوي محامية قدمناها وباحثة في القانون ومطاردة مستمرة للفكرة والحرف. مهبة شاكر تحية لها. أكتب لنسج شعاعا من الكلام يمتطيه القارئ نحو خبايا ذاتي. نادية، كيف اجتمعت كل هذه الأصوات؟ ليس من السهل أن تجتمعنا.
2: فما عامل الصدفة وفما عامل الصداقة. الصدفة جمعتني في جلسة أصدقاء مع مهيبة ويلدز. أنا ما كنتش نعرفهم، نعرف مهيبة كاسم ولكن شخصيا ما كنتش نعرفها، والتقينا صدفة مع مجموعة من الأصدقاء فتحدثنا في ونحن مروحين تحدثنا، وقلت لها اش قولك نعملوا كتاب مع بعضنا. فرحة فرحت برشا واتصلت هي ب طبعا احنا انا وياها نعرف يلدز ونسرين وانا وشهرزاد وهدى، وانا اتصلت ب ايمان وحنان وانضمت نعم لنا جميعا مدام امال مختار اللي نعم هي نعم مديرة بيت
1: يعني
2: الرواية.
1: كيف اجتمعتن يعني في مستوى مشروع الكتابة الاتصالات وغير ذلك؟ هذاك نتركه المشروع. ليس من السهل يعني توزيع الأدوار حول هذا المشروع، يعني 9 راويات عشقنا رجل واحد اللي هو الطاهر الظاهري.
2: هم 9 راويات
1: أكيد أن هناك توزيع للأدوار أو لمناطق الكتابة أو للمشروع الكتابة.
2: التوزيع جاءت به المحادثات التي في وقت من الأوقات كانت يومية ثم أصبحت أسبوعية أو أحيانا مرتين في الأسبوع، والتبادل للأفكار للفكرة. هي الحقيقة الفكرة من الأول ما كانتش حول شخص واحد، لكن ونحن نتجاذب الحديث قررنا أن نجعل بطلا بيننا نحن 9 أن نخلق بطلا. وبوزل عملناه، معناتها قطعة قطعة، يعني هذا الرجل صغناه قطعة قطعة ثم صغنا النصوص حوله واشتغلنا على النصوص. يعني النصوص اشتغلنا عليها وبدلنا وفعلا عمل جماعي. نعم
1: هو عمل جماعي لكن ليس من السهل. إيمان، إذن توزيع الأدوار إذن في هذا الكتاب الجماعي حول رجل واحد، يعني سردات يعني غصنة في أغوار العاشر أو الرجل يعني، وأيضا يحاولنا التحرر في كل قصة مع تصوير الواقع المؤلم أو صورة التسلط في الرجل إذا الطاهر الظاهري هذا.
3: نحب نضيف حاجة اللي معناها هو من برا انت تحس معناها اللي باش نجتمعوا احنا 9 كاتبات و9 نساء، يعني مش يعني ليس بأمر هين باش نوافق الأفكار، لكن ثم حاجة تخص معناتها تختص بها المجموعة هذية اللي ثم هكا إيمان بالفكرة وفما هكا معناها كل ثم معناتها محبة للمشروع هذاك وإيمان به وناس الكل حبت يعني تخدم عليه لأنه الموضوع يمس. يعني أنت باش تحكي على رجل بصفات معناتها منحرف نرجسي تونسي، يعني مش المنحرف النرجسي عموما لكن التونسي فما خصوصية لهنا، وما نتصورش أنا فماش يعني امرأة في هالمجتمعات متاعنا العربية الذكورية والتونسية خصوصا ما تعرضتش في حياتها كتلميذة كطالبة في العمل حتى في حياتها الزوجية إلى معناتها شخص بهذه الصفات المنحرف، صفات الرجل المنحرف النرجسي يعني موجود معنا يظهر لي الظاهرة، يعني أصبحت يعني متفاق من القوه برشا في المجتمعات متاعنا، أو ربما كان موجود ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ساهمت باش أنها تعرف بصفات هالمنحرف النرجسي. ولهنا نحن معناها في الكتاب هذا حاولنا باش نوريو الخصوصيات نتاع المنحرف النرجسي التونسي.
1: التونسي نعم، هذا مهم جدا، ما لم يقع ذكر حتى إيجابية واحدة لهذا الرجل.
2: لا أعتقد
1: إلا هذا الحد يعني الرجل التونسي يا نادية لا يملك يعني
2: أعتقد أنه
1: الرجل التونسي ليس رومانسيا، ليس رقيقا، ليس بعطاء، ليس مخيالا.
2: لا هو شوف، هو أنا أعتقد أن هناك أصوات أثناء نقاشاتنا وجدت أصوات سخفها يعني أشفقت على هذا الإنسان. أنا أعتقد أني كنت واحدة من اللي قلت ليه هو أبخيتو ماهو الشيطان، الشيطان كما لا يوجد ملاك لا يوجد شيطان معناتها. ولكن ليه هو الفكرة أنه الإنسان راه، أنا رأيي الخاص أن الإنسان في داخل كل إنسان منطقة نرجسية
3: طبعاً.
2: وفي داخل كل إنسان منطقة تحاول الحد من هذه النرجسية، بعد تجي الظروف، تجي المحيط الاجتماعي والحياة التي تتاح لكل إنسان. فما واحد حياته تكبر له النرجسية نتاعه، وفما شخص آخر امرأة أو رجل يعني تقضي على هذه النرجسية وحتى على أحلامي وعلى هواياتي وعلى وعلى وعلى. يعني أنا أعتقد فعلا أنه فكرة أن الرجل، صحيح الرجل يربى ليكون السيد السيد، ولكن الحياة كفيلة بالحد من هذه النرجسية وكثيرا معناتها. بطبيعة في المجتمعات العربية الإسلامية الوضعية أصعب، الوضع أصعب قليلا، والعائلة مجتمعات ذكورية هذا لا يختلف فيه اثنان.
3: تعقيبا
1: الحاجة المبروكة إيمان نفزاوي، يعني أنت طبعا الحاجة مبروكة.
3: والله أنا في حبيت نعقب وتوا أنت معناتها سألتني على الأقصوصة متاعي. في الأقصوصة متاعي تلقى وكأنه معناها بحث في العوامل النفسية في الطفولة، في التنشئة متاع البطل معناها هذا العمل سي طاهر الظاهري. هنا تشوف المرأة اللي ربيت هذا الطفل أو هذا المراهق، شنو معناتها المبادئ القيم اللي تربى عليها، شنو معناها العوامل اللي أثرت في الشخصية متاعه. هنا تفهم علاش كان معناها هل كما نقولوا الطاهر الظاهري بهذه معناتها الصفات اللي كنا ذكرناها.
1: نعم، أقرأ يعني مقطع قصير من هذه القصة القصيرة الواردة في صفحة 170. رفع الطاهر رأسه ونظر إليها بعيني طفل صغير منكسر، ثم كتم أنفاسه بصعوبة شديدة هذه المرة، وحاول أن يحافظ على هدوء أعصابه. هذا التمرين العصيب الذي اعتاد عليه في حضرة هذه السيدة منذ أن اكتشف معها المعاني الأولى للتصغير والإهانة والاحتقار، ولكنه كان على إيمان شديد بأنها الشخص الوحيد القادر على مساعدته، وأنها لن تتخلى عنه مهما حصل، فهو يمثل بالنسبة إليها مشروعا استثمرت فيه طيلة حياتها، ولن تترك الفرصة للأمة التي أنجبته حتى تتمتع بصيت ست طاهر الظهري وحدها وتنسب نجاحاته لنفسها. عاشرهن الكاتبة إيمان النفزاوي. نادية، أكيد أنه في هذه القصص القصيرة الطريفة المختلفة في الحقيقة في لغتها وفي شكلها، نحن استمعنا منذ حين إلى مقطع من قصتك يعني في هذه المجموعة القصصية بصوت الصديقة أمل الكتاري وعنوان القصة يسرى، وقرأت إذن هذا المقطع أيضا من أخصوصة الحاجة المبروكة للكاتبة إيمان نفزاوي. قلت هناك اختلافات جوهرية في مستوى الصياغة القصصية، في مستوى تشكيل الشخصية، في مستوى التحليل النفسي والاستبطان والحوار الباطني والخارجي، وفي مستويات السردي والوصفي وما شابه ذلك. وهذا التنوع أو هذا التشكيل الجماعي ساهم في الحقيقة في جماليات هذه المجموعة القصصية. هناك 9 كاميرات يعني يغصنا أو يتجهنا مباشرة حول شخصية واحدة لقراءته نفسيا ووجدانيا واجتماعيا وكل الزوايا التي يمكن أن نقرأ بها الرجل التونسي.
2: نعم، هما 10 في الحقيقة، لأنه رسامة أيضا أمينة بالطيب ونحييها، هي أيضا كانت لها رؤيتها للرجل وشكلتها رسما. الحقيقة أنا قبليك تعقيبا على الكلام اللي قالته إيمان، أعتقد أنه في أقصوصتي أنا أيضا في أقصوصة يسرى الطاهر لم يكن منكسرا وإنما كان مهادنا. هو رجل ربما تعب في مرحلة معينة من العمر، يتعب الإنسان من غروره ومن نرجسيته، فقرر أن يهادن الحياة وترك لنفسه متنفسا يحلم. هو لا يكذب ولكنه يحلم، مانيش نكذب أما راني نحلم. والحلم الذي رافقه وعاش به مدة عاد له في شكل كابوس الحقيقة. هذه هي الفكرة. بالطبيعة الطهر الذي رسمته أنا مختلف عن الطهر الذي رسمته حنان مثلا في قصتها جميلة، أو الذي رسمته يلدز في بادم. أعتقد أن الرجل الذي رسمته يلدز أو حتى حنان هو رجل جبار، ليس فقط نرجسيا، هو رجل جبار يمكنه أن يدوس على من حوله. هو ترتيب الأقصصات، هو رجل بدأ جبارا ثم بدأ ينكسر. أو يعمل ديكومبرومي، تنازلات مع الحياة، إلى أن وصل كما لناه ينظر إلى الحاجة مبروكة بعيون منهزمة تقريبا.
1: أكيد أنا سينكسر أمام جبروت النساء يعني. أمام يعني 9 أصوات يعني منذ بداية المجموعة هم يصوبون يعني العسي يعني. وأكيد أن هذه المجموعة إيمان يعني استجابت لي منظومة فكرية، لأنه طرح فكري وأيضا أطروحة اجتماعية، لأنه ما تعيشه المرأة اليوم في تونس يعني من قضايا قد نجده أو نحن وجدناه في هذه المجموعة
3: في الحقيقة. معناها المرأة،
1: وسمحني وأنت أيضا أستاذة قانون كذلك نادية، ولعل هذا الجانب قد ساعدك وساعد نادية في صياغة قانونية يعني حرفية محترفة للقضية.
3: الله بطبيعة معناتها الكاتب كي باش يكتب باش ياخذ من ذاته، من معناها من المعيش متاعه، وخاصة في مبالك مثلا أنا المهنة متاعي كمحامية، يعني يلتجؤوا لي معناتها ضحايا متاع معناتها أزواج منحرفين نرجسيين يعني، ولي من ذلك العديد من القصص التي يمكن أن أكتبها وأرويها، يعني حالات الطلاق، ويعني واقع المرأة التونسية خاصة ليس بالسهل بمقارنته مع بعض المجتمعات العربية الأخرى، باعتبار أنه المرأة التونسية معناها تحمل على عاتقها أو يعني العائلة، العمل، الأطفال، طموحاتها، معناتها كل ذلك يعني جعل منها كيفاش نقوله يعني لا أقول معناها ضحية، ولكن أثقل كهيلها وجعل منها يعني يمكن أن تصبح فريسة سهلة لمثل هذا النوع من معناها من الرجال الذين طرحناهم بالدرس في يعني كتبنا عليه في هذا العمل.
1: نعم نادي، أعود لك وأؤكد ما قلته يعني لإيمان في مستوى فهمك أنت للمرجعية القانونية وفهمك استيعابك أيضا لما يجري في الواقع. هذا يعني أكيد قد أخصب وأثرى يعني النصوص الموجودة في هذا المجموعة، وخاصة قصتك أنت يعني التي كانت عنوان مهم جدا في هذا الكتاب وهو يسرى.
2: يسرى هو رو الكاتب عندما يكتب يكتب لا يستطيع أن ينفصل تماما عن الحقيقة. الكاتب ليس إلى كاتبة يعني, هو شخص يصوغ, يحاول أن ينظر أو يسرد حكاية ما, لكن في بعض هذه في بعض زوايا هذه الحكاية تجربته وشخصيته. وبعض بعض الكتاب دائما يسألون هل البطلة أنت أو هل الحقيقة لا, طبعا الكاتب لا يكتب عن نفسه ولكن يكتب بنفسه, أي يكتب بتجاربه بشخصيته, وهو يحاول أن يرسم أو أن يصوغ أشخاص. إذا رجعنا اليسرى بالذات, يسرى هي الحقيقة, يسرى ليست بطلة القصة, بطل القصة هو طاهر وزوجته, ويسرى هي الحلم الذي اخترعه طاهر لنفسه ليعيش به بعيد. وقد المقطع الذي قرأته الصديقة هو الكومبرومي, الاتفاق الذي حدث بينه وبين زوجته, المهادنة. وفي هذه المهادنة حتى وهو كاتب, مع احنا طاهر اخترنا ان يكون كاتبا البطل قصتنا, وهو كاتب اختار ان يعيش بحلم, وهذا الحلم هو يسرى التي ما تعرفش هل هي امرأة اخترعها او هي امرأة عرفها وعاش معها حكاية حب او قصة حب خيالية. الحقيقة حتى ارجع الى علاقة الكاتب بالنص وبتكوينه, نحب نقول اللي الروائي السارد القاص هو نوعا ما هو سنيد المؤرخ, لأنه يعيد يؤرخ لفترة ما, ومن غير ما نكون نرجسية ومن غير غرور, ولكن التسع أقصصات هذه تعطي للقارئ فكرة عن تطور المجتمع التونسي وعن فترة من تاريخنا اللي المرأة رغم كل التحرر الذي وصلت إليه ورغم استقلاليتها المادية إلا أنها ما زالت في مواجهة, ما نقول الصراع ولكن نقول في مواجهة مع مجتمع ذكوري يريد لها أن تبقى حيث ما هي.
1: وطبعا يعد هذا الكتاب يعني مثل بقية الأعمال الأخرى نوع من المقاومة, نوع من يعني تأكيد على ما تعيشه المرأة اليوم في واقع أيضا متحول, لكنه يبقي المرأة أيضا في حالة من المقاومة, مقاومة مجموعة من العوامل النفسية, خاصة العامل النفسي مهم, وكذلك العوامل الأخرى الاجتماعية. إيمان, هل ستواصلين في تجربة النشر الجماعي أم ستنفردين بتجربتك الخاصة؟
3: قد أنفرد بتجربة خاصة, ولكن في الحقيقة معناها تجربة الكتابة الجماعية خاصة مع الصديقات مغرية جدا, يعني لن أنقطع عنها.
1: ونادية, ستواصلين لا شك في هذه التجربة, أو ربما تكون هناك رواية بأصوات متعددة؟ نحن نعرف يعني أنه من تقنيات الكتابة الروائية الحديثة تقنية إذن تعدد الأصوات, لا شك أن هذه التقنية قد تكون موجودة في عمل جماعي بأصوات مختلفة نسائية أو نسائية ممزوجة بأصوات أخرى رجالية وما شابه ذلك.
2: هو العمل الحقيقة مع الفريق هذية هو فريق ممتع, والعمل ممتع جدا مع
1: فريق منتصر معه.
2: فريق جيد جدا, والعمل مع الصديقات وي بوركو با علاش لا, معناتها إن شاء الله
1: ننتظر الرواية قادمة لا شك.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: وفي الحقيقة أدعو القارئ التونسي مستمعي إذاعة تونس الثقافية إلى قراءة هذا الكتاب المهم عن دار نقوش عربية, وتوفر على مجموعة من القصص القصيرة التي توجه في الحقيقة محاكمة افتراضية خيالية للرجل, وفيها مشاكسة وفيها أيضا عمق في تحليل الواقع التونسي. سأعرض معكم هذه العناوين جميلة لحنان جنان, نادية هدى مجدوب, فيروز شهرزاد عليا, هاجر نسرين المؤدب, نوارة أمال مختار, بادم اسم طريف. يلدز عطية، يسرى نادية الذوادي، الحاجة المبروكة إيمان نفزاوي، مريم مهيبة شكر. كيف يمكن أن نقرأ تعدد هذه العناوين النسائية باعتماد الأسماء، أسماء الأنثى؟
2: هم النساء اللي عرفهم طاهر الظاهر.
1: نعم،
2: هذوما هم النساء، التسع نساء اللي كل واحدة فيهم حكيت حكايتها معاه، ومش كلهم منهزمات ومش كلهم منتصرات معناتها، وأحيانا المرأة لهي منهزمة ولهي منتصرة، وهو كما قلت لك بدأ جبارا طاغية ثم انتهى منكسرا.
1: وإيمان
3: هو في الحقيقة يعني هذا معناها الكتاب فيه كل يعني كل كاتبة فيه رؤيتها للمرأة للرجل، فيه من شخصيتها. هنا هو إذا كان معناتها تقرأ قراءة متسلسلة باش تكتشف أنه هي نصوص متصلة منفصلة، ولكن هنا باش زادة باش تستمتع اللي من نص إلى نص باش تلقى شخصية مختلفة، باش تلقى معناها حاجة جديدة، أسلوب مختلف، وصف مختلف، سرد مختلف.
1: هذا طبيعي وهذا المطلوب. كيف وجدتي يعني ردود فعل القارئ التونسي من خلال يعني
3: والله ردود الأفعال يعني كانت صارة وجميلة، يعني أولا عجبتهم تجربة معناتها العمل الجماعي، وعجبتهم أيضا تجربة يعني اجتماع نساء حول يعني موضوع معناها مشترك، ومعناها لكل طبعا قراءته وتسعدنا جميع القراءات، النقد يسعدنا، معناها نحن نتقبل كل شيء باش نحاولوا ديما نحسنوا.
1: أكيد أنه كتاب طريف يعني يستحق المتابعة والتحليل والتدقيق والمعالجة النقدية. أيضا قبل أن نعود لاختتام هذه الحصة، نقدم في مكتبة برنامج حدائق السرد مجموعة صلاح الدمس ما أسهل الحب، وهي مجموعة قصصية حاصلة على جائزة علي بلهوان لبلدية تونس. تهنئتي لصديقي المتمرس بفن القصة القصيرة صالح الدمس على هذه المجموعة القصصية الصادرة عن دار الاتحاد للنشر والتوزيع في 107 صفحات. نعم، تجربة ثرية وعميقة جدا. إيمان في آخر هذه الحصة
3: أتوجه بالشكر على هذه الدعوة، وأدعو الجميع إلى قراءة هذا الكتاب، لن يندموا.
1: شغلك على هذا عايشك. الحضور على هذا الإثراء نادي ذوادي أيضا.
2: أي حبيت نحيي صديقاتي التسع والرسامة، التسع كاتبات والرسامة، وأقول لهم تمتعت بالعمل معكم. شكرا.
1: شكرا لك نادية ذوادي، شكرا نادية نفزاوي. مستمعنا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. موعد متجدد في بين كلمة ونغمة يجمعنا معكم من توا على امتداد ساعتين من زمان كالعادة، مع الموسيقى، مع مختلف الاختيارات اللي ان شاء الله تنال اعجابكم الناس الكل، ومختلف الادواق اللي تكون موجودة. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. كالعادة الانطلاقة تكون مع الموسيقى.

تحياتنا لكم من جديد مستمعين وحبين الكل. هذا كان كوكتيل البداية معكم مع الأنغام الشرقية. نوصلوا مع بعضنا روبريك ريتم داير، في كل مرة نحط لكم فيه إما أرتيست معين يا إما كوكتيل من الأنغام. اليوم مش نمشيو مع أرتيست كان حاضر صح عليهم الحقيقة اللي كانوا موجودين معاه السنة في تار مهرجان دوغا دو اللي نحكي عليه، بريان أدامز بطبيعة، ومع كوكتيل من الأغاني الجميلة برشا اللي غنيها. نسمع بعضنا اختياراتنا مع بريان أدامز وراجعين.

0: صوت الشمال الغربي في بعرادة على الذبذبة 102.2.
1: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا وحبينا الكل. لحنا معكم بتبيعة ديما في بين كلمة ونغمة وصلنا بعضنا بعد ريتم داير وصلنا لزوم على فنان. اليوم اخترناكم مغنية مصرية كانت هي مواليد 7 أكتوبر 1994، نحكي على كارمن سليمان اللي كانت عرفناها خاصة وقت اللي فازت بلقب نجمة العرب من برنامج عرب ايدول الموسم الأولاني. تولدت كارمن سليمان في عالم محافظة ودخلت برامج مسابقات غنائية كيما مودرن ستار وكيما عرب ايدول واللي كان خطوة هامة في مشوارها الفني حتى التوى، كيما تحصلت على بكالوريوس اعلام من المعهد الدولي العالي للاعلام من اكاديمية الشروق. تعرفت كيما حكينا خاصة بعد اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب عرب ايدول على قناة لام بي سي وان، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على لقب ضد المغربية دنيا بطمة. فازت المشتركة المصرية وقتها كارمن سليمان لقب في موسم الأولاني بعد ما حازت أعلى نسبة أصوات من قبل الجمهور، وفازت زيدا بعقد إدارة أعمال وإنتاج ألبوم غنائي وعقد زيدا لتمثيل إحدى شركات المشروبات الغازية. حصلت على جائزة أفضل صوت تحت سن 16 موجهة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر. وطرحت كارمن سليمان ألبومها الأولاني أخباري من كلمات الشاعر السعودي عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في الأسواق في فيفري عام 2014، وضم الألبوم 12 أغنية يحتوي على ألوان غنائية مختلفة، كما اشتركت مع الفنانة دنيا بطمة والفنان يوسف عرفات بتسجيل أغنية عظمة على عظمة وتصور فيديو كليب لها من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز. وتعتبر كلام من أول أغنية الكارمن اللي طرحتها في 2013، ومن أعمالها زادة في الرسوم وعندها زادة أعمالها في الرسوم متحركة، وترشحت الدور أنا في فيلم ملكة الثلج، وانتهى الأمر بعد وقتها لشروق صلاح الشريف. أما أدت كارمن سليمان دور الغنائي لموانا في فيلم ديزني الكلاسيكي موانا. هذه فنانتنا أكيد اختيارنا معكم لليوم في زوم على فنان كارمن سليمان. مش نسمعها في إعادات الحقيقة في كوكتيل شاين العجيبكم.

0: كيف
1: تحياتنا لكل اصدقائنا. هذه كانت زوم على فنان بالنسبه لليوم، حابينها تكون مع كارمن سليمان من الاغاني الشابه المصريه ومن الاصوات الشابه المصريه. بطبيعه صوتها حلو، عندها طاقه زاده صوتيه حلوه برشا. احنا مازلنا معكم زاده مع بقيه الاختيارات، و باش نسمعوا مع بعضنا كاظم الساهر، اكيد زاده من الفنانين اللي عنده قائمه كبيره برشا من الناس اللي تحب. شكون ما يحبش كاظم الساهر؟ خليكم مع كاظم ساهر في اختياراتنا، وراجعين ديما في بين كلمة ونغمة. فقط حبيت نفكركم اللي تنجموا كالعادة تتواصلوا معنا في مختلف الأركان، وين تخليوا بتبيع اقتراحاتكم اللي إن شاء الله تكون مبرمجة على شلي. وإذا كان عندكم زيدة تحية على طير، مرحبا بكم ديما معنا، مرحب بكل أراءكم زيدة. العنوان واحد، هو باج راديو كيف.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.